إلا من عين أو حمى. وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، عنه مرفوعا أي عن من؟ عن عمران. عبارة وقد رواه، انتبه قوله وقد رواه، هذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، أليس كذلك؟ لأنه قال وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، فهذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا وهو كذلك، موقوفا على بريدة ليس على عمران، على بريدة. أنا قلت عمران أول، أخطأت، موقوف على بريدة، نعم، وهي رواية مسلم التي ساقها من؟ ساقها المصنف رحمه الله عندكم، الحديث الطويل هذا. وأن هذا الحديث حديث بريدة أيضا روي مرفوعا. وذكر أن أحمد وابن ماجه قد روياه ماذا؟ كذلك. وهنا ثمة تعقيب على هذا الكلام، ثمة إيش؟ تعقيب. أولا، الرواية المرفوعة، رواية بريدة المرفوعة التي أحال إليها أنها في مسند أحمد أو أنها عند من؟ أحمد، لم أقف عليها في المطبوع من مسند الإمام أحمد. أنا أقول في المطبوع، في ماذا؟ في المطبوع. ثانيا، أن الذي وقفت عليه في المطبوع من مسند الإمام أحمد هي الرواية إيش؟ الموقوفة، كرواية مسلم هذه، بل من الطريق نفسها التي رواها مسلم، وهي طريق هشيم، قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن به. وضح هذا. النقطة الثالثة، أن الإمام ابن ماجة رحمه الله روى هذا الحديث مرفوعا، كذلك ورواه مرفوعا كما قال رحمه الله، وهي من رواية أبي جعفر الرازي عن حسين. وأبو جعفر هذا سيء الحفظ، سيء إيش؟ سيء الحفظ، إلا أنه توبع من عباد بن العوام، وهو ثقة عند الروياني في مسنده، وتوبع أيضا من أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري رحمه الله عند ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار. أبو جعفر وعباد وأبو عوانة كلهم يروونه عن حسين ابن عبد الرحمن به مرفوعا. ذكر الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في العلل أن شعبة رواه عن حسين مرفوعا، أن شعبة رواه عن حسين ماذا؟ مرفوعا. هذا باختصار. وقد حكم الإمام الدارقطني رحمه الله على هذا الحديث في العلل بعد أن حكى الأوجه بأنه حديث مضطرب، ثم قال ورواه

0: وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا، به مرفوعا. حديث عمران هذا أخرجه أبو داود وأحمد والبزار من طريق مالك بن مغول، وأخرجه الترمذي والحميدي في المسند من طريق سفيان ابن عيينة، كلاهما عن حصين عن الشعبي عن عمران مرفوعا. هو يقول أخرج رواه أحمد وأبو داود والترمذي، هذه طريق أحمد وطريق أبي داود وطريق من؟ الترمذي. أقول أخرج الإمام البخاري في الصحيح فقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين عن عامر عن عمران بن حصين قال لا رقية، يعني البخاري أخرجه إيش؟ موقوفا. قال الحافظ في الفتح كذا رواه محمد بن فضيل عن حصين موقوفا، ووافقه هشيم وشعبة عن حصين على وقفه، ورواية هشيم عند أحمد ومسلم، ورواية شعبة عند الترمذي تعليقا. قال ووصلها ابن أبي شيبة، ولكن قال عن بريدة بدل عن إيش؟ عن عمران، قال بدل عمران بن حصين. وخالف الجميع مالك بن مغول عن حصين فرواه مرفوعا، وقال عن عمران بن حصين. أخرجه أحمد وأبو داود، وكذا قال ابن عيينة عن حصين أخرجه الترمذي، وكذا قال إسحاق بن سليمان عن حصين أخرجه ابن ماجة، إلى أن قال والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا، ووقع لبعض الرواة عن البخاري أنه قال حديث الشعبي مرسل. حديث الشعبي ماذا؟ يعني الشعبي عن عمران، حديث الشعبي مرسل. والمسند حديث ابن عباس الذي معنا، حديث ابن عباس. يقول الحافظ فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطرادا، يعني لا احتجاجا، أورده استطرادا ولم يقصد تصحيحه البخاري، إلى أن قال ثم وجدت في نسخة الصاغاني، يعني للبخاري، قال أبو عبد الله وهو المصنف الإمام البخاري إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس، والشعبي عن عمران مرسل، والشعبي عن عمران إيش؟ مرسل. قال الحافظ وهذا يؤيد ما ذكرته أولا، يعني انتهى كلامه رحمه الله. كان مما ينبغي أيضا أن يذكر ها هنا أنه ورد أيضا عن عمران إيش؟ موقوفا، فهمت؟ وهي رواية عند من؟ عند البخاري. نعم.
1: قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: يقول ثم قال بين معنى العين والحمى، قال سم العقرب وشبهها، المراد أنه سم ذات السموم

0: كلها هذه ماذا؟ ترقى. قال الخطابي، قرأنا هذا كلام الخطابي، قرأ نعم، قال معنى الحديث لا رقية أشفى وأولى. هنا نضيف ونعلق أن من أصيب بلدغ أو نحوه لا بأس من الرقية، لكن أولى ما يرقى له العين والحمى، العين والحمى. ولهذا جاء في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أولى وأشفى. وذهب العلماء، بعض العلماء وجمع من أهل العلم، إلى أن المراد ليس الحصر على الصحيح، ليس الحصر على الصحيح، وإنما قال هذا على الأولوية، على الأولوية لورود أحاديث تدل على ماذا؟ على الرقية عموما من عين وحمة وماذا؟ وغيرها، كحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن ماذا؟ شركة، أخرجه مسلم في الصحيح. ثم بين سعيد رضي الله عنه ورحمه ما هو أولى من الاسترقاء، فذكر لهم حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهنا أنبه أيضا إلى أن بعض أهل العلم قال بظاهر نص هذا الحديث وعلى أنه يفيد الحصر، وأن النهي عن الرقية عموما كان في أول الأمر، كان في أول إيش؟ الأمر، ثم رخص فيه، كان منهيا عنه ثم رخص فيه إذا كانت بحق. وأقول يدل على هذا القول ما جاء في الصحيحين عن الأسود أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمة فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمة. قولها رضي الله تعالى عنها رخص، قال الحافظ العيني في عمدة القاري مشعر بأنه كان منهيا، كان إيش؟ منهيا. ويقول الحافظ ابن حجر فيه إشارة إلى أن النهي عن الرقى كان متقدما ثم إيش؟ رخص فيه. وعليه فالتداوي، بارك الله فيكم، التداوي وأخذ العلاج لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من التوكل، لأنه أخذ بسبب شرعي، كما أن دفع الجوع والعطش بالأكل أو الشرب لا ينافي التوكل، لا ينافي ماذا؟ التوكل. فكذلك ماذا؟ التداوي. نعم.
1: قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
0: نعم، هذه فائدة عزيزة ونفيسة، أن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد إيش؟ فقد أحسن، أحسن إلى نفسه أولا، ثم أحسن هذا العمل الذي أتى به على الوجه الذي سبقه علم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم. نسأل الله السلامة.

0: عافية، فإنه مسيء آثم الذي يعمل بجهل والذي لا يعمل بماذا؟ بما يعلم، بما يعلم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. راجعوا في هذا كلاما نفيسا للإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع العظيم فضل علم السلف على علم الخلف. نعم.
1: قوله: وقد حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك، مات بالطائف 68. قال المصنف: وفيه عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله: عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان كذلك محفوظا
0: كذلك عندك
1: فإن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت: وفي هذا نظر. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط.
0: نعم. ثم علق رحمه الله على قوله: عرضت علي الأمم، أنها قال: وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان في ليلة الإسراء، ونقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه تتمة بقوله: وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. رواية عبثر ابن القاسم هذا كما قال أخرجها الترمذي والنسائي في السنن الكبرى. قال الترمذي رحمه الله حسن صحيح، وصحح إسناد هذه الرواية العلامة الألباني رحمه الله في كتابه وفي رسالته الإسراء والمعراج، وفي موطن آخر أيضا من سنن الترمذي وغيره. وتعقب ذلك بأن ثمة وهم إما من عبثر بن قاسم ابن القاسم هذا، أو من تلميذه أبي حسين وهو عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن يونس الراوي لهذا الحديث عن عبثر، ذلك أن الرواة لهذا الحديث عن حسين يعني المشاركين لعبثر لم يذكروا لفظة ماذا؟ لفظة الإسراء، تفرد بها بذكرها في الحديث دون سائرهم. ثم نقل كلام الحافظ رحمه الله ابن حجر هذا المذكور. ولا شك أن ليلة الإسراء على الصحيح لم تتكرر، هي مرة واحدة، هي ماذا؟ ليلة واحدة لم تتكرر، هذا هو المحفوظ، ما سواه شاذ. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت: وفي هذا نظر، يقصد كلام الحافظ لما قال: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد إيش؟ الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. هذا الكلام من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مقتضب من كلام الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير، حيث قال هناك معلقا على كلام الحافظ: ليس بظاهر كلام الحافظ، ليس إيش؟ بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه، من العرض عليه.

0: الشاهد أنه يستدرك هذا المعنى ويستبعده، والذي يقتضيه المقام بارك الله فيكم والتحقيق في هذه الرواية هل هي ثابتة أم لا. فالظاهر أنها كما قلنا أن المحفوظ هي ليلة واحدة لا أكثر، ما سواها شاذ نعم أو منكر. نعم.
1: قوله فرأيت النبي ومعه الرهط الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون الأشرة، قاله النووي. قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق، ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم.
0: نعم. ثم قال يشرح أيضا فيما جاء من مفردات الحديث، قال وقوله والنبي ومعه الرجل والرجلان، معه الرجل أي من أتباعه، أي يتبعه الرجل والرجلان. ما معنى كلمة الرجل والرجلان؟ الرجل والرجلان ما المراد؟ أي يتبعونه رجل ورجلان. معه المعية هنا تدل على الاتباع، معه المعية هنا تدل على ماذا؟ على الاتباع. قال والنبي وليس معه أحد، أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، فلا يتبعهم منه إيش؟ منهم أحد. قال فيه الرد على من احتج بالكثرة، يعني على صواب ما هو عليه وصدق ما هو عليه، وهذا واقع مشاهد. فالروافض قبحهم الله، المجوس، هؤلاء الصفويون لهم أتباع كثر لا كثرهم الله، طهر الله الأرض ظاهرا وباطنا منهم، وكذلك أهل الملل غيرها من اليهود والنصارى وغيرهم. فالكثرة ما كانت دليلا في يوم من الأيام على صحة ما أنت عليه، إنما الميزان الذي لا يطيش هو وزن الأعمال بالموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله كل عمل بلا اتباع سنة فباطل. وهذا اللفظ في الحديث يبين لك قلة من استجاب إلى الأنبياء، أليس كذلك؟ قلة من استجاب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الذين يستجيبون لهم قليل، وأن الكثرة على الباطل أي على خلاف ما هم عليه، ولا يضر ذلك أتباع الحق، وكذلك من يتبع الحق قلة، ترقوا الطاعة الطرق، يتلصصون ليصرفون الناس عن الحق، يصرفون هذا وذاك، إما يأخذونه إلى ملة أخرى أو إلى مذهب بعيد عن مذهب السلف أو إلى حزبية أو إلى ضلالة أو إلى من يظهر التسلف، وإذا بالحقيقة وخلفي مريض. فما أكثر هذا، والواقع خير الشاهد، ما يحتاج أن نسمي، وأنتم لعلكم تدركون إن شاء الله. يقول رحمه الله قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد، يرى من بعيد شخص لكن لا تعلم ماذا معالمه، لا تعلم، لا يعرف من هو بالضبط، هذا المراد، ولهذا يقال شخوص وأشخاص. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصور.

0: يعني صورة الشخص لا كنه الصورة وحقيقة إيش؟ الصورة. وهنا تعليق نفيس لشيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله على هذه اللفظة. قال شيخنا رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: فظننت أنهم أمتي، قال: هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب. ما كان يعلم إيش؟ الغيب، أليس كذلك؟ وإلا لما ظن، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، وإنما يعلمه يعلم منه ما علمه الله إياه. نعم.
1: قوله: فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قوله: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل: ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ: وسنده جيد.
0: نعم. قال: قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. في هذا أيضا دليل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه استجاب له كثير من بني إسرائيل ودخلوا في الحق، أليس كذلك؟ وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك إلى آخره، هذا أيضا فيه فضيلة ومنقبة لهذه الأمة المحمدية من أتباعه حقا وحقيقة عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت هذه الأمة أكثر الأمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه إيش؟ خاصة. فلهذا هذه الأمة من أكثر الأمم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة، الحديث. نعم. ثم قال: وذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأن أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد عند الإمام أحمد والبيهقي، وذكر أن الحافظ قال: سنده جيد، وهو كذلك حديث صحيح.
1: قوله: ثم نهض أي قام. قوله: فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي من جملة الحاضرين. خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله قال: فخاض الناس في أولئك، وذكر جملة من الفوائد المستنبطة: إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، يعني مذاكرة العلم واستنباط مسائله

0: تحقيق القول فيه لا على سبيل المراء والجدال الذي جاء ذمه على لسان أئمة السنة. قد بينا هذا في غير موطن وفي تعليقنا على كلام الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فليراجع بارك الله فيكم. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بماذا؟ إلا بالعمل، إلا بالعمل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما فائدة العلم إن لم يصحبه عمل ويصاحبه عمل؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل بارك الله فيك، والاجتهاد في تحقيقه وتحصيله. قال: وفيه حرصهم على الخير. لماذا؟ لسؤالهم واستفهامهم عن هؤلاء. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي بما تم مذاكرته فيما بينهم وتناولوه واستنبطوه، فكأنهم يسألون: هل فيما قلنا صواب، أو ما هو الحق يا رسول الله؟ فقال: هم الذين لا يسترقون. فهذا دليل على حرصهم على الخير ومعرفة الصحيح والصواب ليعملوا به. قال: ذكره المصنف، يعني في كتابه الأصل، كتاب التوحيد، في المسائل المستنبطة من الباب. نعم.
1: قوله: فقال هم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد، وفي رواية لمسلم: ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، وقد قال صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الرقى: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال: وأيضا: فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال: وإنما المراد وصف 70,000.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله شرحا في قوله عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون، هكذا يقول ثبت في الصحيحين، أي لا يطلبون من يرقيهم، لا يطلبون من يرقيهم. وفي هذا بيان فضل ترك طلب الرقية، بيان فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل ما لم تكن ثمة حاجة. أما الرقية من غير سؤال ولا طلب فهي جائزة، وهي من الأسباب، وتجوز الرقية إذا كانت بالأوراد الواردة في الكتاب والسنة وبلسان معروف لا تمتمات. نعم. وأيضا أن لا يكون فيها محذور شرعي، وأن لا يعتمد عليها المرء. هذه بارك الله فيكم قيودات مهمة وشروط مهمة. التوسع في باب الرقية له أوجه وأضرب، فمن ذلك مثلا يقرأ في أول رقيته آية أو آيتين، وإذا جاء

فرقى ذلك أيضا بحديث أو حديثين، ثم دخل في الخزعبلات والثرثرات والمحرمات، وقد يصل إلى أن يلفظ بالشركيات. زد على هذا قد يشرع أيضا في التداوي ويصف أوصافا وأمورا ليست لها دليل لا من كتاب ولا من سنة، وليس هو أصلا، لا يعتبر هذا الراقي مداويا طبيبا يعرف الطب ونحو ذلك، فيقع في المخالفات. فمرة يأتيك هذا يقول لك بخر الحبة السوداء، بناء على ماذا؟ بناء على الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء. انظر إلى هذا الاستنباط العقيم السفسطائي. زد على هذا إذا قلت له ما الفرق بينك حينها وبين المشعوذ الذي يعطي أي نوع من ماذا من الحاجيات وقال بخر، فيكون الجواب هذه بالتجربة. يقول ذاك أنا أيضا بالتجربة، الذي أباح لك أباح لي، ما الفرق؟ أضف إلى هذا يأتي زيد من الناس فيأتي بالذئاب، وذاك يأتي بماذا؟ بغير الذئاب، ويقول هذا الذئب يرى الجان، وذاك يأكل الجان، وذاك يفعل كذا، وهذا يفعل ذاك. لا تنتهي مجاوزات، لا تنتهي مجاوزات، تصل إلى ببعضهم إلى حد الإشراك بالله جل وعلا، وبعضهم إلى حد الابتداع، وبعضهم لا يشرك ولا يبتدع لكنه يتجاوز فيقع في الآثام والمعاصي وأنواع الفسوق. أضف إن نجا من ذلك لم ينجو من ابتزاز الناس وفتح أنواع التجارات، ويصحب ذلك بيع العسل وزيت الزيتون وتوابع ذلك. أضف إلى هذا بارك الله فيك ما يصحب ذلك من ماذا؟ من الضرب وتسديد اللكمات، وكأنها ما هي حالة قراءة ولا رقية، وكأنه في حلبة عراك. أضف إلى هذا بارك الله فيك قد يصحب هذا خلوة بامرأة أجنبية، وقد يصحب هذا ويتسلل الشيطان إلى المسك أو مس المرأة الأجنبية، وقد والواقع خير شاهد. كم الضحايا ممن نجا من براثن أولئك الدجالين وأشباه الدجالين، أو من براثن هؤلاء المتلصصين وأشباه اللصوص؟ كدت لا أرى أمثال هؤلاء الذين نجوا، فصارت ثمة عيادات يكتبون ولوحات الشوارع والطرقات، صحيح دار العلاج الشرعي، دار ومحل ومكان، إذا صارت تجارة بارك الله فيك. هذا خروج عن السنة من كل وجه. فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يصف هؤلاء بأنهم لا يسترقون لا يطلبون، فنقول أن هذا طلب الرقية ماذا؟ طلب الرقية الأولى ماذا؟ تركه. وقلنا في هذه أو في هذا النص دليل على فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل والأتم ما لم تكن ثمة ماذا؟ حاجة. ما تطلب من كل دجال أثيم إذا كنت ولا بد وقامت الحاجة المقتضية، وإلا فالأصل أن ترقي نفسك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه. وإن كان ثمة حاجة فتخير وسل عن الصادق الناصح المتبع للسنة.

0: الذي يرجى منه ذلك النفع الذي يعني ترومه بأن يكون سببا إن شاء الله في الخير. فالرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، الرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه. ما هو كل من عرف أن يحمل السيف يستطيع أن ماذا؟ أن يقيم الحدود، فالسيف بضاربه. نعم. ثم تكلم أيضا عن لفظة لا يرقون، وذكر أن شيخ الإسلام قال أنها وهم وهي كذلك، وذكر ما يدل على أن الصواب في ذلك لفظة لا يسترقون. ذكر هذه الأدلة كلها تدل على أن لفظ لا يرقون غير محفوظة. الفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل إلى آخره، والراقي ماذا؟ محسن. وقال اقرأ.
1: قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم. قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم، أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.
0: نعم. ثم ذكر أيضا رحمه الله فيما يتعلق بقوله والمراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم، ثم قال ولا يكتوون إلى آخره. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان الجامي رحمه الله هنا معلقا، قال: هذان الأمران يعني الرقية والاكتواء جائزان، لكن من كمال التوكل، لكن من كمال التوكل تركه، وهما لا ينافيان مطلق التوكل. قال: ولأجل وقوع الخلاف فتركه هو الأولى، فتركه هو الأولى. مضى الكلام عن الرقية ثم الاكتواء. قال: قوله لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، ثم علق قائلا: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو أن يفعل بهم ذلك باختيارهم. الاكتواء هو نوع من العذاب، لأنه بالنار، هو نوع من العذاب، فلو تيسر للمرء أن يتعالج بغيره فهو الأولى، فهو ماذا؟ الأولى. أما إن دعت الحاجة إليه فلا بأس، لما ورد هاهنا من جملة ماذا؟ الأحاديث.
1: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على

0: أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا ما هو؟ قال الهرم. رواه أحمد.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله، وهذا مهم، أن هذه الأحاديث التي مرت لا تدل على ترك الأسباب الشرعية، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، وهذا بين. فإن من التوكل الأخذ بالسبب الشرعي الذي لا يجوز أن تعتمد على السبب الشرعي، والواجب أن تأتي بالسبب الشرعي ولا تعتمد عليه ولا تلتفت إليه، إنما الاعتماد والالتفاء الاعتماد والنظر إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده النفع والضر، وإذا مرضت فهو يشفين، مع الأخذ بالسبب الشرعي. وذكر أن التداوي على وجه لا كراهة فيه غير قادح في التوكل، ومنه تعلم خطأ بعض الناس أن يترك نفسه هكذا، يقول لا أنا أريد أن لا أتعالج، ما يصلح، خذ بالسبب الشرعي الذي جاءت به السنة، فهذا غير قادح في التوكل. ترك الأخذ بالسبب الشرعي قادح في التوكل. ولهذا لما جاءت الأعراب، حديث أحمد الذي ذكره قال رواه أحمد، هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح وهو عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح. جاءت الأعراب تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له إيش؟ شفاء. لكن هذا الداء علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا وقف المرء على طبيب حاذق شخص الداء وأعطى الدواء النافع بأمر الله انتفع المرء، صحيح؟ هو أهم شيء أن يكون ثمة طبيب. حاذق، وأن يكون المحل صالحا قابلا خاليا من الضد كما قال ابن القيم رحمه الله. هذا هو الواجب حتى ينتفع المرء. فهنا يرشدهم عليه الصلاة والسلام بأن ماذا؟ أن يأخذوا بالتداوي، أن يفعلوا ذلك، وأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له إيش؟ شفاء، إل غير داء واحد. قال وما هو؟ قال الهرم، يعني الموت. وفي لفظ الموت إلا السام أي الموت، وقيل الكبر ونحو ذلك المراد به. على كل حال هذا لا يعني أن المرء لا يأخذ بماذا؟ بالسبب الشرعي، وهو ماذا؟ التداوي، الذهاب إلى المستشفيات مثلا أو إلى الطبيب، هذا لا يتنافى مع إيش؟ مع التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من إيش؟ من التوكل. ولعلكم أظنكم تعلمون أن الإمام ابن القيم رحمه الله له مجلد من كتابه الهدي أو زاد المعاد في الطب ماذا؟ النبوي، إرشادات وغير ذلك. نعم.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد
1: عندما يتبرد الإنسان من شدة الحر بماء، هل هذا ينفي التوكل؟ أما كان عثمان كما في البخاري كل يوم، وغير ذلك الصحابة كانوا يتبردون من حديث أنس؟
0: بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من
1: حديث عثمان أنه كان يغتسل كل يوم. أنا قلت في البخاري، وليس في البخاري، لكن حديث أنس هو الذي في البخاري، وحديث عثمان رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، نعمه عند ابن أبي شيبة وغيره، وصحيح عن عثمان. نعم.
0: ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه.
1: شوف ماذا يقول: وأن تعطيلها يقدح في نفس إيش؟ التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، يعني الأمر والحكمة الشرعيان، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، أن تركها أقوى إيش؟ في التوكل، في عز البرد القارس تجد أحدهم يمشي هكذا بلا شيء، ولا يدفع ولا يشفع، يقول لا هذا أدفع لماذا؟ أحق في التوكل. هذا ضرب من ماذا؟ من قلة العقل، بل هو ضرب من ضروب ضعف التوكل وقدح فيه. نعم. فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله، حقيقة ماذا؟ توكل، اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان إيش؟ معطلا للحكمة والشرع، حتى العقل يقتضي هذا، العقل يقتضي هذا والشرع يقتضيه، فأنت عندما تترك جانبت العقل والشرع. نعم. يعني تجد بعض الناس مثلا، وهذا قابلت بعضهم في يعني مدة مضت، تجد

0: تعبان، تتكالب عليه الأمراض، زكام ويعني هكذا سعال، ويعني كحة، تعرف الكحة هذه، يأخذ 4 أشهر 5 أشهر كحة. قلت ليش يا ابن الحلال هكذا؟ قال لا هكذا طبيعة، ما بئسة الطبيعة دي، ما هي طبيعة، هذا مرض. كيف طبيعة 4 5 أشهر 6 أشهر أنت تكح؟ طبعا هو يتألم. تجد أمثال هؤلاء في أو في وقت الصلاة متعبين، في النوم متعب، فضلا عن مسائل الأخرى التعبدية التي هي في الليل ولا في جوف الليل، أضف حتى في حين الجلوس والقراءة والمذاكرة تعبان تعبان. انظر إلى مثل هذا التكالبات كم تضعف خشوعه وحضوره ومذاكرته وتعلمه وتعليمه. قلت يا أخانا عالج نفسك، لا تظن أن هذا من التوكل، خذ بالسبب الشرعي، جرب. وفعلا ما وجدوا أمراضا عالجوه من الحمد لله. شوفي صار جاءت الكحة ككحة الناس العاديين، يكح 2 3 أيام ويمشي بعدين، أما 5 أشهر 6 أشهر. فهمت كم الترك هذا معطل للخيرات؟ نعم. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله إيش عجزا. شوف هذا الكلام الدقيق، ها تأملوه بارك الله فيكم، كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. بعضهم يقول أنا لا أحب أذهب إلى المستشفى. طيب هي ليست حبا ولا يعني هو مبادلة محبة بينك وبين المستشفى، هي أخذ بالسبب الشرعي، لكن هذا التسويغ، تسويغ ليش؟ للعجز والاتكال. وبعضهم ماذا يقول؟ أنا لا أحب الأطباء. لا تجعل بينك وبينهم حبا، اجعل بينك وبينهم أخذ بالسبب الشرعي. نحن ما طلبنا منك أن تحبهم ولا أن تبغضهم.
1: ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ والمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر. قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
0: نعم. ثم ذكر المسألة من حيث الاختلاف في مسألة ماذا؟ التداوي حكمه من حيث الأصل، من حيث الأصل. وهنا نقول بارك الله فيك، النصوص الواردة بالتأمل فيها يظهر لك ماذا؟ كما مر أن الأخذ بالسبب الشرعي من ماذا؟ من التوكل، وتركه من العجز. واضح؟ هذا أمر. المتأمل في هذه النصوص هي أظهر إلى قول أبي حنيفة ومن قال به، ومن أقوى الأقوال في هذا المقام لمن تأمل النصوص الكثيرة في هذا الباب. كونه أوجبته طائفة قليلة من أصحاب أحمد والشافعي أو غيرهم لا يدل على أن القلة أنهم ماذا؟ أنهم مخالفون للحق، قد يكون الحق مع هذه القلة. نعم.
1: قوله فقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي 12 سنة، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد

0: من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله استعمال المعاريض وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام في أنه أجاب من طلب منه أن يدعو له كما دعا لعكاشة رضي الله تعالى عنه، أجابه بقوله سبقك بها عكاشة، أي لا أدعو لك، لن أدعو أو لا أريد أن أدعو، لكن جاء بلفظة ماذا؟ مهذبة لطيفة، نعم، فيها حسن خلقه الرفيع عليه الصلاة والسلام، فأجاب الرجل بما لا يكسر ماذا؟ خاطره، وسد الباب عليه وعلى ماذا؟ وعلى غيره. وهكذا نقف عند هذا الباب، وإن كنت أرغب في الإتمام لكن يبدو أن الوقت شوية طال. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: وهو في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس أربع منح: أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول: وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل، وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال: وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، وهي الطبقة الأولى من الملائكة، ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة، من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة، ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.

أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة على في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم كم حسنة؟ 10 حسنات إلى كم؟ إلى 700 ضعف. أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل، ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل، المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالدين؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: ما أنفع أو فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن. الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله. والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية، قال: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا، وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة؟ ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن. فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل؟ بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة مثلها
مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم أو فهو ماذا؟ قال: فهو الذنوب والخطايا، هذا مرض، الذنوب والخطايا، وأما دواؤكم الاستغفار، وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا هداية هذه الأمة، المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بين لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم، فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم، أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق، فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل، الطريق الصحيح، الطريق القويم. هذه الآية الكريمة، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير، كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا، الاهتداء بالقرآن هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ماذا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة، من هدي القرآن فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بين لنا توحيد الألوهية، بين لنا توحيد الربوبية، بين لنا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، أنا أذكر أمثلة فقط، جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن.

بينوا لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية، هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ 1. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج 1 أو 2 أو 3 أو 4، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ 1. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا 1. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل. هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش؟ أيديهما جزاء بما كسبا الآية، هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش؟ فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى، هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة، لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاخ من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن. تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض، لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أي من الواجبات والسنن أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة، هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير في الآخرة، ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة، وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا، والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت، يبادر. وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن من صفته الثالثة في هذه الآية أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب، ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى، هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب ماذا؟ القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن وتذهب إلى محلات التزين هذا وماذا تفعل؟ وتنمس الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة، لا يصلون، ألهذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في 3، والبعض في 7.

0: لا نقول أن نحن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها أختم في شهر، أختم في 7 ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة، ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، بثوابهم أي المؤمنين، وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التهكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر، وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة، ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف. قالوا إلا القرآن. فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل ورقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا. فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة. فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة، وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته. كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها. كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثالث. لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام التي أرضعنه، وكذلك تكلمنا عن ولادته، وتطرقنا إلى ذكر نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام. وبقي أن نتكلم أيضا

عن بعض الأمور التي تعلقت به من جهة النساء التي أرضعنه، فقد ذكرنا أنه استرضع عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية هي التي أرضعته، وذكرنا أن أباه مات وهو حمل عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. كذلك من النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة وهي مولاه لأبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنكح أختي بنت أبي سفيان، وفي رواية سمتها أنكح عزة بنت أبي سفيان، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك؟ فقالت له: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. وتقصد أو تريد بقولها لست لك بمخلية أي لست بمنفردة بك يا رسول الله ولا خالية من الضرات، بل عندك أو عندي من الضرات، فأختي أحب أن تشاركني، لهذا قالت: وأحب من شاركني في خير أختي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك لا يحل لي، يعني لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين أم حبيبة وأختها عزة، لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين، بين أم حبيبة وبين أختها عزة. فقالت له أم حبيبة: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية درة بنت أبي سلمة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: بنت أم سلمة؟ فقالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالشاهد من هذا الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، إذن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه، وأرضعت كذلك حمزة ابن عبد المطلب، إذن هم كلهم إخوان من الرضاعة، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سلمة وكذلك حمزة ابن عبد المطلب. فنقول اختصارا: النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة وهي مولاة أبي لهب، وكانت قد أرضعته وأرضعت من ذكرنا معه، وطبعا هناك خلاف بين أهل العلم هل أسلمت ثويبة أو لم تسلم، اختلف العلماء في إسلامها، والله أعلم بحقيقة الأمر. على كل حال، وأرضعته حليمة السعدية كذلك، وهؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللاتي كن حواضن للرسول عليه الصلاة والسلام، حواضنه هن أمه آمنة بنت وهب، وكذلك ثويبة وحليمة السعدية والشيماء التي هي ابنة حليمة السعدية، هي أخته من الرضاعة وكانت تحضنه، وأسلمت رضي الله عنها كما سيأتي معنا في غزوة حنين، سيأتي معنا أنها أسلمت رضي الله عنها، وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتذكرها. ثم بعد ذلك أي أيضا ما إذا هن آمنة وثويبة وحليمة والشيماء التي هي بنت حليمة. وكذلك منهن أي من اللاتي كنا حواضن للنبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها، كان قد ورثها النبي عليه الصلاة والسلام من أبيه، وهي التي زوجها بحبه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فولدت له أسامة، وهي التي دخل عليها الصديق والفاروق رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لها: يا أم أيمن، ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: إني لا أعلم، إني لا

اعلموا ان ما عند الله خير لرسوله وانما ابكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا رضي الله عنهما, بكى الصديق وبكى ابو او ماذا عمر الفاروق رضي الله عنهم وارضاهم. اذن هؤلاء اللاتي ارضعن النبي عليه الصلاه والسلام وكنا حواضن له صلى الله عليه وسلم. امه امنه بنت وهب وابوه كذلك عبد الله. من المعروف انه قد جاء في السنه الصحيحه في مسلم وفي غيرهما انهما ماتا على الشرك ومات على الكفر, فقد جاء عند أحمد من حديث بريدة بإسناد صحيح أنه قال, أي بريدة, خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لنا النبي مكانكم حتى آتيكم, فذهب عليه الصلاة والسلام وكنا أو كانوا في وادي يقال له ودان أو في منطقة يقال لها ودان, فانطلق عليه الصلاة والسلام ثم عاد ورجع إلى أصحابه وجاء عليه الصلاة والسلام وهو ثقيل يعني وكأن شيء نزل به, فقال إني, يقول لأصحابه, إني أتيت قبر أم محمد فسألت رب الشفاعة يعني لها فمنعنيها سبحانه وتعالى, منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأمته. لما؟ لأنها ماتت على الشرك, ماتت على الكفر. ثم قال لهم في رواية البيهقي في لفظ آخر أنه بكى عليه الصلاة والسلام, فقال له عمر ما يبكيك يا رسول الله, ما يبكيك يا رسول الله, فقال هذا قبر آمنة بنت وهب, استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي, واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي, وأدركتني رقتها فبكى عليه الصلاة والسلام, بكى. ولا شك أن هذا هو البكاء, يعني حن لأمه عليه الصلاة والسلام, ولم يمنعه هذا الحن الذي في قلبه أو هذا الشيء الذي هو بالجبلة وبالطبيعة أن يعترض على حكم الله تبارك وتعالى, ما اعترض. لهذا جاء في صحيح مسلم قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي, واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي, فزوروا القبور تذكركم الموت. هذه الأحاديث كلها أحاديث صحاح, أحدها في صحيح مسلم وعند أحمد في مسنده وعند البيهقي, فيها الدلالة الصريحة الواضحة أن أمه التي ذكرناها من الحاضنات هي التي ماذا أو ماتت على الشرك وماتت على الكفر, ومآلها ومصيرها إلى النار. وهذا لا يعارض بعض الناس أو بعض من كتب في السيرة اعترض على هذا وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن تكون أمه في النار أو أن يكون أبوه كذلك في النار. نقول أبدا, قد جاءت النصوص الصريحة الواضحة التي تدل دلالة صريحة على أنهما في النار. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي, فقال له في النار, فلما قف دعاه فقال له إن أبي وأباك في النار, إن أبي وأباك في النار. لماذا؟ لأنهم كانوا دين عيسى عليه السلام كان موجود, بل دين إبراهيم, وكان من الناس الذين قد تمسكوا بهذا الدين زيد بن عمرو بن نفيل, وسيأتي ذكره إن شاء الله في السيرة, كان ممن تمسك بدين إبراهيم وكان حنيفا موحدا, وكان ورقة بن نوفل على دين عيسى عليه السلام, وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بخير وأخبر أنهم من أهل الجنة أو أن مصيرهم إلى الخير. فقد وصل النذير إلى قريش دين عيسى ودين إبراهيم, ولكنهم أبوا وكفروا وذهبوا يعبدون الأصنام, فكان هذا مآلهم ومصيرهم. ولهذا جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له, قال له إن أبي كان يفعل كذا ويفعل كذا, فأين أبي؟ فقال له أبوك في النار, أبوك في النار. هذا الأعرابي كأنه وجد من ذلك شيئا في نفسه, فقال له النبي عليه الصلاة والسلام, أو قال له يا رسول الله أين أبوك, يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أين أبوك, فقال له حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فأسلم هذا الأعرابي وقال أو كان يقول لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار.

المقصود أن الذين ماتوا في ذلكم الوقت كانوا أو كان مآلهم إلى النار، وكان مصيرهم لأنهم كانوا على دين الجاهلية، كانوا يعبدون الأصنام، يعني حتى جده عبد المطلب كان على ذلك، حتى أبوه وأمه كذلك كانوا على هذا. فهم لهذا يعني قال العلماء لا يكون يعني أن قريشا كانت تعبد الوثن وماتوا ولم يدينوا بدين عيسى عليه السلام، ولهذا كفرهم كان واضحا وصريحا، فمع ذلك كان مآلهم إلى النار، إلا من أدركه أو صدق بهذا النبي أو كان قد آمن بعيسى عليه السلام كورقة بن نوفل، أو كان موحدا حنيفا يعني كما جاء في رواية زيد بن عمرو بن نفيل كان على دين إبراهيم وهكذا. فالشاهد أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أبويه وعن جده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الأحاديث الصريحة الواضحة أن هناك أناس هم أهل فترة كالأطفال والمجانين، فهذا لا يدخل في ذلك. الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قريش كانوا يعبدون الأصنام واتجهوا إلى عبادة الأوثان وتركوا دين عيسى وتركوا دين إبراهيم، إذن كان هذا مصيرهم. ثم بعد ذلك بعد أن انتهينا من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا اللاتي أرضعنه وذكرنا كذلك، بقي الختان، هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا؟ بعض أهل العلم في كتب الخصائص يذكر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، ويستدلون بحديث جاء عند ذكره الطبراني في كتابه الأوسط، وكذلك ذكره من كتب في الخصائص كابن الجوزي في كتابه الوفاء، وكذلك ابن الملقن في كتابه غاية السول، وكثير من أهل العلم، ومنهم من تعرف قلنا بالنسبة لختانه عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في بعض كتب الخصائص ذكروا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما روي عنه، وهذا الحديث قد تكلم فيه العلماء لكن أنا أذكره بلفظه أولا، يقول من كرامتي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي. هذا الحديث ذكره كثير من أهل العلم في كتب الخصائص، هل ولد عليه الصلاة والسلام مختونا أم أن هذه ليست من خاصيته وليست من خصائصه؟ فكثير من الناس كما ذكروا يعني تلدهم أمهاتهم وهم مختونون، فذكر ابن الجوزي في كتابه الوفاء وذكر ابن الملقن كذلك في كتابه غاية السول في خصائص الرسول هذا الحديث، وذكروا أيضا أن النبي عليه السلام ولد مختونا وأنها من خصائصه. هذا الحديث لا يصح، بل هو مكذوب كما صرح أهل الاختصاص، وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه العلل هذا الحديث، وذكر أن في إسناده سفيان ابن محمد المصيصي الذي اتهم بسرقة الحديث، وكذلك كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله منهم الإمام الذهبي وغيرهم، هذا الحديث لا يصح. لكن مع ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل ولد مختونا أما أن هذا لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فبعضهم قالوا أنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام، وذكروا هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وأنه قال من كرامتي أني ولدت مختونا. وبعض أهل العلم قال أنه ختن عليه الصلاة والسلام يوم شق يعني أو شقت الملائكة قلبه عند ظئره حليمة، يعني وهذا سيأتي معنا حادثة شق الصدر، قالوا في ذلك الوقت عندما شقوا قلبه وفعلوا ما فعلوا ختنوه عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان هذا في يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه صنع له مأدبة وسماه محمدا كما جاء في بعض الروايات، وهذه الروايات أيضا فيها ما فيها، إلا أن كثيرا من أهل العلم صار يحتج بها، وذكر ذلك أيضا الذهبي وقال إنه قد قيل إن جده صنع طعاما له ودعا الناس وختنه. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة.

أول بأنه ولد مختونا، والقول الثاني أن ذلك كان في حادثة شق الصدر، والقول الثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان ذلك يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه محمدا. والذي يظهر والله أعلم أن كون النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا لم يصح في هذا شيء، لم يصح في هذا شيء. وقد حصل أن كثير من الناس ولدوا مختونين، فليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا انتهينا من ختانه عليه الصلاة والسلام، نريد أن نتطرق إلى ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام، ولو يعني ذكرا يسيرا. فمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام له 3 من البنين: القاسم، وهو الذي كان يكنى به عليه الصلاة والسلام. والقاسم ولد بمكة قبل النبوة، ومات بها يعني في مكة، وكان عمره 2. ثم ابنه عبد الله، ويسمى الطيب والطاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعضهم فرق وجعل عبد الله ابنا والطاهر ابنا وهكذا. والصحيح أن عبد الله يسمى بالطيب ويسمى بالطاهر. لماذا سمي بالطيب ولماذا قيل له الطاهر؟ قالوا لأنه ولد في الإسلام، ولد في الإسلام. والثالث هو إبراهيم، ولد بالمدينة ومات بها 10، وهو ابن 17 أو 18 شهرا. إذن هؤلاء الذكور من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم البنون من أولاده. أما البنات فهم 4 بلا خلاف بين أهل العلم، لا يوجد خلاف، بخلاف الذكور فقد اختلفوا، فمنهم من جعل عبد الله الطيب والطاهر وهو الصحيح، ومنهم من فرق. البنات 4 بلا خلاف: زينب، وهي التي تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة، وهو ابن خالتها، فولدت له، وأمامة، وكذلك عليا، وكذا وكذا من أبنائها. إذن هذه هي زينب الأولى. ثم فاطمة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها علي فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وهكذا. ثم رقية، وهي أيضا التي تزوجها من عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أختها أم كلثوم وهي الرابعة، تزوج أم كلثوم وهي الرابعة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، 4 ذكور و4 من النساء أو من البنات. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام ولد عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. إذن هؤلاء كلهم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، من مارية التي كانت أمة للنبي عليه الصلاة والسلام القبطية، وأهداها له رجل ملك من الملوك. إذن كلهم، وكذلك كلهم ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، فإنها عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. إذن هؤلاء أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. وأحب أن أتطرق إلى مسألة فقهية هي تختص بأولاده وتختص بالقاسم، لأنه كني به عليه الصلاة والسلام، كني به صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يرى، أو ماذا قد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه نهى عن التكني بأبي القاسم، فكان يقول: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسموا، قد ذكرت أنا في ذكر نسبه الشريف أن كنيته أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، لكن قد صح عنه في الصحيحين. وبالنسبة لأولاده، قد ذكرنا أن أولاده يعني 3 من الذكور، وهم القاسم، وكان به يكنى عليه الصلاة والسلام، وقد ولد بمكة.
قبل النبوة ومات وهو ابن سنتين، وابنه عبد الله ويسمى بالطيب وبالطاهر، وسمي بالطيب والطاهر قالوا لأنه ولد في الإسلام. وإبراهيم عليه كذلك السلام ولد بالمدينة ومات بها 10 وهو ابن 17 أو 18 شهرا. وأما البنات فهم 4 بلا خلاف بين أهل العلم، زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. أما زينب فقد تزوجها أبو العاص، وفاطمة تزوجها علي، ورقية تزوجها عثمان ثم ماتت عنده فتزوج أختها بعد موتها وهي أم كلثوم، تزوج أم كلثوم رضي الله عنهن جميعا. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، وثم في الإسلام ولد له عبد الله وولد له إبراهيم. إذن عبد الله وإبراهيم ماذا جاءوا في الإسلام؟ في المدينة إبراهيم، وعبد الله في مكة، وكلهم من خديجة، كل أولاده عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية، مارية التي أهداها أحد الملوك للنبي عليه الصلاة والسلام وكانت أمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلهم ماتوا قبله، كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. بقي مسألة متعلقة بأولاده وهي التكني، التكني بأبي القاسم. قد ذكرنا في نسبه الشريف أن كنيته عليه الصلاة والسلام هي أبو القاسم، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أنه نهى عن التكني بذلك، وقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فجاء عن ماذا؟ قد ذكر العلماء 3 مذاهب في هذه المسألة، فمنهم من منع التكني بأبي القاسم مطلقا ومنع ولم يجوز ذلك، ومنهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكذلك ذكروا عن الظاهرية أن هذا مذهبهم. واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تكنوا بكنيتي، إذن لا يجوز التكني بأبي القاسم. وهناك قول آخر وهو الجواز مطلقا، لكنهم قالوا إنما النهي يختص بحياته عليه الصلاة والسلام، يعني يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم لكن هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام، أما في حياته فلا يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم. ومستندهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق فسمع رجلا يقول يا أبا القاسم، فالتفت إليه فقال له الرجل لم أعنك، يعني ما قصدتك يا رسول الله، أريد شخصا آخر يكنى بأبي القاسم. فالرسول قال له سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ففهم هؤلاء أي العلماء من أن النهي إنما اختص بحياته عليه الصلاة والسلام، قالوا للسبب المذكور الذي هو ماذا؟ كونه تأذى عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل، أو من ماذا؟ من كون الناس ينادون يا أبا القاسم يا أبا القاسم فيتأذى عليه الصلاة والسلام، فإذا به بعد أن يلتفت يقول لما قصدتك يا رسول الله إنما قصدت ذلك. ولهذا قد يقول قائل، يعني ذكر العلماء أنه ما هو سبب التحريم؟ قالوا هذا هو الأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن النهي لا تجمع بين اسمي وكنيتي كأن النبي يقول للناس يا أيها الناس تسموا باسمي، فإذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي، فتجمعون بين اسمي وكنيتي. هذا القول هو القول الثالث. القول الثالث ذهبوا إلى أنه لا يجوز لمن اسمه محمد أن يتكنى بأبي القاسم، ويجوز لمن كان اسمه غير محمد أن يتكنى بماذا؟ بأبي القاسم. قالوا إذن التكني بأبي القاسم هو المحظور. لكن على كل حال الصحيح هو التفصيل في هذه المسألة، وهو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك ذهب إلى هذا التفصيل، وكثير من أهل العلم من المحققين قالوا أن النهي يختص بحياته ولا يختص بعد موته عليه الصلاة والسلام، فبعد موته يجوز للمسلم أن يتكنى بأبي القاسم. لماذا؟ قالوا لأنه كان النهي في حياته لأنه يتأذى عليه الصلاة والسلام، فكان يشتبه عليه الأمر.

فيقول الرجل يا أبا القاسم، فيظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو المدعو فيلتفت أو يجيب فيقول له لا لم أردك أو لم أقصدك أو لم أعنيك يا رسول الله، قالوا فيتأذى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. إذن هذا هو يا أبا القاسم عندما ناداها الرجل، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لم أعنك، فقال له الرسول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وجاء حديث علي رضي الله عنه يا رسول الله أفرأيت إن ولد لي ولد بعد ذلك أسميه محمدا وأكنيه أبا القاسم؟ قال نعم. فكانت رخصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت رخصة لعلي بن أبي طالب، فسمى ابنه محمد وهو محمد بن الحنفية، وكناه أيضا بأبي القاسم. وقد وجد جمع كبير من كبار التابعين بل من علماء التابعين من تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، فهم فهموا أن التكني إنما كان منهي عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاسم لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقع الاشتباه بالاسم. الله عز وجل نهى أن يدعى رسول الله عليه الصلاة والسلام باسمه، نهى أن يقول المسلم يا محمد. الله قال ماذا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكان المسلمون لا يسمونه باسمه، ما يقولون يا محمد. فإذا سمع من ينادي يا محمد أي الرسول، لو سمع شخصا يقول يا محمد، يعلم عليه الصلاة والسلام أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب، يعلم أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب لعلمه بأنه ليس المدعو، لأنه لو كان هو المدعو لقال يا رسول الله أو يا نبي الله، ولم يرد النهي عن الكنية، فكان يجوز أن يقول ماذا يا أبا القاسم، يجوز أن يقول يا أبا القاسم، لأنه ما جاء النهي أن يكنى عليه الصلاة والسلام أو يناديه الرجل بالكنية فيقال يا أبا القاسم. فإذا سمع من ينادي يا أبا القاسم التفت عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هذا الذي نادى لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يحصل الأذى له صلى الله عليه وسلم. وقد عرف من طريقته ومن شمائله أنه كان لا يلتفت إذا مشى، فإذا التفت ولا حاجة هناك كان في ذلك أذى عليه الصلاة والسلام له، هكذا ذكر العلماء. وعلى كل حال ليس للمؤمنين أن يأذوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في زمنه، فلما مات تكنى كثير من الصحابة كثير من التابعين وكثير من العلماء بهذه الكنية. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن التكني بأبي القاسم لا يجوز في حياته صلى الله عليه وسلم ويجوز بعد موته. وقد ذكر ابن الملقن في كتابه غاية السول جمعا كبيرا من التابعين الذين تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، وعلى رأسهم محمد بن الحنفية فقد كانت كنيته أبو القاسم، وكذلك محمد ابن أبي بكر الصديق كان اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. إذن انتهينا من الأشياء المتعلقة باسمه ونسبه وكنيته وكذلك أولاده عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى الواقعة المشهورة التي قد وعدنا أن نتكلم عنها، وهي حادثة شق الصدر. هذه الواقعة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في بادية بني سعد، وكان قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه ملكان، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان منك أي يا رسول الله. ثم غسله في طست، ثم ذهب عفوا ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه، نعم خاط هذا الشق الذي فتحه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه أي إلى أمه حليمة السعدية التي أرضعته، فقالوا لها إن محمدا قد قتل، هكذا لما رأوا عليه الصلاة والسلام قد جاء هذا الملك وشق صدره وجعله على بطنه عليه الصلاة والسلام وكان منتقع اللون كما جاء في الرواية، ظنوا أنه قتل، فرجعوا إلى أمه حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وجاء إليهم وهو منتقع اللون عليه الصلاة والسلام. يقول أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام.

أربع سنين. إذن هي روايتان، رواية بالسنتين والزيادة على السنتين بشهور، ورواية بالأربع سنين، وكل الروايتين ضعيفة، كل الروايتين لا تصح، وإن كانت رواية ابن سعد أشد ضعفا، لكن الذي يظهر والله أعلم، وقد انتصر يعني لهذا القول بعض المحققين، أن عمره عليه الصلاة والسلام أن عمره كان أربع سنوات، كان أربع سنين. قالوا لأن هذا هو السن الذي يمكن أن يمارس فيه النبي عليه الصلاة والسلام رعي الغنم ورعي البهم، وقد يكون أيضا في هذا السن يفهم شيئا مما يدور حوله، لكن سن السنتين ما يستطيع، أو قد يقال أنه لا يستطيع أن يمارس رعي البهم والغنم، لأن حادثة شق الصدر حصلت له عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان، وفي بعض الروايات أنه كان ماذا يرعى البهم. فقد جاء عند أبي نعيم في كتابه الدلائل، وصححه الإمام الذهبي وابن كثير والألباني وكثير من العلماء، ذكر القصة بطولها، فقال أن كان عند بني سعد فانطلقت به هذه المرأة التي أرضعته حليمة، قال وأنا معي ابن لها في بهم لنا، البهم هم الغنم، صغار الغنم كان يرعاهم عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا أنه رعى الغنم، بل ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال فانطلقت أنا وأخي، فجئنا، فانطلق أخي ومكثت عند البهم، مكث عليه الصلاة والسلام. قال فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، يقول عليه الصلاة والسلام فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران. فقال أحدهما لصاحبه أهو هو، يعني هل هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الذي سنشق صدره ونفعل الآن به ما نفعل؟ فقال نعم، يقول له الملك الآخر نعم. قال فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني، وهذا يؤكد رواية مسلم أن أخاه ومن كان معهم من الغلمان ظنوا أنه قتل، لأن الملكين بطح النبي عليه الصلاة والسلام للقفا فشق بطنه. قال ثم استخرج قلبي فشقاه، فماذا صنعوا بقلبه بعد ذلك؟ قال فأخرج منه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي، ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة فذرها في قلبي، يعني وضعها في قلب النبي عليه السلام. ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة. فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة. قال فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم، أشفق أن يخر علي بعضهم، يعني يسقط علي هؤلاء الألف الذين وضعوا في كفة، حتى ماذا يجعلون النبي عليه السلام في كفة وهؤلاء الألف في كفة، يزينونه بألف من أمته. فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا، يعني خفت خوفا شديدا، خاف عليه الصلاة والسلام لا سيما وهو في هذا السن. قال ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت. أم هنا المراد بها حليمة التي أرضعته، أمه من الرضاعة، انطلق إليها فأخبرها بالذي حصل له، فأشفقت أن يكون قد لوس علي، يعني قد حصل لي شيء من المس أو من إصابة الجن. فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، أمه الحقيقية آمنة بنت وهب، يعني أن حليمة خافت وفزعت أن يحصل لهذا الولد شيئا في ذاك السن، لا سيما وهي أمانة، يعني جعلتها عندها آمنة، أمانة وذمة أن ترعى هذا الولد وكذلك ترضعه. فقامت وأخذته ورحلت ذلكم البعير وذهبت به إلى أمه آمنة، فقالت لها أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي حصل والذي لقي النبي عليه السلام من الملكين. فقالت أمه، وهذا هو العجيب أنها ما خافت، أمه آمنة، ماذا قالت؟ قالت إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام، أضاءت منه قصور الشام. إذن هذه هي حادثة شق الصدر، وهذا الذي حصل له النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم شقوا صدره، وكيف أنهم أخرجوا هاتين العلقتين السوداوين، وأنهم جعلوا فيه السكينة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد صححه جمع كبير من أهل العلم.

ومن المحققين الكبار من أهل السنة أنكره بعض العقلانيين من المستشرقين ومن المتأثرين بهم للأسف من المسلمين، أنكروه وأولوه وقالوا إنما هو أسطورة، ولا شك أن هذا أو هذا الكلام الذي يقولونه سفسطة لا يقبل منهم، بل هذه الحادثة حادثة عظيمة وهي من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صحت الأدلة الصحيحة الصريحة فيه، فقد جاء في مسلم وفي غيره كما ذكرت لكم أنه شق صدره عليه الصلاة والسلام وحصل له ما حصل، وكان هذا كما ذكر بعض أهل العلم إنما هو إعلانا وتهيئة للعصمة والوحي منذ صغر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هي تهيئة وعصمة. وكذلك سيأتي معنا في الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسرى به وقبل أن يعرج به إلى بيت المقدس وقبل أن يعرج به إلى السماء، جاء الملكان مرة أخرى وشقوا صدره عليه الصلاة والسلام وفعلوا به كما فعلوا به في بادية بني سعد. إذن حادثة شق الصدر حصلت مرتين، مرة وهو في بادية بني سعد وكان يسترضع هناك، والمرة الأخرى حصلت له عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في قبل أن يسرى به، قبل أن يسرى به وقبل أن يذهب إلى ربه. إذا انتهينا من حادثة شقة الصدر، بعد ذلك حصلت رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الشام، وهذه الرحلة العظيمة التي حصلت فيها من أعلام نبوته الشيء الكثير قد رواها الإمام الترمذي في جامعه، وحصلت هناك قصة عظيمة وهي قصة الراهب بحيرة. أذكر الحديث ثم بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم أتكلم عن كلامي أو عن كلام أهل العلم في صحته وفي ضعفه، وكذلك عن الاعتراضات التي حصلت في رد هذا الحديث. أقول جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، قال: فلما أشرفوا على الراهب والذي هو بحيراء كما جاء في بعض الروايات هبطوا فحلوا رحالهم، يعني جلسوا وتركوا الرحال، خرج إليهم هذا الراهب وكان لا يخرج من قبل، والعجيب أنه خرج هذه المرة لأن النبي عليه السلام كان معهم، فخرج ومر عليهم، وماذا عندما نزل بهم ظل يطوف حول الرحال ويتخلل الرحال، يعني كأنه يبحث عن شيء، فوقف على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده فقال: هذا سيد العالمين بعثه الله رحمة للعالمين. أشياخ قريش عندما رأوا هذا الموقف من هذا النصراني الراهب تعجبوا فقالوا له: وما علمك بهذا؟ كيف عرفت؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم بهذا الطعام قال لهم: أرسلوا إليه، فأقبل، يعني قال: ائتوني بمحمد عليه السلام، ائتوني بهذا الولد. كان عليه السلام يعني شابا في ذاك الوقت، وسيأتي كذلك ذكر السن الذي كان فيه، وسيأتي هل كان معه بلال أو لم يكن معه. الشاهد فأقبل النبي عليه السلام على هذا الراهب وغمامة تظله، يعني على رأس النبي عليه السلام غمامة تسير معه تظله عليه الصلاة والسلام. فلما دنا من القوم قال لهم الراهب: انظروا انظروا إليه عليه غمامة، يعني كأنه يقول هذا من العلامات وهذا من الأدلة التي قد ذكرتها لكم أن هذا هو النبي. فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام وجدهم قد سبقوه إلى فيء ظل الشجرة، فجاء عليه الصلاة والسلام وهم قد جلسوا تحت ظل هذه الشجرة، فلما جلس عليه الصلاة والسلام مال عليه فيء الشجرة، فقال الراهب مرة أخرى: انظروا إلى فيء الشجرة قد مال عليه. فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، يعني هذا الراهب كان يقول لهم: أناشدكم الله لا تذهبوا بهذا إلى الشام فإن الروم هناك سيقتلوه، إذا رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، فكان يناشدهم. فبينما هو يناشدهم التفت فإذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم هذا الراهب فقال: ما جاء بكم؟ يعني ماذا تريدون؟ قالوا: جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه ناس، يعني يقول أننا نتتبع الطرق ونبحث عنه فإنه بلغنا أن في هذا الشهر خارج إلينا أو سيأتي نبي ونريد

0: ماذا أن نقف عليه أو نريد أن نقبض عليه، وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذا، يعني وصلنا وأعلمنا أنه هنا سيأتي. فقال لهم هذا بطريقته وصرفهم عن هذا فتركوه ومشوا، فمروا وما استطاعوا أن يقفوا على محمد عليه الصلاة والسلام. فقام الراهب يناشدهم مرة أخرى، يناشد أشياخ قريش، يقول لهم أنشدكم الله، أيكم وليه؟ يعني من ولي هذا الغلام؟ فقال أبو طالب أنا وليه. فقال أناشدك الله، فلم يزل يناشده من أجل أن يرده إلى مكة، حتى رده عمه أبو طالب، رد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث معه أبا بكر الصديق، وبعث معه كذلك بلالا، يعني قال له اذهب أنت يا أبا بكر وخذ بلال وأرجع محمدا إلى مكة، وزودهم الراهب من الكعك ومن الزيت. هذه قصة الراهب بحيرة. هذه القصة اختلف فيها العلماء خلاف شديد، فمنهم من حسنها وصححها، ومنهم من ضعفها. لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتطرق إلى ذكر من ضعفها من العلماء ومن صححها وما هي أدلة الطرفين، وسنذكر كذلك الأشياء التي في هذه القصة. فمن ذلكم خاتم النبوة، سنتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم، وما هي هذه العلامة التي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والتي هي في كتفه. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وفق الله الجميع
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث الأنبياء
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه، نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام، ومن أفضل القربات وأجل الطاعات إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة. قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، وابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة

الإسلام، فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. الواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، وهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم، وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون انتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم، يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، شركيات والقبور والأضرحة، تكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم، بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له. إياك نعبد

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، دعا أباه وقومه كل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم و القلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد. في غياهب السجن يدعو يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله، ثم هاجر إلى المدينة و ما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد، لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة، ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله. بيان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يدعى إليه التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه من مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك

jannatu alaihi haram. Wal'iyadu billah. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Wa in shama an-nahar wa in qama al-layl wa mata 'ala asy-syirk fal jannatu alaihi haram. Amma man mata 'ala at-tauhid fa huwa ila al-jannah. Ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، لأن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة. أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، مستغفر لذنبك. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم، أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم، على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن، استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس، بالكتابة، بالمؤلفات، بالنصح، نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، أمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة

كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسنة. يدعو الإنسان أن يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه. دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق، تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى طائفة ولا إلى مذهب، تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم ببصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي. دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان؟ العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبدأ المسلم بنفسه، ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل، ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الناصحين، يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة، يأخذ

الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر، أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم، الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل، هنيئا لمن يدعو إلى الله، يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط، شروط الدعوة، فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى ترك معصية الله عز وجل. كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به، كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فدعوة الناس، هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. لو شخص واحد، بل لو أهل بيتك، كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته، قال لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفع أولادك وأحفادك فلك أجرهم إلى يوم القيامة. حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك. أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتقي الله عز وجل وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء، لأن الناس ينظرون إليه و يمثل الإسلام، يمثل الدعوة إلى الله عز وجل، يراك المسلم وغير المسلم. من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله. كثير من المسلمين، كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة وحسن الخلق من التجار، ليس من علماء، أو ليسوا علماء هؤلاء، وإنما هم تجار لكن عندهم أخلاق الإسلام، عندهم التعامل.

صادق بالإسلام، عندهم الأمانة والنصح في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم. دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار ومعاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح والنصح لله ولعباد الله. لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل أحبوهم وأحبوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كثيرا عن السلف أنهم بعضهم أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك. بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هكذا الدعوة إلى الله، ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال، دعوة بالأعمال، دعوة بالأخلاق. والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات وسائل التواصل الأخرى. فينبغي نشر دين الإسلام، نشر الخطب، دروس، محاضرات، كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل، فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي، ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن المحدثات الذين شوهوا الإسلام، صورة الإسلام شوهوها باسم الإسلام بالعنف بالإرهاب بالتصوف بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب والعنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من الروافق باسم التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها وأنها ليست من الإسلام في شيء. يبينوا الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا ومحاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من عبادة القبور والأضرحة، كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد. يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة، فلا بد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده.

الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش لا سفه لا ظلم لا تعاظم لا تفاخر لا عجب بالنفس لا انتقام من الناس، رحمة، فبما رحمة من الله لنت له. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خصوصا الآن في زمن غربة الدين، اشتداد غربة الإسلام، يدعو إلى الله، تنبه لهذه الأمور، يسأل ربه عز وجل التوفيق، توكل على الله، استعين بالله، يسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة، يسأل ربه الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني بهم علماء أهل السنة السلفيين، ليس من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك، يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف أن يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزيغ، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنشدك الله يا حذيفة، من عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه، يخاف من الله عز وجل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم، وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويكسر الأصنام بيديه، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يخاف على نفسه وعلى ولده، وهو يحذر من الشرك ليل نهار ويكسر الأصنام بيديه ويخاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهكذا المسلم، هكذا من يدعو إلى الله عز وجل يعرف قدر نفسه، يخاف على نفسه. الداعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فبين له أولا حال المدعوين، لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله، ثم يدعو على علم وعلى بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، بل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه.
أخبره بحال المدعوين وأيضا تزود بالعلم. معاذ رضي الله عنه عنده علم بما يتكلم به وما يدعو إليه. إذا تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، وقال إلى أن يعبدوا الله. يبدأ بالأهم المهم، يبدأ بالأهم هو الدعوة إلى التوحيد. دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واتقي، قال عليه الصلاة والسلام، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم، لا يظلم الناس، لا يعتدي على الناس. اتقي دعوة المظلوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وظلم محرم على الداعية وعلى غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكما قلنا الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم الكتاب والسنة، يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين، يعرف فضله الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم والصدق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أهل العلم ورثة الأنبياء، يعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سائل. يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء، وأن يلزم فرزه العلماء الأكابر، يحفظ كرامته، ويلام من يسيء إلى العلماء أو يتنقص العلماء، يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيه، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم صدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح.

radhiyallahu anhum arda. Kam min dhalin sawadahu man hawlahu wa rafa'u wa huwa dhal wal 'iyad billah. Kam min harif shayakhahu atba'uhu wa huwa min harif 'iyad billah. Wadih al-insyirah insyaallah al-'afwa al-'afiyah. خطأه واضح وزلته واضحة ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتقي الله عز وجل أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله، يكون صادقا مع الله عز وجل، يسأل ربه الحق، يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم غرضهم، خصوصا في الفتن، في النوازل، في الاختلاف، يرد الأمر إلى أهله الأكابر، إلى أولي العلم، إلى أولي العلم، إلى أولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الأكابر. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ العلم من كل من هب ودب. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد، مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة ولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، وهو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام، وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة صنوع وذل والعياذ بالله، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته، قال: من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام والعياذ بالله، وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه.

الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق، هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاة الصادقون، يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر، بل حتى نصح ولما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال: أما فلان فصعلوه لا مال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد. مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات، يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، وفيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر، بل حتى فيها خير للمردود عليه إن كان حيا وإن كان ميتا. إن كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه وقاله. الذي يرد على أهل البدع وعلى المخالفين ينفعهم وينفع غيره. لابد ممن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون صادقا، وأن يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله، لأن النية تتقلب علي. يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد

الذي يدعو إلى الله عز وجل يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم ماذا فعلت يا عبدي؟ قال يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال كذبت ولكنك قاتلت. يقال جريء شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر متصدق غني عنده أموال، تصدق أنفق وأعطى، فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول كذبت ولكنك أنفقت. ليقال منفق سخي جواد وقد قيل، ثم يسحب يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى بقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل ماذا فعلت يا عبدي؟ قال يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال كذبت سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. أسأل الله العفو والعافية. المسلم يتذكر هذه النصوص، يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله، أن بار والديه قال اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، إن كنت صادقا مخلصا لوجهك. والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نسأل الله الفضل. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، نكتفي بهذا القدر ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه. إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وما هي إلا مدارسة ومذاكرة، وإن يعلم أن فيكم من هو أفضل مني وأعلم مني وأفقه. لكن كما قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيقول سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل، زيارة الإخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم

0: المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به، فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، ومن أبرزها وأهمها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك. وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبه، ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله، وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات. وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة، ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير. يا وجوه الخير،
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وننتقل إن شاء الله إلى الدرس الثاني، وهو درس التعليق على متن ابن آج الروم رحمه الله تعالى في النحو. وذكرنا في الدرس الماضي الكلام على الكلام وما يتعلق به من جهة أقسامه، وأنه يقسم ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. وأخذنا ما تيسر من الكلام على علامات الاسم، ووصلنا إلى قول الماتن رحمه الله تعالى وبحروف الخفض، يعني أنه لما ذكر أن من علامات الاسم التنوين والجر ودخول الألف واللام، قال وبحروف الخفض. فإذا قلت ما الفرق بين ذكره للخفض ولحروفه؟ هل هناك فرق بين الخفض وبين حروفه؟ نقول نعم. ولذلك فرق ابن آج الروم رحمه الله تعالى بينهما، أن الخفض قد يقع بغير حروف الخفض عند جماهير النحويين في باب الإضافة وباب التبعية، لأن من النحويين من قال إن حرف الجر يتخطى إلى العمل في المجرور الثاني والثالث، ولا يرون الجر بالإضافة ولا التبعية، أو لا يرون الجر بالمضاف ولا بالتبعية. فأراد رحمه الله تعالى أن يفرق، كما أن أيضا المضاف والمضاف إليه المضاف يجر، مثل ما تقول غلام زيد، فهذا الجر وقع بدون حرف، فالمضاف يعمل في المضاف إليه. ويجر به، فرق الشيخ رحمه الله تعالى فرق

بن عاج الروم رحمة الله تعالى عليه بينهما، فقال: وبحروف الجر. وحروف الجر ذكر الناظم فيها، ذكر الماتن رحمه الله في هذا الموضع الذي هو في أول الكتاب جملة منها من باب التمثيل، ولما ختم هذا المتن وذكر مجرورات الأسماء ذكر قدرا زائدا على ما ذكره في هذا الموضع، وهناك تذكر إن شاء الله تعالى ما زاده. ومع هذا فإنه رحمه الله تعالى لم يستقصي جميع حروف الجر التي استعملتها العرب، وإنما ذكر المشهور منها، وكذلك فعل ابن مالك في الخلاصة مع أنه ذكر 20، إلا أنه لم يذكر بعض الأقل عند طائفة من العرب أو من النحاة. فهو يقول رحمه الله بأن من علامات الاسم حروف الجر، فيقول: وبحروف الجر وهي من وإلى، يعني أن كل كلمة نطقت بها العرب وأدخلت عليها من أو إلى فإن هذا دليل على اسميتها وأنها اسم، وبهذا تكون قد وضعت قدمك على أول سلم في معرفة حكمها، لأنه قبل معرفة الحكم لا بد من معرفة المحكوم عليه في النحو، فتبدأ أولا بتمييز الكلمة، عرفت أن من وإلى وهما يفيدان الابتداء والانتهاء، أنهما إذا دخل فإن هذا هو الدليل على اسميتها. ومنه قوله تعالى: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فعرفنا أن المسجد في الموضعين اسم بدليل دخول من عليه، من عليه وإلى، وهذا شواهده كثيرة في كلام العرب، في القرآن، في الشعر، في النذر، كثير. قال: وهي من وإلى وعن وعلى، أيضا عن وعن وعلى، يعني أن الحرف الرابع أو الخامس التي تدل على أن الكلمة من الأسماء هي عن وعلى. وعن مفيدة للمجاوزة، فحيث جاءت الكلمة بعد عن أو بعد على فإن هذا دليل على اسميتها. عندما تقرأ في كتب الحديث عن أمير المؤمنين، على أن أمير اسم بدخول عن عليه، وكما في قوله تعالى في على: الرحمن على العرش استوى، العرش اسم ودليل اسميته دخول على عليه. قال رحمه الله تعالى: وفي أيضا مفيد للظرفية، ومن الحروف من حروف الجر إذا دخلت على الكلمة دلت على اسميتها، في قوله تعالى: في بيوت، هذا دليل على أن بيوت اسم لدخول في عليه. ورب، وسيأتي الكلام عليها في إن شاء الله تعالى في باب مجرورات الأسماء، رب التي هي دليل على التنكير، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. رب المفيدة للتقليل والتكثير، والتي قد ينوب عنها الواو، فرب إذا دخلت عن على الكلمة دل هذا على اسميتها. رب رجل كريم قابلني، وقد يعوض عنها بالواو ويكون دليلا على اسمية هذه الكلمة، كما في قول مشعر بن كدام: ومشيد دارا يوما ليسكنها، وكما في قول امرئ القيس: وليل كما موج البحر أرخى سدوله، إن ليل ومشيد هذه أسماء. قال: ورب والباء الذي يفيد

تقاوم أؤوه. فالباء حيث دخلت على الكلمة فإن هذا دليل على اسميتها وأنك تقضي بأنها اسم. ومن ذلك عندما في آية وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم الباء دخلت على رؤوس هذا دليل على اسميتها وهذا أيضا له نظائر. والكاف الكاف أيضا من حروف الجر المفيدة للتشبيه ودخولها على كلمة من الكلمات العربية دليل على اسميتها كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء فإن مثل هنا اسم بدليل دخول الكاف عليه. قال رحمه الله وهي لام الجر لام المفردة بدون إضافة عليها لله ما في السماوات وما في الأرض. الله هنا اسم هذا أظهر من الظهور لكن نحن ندرس النحو الآن. فاللام تدل على أن الكلمة التي دخلت عليها اسم فنعرف أنها اسم قضينا به. وقال بعد ذلك وحروف القسم وحروف القسم حروف القسم محصورة عند النحويين وعند الفقهاء ولذلك لا يعتبرون ما عداها قسما عن الفقهاء جماهيرهم وهي الواو والباء والتاء. والله لما تقول والله هذا حرف قسم وتقول أيضا بالله وتقول الله فهذا دليل على اسمية دخلت التي دخلت عليها. وبهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى ابن عاج الروم قد ختم الكلام على علامات الاسم والتي هي التنوين وقلنا بجميع أنواعه يدل على اسمية الكلمة والخفض ودخول الألف واللام وحروف الخفض. وبعض الشراح هنا يتعقبون ابن عاج الروم في أنه لم يذكر أوثق علامات الاسم وهي الإسناد إليه. وينبغي أن يعلم أن محاكمة العلماء في المتون المختصرة على الفائت والزائد ليس من العلم في شيء وليس من النقد في شيء لأنهم لم يلتزموا ذكر كل شيء. إن السيوطي أوصل علامات الاسم في المزهر إلى أكثر من 30 علامة أكثر من 30 علامة وبعضهم أوصلها إلى 40 علامة. ومع هذا ابن مالك مع توسع رحمك الله مع توسع النظم ذكر 5 علامات. فالشاهد أن علامات الاسم كثيرة وبعض العلامات قوتها كقوة الإسناد إليه لأن مهما سم عند المحققين عند البشريين. ومع هذا لا يصلح الإسناد إليه. وعلى هذا فإنه يتعقب على ابن عاج الروم أنه لم يذكر عود الضمير على الكلمة لأن النحويين والعرب يقولون إذا عاد الضمير على الكلمة فإن هذا دليل على اسميته. وسنوسع النقد وتخرج الأجد درسها مثلا في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به هذا الضمير المجرور إلى أي شيء عائد إلى مهما هذا دليل على أن مهما اسم وليست حرفا ولا فعلا وعلى هذا ولا يصلح معها إلا هذا. وعلى هذا نبهنا لأن الحقيقة قضية النقد على المتون المختصرة ليست من طرق أهل العلم وإن كان قد فعلها أيضا بعض أهل العلم لكن نحن نتكلم على أن المراد بها هو التعليم وتقريب العلم. لما فرغ رحمه الله من ذكر علامات الاسم ذكر علامات الفعل لأنه القسمة الثانية من أقسام الكلمة أو من قسمة الكلمة

ما اسم وفعل هذا الفعل الآن. ميز لك الاسم يريد أن يميز الفعل. معلوم في لغة العرب أن أصله الحدث، وسيأتي معنا في أقسام الفعل سبب القسمة، وأنها ليست راجعة إلى الزمان كما يظنه بعضهم، وإنما راجع هذا التقسيم إلى الصيغة. ولهذا يستشكلون ويقولون أتى أمر الله، فعل ماض وهو لم يأتي. هذا خلط، خلط في العلوم وخلط في المصطلحات، لأنه لم يرد الزمن وإنما أراد الصيغة، أراد الصيغة في التقسيم. على كل حال يأتي إن شاء الله هذا في أقسام الفعل. قال والفعل يعرف، يعرف عند من؟ عندنا عاشر النحويين بقد. طيب الباء هنا حرف أليس كذلك؟ وقلنا بأن دخولها على الكلمة دليل على اسميتها. فإذا قلت عندنا الآن بعد سطر أو الباء دخلت على كلمة ومع هذا تقولون بأنها حرف بقد، فإذا قال قال هذا دليل على أن قد اسم، نقول له لا هذه حرف، لكن قصد لفظه، قصد لفظه، قصد اللفظ. ماذا نعني بقصد اللفظ؟ يعني قصد اسم هذا الحرف لا الحرف، ولهذا دخلت عليه الباء. وإلا يعني لو سمي شخص بمثل هذا فصح دخول الباء عليه، فتقول مررت بقد وهو جالس، بقد وهو جالس، وهكذا. فالمقصود أنه لا يشكل عليك هذا، لأن بعض الأشياء قد يقصد بها لفظها. وهنا قال والفعل يعرف بقد، قد هذه حرف مفيد للتحقيق، وهو داخل على فعل، على فعل، على فعل، على الفعل الماضي وفعل المضارع، وليس مختصا بأحدهما، لأن من العلامات ما هو مختص ومنها ما هو مشترك. فإذا قلت قد قام كما في قوله تعالى قد كما في قول القائم للصلاة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فهنا دخلت على فعل ماضي. وعندما تقول قد يجود البخيل كما في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، ودخول على الفعل الماضي في القرآن قد قالها الذين من قبلهم، فدخلت على الفعل الماضي وعلى المضارع. فإذا هذه ليست من العلامات المختصة أو المميزة لأحد الفعلين، هي مميزة للفعل عموما لكنها ليست مميزة لأحد الفعلين عن الآخر، فإما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا. قال والسين، السين هذا حرف دليل على اسمية، دليل على فعليتها، لكنه مختص بأي شيء؟ بالفعل المضارع، سيقول الذين أشركوا، وقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، هذان فعلان مضارعان. قال رحمه الله وسوف، سوف أيضا حرف، وهي دليل على أن الكلمة التي دخلت عليها من الأفعال، كما في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم. قال رحمه الله تعالى وتاء التأنيث الساكنة، وهذه مختصة بالفعل الماضي، وإنما قيدها بتاء التأنيث الساكنة ليخرج تاء التأنيث المتحركة، لأنها تدخل على الأسماء فاطمة، ولم يرد أن التاء فقط هي الداخلة على الفعل الماضي. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى بتاء فعلت وأتت ويفعلي، بتاء فعلت، يعني أن تاء، التاء التي تدل على فصول الفعل، تاء الفاعل قمت، وتاء المخاطب قمت، وتاء التاء المتكلم قمت، تاء المخاطب قمت، وهكذا. التاء حيثما حلت ما لم تكن تاء التأنيث الساكنة فإنها دليل على اسمية، على فعلية الكلمة وأنها فعل. قال من أجل أن ننتهي من هذا المبحث والحرف ما لا يصلح معه

0: دليل الاسم ولا دليل الفعل. والشراح يذكرون معاني هذه الحروف، معاني قد والسين وسوف، وإفادة هذا للتحقيق والتقريب، وإفادة هذا للتسويف والتنفيس. لا بد أن نعلم أن هذه مباحث لغوية ليست مباحث نحوية. الذي يستفيده طالب النحو هو التمييز بين هذه الكلمات. المعاني اللغوية يتطلبها في كتب اللغة، والمعاني البلاغية يتطلبها في البلاغة. على كل حال، الناظم لما فرغ، الماتن رحمه الله لما فرغ من ذكر علامات الاسم ومن ذكر علامات الفعل، شرع في بيان علامة القسمة الثالثة، وهي علامة كما يقولون سلبية أو عدمية أو قل منفية، وهي عدم وجودها. فالحرف محيط به الجهالة من كل اتجاه. ولهذا قال الناجرون رحمه الله: ما لا، وهنا اسم الموصول، معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فإذا لم يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل فإنه يكون حرفا. والحرف المراد به حرف المعنى كما تقدم معنا، وحرف جاء لمعنى القسمة. فحيثما لا يصلح، لا تصلح العلامات الدالة على الاسمية ولا العلامات الدالة على الفعلية، فاقضي بأن هذه الكلمة من الحروف، أي من حروف المعاني، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ولهذا دائما الشراح يذكرون، قال من بعد الحريري، قول الحريري رحمنا الله وإياه لما قال: والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة، يعني علامة في، علامة في إيش؟ علامة في هذه المسألة وفي نظائرها. وهذا الحرف له مع، يعني له أقسام كثيرة، وكل الحروف كما قدمنا في المقدمة التي ذكرناها في أول درس كلها مبنية. وبهذا يكون ابن هاجر الروم رحمه الله تعالى قد ختم الكلام على علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامة الحرف. وهذه هي أول خطوة أو أول وضع قدم ترسخك في علم النحو. لا يمكن أن تميز الأحكام النحوية إلا بعد تمييزك للكلمة من أنواعها، حتى لا تعطي الاسم أحكام الفعل ولا الفعل أحكام الاسم، وكذلك الحرف. تقول مثلا سوف، هذه سوف سين وواو وفاء، ثلاثة حروف، وتقول لي حرف، أقول لك حرف، حرف معنى، حرف معنى، وهذه الذي ذكرته هي حروف المباني. وبهذا إن شاء الله تعالى ينتهي التقرير على هذه، على هذا الدرس والتعليق. أني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأسئلة الدرس هذا نرجعها إن شاء الله تعالى للأسبوع القادم. وأستأذنكم وأعتذر منكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
2: قبل أن نشرع في قراءة درس الليلة، أرغب في التنبيه إلى أمر قد أرسل إلي به أحد الأبناء الطلبة جزاه الله خيرا، وهو تصحيح لما سبق. صححوا بارك الله فيكم في الباب الأول، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هناك ذكر الشيخ رحمه الله كلام الإمام ابن جرير رحمه الله ثم الإمام ابن كثير قال: وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من فضل الله، هذا من الله على فصل القضاء، إلى آخره. وقد ذكرت هناك لما تكلمت عن هذين الأثرين، قلت أن ابن إسحاق هو أحمد بن إسحاق، وهو كذلك قلت والإسناد إليهما نظيف،

0: وجيد، أعني إلى ابن زيد وابن إسحاق، وأن محمد بن حميد ليس في إسناد ابن زيد وليس له ماذا ذكر، فلتصوب العبارة ابن زيد الإسناد إليه كما قلت نظيف صحيح، أما ابن إسحاق ففي الإسناد إليه راو قال فيه ابن جرير حدثنا ابن حميد، فوهمت وذهب ذلك إلى أنه رجل أيضا من شيوخ الطبراني يقال له ابن حميد الأزدي، وهو أيضا يقال له أبو حميد محمد أو أحمد ابن محمد ابن المغيرة، شيخ من شيوخ الطبري رحمه الله وثقة، فظننته ذاك، وإلا فيصوب على أنه ابن حميد هو محمد ابن حميد الرازي الحافظ المتروك، الحافظ المتروك، فالإسناد إلى ابن إسحاق فيه هذا الراوي فليصحح، بارك الله فيكم. نعم تفضل.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والحاضرين والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير.
0: نعم، ثم شرع رحمه الله في النقل عن الإمام المصنف رحمة الله عليهم جميعا في آية إن إبراهيم كان أمة، وقد سبق شيء من ذلك فيما مضى، وقال رحمه الله في معنى حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. العلماء المفتونون هم الذين يصرفون الناس عن الحق إلى الباطل ويلبسون الحق بالباطل. قال الإمام سفيان رحمه الله: اجتنبوا فتنة العابد الجاهل والعالم المفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون. هؤلاء علماء الضلالة وشيوخ الفتنة، يقول فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء وقفوا على طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، وفي الحقيقة إيش؟ قطاع الطرق. ثم قال رحمه الله: وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس إلى آخره، هذا أيضا مروي عن مجاهد رضي الله تعالى عنه ورحمه. وفي قوله: قلت لا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، أي ما سبق في أول الشرح والتعليق على هذه الآية، لماذا لا منافاة؟ لأن كلا القولين حق، كلا القولين

0: فقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك داعيا إلى الخير، إماما يقتدى به في ذلك. وقول عبد الله بن عباس ومجاهد يحمل على ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، أعني إبراهيم. وأقول لئن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حقق التوحيد وكمله فصار أمة حنيفا لله ولم يكن من المشركين، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من باب الأولى، لأنه أكمل الناس إيمانا عليه الصلاة والسلام، وأحسنهم أخلاقا، وأفضل الأنبياء طاعة واجتهادا في سبيل الله جل وعلا. فمن استقام على طريقته عليه الصلاة والسلام وعلى منهاجه، وأس ذلك توحيد الله جل وعلا، فأخلص المرسل فأخلص للمرسل سبحانه وتعالى، وأخلص المرسل بالاتباع، فإنه كذلك ينوبه بحول الله تعالى أن يكون تحت هذا النعيم المقيم والوعد الفضيل بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، لأن هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت: قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له.
0: نعم. ثم ذكر آية المؤمنين، قال: قال المصنف رحمه الله وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ذكر أنه جل وعلا وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون، إلى آخر كلامه رحمه الله المنقول عن أصله، وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. هذه الآية يقول الله جل وعلا فيها قبلها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فيصفهم سبحانه وتعالى أنهم مع خشيتهم لله جل وعلا وإشفاقهم من عذابه سبحانه، مع هذا كانوا مخلصين لله جل وعلا العمل، موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه عقبها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الصفات التي جاءت في هذه الآيات الكريمة

0: الكريمة هي صفات أهل التوحيد الخلص الكمل، الخلص الكمل. فالمؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، المؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، والمنافق والعياذ بالله من جمع إساءة وأمنا، إساءة وأمنا. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. نسأل الله السلامة والعافية. قوله: وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم، جاء في المطبوع لأنه قال عقب هذا: قلت قوله حسنت وكملت. الضمير في قوله قوله راجع إلى الشيخ سليمان صاحب ماذا؟ التيسير. عبارة الشيخ سليمان رحمه الله بعد قوله نفى ذلك عنهم، بعد قوله نفى ذلك عنهم، جاء في المطبوع من التيسير قال: ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فلا أدري من أين جاء الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، لعله في نسخة كانت بين يديه نقل هذا، ماذا هذا التعبير أو هذه العبارة. ثم عقبه بقوله: قلت قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، يعني حسنت وماذا وكملت، لأنه ينقضه من أصله. قال: فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكان ماذا أقوم. نعم. ثم ذكر عن الإمام ابن كثير رحمه الله من التفسير تعليقه على قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ترك الشرك، ترك الشرك، أقول ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد، ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، هذا ما يتضمن ترك الشرك. فالذي يجب أن يتضمن ذلك هذه المعاني حتى يكون ماذا قد كمل التوحيد، كما قال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. هذه الآية العظيمة من سورة الرعد تضمنت كمال التوحيد وتحقيقه، كمال التوحيد وتحقيقه. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبق بها عكاشة. قال الشارح هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا، ومسلم واللفظ له، والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات 36 ومئة، وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه، من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95، ولم يكمل 50. قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برح إذا زال. قوله أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. وقال آخرون هي كلمتان، الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء حق، فالمعنى أحق، وهذا هو الصواب. وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها، انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول، القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الحديث. وفيه قال ولكني لدغت قال فما صنعت. القائل قال فما صنعت هو سعيد ابن جبير. هو من؟ سعيد ابن جبير. ثم ذكر الشارح رحمه الله منكتا على المصنف أنه أورد الحديث من غير عزو، فكأنه ينكت عليه ويلحظ عليه أنه كان من الأكمل والأتم أن يعزو الحديث الذي أورده إلى مخرج، وهذا حفيده، وما منعه أن يتعقب، ولكل مقامه وقدره، رحمهم الله جميعا. وأشار رحمه الله إلى أن الحديث رواه البخاري مطولا ومختصرا ومسلم واللفظ، أي هذا الذي ساقه الإمام محمد، هو لفظ من؟ مسلم. ثم ترجم لحسين، نعم، ولسعيد بن جبير

ترجمة مختصرة ثم شرع في بيان الغريب في قوله قوله انقض بالقاف والضاد المعجمة أي سقط، ثم بين الفرق بين لفظة البارحة متى تطلق والليلة متى تطلق. هذا الكلام من قوله انقض إلى إذا زال كله كلام الحافظ النووي رحمه الله من شرح مسلم بالنص، ثم تكلم على قوله أما إني لم أكن في صلاة، ومعنى أما بالفتح والتخفيف، وأنها على وجهين تطلق ويراد منها معنيين، وأن المعنى المراد هنا والأنسب في هذا المقام على أنها ماذا؟ الأول الذي هو بالتخفيف، على أنه حرف ماذا؟ استفتاح، على أنه حرف استفتاح. وقال هنا المحقق في هذه النسخة التي بين يدي، هنا أعقب، وهذا هذه ضرورة يجب أن يتنبه لها، قال وهو ينقل عن صاحب مغني اللبيب أنه قال وإذا وقعت أن بعدها كسرت على الوجه الأول يعني، ثم قال الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا بالفتح هكذا أحقا، علق في الهامش أو في الحاشية بقوله في جميع النسخ أحق يعني بالرفع، والمثبت من مغني اللبيب، من المغني أي مغني اللبيب، وكرر هذا أيضا في قوله وقال آخرون هي كلمتان الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء ذلك الشيء حق فالمعنى أحق، أيضا قال في جميع النسخ أحق والمثبت من المغني، بما أنه قد جاء في جميع النسخ التي بين يديك للكتاب على الرفع الواجب أن يثبت كما هو ولا يتصرف في النص ولو كان منقولا من كتاب، لما؟ لأن الرفع له وجه نحوي صحيح وليس خطأ محضا حتى نقول يغير ويعدل، هذا تصرف لا يصح، الواجب أن يبقي النص كما هو ثم يشير في الحاشية إلى أنه هكذا في جميع نسخ الكتاب وجاء في المطبوع، هذا الأدق، تتكلم عن المطبوع لا تتكلم عن أصل الكتاب وأنك رجعت إلى أصوله الخطية، فتتكلم وتقول في المطبوع من مغني اللبيب ورد هكذا، هذا هو الواجب والذي يقتضيه العمل العلمي، فضلا أن يأتي مثلا آخر فيزيد في متن الكتاب ما ورد في نسخة أخرى، كأن يكون جملة أو كلمة أو عبارة أو سطر أو سطرين لم يرد في أكثر النسخ ولا النسخة الأصلية للكتاب، إنما جاء في نسخ أخرى فتجعل في متن الكتاب، هذا من الخطأ والإقحام بما ليس له وجه صحيح، بما أن العبارة مستقيمة لا نقص فيها ولا خلل وهي تامة المعنى، وقد انتفت عن جملة من النسخ ووردت في نسخة أخرى، فالواجب الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق أن تذكر العبارة كما هي، ثم تجعل الحاشية للمحققين، أو قل إن شئت المحققين أو المعلقين، تكتب في الحاشية ما تريد هكذا جاء في جميع النسخ أو في بعضها أو في أكثرها وفي نسخة زي

هذا الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق. أما تبغى يعني تغرف لأن هذه المطابع تطبع وولادة، وكما يقال المطابع حبلى من الكتب، فهذا شيء آخر لست عليهم بمسيطر. لكن يجب التنبيه، هنا خطأ ما كان يحسن بالمحقق أن يفعله. نعم. ثم قال القائل حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء أو ابتعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. فما أعظمها والله من خصلة وصفة ومنقبة أن يكون المرء هاربا من الرياء مبتعدا عنه، والتزين بما لم يفعل، متابعا الإخلاص في دقيق أموره وجليلها. وهذا الذي قاله حسين رحمه الله هو يدل كما قال المصنف هنا رحمه الله على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص. حرصهم رحمهم الله ورضي عنهم على عدم إظهار أعمالهم الصالحة، أو ما يدل على خوف إظهارها لئلا يتسلل إليهم الرياء والهروب من تزكية النفس وإظهارها في مقام ماذا؟ في مقام التنسك والتعبد، وأن يحمد الإنسان بما لم يفعل. فكم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآن، بلاء وشر مستطير، نسأل الله السلامة والعافية. يحتاج منك إلى اجتهاد الليل مع النهار لتبتعد. ومن هذا أعني من حرص السلف رضي الله عنهم الابتعاد عن هذا الإظهار ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا، قال ونقبت قدماي قال وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، سميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. قال الراوي عنه وهو ابنه قال وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال أي أبو موسى ما كنت أصنع بأن أذكره. لماذا أذكر هذا؟ ما كنت أصنع بأن أذكره. قال ابنه كان كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، كأنه كره أن يكون شيء من عمله ماذا؟ أفشاه. قوله وحدث أبو موسى، قال الحافظ ابن حجر هو مقول أبي بردة ابن أبي موسى. علق الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم على حديث أبي موسى هذا قال فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق

0: في طاعة الله تعالى، ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء إلى أن قال: وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الإخبار بذلك، أي ما جاء عنهم من ماذا؟ من الإخبار. هكذا كانوا رحمهم الله ورضي عنهم، وكذلك فلنكن، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم.
1: قوله: ولكني لدغت، بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله: قلت ارتقيت، لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقاني. قوله: فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله: حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة ثلاث ومائة. قوله: عن بريدة، بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب، بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات سنة 63، قاله ابن سعد.
0: نعم. ثم ذكر معنى لدغت، فقال: بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة في بيان معنى إيش؟ اللدغ. قال: لدغته العقرب وذوات السموم. وذوات السموم من حية ونحوها، من حية ونحوها، من ذات السم. وهذا الكلام أيضا هو منقول عن الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم. ثم قال في قوله: فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب، على صحة ماذا؟ المذهب. يعني كأنه يقول في قوله: فما حملك على ذلك، أي من أي وجه فعلت هذا، من أي وجه فعلت هذا، يعني ما هو دليلك على هذا الفعل. هذا هو الواجب على المسلم المتبع، أن يعمل بالدليل لا بالهوى، أن يعمل بالدليل لا بالهوى. وهذا برهان، أقول هذا برهان على حرص السلف على مذاكرة العلم ومعرفة الدليل، ومعرفة ماذا؟ الدليل. ثم قال مترجما عن الشعبي أنه عامر بن شراحيل الهمداني رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الحجة رحمه الله، فقيه وعالم وعلم من أعلام الإسلام، حصل علما غزيرا، وكان يحفظ حفظا جما عظيما، لا يحب أن يعاد عليه الحديث مرتين، من أول مرة يحفظ، رحمه الله ورضي عنه. قيل للشعبي: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الجماد، وصبر كصبر الجماد. وهو القائل: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ما كتبت سوداء في بيضاء قط. ترجمته من عجائب التراجم، لك أن تنظرها وتتأمل فيها. ولما كبر رحمه الله وشاخ، نسي بعض أو جملة مما حفظ من الأحاديث والسنن، حتى قال:

0: كلمته الشهيرة. لو أن رجلا حفظ ما نسيت، لو أن رجلا حفظ ما نسيت أي من الأحاديث لعد به عالما. الكم الذي يحفظه من هذا أو الذي يحفظه من نسيانه يؤكفيه أن يكون ماذا؟ عالما من العلماء رحمه الله ورضي عنه وغفر له. نعم. قال: من ثقات التابعين وفقهائهم. ثم ترجم لبريدة رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات، والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم، سم العقرب وشبهها. قال الخطابي: ومعنى الحديث: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: طيب. قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا. عنه مرفوعا أي عن من؟ عن عمران. عبارة وقد رواه، انتبه، قوله وقد رواه، هذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، أليس كذلك؟ لأنه قال: وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا. فهذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، وهو كذلك، موقوفا على بريدة ليس على عمران، على بريدة. أنا قلت عمران أول، أخطأت، موقوف على بريدة. نعم. وهي رواية مسلم التي ساقها من؟ ساقها المصنف رحمه الله عندكم، الحديث الطويل هذا. وأن هذا الحديث حديث بريدة أيضا روي مرفوعا. وذكر أن أحمد وابن ماجه قد رواياه ماذا؟ كذلك، قد رواياه كذلك. وهنا ثمة تعقيب على هذا الكلام، ثمة إيش؟ تعقيب. أولا، الرواية المرفوعة، رواية بريدة المرفوعة التي أحال إليها أنها في مسند أحمد أو أنها عند من؟ أحمد، لم أقف عليها في المطبوع من مسند الإمام أحمد. أنا أقول في المطبوع، في ماذا؟ في المطبوع. ثانيا، أن الذي وقفت عليه في المطبوع مسند الإمام أحمد هي الرواية الموقوفة كرواية مسلم هذه، بل من الطريق نفسها التي رواها مسلم، وهي طريق هشيم، قال: أخبرنا حصين بن عبد الرحمن به. وضح هذا. النقطة الثالثة، أن الإمام ابن ماجة رحمه الله روى هذا الحديث مرفوعا كذلك، ورواه مرفوعا كما قال رحمه الله، وهي من رواية أبي جعفر الرازي عن حسين. وأبو جعفر هذا سيء الحفظ،

سيء إيش؟ سيء الحفظ، إلا أنه توبع من عباد بن العوام، توبع من عباد ابن العوام وهو ثقة عند الروياني في مسنده، وتوبع أيضا من أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري رحمه الله عند ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار. أبو جعفر وعباد وأبو عوانة كلهم يروونه عن حسين ابن عبد الرحمن به مرفوعا. ذكر الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في العلل أن شعبة رواه عن حسين مرفوعا، أن شعبة رواه عن حسين ماذا؟ مرفوعا. هذا باختصار. وقد حكم الإمام الدارقطني رحمه الله على هذا الحديث في العلل بعد أن حكى الأوجه بأنه حديث مضطرب، ثم قال: ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا، به مرفوعا. حديث عمران هذا أخرجه أبو داود وأحمد والبزار من طريق مالك ابن مغول، وأخرجه الترمذي والحميدي في المسند من طريق سفيان ابن عيينة، كلاهما عن حصين عن الشعبي عن عمران مرفوعا. هو يقول أخرج رواه أحمد وأبو داود والترمذي، هذه طريق أحمد وطريق أبي داود وطريق من؟ الترمذي. أقول أخرج الإمام البخاري في الصحيح فقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين عن عامر عن عمران بن حصين قال لا رقية، يعني البخاري أخرجه إيش؟ موقوفا. قال الحافظ في الفتح كذا رواه محمد بن فضيل عن حصين موقوفا، ووافقه هشيم وشعبة عن حصين على وقفه، ورواية هشيم عند أحمد ومسلم، ورواية شعبة عند الترمذي تعليقا. قال ووصلها ابن أبي شيبة، ولكن قال عن بريدة بدل عن إيش؟ عن عمران، قال بدل عمران بن حصين. وخالف الجميع مالك بن مغول عن حصين فرواه مرفوعا، وقال عن عمران بن حصين. أخرجه أحمد وأبو داود، وكذا قال ابن عيينة عن حصين أخرجه الترمذي، وكذا قال إسحاق بن سليمان عن حصين أخرجه ابن ماجة، إلى أن قال والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا، ووقع لبعض الرواة عن البخاري أنه قال حديث الشعبي مرسل، حديث الشعبي ماذا؟ يعني الشعبي عن عمران، حديث الشعبي مرسل، والمسند حديث ابن عباس الذي معنا، حديث ابن عباس. يقول الحافظ فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطراداً، يعني لا احتجاجا، أورده استطراداً

0: ولم يقصد تصحيحه. البخاري. إلى أن قال: ثم وجدت في نسخة الصاغاني، يعني للبخاري، قال أبو عبد الله وهو المصنف الإمام البخاري: إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس، والشعبي عن عمران مرسل. والشعبي عن عمران إيش؟ مرسل. قال الحافظ: وهذا يؤيد ما ذكرته أولا. يعني انتهى كلامه رحمه الله. كان مما ينبغي أيضا أن يذكر ها هنا أنه ورد أيضا عن عمران إيش؟ موقوفا، فهمت؟ وهي رواية عند من؟ عند البخاري. نعم.
1: قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: يقول ثم قال، بين معنى العين والحمى، قال: سم العقرب، سم العقرب وشبهها. المراد أنه سم ذات السموم، سم ذات السموم، سم ذات السموم كلها هذه ماذا؟ ترقى. قال الخطابي، قرأنا هذا كلام الخطابي، قرأ، نعم، قال: معنى الحديث لا رقية أشفى وأولى. هنا نضيف ونعلق أن من أصيب بلدغ أو نحوه لا بأس من الرقية، لكن أولى ما يرقى له العين والحمى، العين والحمى. ولهذا جاء في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أولى وأشفى. وذهب بعض العلماء وجمع من أهل العلم إلى أن المراد ليس الحصر على الصحيح، ليس الحصر على الصحيح، وإنما قال هذا على الأولوية، على الأولوية لورود أحاديث تدل على ماذا؟ على الرقية عموما من عين وحمة وماذا؟ وغيرها، كحديث: لا بأس بالرقى ما لم تكن ماذا؟ شركة، أخرجه مسلم في الصحيح. ثم بين سعيد رضي الله عنه ورحمه ما هو أولى من الاسترقاء، فذكر لهم حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهنا أنبه أيضا إلى أن بعض أهل العلم قال بظاهر نص هذا الحديث وعلى أنه يفيد الحصر، وأن النهي عن الرقية عموما كان في أول الأمر، كان في أول إيش؟ الأمر، ثم رخص فيه، كان منهيا عنه ثم رخص فيه إذا كانت بحق. وأقول يدل على هذا القول ما جاء في الصحيحين عن الأسود أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمة، فقالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمة. قولها رضي الله تعالى عنها رخص، قال الحافظ العيني في عمدة القاري: مشعر بأنه كان منهيا، كان إيش؟ منهيا. ويقول الحافظ ابن حجر: فيه إشارة إلى أن النهي عن الرقى كان متقدما ثم إيش؟ رخص.

0: فيه ثم رخص فيه وعليه. فالتداوي بارك الله فيكم، التداوي وأخذ العلاج لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من التوكل، لأنه أخذ بسبب شرعي. كما أن دفع الجوع، دفع الجوع والعطش بالأكل أو الشرب لا ينافي التوكل، لا ينافي ماذا؟ التوكل. فكذلك ماذا؟ التداوي. نعم.
1: قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
0: نعم، هذه فائدة عزيزة ونفيسة، أن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد إيش؟ فقد أحسن، أحسن إلى نفسه أولا، ثم أحسن هذا العمل الذي أتى به على الوجه الذي سبقه علم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه مسيء آثم، الذي يعمل بجهل والذي لا يعمل بماذا؟ بما يعلم، بما يعلم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. راجعوا في هذا كلاما نفيسا للإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع العظيم، فضل علم السلف على علم الخلف. نعم.
1: قوله وقد حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك، مات بالطائف 68. قال المصنف: وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان كذلك محفوظا،
0: كذلك عندك، فإن كان ذلك محفوظا
1: كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت: وفي هذا نظر. قوله فرأيت النبي ومعه الرهط.
0: نعم، ثم علق رحمه الله على قوله عرضت علي الأمم أنها قال وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان في ليلة الإسراء، ونقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه تتمة بقوله وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. رواية عبثر ابن القاسم هذا كما قال أخرجها الترمذي والنسائي في السنن الكبرى. قال الترمذي رحمه الله حسن صحيح، وصحح إسناد هذه الرواية العلامة الألباني رحمه الله في كتابه وفي رسالته الإسراء والمعراج، وفي موطن آخر أيضا من سنن الترمذي وغيره. وتعقب ذلك بأن ثمة وهم، إما من عبثر بن قاسم ابن القاسم هذا، أو من تلميذه أبي حسين وهو عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن يونس الراوي لهذا الحديث عن عبثر، ذلك أن الرواة لهذا الحديث عن حسين، يعني المشاركين لعبثر، لم يذكروا لفظة ماذا؟ لفظة الإسراء، تفرد بها بذكرها في الحديث دون سائرهم. ثم نقل كلام الحافظ رحمه الله ابن حجر

0: هذا المذكور. ولا شك أن ليلة الإسراء على الصحيح لم تتكرر، هي مرة واحدة، هي ماذا؟ ليلة واحدة لم تتكرر، هذا هو المحفوظ، ما سواه شاذ. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت وفي هذا نظر، يقصد كلام الحافظ لما قال: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد إيش؟ الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. هذا الكلام من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مقتضب من كلام الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير، حيث قال هناك معلقا على كلام الحافظ: ليس بظاهر كلام الحافظ، ليس إيش؟ بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه، من العرض عليه. الشاهد أنه يستدرك هذا المعنى ويستبعده، والذي يقتضيه المقام بارك الله فيكم والتحقيق في هذه الرواية هل هي ثابتة أم لا. فالظاهر أنها كما قلنا أن المحفوظ هي ليلة واحدة لا أكثر، ما سواها شاذ نعم أو منكر نعم.
1: قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. قوله: إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله: فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم: ولكن انظر إلى الأفق. ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم.
0: نعم. ثم قال يشرح أيضا فيما جاء من مفردات الحديث، قال: وقوله النبي مع ومعه الرجل والرجلان، معه الرجل أي من أتباعه، أي يتبعه الرجل والرجلان. ما معنى كلمة الرجل والرجلان؟ الرجل والرجلان ما المراد؟ أي يتبعونه، رجل ورجلان. معه المعية هنا تدل على الاتباع، معه المعية هنا تدل على ماذا؟ على الاتباع. قال: والنبي وليس معه أحد، أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، فلا يتبعهم منه إيش؟ منهم أحد. قال: فيه الرد على من احتج بالكثرة، يعني على صواب ما هو عليه وصدق ما هو عليه، وهذا واقع مشاهد. فالروافض قبحهم الله، المجوس، هؤلاء الصفويون لهم أتباع كثر، لا كثرهم الله، طهر الله الأرض ظاهرا وباطنا منهم. وكذلك أهل الملل غيرها من اليهود والنصارى وغيرهم، فالكثرة ما كانت دليلا في يوم من الأيام على صحة ما أنت عليه، إنما الميزان الذي لا يطيش هو وزن الأعمال بالموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: كل عمل بلا اتباع سنة فباطل. وهذا اللفظ في الحديث يبين لك قلة من استجاب إلى الأنبياء، أليس كذلك؟ قلة من استجاب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن

0: الذين يستجيبون لهم قليل، وأن الكثرة على الباطل أي على خلاف ما هم عليه، ولا يضر ذلك أتباع الحق وكذلك من يتبع الحق. قلة ترى قطاع الطرق يتلصصون ليصرفون الناس عن الحق، يصرفون هذا وذاك، إما يأخذونه إلى ملة أخرى أو إلى مذهب بعيد عن مذهب السلف أو إلى حزبية أو إلى ضلالة أو إلى من يظهر التسلف، وإذا بالحقيقة وخلفي مريض. فما أكثر هذا، والواقع خير الشاهد، ما يحتاج أن نسمي، وأنتم لعلكم تدركون إن شاء الله. يقول رحمه الله قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد، يرى من بعيد شخص لكن لا تعلم ماذا معالمه، لا تعلم، لا يعرف من هو بالضبط، هذا المراد، ولهذا يقال شخوص وأشخاص. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، يعني صورة الشخص لا كنها الصورة وحقيقة إيش الصورة. وهنا تعليق نفيس لشيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله على هذه اللفظة. قال شيخنا رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام فظننت أنهم أمتي، قال هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، ما كان يعلم إيش الغيب، أليس كذلك؟ وإلا لما ظن، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، وإنما يعلمه يعلم منه ما علمه الله إياه. نعم.
1: قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد.
0: نعم. قال قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. في هذا أيضا دليل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه استجاب له كثير من بني إسرائيل ودخلوا في الحق، أليس كذلك؟ وفي قوله عليه الصلاة والسلام فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك إلى آخره، هذا أيضا فيه فضيلة ومنقبة لهذه الأمة المحمدية من أتباعه حقا وحقيقة عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت هذه الأمة أكثر الأمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه إيش خاصة، فلهذا هذه الأمة من أكثر الأمم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده إني لأرجو

0: نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة الحديث. نعم. ثم قال: وذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأن أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد عند الإمام أحمد والبيهقي، وذكر أن الحافظ قال: سنده جيد وهو كذلك، حديث صحيح.
1: قوله: ثم نهض أي قام. قوله: فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي من جملة الحاضرين. خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة، إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير، ذكره المصنف.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله قال: فخاض الناس في أولئك، وذكر جملة من الفوائد المستنبطة: إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، يعني مذاكرة العلم والاستنباط مسائله وتحقيق القول فيه، لا على سبيل المراء والجدال الذي جاء ذمه على لسان أئمة السنة. قد بينا هذا في غير موطن وفي تعليقنا على كلام الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فليراجع بارك الله فيكم. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بماذا؟ إلا بالعمل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما فائدة العلم إن لم يصحبه عمل ويصاحبه عمل؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل بارك الله فيك، والاجتهاد في تحقيقه وتحصيله. قال: وفيه حرصهم على الخير. لماذا؟ لسؤالهم واستفهامهم عن هؤلاء. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي بما تم مذاكرته فيما بينهم وتناولوه واستنبطوه، فكأنهم يسألون: هل فيما قلنا صواب، أو ما هو الحق يا رسول الله؟ فقال: هم الذين لا يسترقون. فهذا دليل على حرصهم على الخير ومعرفة الصحيح والصواب ليعملوا به. قال: ذكره المصنف، يعني في كتابه الأصل، كتاب التوحيد، في المسائل المستنبطة من الباب. نعم.
1: قوله: فقال هم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد، وفي رواية لمسلم: ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، قد قال صلى الله عليه وسلم. وقد سئل عن الرقى: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال: وأيضا: فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال: وإنما المراد وصف 70,000.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله شرحا في قوله عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون، هكذا يقول ثبت في الصحيحين، أي لا يطلبون من يرقيهم، لا يطلبون.

0: من يرقيهم. وفي هذا بيان فضل ترك طلب الرقية، بيان فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل ما لم تكن ثمة حاجة. أما الرقية من غير سؤال ولا طلب فهي جائزة، وهي من الأسباب، وتجوز الرقية إذا كانت بالأوراد الواردة في الكتاب والسنة وبلسان معروف لا تمتمات، نعم، وأيضا أن لا يكون فيها محذور شرعي، وأن لا يعتمد عليها المرء. هذه بارك الله فيكم قيودات مهمة وشروط مهمة. التوسع في باب الرقية له أوجه وأضرب، فمن ذلك مثلا يقرأ في أول رقيته آية أو آيتين، وإذا جاء فرقى ذلك أيضا بحديث أو حديثين، ثم دخل في الخزعبلات والثرثرات والمحرمات، وقد يصل إلى أن يلفظ بالشركيات. زد على هذا قد يشرع أيضا في التداوي ويصف أوصافا وأمورا ليست لها دليل لا من كتاب ولا من سنة، وليس هو أصلا، لا يعتبر هذا الراقي مداويا طبيبا يعرف الطب ونحو ذلك، فيقع في المخالفات. فمرة يأتيك هذا يقول لك بخر الحبة السوداء، بناء على ماذا؟ بناء على الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء. انظر إلى هذا الاستنباط العقيم السفسطائي. زد على هذا إذا قلت له ما الفرق بينك حينها وبين المشعوذ الذي يعطي أي نوع من ماذا من الحاجيات وقال بخر، فيكون الجواب هذه بالتجربة. يقول ذاك أنا أيضا بالتجربة، الذي أباح لك أباح لي، ما الفرق؟ أضف إلى هذا يأتي زيد من الناس فيأتي بالذئاب، وذاك يأتي بماذا؟ بغير الذئاب، ويقول هذا الذئب يرى الجان، وذاك يأكل الجان، وذاك يفعل كذا، وهذا يفعل ذاك. لا تنتهي مجاوزات، لا تنتهي مجاوزات، تصل إلى ببعضهم إلى حد الإشراك بالله جل وعلا، وبعضهم إلى حد الابتداع، وبعضهم لا يشرك ولا يبتدع لكنه يتجاوز، فيقع في الآثام والمعاصي وأنواع الفسوق. أضف إن نجا من ذلك لم ينجو من ابتزاز الناس وفتح أنواع التجارات، ويصحب ذلك بيع العسل وزيت الزيتون وتوابع ذلك. أضف إلى هذا بارك الله فيك ما يصحب ذلك من ماذا؟ من الضرب وتسديد اللكمات، وكأنها ما هي حالة قراءة ولا رقية، وكأنه في حلبة عراك. أضف إلى هذا بارك الله فيك قد يصحب هذا خلوة بامرأة أجنبية، وقد يصحب هذا ويتسلل الشيطان إلى المسك أو مس المرأة الأجنبية، وقد والواقع خير شاهد، خير شاهد. كم الضحايا ممن نجا من براثن أولئك الدجالين وأشباه الدجالين، أو من براثن هؤلاء المتلصصين وأشباه فهي اللصوص كدت لا أرى أمثال هؤلاء الذين نجوا. فصارت ثمة عيادات يكتبون ولوحات الشوارع والطرقات، صحيح دار العلاج الشرعي، دار ومحل ومكان، إذا صارت تجارة بارك الله فيك، هذا خروج عن السنة من كل وجه. فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يصف هؤلاء بأنهم لا يسترقون لا يطلبون، فنقول أن هذا طلب الرقية، ماذا؟ طلب الرقية الأولى ماذا؟ تركه. وقلنا في هذه أو في هذا النص دليل على فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل والأتم ما لم تكن ثمة ماذا؟ حاجة. ما تطلب من كل دجال أثيم إذا كنت ولا بد وقامت الحاجة المقتضية، وإلا فالأصل أن ترقي نفسك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه. وإن كان ثمة حاجة فتخير وسل عن الصادق الناصح المتبع للسنة الذي يرجى منه ذلك النفع الذي يعني ترومه بأن يكون سببا إن شاء الله في الخير. فالرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، الرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه. ما هو كل من عرف أن يحمل السيف يستطيع أن ماذا؟ أن يقيم الحدود، فالسيف بضاربه. نعم. ثم تكلم أيضا عن لفظة لا يرقون، وذكر أن شيخ الإسلام قال أنها وهم وهي كذلك، وذكر ما يدل على أن الصواب في ذلك لفظة لا يسترقون. ذكر هذه الأدلة كلها تدل على أن لفظ لا يرقون غير محفوظة. الفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل إلى آخره، والراقي ماذا؟ محسن. وقال اقرأ.
1: قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم. قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم، أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.
0: نعم. ثم ذكر أيضا رحمه الله فيما يتعلق بقوله والمراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم، ثم قال ولا يكتوون إلى آخره. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان الجامي رحمه الله هنا معلقا، قال: هذان الأمران يعني الرقية والاكتواء جائزان، لكن من كمال التوكل تركه، وهما لا ينافيان مطلق التوكل. قال: ولأجل وقوع الخلاف فتركه هو الأولى. مضى الكلام عن الرقية ثم الاكتواء. قال: قوله لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، ثم علق قائلا:

0: الظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو أن يفعل بهم ذلك باختيارهم. الاكتواء هو نوع من العذاب لأنه بالنار، هو نوع من العذاب، فلو تيسر للمرء أن يتعالج بغيره فهو الأولى، فهو ماذا؟ الأولى. أما إن دعت الحاجة إليه فلا بأس لما ورد هاهنا من جملة ماذا؟ الأحاديث.
1: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. قوله: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. قوله: على ربهم يتوكلون، ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله، وصدق الالتجاء إليه، والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله، وهذا مهم، أن هذه الأحاديث التي مرت لا تدل على ترك الأسباب الشرعية، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، وهذا بين. فإن من التوكل الأخذ بالسبب الشرعي الذي لا يجوز أن تعتمد على السبب الشرعي، والواجب أن تأتي بالسبب الشرعي ولا تعتمد عليه ولا تلتفت إليه. إنما الاعتماد والالتفاء الاعتماد والنظر إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده النفع والضر، وإذا مرضت فهو يشفين، مع الأخذ بالسبب الشرعي. وذكر

0: حسن صحيح وهو عند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. جاءت الأعراب تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له إيش؟ شفاء. لكن هذا الداء علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا وقف المرء على طبيب حاذق شخص الداء وأعطى الدواء النافع بأمر الله انتفع المرء، صحيح؟ هو أهم شيء أن يكون ثمة طبيب ماذا؟ حاذق، وأن يكون المحل صالحا قابلا خاليا من الضد كما قال ابن القيم رحمه الله. هذا هو الواجب حتى ينتفع المرء. فهنا يرشدهم عليه الصلاة والسلام بأن ماذا؟ أن يأخذوا بالتداوي، أن يفعلوا ذلك، وأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له إيش؟ شفاء، إل غير داء واحد. قال: وما هو؟ قال: الهرم، يعني الموت. وفي لفظ: الموت إلا السام، أي الموت، وقيل الكبر ونحو ذلك المراد به. على كل حال، هذا لا يعني أن المرء لا يأخذ بماذا؟ بالسبب الشرعي، وهو ماذا؟ التداوي، الذهاب إلى المستشفيات مثلا أو إلى الطبيب، هذا لا يتنافى مع إيش؟ مع التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من إيش؟ من التوكل. ولعلكم أظنكم تعلمون أن الإمام ابن القيم رحمه الله له مجلد من كتابه الهدي أو زاد المعاد في الطب ماذا؟ النبوي، إرشادات وغير ذلك. نعم.
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد
0: عندما يتبرد الإنسان من شدة الحر بماء، هل هذا ينفي التوكل؟ أما كان عثمان كما في البخاري كل يوم، وغير ذلك الصحابة كانوا يتبردون من حديث أنس؟
1: بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من
0: حديث عثمان أنه كان يغتسل كل يوم. أنا قلت في البخاري وليس في البخاري، لكن حديث أنس هو الذي في البخاري، وحديث عثمان رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، نعمه عند ابن أبي شيبة وغيره، وهو صحيح عن عثمان. نعم.
1: ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه.
0: شوف ماذا يقول: وأن تعطيلها يقدح في نفس إيش؟ التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، يعني الأمر والحكمة الشرعيان، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، أن تركها أقوى إيش؟ في التوكل، في عز البرد القارس تجد أحدهم يمشي هكذا بلا شيء ولا يدفع ولا يشفع، يقول: لا، هذا أدفع لماذا؟ أحق في التوكل. هذا ضرب من ماذا؟ من قلة العقل، بل هو ضرب من ضروب ضعف التوكل وقدح فيه. نعم. فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله، حقيقة ماذا؟ توكل، اعتماد القلب.

0: على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان إيش؟ معطلا للحكمة والشرع، حتى العقل يقتضي هذا، العقل يقتضي هذا والشرع يقتضيه، فأنت عندما تترك جانبت العقل والشرع. نعم، يعني تجد بعض الناس مثلا، وهذا قابلت بعضهم في يعني مدة مضت، تجده تعبان، تتكالب عليه الأمراض، زكام يعني هكذا سعال، يعني كحة، تعرف الكحة هذه، يأخذ 4 أشهر 5 أشهر كحة. قلت ليش يا ابن الحلال هكذا؟ قال لا، هكذا طبيعة، ما بئسة الطبيعة دي، ما هي طبيعة، هذا مرض. كيف طبيعة 4 5 أشهر 6 أشهر أنت تكح؟ طبعا هو يتألم. تجد أمثال هؤلاء في وقت الصلاة متعبين، في النوم متعب، فضلا عن مسائل الأخرى التعبدية التي هي في الليل ولا في جوف الليل، أضف حتى في حين الجلوس والقراءة والمذاكرة تعبان. انظر إلى مثل هذا التكالبات كم تضعف خشوعه وحضوره ومذاكرته وتعلمه وتعليمه. قلت يا أخانا عالج نفسك، لا تظن أن هذا من التوكل، خذ بالسبب الشرعي، جرب. وفعلا ما وجدوا أمراضا عالجوه من الحمد لله، شوفي صار، جاءت الكحة ككحة الناس العاديين، يكح 2 3 ويمشي بعدين، أما 5 أشهر 6 أشهر. فهمت كم الترك هذا معطل للخيرات؟ نعم، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله إيش؟ عجزا. شوف هذا الكلام الدقيق، تأملوه، بارك الله فيكم، كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم، بعضهم يقول أنا لا أحب أذهب إلى المستشفى. طيب، هي ليست حبا ولا يعني هو مبادلة محبة بينك وبين المستشفى، هي أخذ بالسبب الشرعي، لكن هذا تسويغ ليش؟ للعجز والاتكال. وبعضهم ماذا يقول؟ أنا لا أحب الأطباء. لا تجعل بينك وبينهم حبا، اجعل بينك وبينهم أخذ بالسبب الشرعي. نحن ما طلبنا منك أن تحبهم ولا أن تبغضهم.
1: ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر. قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
0: نعم، ثم ذكر المسألة من حيث الاختلاف في مسألة ماذا؟ التداوي حكمه من حيث الأصل، من حيث الأصل. وهنا نقول بارك الله فيك، النصوص الواردة بالتأمل فيها يظهر لك ماذا؟ كما مر أن الأخذ بالسبب الشرعي من ماذا؟ من التوكل، وتركه من العجز. واضح هذا أمر المتأمل في هذه النصوص، هي أظهر إلى قول أبي حنيفة ومن قال به، ومن أقوى الأقوال في هذا المقام لمن تأمل النصوص الكثيرة في هذا الباب. كونه أوجبته طائفة قليلة من أصحاب أحمد والشافعي أو غيرهم لا يدل على أن القلة أنهم ماذا؟

0: أنهم مخالفون للحق، قد يكون الحق مع هذه القلة. نعم.
1: قوله فقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله استعمال المعاريض وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام في أنه أجاب من طلب منه أن يدعو له كما دعا لعكاشة رضي الله تعالى عنه، أجابه بقوله سبقك بها عكاشة، أي لا أدعو لك، لن أدعو أو لا أريد أن أدعو، لكن جاء بلفظة ماذا؟ مهذبة لطيفة، نعم، فيها حسن خلقه الرفيع عليه الصلاة والسلام، فأجاب الرجل بما لا يكسر ماذا؟ خاطره، وسد الباب عليه وعلى ماذا؟ وعلى غيره. وهكذا نقف عند هذا الباب، وإن كنت أرغب في الإتمام لكن يبدو أن الوقت شوي طال. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم 14 من شهر ربيع الآخر عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: وهو في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس 4 منح. أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون

المخلوق، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول: وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل. وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال: وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، وهي الطبقة الأولى من الملائكة. ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة، من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة، ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات، إلى كم؟ إلى 700 ضعف. أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل، ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالدين؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى، وفهم ما يريد الله عز وجل منه. بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن، الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله. والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية، قال: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم

ونتدبر في قوله تعالى: كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا. وأيضا: ونحشره إيش يوم القيامة ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن. فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه، فماذا نعمل؟ بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة، مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم أو فهو ماذا؟ قال: فهو الذنوب والخطايا، هذا مرض، الذنوب والخطايا، وأما دواؤكم الاستغفار، وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة. وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا هداية هذه الأمة، المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بين لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم. فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم، أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل، الطريق الصحيح، الطريق القويم. هذه الآية الكريمة، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير، كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا، الاهتداء بالقرآن هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ماذا؟ يهدي إلى الرشد.

فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن، كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة، من هدي القرآن فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بيّن توحيد الألوهية، بيّن توحيد الربوبية، بيّن توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، أنا أذكر أمثلة فقط، جعله أو جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن، بينوا لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية، هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى أربع، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ واحد. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربع، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ فواحدة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل. هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش؟ أيديهما جزاء بما كسبا الآية، هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش؟ فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى، هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة، لكن هذا التقدم

في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاح من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن. تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض، لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أي من الواجبات والسنن، أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة، هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة، الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير فين؟ في الآخرة. ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة. وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا، والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت، يبادر. وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن، من صفته الثالثة في هذه الآية، أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب، ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى، هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب ماذا؟ القلب مات،

هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمس ملعونة لعن وتذهب إلى محلات التزين هذا وماذا تفعل؟ وتنمس الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس، نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة، لا يصلون، ألهذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في ثلاث، والبعض في سبع. لا نقول أن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها اختم في شهر، اختم في سبع ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة، ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة: بثوابهم أي المؤمنين، وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التحكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة، ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف، قالوا إلا القرآن، إلا القرآن. فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل، وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا. فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخر. فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة، وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته، كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها. كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا.

0: منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثالث. لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام التي أرضعنه، وكذلك تكلمنا عن ولادته، وتطرقنا إلى ذكر نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وبقي أن نتكلم أيضا عن بعض الأمور التي تعلقت به من جهة النساء اللاتي أرضعنه. فقد ذكرنا أنه استرضع عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية هي التي أرضعته، وذكرنا أن أباه مات وهو حمل عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. كذلك من النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة، وهي مولاه لأبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنكح أختي بنت أبي سفيان، وفي رواية سمتها أنكح عزة بنت أبي سفيان. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك؟ فقالت له: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. وتقصد أو تريد بقولها لست لك بمخلية أي لست بمنفردة بك يا رسول الله، ولا خالية من الضرات، بل عندك أو عندي من الضرات، فأختي أحب أن تشاركني. لهذا قالت: وأحب من شاركني في خير أختي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك لا يحل لي، يعني لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين أم حبيبة وأختها عزة، لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين، بين أم حبيبة وبين أختها عزة. فقالت له أم حبيبة: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية درة بنت أبي سلمة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: بنت أم سلمة؟ فقالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالشاهد من هذا الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، إذن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه، وأرضعت كذلك حمزة ابن عبد المطلب. إذن هم كلهم إخوان من الرضاعة، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سلمة وكذلك حمزة ابن عبد المطلب. فنقول اختصارا: النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة، وهي مولاة أبي لهب، وكانت قد أرضعته وأرضعت من ذكرنا معه. وطبعا هناك خلاف بين أهل العلم، هل أسلمت ثويبة أو لم تسلم؟ اختلف العلماء في إسلامها، والله أعلم بحقيقة الأمر. على كل حال، وأرضعته حليمة السعدية كذلك، وهؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللاتي كن حواضن للرسول عليه الصلاة والسلام

حواضنه هن أمه آمنة بنت وهب، وكذلك ثويبة وحليمة السعدية والشيماء التي هي ابنة حليمة السعدية، هي أخته من الرضاعة وكانت تحضنه وأسلمت رضي الله عنها، كما سيأتي معنا في غزوة حنين سيأتي معنا أنها أسلمت رضي الله عنها وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتذكرها. ثم بعد ذلك أي أيضا ما إذا هن آمنة وثويبة وحليمة والشيماء التي هي بنت حليمة، وكذلك منهن أي من اللاتي كن حواضن للنبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها، كان قد ورثها النبي عليه الصلاة والسلام من أبيه، وهي التي زوجها بحبه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فولدت له أسامة، وهي التي دخل عليها الصديق والفاروق رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لها يا أم أيمن ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت إني لا أعلم، إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا رضي الله عنهما، بكى الصديق وبكى أبو أو ماذا عمر الفاروق رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام وكن حواضن له صلى الله عليه وسلم، أمه آمنة بنت وهب وأبوه كذلك عبد الله. من المعروف أنه قد جاء في السنة الصحيحة في مسلم وفي غيرهما أنهما ماتا على الشرك وماتا على الكفر، فقد جاء عند أحمد من حديث بريدة بإسناد صحيح أنه قال أي بريدة خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لنا النبي مكانكم حتى آتيكم، فذهب عليه الصلاة والسلام وكنا أو كانوا في وادي يقال له ودان أو في منطقة يقال لها ودان، فانطلق عليه الصلاة والسلام ثم عاد ورجع إلى أصحابه، وجاء عليه الصلاة والسلام وهو ثقيل يعني وكأن شيء نزل به، فقال إني يقول لأصحابه إني أتيت قبر أم محمد فسألت رب الشفاعة يعني لها فمنعنيها سبحانه وتعالى، منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأمته. لما؟ لأنها ماتت على الشرك، ماتت على الكفر. ثم قال لهم في رواية البيهقي في لفظ آخر أنه بكى عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر ما يبكيك يا رسول الله؟ ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي، وأدركتني رقتها أو ماذا وأدركتني رقتها فبكيت. فبكى عليه الصلاة والسلام بكى، ولا شك أن هذا هو البكاء يعني حن لأمه عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعه هذا الحن الذي في قلبه أو هذا الشيء الذي هو بالجبلة وبالطبيعة أن يعترض على حكم الله تبارك وتعالى، ما اعترض. لهذا جاء في صحيح مسلم قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور تذكركم الموت. هذه الأحاديث كلها أحاديث صحاح، أحدها في صحيح مسلم وعند أحمد في مسنده وعند البيهقي، فيها الدلالة الصريحة الواضحة أن أمه التي ذكرناها من الحاضنات هي التي ماذا أو ماتت على الشرك وماتت على الكفر، ومآلها ومصيرها إلى النار. وهذا لا يعارض بعض الناس أو بعض من كتب في السيرة اعترض على هذا وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن تكون أمه في النار أو أن يكون أبوه كذلك في النار. نقول أبدا، قد جاءت النصوص الصريحة الواضحة التي تدل دلالة صريحة على أنهما في النار، ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ فقال له في النار، فلما قف دعاه فقال له إن أبي وأباك في النار.
إن أبي وأباك في النار. لماذا؟ لأنهم كانوا دين عيسى عليه السلام كان موجود، بل دين إبراهيم، وكان من الناس الذين قد تمسكوا بهذا الدين زيد بن عمرو بن نفيل، وسيأتي ذكره إن شاء الله في السيرة، كان ممن تمسك بدين إبراهيم وكان حنيفا موحدا، وكان ورقة بن نوفل على دين عيسى عليه السلام، وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بخير، وأخبر أنهم من أهل الجنة أو أن مصيرهم إلى الخير. فقد وصل النذير إلى قريش دين عيسى ودين إبراهيم، ولكنهم أبوا وكفروا وذهبوا يعبدون الأصنام، فكان هذا مآلهم ومصيرهم. ولهذا جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له، قال له إن أبي كان يفعل كذا ويفعل كذا، فأين أبي؟ فقال له أبوك في النار، أبوك في النار. هذا الأعرابي كأنه وجد من ذلك شيئا في نفسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال له يا رسول الله أين أبوك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أين أبوك؟ فقال له حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فأسلم هذا الأعرابي وقال أو كان يقول لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. فالمقصود أن الذين ماتوا في ذلكم الوقت كانوا أو كان مآلهم إلى النار، وكان مصيرهم لأنهم كانوا على دين الجاهلية، كانوا يعبدون الأصنام، يعني حتى جده عبد المطلب كان على ذلك، حتى أبوه وأمه كذلك كانوا على هذا. فهم لهذا يعني قال العلماء لا يكون يعني أن قريشا كانت تعبد الوثن وماتوا ولم يدينوا بدين عيسى عليه السلام، ولهذا كفرهم كان واضحا وصريحا، فمع ذلك كان مآلهم إلى النار، إلا من أدركه أو صدق بهذا النبي، أو كان قد آمن بعيسى عليه السلام كورقة بن نوفل، أو كان موحدا حنيفا يعني كما جاء في رواية زيد بن عمرو بن نفيل كان على دين إبراهيم، وهكذا. فالشاهد أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أبويه وعن جده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الأحاديث الصريحة الواضحة أن هناك أناس هم أهل فترة كالأطفال والمجانين، فهذا لا يدخل في ذلك. الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قريش كانوا يعبدون الأصنام واتجهوا إلى عبادة الأوثان وتركوا دين عيسى وتركوا دين إبراهيم، إذن كان هذا مصيرهم. ثم بعد ذلك، بعد أن انتهينا من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا اللاتي أرضعنه وذكرنا كذلك، بقي الختام. هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا؟ بعض أهل العلم في كتب الخصائص يذكر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، ويستدلون بحديث جاء عند ذكره الطبراني في كتابه الأوسط، وكذلك ذكره من كتب في الخصائص كابن الجوزي في كتابه الوفاء، وكذلك ابن الملقن في كتابه غاية السول، وكثير من أهل العلم، ومنهم من تعرض. قلنا بالنسبة لختانه عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في بعض كتب الخصائص ذكروا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما روي عنه، وهذا الحديث قد تكلم فيه العلماء لكن أنا أذكره بلفظه أولا، يقول من كرامتي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي. هذا الحديث ذكره كثير من أهل العلم في كتب الخصائص، هل ولد عليه الصلاة والسلام مختونا أم أن هذه ليست من خاصيته وليست من خصائصه؟ فكثير من الناس كما ذكروا يعني تلدهم أمهاتهم وهم مختونون. فذكر ابن الجوزي في كتابه الوفا، وذكر ابن الملقن كذلك في كتابه غاية السول في خصائص الرسول هذا الحديث، وذكروا أيضا أن النبي عليه السلام ولد مختونا وأنها من خصائصه. هذا الحديث لا يصح، بل هو مكذوب كما صرح أهل الاختصاص، وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه العلل هذا الحديث، وذكر أن في إسناده سفيان ابن محمد المصيصي الذي اتهم بسرقة الحديث، وكذلك كثير من أهل العلم عليهم رحمة

منهم الإمام الذهبي وغيرهم. هذا الحديث لا يصح، لكن مع ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل ولد مختونا أم أن هذا لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم قالوا أنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام، وذكروا هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وأنه قال من كرامتي أني ولدت مختونا. وبعض أهل العلم قال أنه ختن عليه الصلاة والسلام يوم شق يعني أو شقت الملائكة قلبه عند ظئره حليمة، يعني وهذا سيأتي معنا حادثة شق الصدر. قالوا في ذلك الوقت عندما شقوا قلبه وفعلوا ما فعلوا ختنوه عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان هذا في يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه صنع له مأدبة وسماه محمدا كما جاء في بعض الروايات. وهذه الروايات أيضا فيها ما فيها، إلا أن كثيرا من أهل العلم صار يحتج بها، وذكر ذلك أيضا الذهبي وقال إنه قد قيل إن جده صنع طعاما له ودعا الناس وختنه. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة، القول الأول بأنه ولد مختونا، والقول الثاني أن ذلك كان في حادثة شق الصدر، والقول الثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان ذلك يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا. والذي يظهر والله أعلم أن كون النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا لم يصح في هذا شيء، لم يصح في هذا شيء. وقد حصل أن كثير من الناس ولدوا مختونين، فليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا انتهينا من ختانه عليه الصلاة والسلام، نريد أن نتطرق إلى ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام، ولو يعني ذكرا يسيرا. فمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاثة من البنين: القاسم، وهو الذي كان يكنى به عليه الصلاة والسلام. والقاسم ولد بمكة قبل النبوة، ومات بها يعني في مكة، وكان عمره سنتين. ثم ابنه عبد الله، ويسمى الطيب والطاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعضهم فرق وجعل عبد الله ابنا والطاهر ابنا وهكذا. والصحيح أن عبد الله يسمى بالطيب ويسمى بالطاهر. لماذا سمي بالطيب ولماذا قيل له الطاهر؟ قالوا لأنه ولد في الإسلام، ولد في الإسلام. والثالث هو إبراهيم، ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر، وهو ابن سبعة عشر أو ثمانية عشر شهرا. إذن هؤلاء الذكور من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم البنون من أولاده. أما البنات فهم أربع بلا خلاف بين أهل العلم، لا يوجد خلاف، بخلاف الذكور فقد اختلفوا، فمنهم من جعل عبد الله الطيب والطاهر وهو الصحيح، ومنهم من فرق. البنات أربع بلا خلاف: زينب، وهي التي تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة، وهو ابن خالتها، فولدت له، وأمامة، وكذلك عليا، وكذا وكذا من أبنائها. إذن هذه هي زينب الأولى. ثم فاطمة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها علي فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وهكذا. ثم رقية، وهي أيضا التي تزوجها من عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أختها أم كلثوم وهي الرابعة، تزوج أم كلثوم وهي الرابعة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، أربع ذكور وأربع من النساء أو من البنات. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام ولد عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. إذن هؤلاء كلهم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، من مارية التي كان

فبعض أهل العلم يرى أو ماذا قد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التكني بأبي القاسم، فكان يقول: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسموا، قد ذكرت أنا في ذكر نسبه الشريف أن كنيته أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، لكن قد صح عنه في الصحيحين. وبالنسبة لأولاده، قد ذكرنا أن أولاده يعني ثلاثة من الذكور، وهم القاسم، وكان به يكنى عليه الصلاة والسلام، وقد ولد بمكة قبل النبوة، ومات وهو ابن سنتين، وابنه عبد الله، ويسمى بالطيب وبالطاهر، وسمي بالطيب والطاهر قالوا لأنه ولد في الإسلام. وإبراهيم عليه كذلك السلام ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر، وهو ابن 17 أو 18 شهرا. وأما البنات فهم أربع بلا خلاف بين أهل العلم: زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. أما زينب فقد تزوجها أبو العاص، وفاطمة تزوجها علي، ورقية تزوجها عثمان ثم ماتت عنده فتزوج أختها بعد موتها، وهي أم كلثوم، تزوج أم كلثوم رضي الله عنهن جميعا. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، وثم في الإسلام ولد له عبد الله وولد له إبراهيم. إذن عبد الله وإبراهيم ماذا جاءوا في الإسلام؟ في المدينة إبراهيم، وعبد الله في مكة، وكلهم من خديجة، كل أولاده عليه الصلاة والسلام من خديجة، إلا إبراهيم فإنه من مارية التي أهداها أحد الملوك للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلهم ماتوا قبله، كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. بقي مسألة متعلقة بأولاده، وهي التكني بأبي القاسم. قد ذكرنا في نسبه الشريف أن كنيته عليه الصلاة والسلام هي أبو القاسم، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أنه نهى عن التكني بذلك، وقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فجاء عن ماذا؟ قد ذكر العلماء 3 مذاهب في هذه المسألة. فمنهم من منع التكني بأبي القاسم مطلقا، ومنع ولم يجوز ذلك، ومنهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكذلك ذكروا عن الظاهرية أن هذا مذهبهم. واستدلوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تكنوا بكنيتي، إذن لا يجوز التكني بأبي القاسم. وهناك قول آخر وهو الجواز مطلقا، لكنهم قالوا إنما النهي يختص بحياته عليه الصلاة والسلام، يعني يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم، لكن هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام، أما في حياته فلا يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم. ومستندهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق، فسمع رجلا يقول: يا أبا القاسم، فالتفت إليه فقال له الرجل: لم أعنك، يعني ما قصدتك يا رسول الله، أريد شخصا آخر يكنى بأبي القاسم. فالرسول قال له: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ففهم هؤلاء أي العلماء من أن النهي إنما اختص بحياته عليه الصلاة والسلام، قالوا للسبب المذكور الذي هو ماذا؟ كونه تأذى عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل، أو من ماذا؟ من كون الناس ينادون: يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، فيتأذى عليه الصلاة والسلام، فإذا به بعد أن يلتفت يقول: لما قصدتك يا رسول الله، إنما قصدت ذلك. ولهذا قد يقول قائل، يعني ذكر العلماء أنه ما هو سبب التحريم؟ قالوا: هذا هو الأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن النهي لا تجمع بين اسمي وكنيتي، كأن النبي يقول للناس: يا أيها الناس، تسموا باسمي، فإذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي، فتجمعون بين اسمي وكنيتي. هذا القول هو القول الثالث. القول الثالث ذهبوا إلى أنه لا

يجوز لمن اسمه محمد أن يتكنى بأبي القاسم، ويجوز لمن كان اسمه غير محمد أن يتكنى بماذا؟ بأبي القاسم. قالوا إذن التكني بأبي القاسم هو المحظور. لكن على كل حال الصحيح، الصحيح هو التفصيل في هذه المسألة، وهو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك ذهب إلى هذا التفصيل، وكثير من أهل العلم من المحققين قالوا أن النهي يختص بحياته ولا يختص بعد موته عليه الصلاة والسلام، فبعد موته يجوز للمسلم أن يتكنى بأبي القاسم. لماذا؟ قالوا لأنه كان النهي في حياته لأنه يتأذى عليه الصلاة والسلام، فكان يشتبه عليه الأمر فيقول الرجل يا أبا القاسم، فيظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو المدعو فيلتفت أو يجيب فيقول له لا لم أردك أو لم أقصدك أو لم أعنيك يا رسول الله، قالوا فيتأذى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. إذن هذا هو يا أبا القاسم، عندما ناداه الرجل فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لم أعنك، فقال له الرسول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وجاء حديث علي رضي الله عنه يا رسول الله أفرأيت إن ولد لي ولد بعد ذلك أسميه محمدا وأكنيه أبا القاسم؟ قال نعم. فكانت رخصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت رخصة لعلي بن أبي طالب، فسمى ابنه محمد وهو محمد بن الحنفية، وكناه أيضا بأبي القاسم. وقد وجد جمع كبير من كبار التابعين بل من علماء التابعين من تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، فهم فهموا أن التكني إنما كان منهي عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاسم لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقع الاشتباه بالاسم. الله عز وجل نهى أن يدعى رسول الله عليه الصلاة والسلام باسمه، نهى أن يقول المسلم يا محمد. الله قال ماذا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكان المسلمون لا يسمونه باسمه، ما يقولون يا محمد. فإذا سمع من ينادي يا محمد، أي الرسول لو سمع شخصا يقول يا محمد، يعلم عليه الصلاة والسلام أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب، يعلم أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب لعلمه بأنه ليس المدعو، لأنه لو كان هو المدعو لقال يا رسول الله أو يا نبي الله، ولم يرد النهي عن الكنية، فكان يجوز أن يقول ماذا يا أبا القاسم، يجوز أن يقول يا أبا القاسم، لأنه ما جاء النهي أن يكنى عليه الصلاة والسلام أو يناديه الرجل بالكنية فيقال يا أبا القاسم. فإذا سمع من ينادي يا أبا القاسم التفت عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هذا الذي نادى لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يحصل الأذى له صلى الله عليه وسلم. وقد عرف من طريقته ومن شمائله أنه كان لا يلتفت إذا مشى، فإذا التفت ولا حاجة هناك كان في ذلك أذى عليه الصلاة والسلام له، هكذا ذكر العلماء. وعلى كل حال ليس للمؤمنين أن يأذوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في زمنه، فلما مات تكنى كثير من الصحابة كثير من التابعين وكثير من العلماء بهذه الكنية. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن التكني بأبي القاسم لا يجوز في حياته صلى الله عليه وسلم ويجوز بعد موته. وقد ذكر ابن الملقن في كتابه غاية السول جمعا كبيرا من التابعين الذين تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، وعلى رأسهم محمد بن الحنفية فقد كانت كنيته أبو القاسم، وكذلك محمد ابن أبي بكر الصديق كان اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. إذن انتهينا من الأشياء المتعلقة باسمه ونسبه وكنيته وكذلك أولاده عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى الواقعة المشهورة التي قد وعدنا أن نتكلم عنها، وهي حادثة شق الصدر. هذه الواقعة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في بادية بني سعد، وكان قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه ملكان، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان منك أي يا رسول الله، ثم غسله
طست ثم ذهب عفوا ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه. نعم خاط هذا الشق الذي فتحه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه أي إلى أمه حليمة السعدية التي أرضعته فقالوا لها إن محمدا قد قتل. هكذا لما رأوا عليه الصلاة والسلام قد جاء هذا الملك وشق صدره وجعله على بطنه عليه الصلاة والسلام وكان منتقع اللون كما جاء في الرواية ظنوا أنه قتل فرجعوا إلى أمه حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وجاء إليهم وهو منتقع اللون عليه الصلاة والسلام. يقول أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الحادثة حصلت له وهو في بادية بني سعد. اختلف العلماء في كم كان عمره عندما حصلت له هذه الحادثة. جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق في سيرته أن ذلك كان عمره وعمره عليه الصلاة والسلام قريب السنتين بل فوق السنتين بشهور وجاء عند ابن إسحاق في طبقاته لكن الرواية ضعيفة جدا لأنها من طريق الواقدي أن القصة وقعت وكان عمره عليه الصلاة والسلام 4 سنين. إذن هي روايتان رواية بالسنتين والزيادة على السنتين بشهور ورواية بال4 سنين وكل الروايتين ضعيفة كلا الروايتين لا تصح وإن كانت رواية ابن سعد أشد ضعفا لكن الذي يظهر والله أعلم وقد انتصر يعني لهذا القول بعض المحققين أن عمره عليه الصلاة والسلام أن عمره كان 4 سنوات كان 4 سنين قالوا لأن هذا هو السن الذي يمكن أن يمارس فيه النبي عليه الصلاة والسلام رعي الغنم ورعي البهم وقد يكون أيضا في هذا السن يفهم شيئا مما يدور حوله لكن سن السنتين ما يستطيع أو قد يقال أنه لا يستطيع أن يمارس رعي البهم والغنم لأن حادثة شق الصدر حصلت له عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان وفي بعض الروايات أنه كان ماذا يرعى البهم. فقد جاء عند أبي نعيم في كتابه الدلائل وصححه الإمام الذهبي وابن كثير والألباني وكثير من العلماء ذكر القصة بطولها فقال أن كان عند بني سعد فانطلقت به هذه المرأة التي أرضعته حليمة قال وأنا معي ابن لها في بهم لنا. البهم هم الغنم صغار الغنم كان يرعاهم عليه الصلاة والسلام وسيأتي معنا أنه رعى الغنم بل ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال فانطلقت أنا وأخي فجئنا فانطلق أخي ومكثت عند البهم مكث عليه الصلاة والسلام. قال فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران يقول عليه الصلاة والسلام فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبي أهو هو يعني هل هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الذي سنشق صدره ونفعل الآن به ما نفعل؟ فقال نعم يقول له الملك الآخر نعم. قال فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني. وهذا يؤكد رواية مسلم أن أخاه ومن كان معهم من الغلمان ظنوا أنه قتل لأن الملكين بطح النبي عليه الصلاة والسلام للقفا فشق بطنه. قال ثم استخرج قلبي فشقاه فماذا صنعوا بقلبه بعد ذلك؟ قال فأخرج منه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي ثم قال ائتني بالسكينة فذرها في قلبي يعني وضعها في قلب النبي عليه السلام. ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة. فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل 1000 من أمته في كفة. قال فإذا أنا أنظر إلى 1000 فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم أن يخر علي بعضهم يعني يسقط علي هؤلاء 1000 الذين وضعوا في كفة حتى ماذا يجعلون النبي عليه السلام في كفة وهؤلاء 1000 في كفة يزينونه 1000 من أمته. فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا يعني خفت خوفا شديدا خاف عليه الصلاة والسلام لا سيما وهو في

السن قال ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقي. أم هنا المراد بها حليمة التي أرضعته، أمه من الرضاعة، انطلق إليها فأخبرها بالذي حصل له، فأشفقت أن يكون قد لوس علي، يعني قد حصل لي شيء من المس أو من إصابة الجن، فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، أمه الحقيقية آمنة بنت وهب. يعني أن حليمة خافت وفزعت أن يحصل لهذا الولد شيئا في ذاك السن، لا سيما وهي أمانة، يعني جعلتها عندها آمنة، أمانة وذمة أن ترعى هذا الولد وكذلك ترضعه، فقامت وأخذته ورحلت ذلكم البعير وذهبت به إلى أمه آمنة، فقالت لها أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي حصل والذي لقي النبي عليه السلام من الملكين. فقالت أمه، وهذا هو العجيب، أنها ما خافت أمه آمنة، ماذا قالت؟ قالت إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام، أضاءت منه قصور الشام. إذن هذه هي حادثة شق الصدر، وهذا الذي حصل له النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم شقوا صدره، وكيف أنهم أخرجوا هاتين العلقتين السوداوين، وأنهم جعلوا فيه السكينة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد صححه جمع كبير من أهل العلم ومن المحققين الكبار من أهل السنة، أنكره بعض العقلانيين من المستشرقين ومن المتأثرين بهم للأسف من المسلمين، أنكروه وأولوه وقالوا إنما هو أسطورة، ولا شك أن هذا الكلام الذي يقولونه سفسطة لا يقبل منهم، بل هذه الحادثة حادثة عظيمة، وهي من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صحت الأدلة الصحيحة الصريحة فيه، فقد جاء في مسلم وفي غيره كما ذكرت لكم أنه شق صدر عليه الصلاة والسلام وحصل له ما حصل. وكان هذا كما ذكر بعض أهل العلم إنما هو إعلانا وتهيئة للعصمة والوحي منذ صغر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هي تهيئة وعصمة. وكذلك سيأتي معنا في الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسرى به وقبل أن يعرج به إلى بيت المقدس وقبل أن يعرج به إلى السماء، جاء الملكان مرة أخرى وشقوا صدره عليه الصلاة والسلام وفعلوا به كما فعلوا به في بادية بني سعد. إذن حادثة شق الصدر حصلت مرتين، مرة وهو في بادية بني سعد وكان يسترضع هناك، والمرة الأخرى حصلت له عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في قبل أن يسرى به، قبل أن يسرى به وقبل أن يذهب إلى ربه. إذن انتهينا من حادثة شقة الصدر. بعد ذلك حصلت رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الشام، وهذه الرحلة العظيمة التي حصلت فيها من أعلام نبوته الشيء الكثير، قد رواها الإمام الترمذي في جامعه، وحصلت هناك قصة عظيمة وهي قصة الراهب بحيرة. أذكر الحديث ثم بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم أتكلم عن كلامي أو عن كلام أهل العلم في صحته وفي ضعفه، وكذلك عن الاعتراضات التي حصلت في رد هذا الحديث. أقول جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، قال فلما أشرفوا على الراهب والذي هو بحيراء كما جاء في بعض الروايات هبطوا فحلوا رحالهم، يعني جلسوا وتركوا الرحال، خرج إليهم هذا الراهب وكان لا يخرج من قبل، والعجيب أنه خرج هذه المرة لأن النبي عليه السلام كان معهم، فخرج ومر عليهم، وماذا؟ عندما نزل بهم ظل يطوف حول الرحال ويتخلل الرحال، يعني كأنه يبحث عن شيء، فوقف على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده فقال هذا سيد العالمين بعثه الله رحمة للعالمين. أشياخ قريش عندما رأوا هذا الموقف من هذا النصراني الراهب تعجبوا فقالوا له وما علمك بهذا؟ كيف عرفت؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم بهذا الطعام قال لهم أرسلوا إليه، فأقبل، يعني قال ائتوني بمحمد عليه السلام، ائتوني بهذا الولد. كان عليه السلام يعني شابا في ذاك الوقت، وسيأتي كذلك

0: يذكر السن الذي كان فيه، وسيأتي هل كان معه بلال أو لم يكن معه. الشاهد، فأقبل النبي عليه السلام على هذا الراهب وغمامة تظله، يعني على رأس النبي عليه السلام غمامة تسير معه تظله عليه الصلاة والسلام. فلما دنا من القوم قال لهم الراهب انظروا انظروا إليه عليه غمامة، يعني كأنه يقول هذا من العلامات وهذا من الأدلة التي قد ذكرتها لكم أن هذا هو النبي. فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام وجدهم قد سبقوه إلى فيء ظل الشجرة، فجاء عليه الصلاة والسلام وهم قد جلسوا تحت ظل هذه الشجرة. فلما جلس عليه الصلاة والسلام مال عليه فيء الشجرة، فقال الراهب مرة أخرى انظروا إلى فيء الشجرة قد مال عليه. فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، يعني هذا الراهب كان يقول لهم أناشدكم الله لا تذهبوا بهذا إلى الشام فإن الروم هناك سيقتلوه، إذا رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، فكان يناشدهم. فبينما هو يناشدهم التفت فإذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم هذا الراهب فقال ما جاء بكم، يعني ماذا تريدون؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه ناس، يعني يقول أننا نتتبع الطرق ونبحث عنه فإنه بلغنا أن في هذا الشهر خارج إلينا أو سيأتي نبي ونريد ماذا أن نقف عليه أو نريد أن نقبض عليه، وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذا، يعني وصلنا وأعلمنا أنه هنا سيأتي. فقال لهم هذا بطريقته وصرفهم عن هذا فتركوه ومشوا فمروا وما استطاعوا أن يقفوا على محمد عليه الصلاة والسلام. فقام الراهب يناشدهم مرة أخرى، يناشد أشياخ قريش يقول لهم أنشدكم الله أيكم وليه، يعني من ولي هذا الغلام؟ فقال أبو طالب أنا وليه. فقال أناشدك الله، فلم يزل يناشده من أجل أن يرده إلى مكة حتى رده عمه أبو طالب، رد النبي عليه الصلاة والسلام وبعث معه أبا بكر الصديق وبعث معه كذلك بلالا، يعني قال له اذهب أنت يا أبا بكر وخذ بلال وأرجع محمدا إلى مكة، وزودهم الراهب من الكعك ومن الزيت. هذه قصة الراهب بحيرة. هذه القصة اختلف فيها العلماء خلاف شديد، فمنهم من حسنها وصححها ومنهم من ضعفها. لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتطرق إلى ذكر من ضعفها من العلماء ومن صححها وما هي أدلة الطرفين، وسنذكر كذلك الأشياء التي في هذه القصة، فمن ذلكم خاتم النبوة سنتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم، وما هي هذه العلامة التي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والتي هي في كتفه. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وفق الله الجميع
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث الأنبياء
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه، نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس

وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام ومن أفضل القربات وأجل الطاعات إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة. قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، وابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة الإسلام. فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. فالواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، وهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون ينتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم، يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، شركيات والقبور والأضرحة، وتكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل.
عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم، بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له. إياك نعبد وإياك نستعين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، دعا أباه وقومه، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد. في غياهب السجن يدعو: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله، ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام، حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد

لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعباد، ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له، ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله. بيان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يدعى إليه التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه من مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فالجنة عليه حرام والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة، هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، لأن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل، الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة، أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، مستغفر لذنبه. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم

طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن. استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله، يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس، بالكتابة، بالمؤلفات، بالنصح، نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الدعوة إلى الله. المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة، كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسن. يدعو إنسان أن يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه. دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق، هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق، تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد، أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك، ولا تدعو إلى حزب، ولا إلى فرقة، ولا إلى طائفة، ولا إلى مذهب. تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله، ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم، ببصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي. دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان؟ العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما

لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبدأ المسلم بنفسه، ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل، ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الناصحين، يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة. يأخذ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر. إن أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم. الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها أو ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل. هنيئا لمن يدعو إلى الله، يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط، شروط الدعوة، فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى ترك معصية الله عز وجل. كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به، كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فدعوة الناس، هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. لو شخص واحد، بل لو أهل بيتك، كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته، قال لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفع أولادك وأحفادك

أجرهم إلى يوم القيامة. حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك، أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتق الله عز وجل وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء، لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام، يمثل الدعوة إلى الله عز وجل، يراك المسلم وغير المسلم. من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله. كثير من المسلمين، كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة وحسن الخلق من التجار، ليس من علماء أو ليسوا علماء هؤلاء، وإنما هم تجار لكن عندهم أخلاق الإسلام، عندهم التعامل الصادق بالإسلام، عندهم الأمانة والنصح. في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار ومعاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح والنصح لله ولعباد الله. لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل أحبوهم وأحبوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كثيرا عن السلف أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك. بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هكذا الدعوة إلى الله، ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال، دعوة بالأعمال، دعوة بالأخلاق. والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات وسائل التواصل الأخرى. فينبغي نشر دين الإسلام، نشر الخطب، دروس، محاضرات، كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل، فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي، ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن المحدثات الذين شوهوا الإسلام، صورة الإسلام شوهوها باسم الإسلام بالعنف بالإرهاب بالتصوف بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب والعنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من الروافض

التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها، وأنها ليست من الإسلام في شيء. يبينوا الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا، ومحاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من عبادة القبور والأضرحة، كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد. يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة، فلا بد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده. نسأل الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش لا سفه لا ظلم لا تعاظم لا تفاخر لا عجب بالنفس لا انتقام من الناس، رحمة. فبما رحمة من الله لنت له، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خصوصا الآن في زمن غربة الدين، اشتداد غربة الإسلام، يدعو إلى الله تنبه لهذه الأمور، يسأل ربه عز وجل التوفيق، توكل على الله، استعين بالله، يسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة، يسأل ربه الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني بهم علماء أهل السنة السلفيين، ليس من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك. يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف أن يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزيغ، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنشدك الله يا حذيفة، من عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه، يخاف من الله عز وجل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم، وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد، يحذر من الشرك، ويكسر الأصنام بيديه، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يخاف على نفسه وعلى ولده، وهو يحذر من الشرك ليل نهار، يكسر الأصنام بيديه ويخاف.

radhiyallahu anhuma anna an-nabiy alaihi salatu wassalam lamma ba'atha mu'adan ila al-yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fabayyana lahu awwalan hal al-mad'uwin labud an ya'lam hal al-mad'uwin hatta يتعامل معه ويعرف حاله ثم يدعو على علم على بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه بل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه فأخبره بحال المدعوين وأيضا تزود بالعلم معاذ رضي الله عنه عنده علم بما يتكلم به وما يدعو إليه إذا تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله في رواية إلى أن يوحدوا الله وقال إلى أن يعبدوا الله يبدأ بالأهم المهم يبدأ بالأهم والدعوة إلى التوحيد دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم واتقي قال عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم أمواله واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم فيظلم الناس فيعتدي على الناس واتقي دعوة المظلوم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وظلم محرم على الداعية وعلى غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وكما قلنا الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم الكتاب والسنة يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين يعرف فضله الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم والصدق يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أهل العلم ورثة الأنبياء فليعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سائل يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء

wa an yalzam farzahu. Ulama al-akabir yahfaz karamatahu wa yulam man yusii ila al-ulama aw yatanaqqas al-ulama. يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيه، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم صدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. كم من ضال سوده من حوله ورفعوه وهو ضال والعياذ بالله. كم من منحرف شيخه أتباعه وهو منحرف والعياذ بالله. واضح الانحراف، نسأل الله العفو والعافية. خطأه واضح وزلته واضحة، ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتق الله عز وجل أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله، يكون صادقا مع الله عز وجل، يسأل ربه الحق، يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم أرضهم، خصوصا في الفتن، في النوازل، في الاختلاف، يرد الأمر إلى أهله الأكابر، إلى أولي العلم، إلى أولي العلم، إلى أولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الأكابر. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ العلم من كل من هب ودب. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد، مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة ولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، وهو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام،

منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة خنوع وذل والعياذ بالله، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته، قال: من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام والعياذ بالله، وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الذي يطعن في هذه الدعوة للسمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من هذا المنهج الخبيث، وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة بالمجاملة والذل والجبن والانهزام. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر، بل حتى نصح لما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال: أما فلان فصعلوه كل أمال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد. مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود.

فيها من العلم الغزير، فيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر. فالحث فيها خير للمردود عليه، إن كان حيا وإن كان ميتا. إن كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه وقاله. الذي يرد على أهل البدع وعلى المخالفين ينفعهم وينفع غيره. لابد ممن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون صادقا، وأن يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله. لأن النية تتقلب علي، يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل، فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت. يقال جريء شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر تصدق، غني عنده أموال، تصدق أنفق وأعطى، فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل: يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت. ليقال منفق سخي جواد وقد قيل، ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى بقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال: كذبت، سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. أسأل الله العفو والعافية. المسلم يتذكر هذه النصوص، يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توصلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله: البار والديه، قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، إن كنت صادقا مخلصا لوجهك. والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نسأل الله الفضل. وإياكم والكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى

0: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، نكتفي بهذا القدر، ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه. إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وما هي إلا مدارسة ومذاكرة، وأن يعلم أن فيكم من هو أفضل مني وأعلم مني وأفقه. لكن كما قال عز وجل: وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، فيقول سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل، زيارة الإخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به، فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، ومن أبرزها وأهمها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك. وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبه، ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله، وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات. وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة، ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير يا وجوه الخير.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وننتقل إن شاء الله إلى الدرس الثاني، وهو درس التعليق على متن ابن آج الروم رحمه الله تعالى في النحو. وذكرنا في الدرس الماضي الكلام على الكلام وما يتعلق به من جهة أقسامه، وأنه يقسم ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. وأخذنا ما تيسر من الكلام على علامات الاسم، ووصلنا إلى قول الماتن رحمه الله تعالى وبحروف الخفض، يعني أنه لما ذكر أن من علامات الاسم التنوين والجر ودخول الألف واللام، قال: وبحروف الخفض. فإذا قلت

ما الفرق بين ذكره للخفض ولحروفه؟ هل هناك فرق بين الخفض وبين حروفه؟ نقول نعم، ولذلك فرق ابن آج الروم رحمه الله تعالى بينهما، أن الخفض قد يقع بغير حروف الخفض عند جماهير النحويين في باب الإضافة وباب التبعية، لأن من النحويين من قال إن حرف الجر يتخطى إلى العمل في المجرور الثاني والثالث، ولا يرون الجر بالإضافة ولا التبعية، أو لا يرون الجر بالمضاف ولا بالتبعية، فأراد رحمه الله تعالى أن يفرق، كما أن أيضا المضاف والمضاف إليه المضاف الجر، مثل ما تقول غلام زيد، فهذا الجر وقع بدون حرف، فالمضاف يعمل في المضاف إليه. ويجر به فرق الشيخ رحمه الله تعالى، فرق ابن آج الروم رحمة الله تعالى عليه بينهما، فقال وبحروف الجر. وحروف الجر ذكر الناظم فيها، ذكر الماكن رحمه الله في هذا الموضع الذي هو بأول الكتاب جملة منها من باب التمثيل، ولما ختم هذا المتن وذكر مجرورات الأسماء ذكر قدرا زائدا على ما ذكره في هذا الموضع، وهناك تذكر إن شاء الله تعالى ما زاده. ومع هذا فإنه رحمه الله تعالى لم يستقصي جميع حروف الجر التي استعملتها العرب، وإنما ذكر المشهور منها، وكذلك فعل ابن مالك في الخلاصة، مع أنه ذكر 20 إلا أنه لم يذكر بعض، الأقل عند طائفة من العرب أو من النحاة. فهو يقول رحمه الله بأن من علامات الاسم حروف الجر، فيقول وبحروف الجر وهي من وإلى، يعني أن كل كلمة نطقت بها العرب وأدخلت عليها من أو إلى فإن هذا دليل على اسميتها وأنها اسم، وبهذا تكون قد وضعت قدمك على أول سلم في معرفة حكمها، لأنه قبل معرفة الحكم لا بد من معرفة المحكوم عليه في النحو، فتبدأ أولا بتمييز الكلمة، عرفت أن من وإلى وهما يفيدان الابتداء والانتهاء، أنهما إذا دخل فإن هذا هو الدليل على اسميتها. ومنه قوله تعالى الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعرفنا أن المسجد في الموضعين اسم بدليل دخول من عليه وإلى، وهذا شواهده كثيرة في كلام العرب، في القرآن، في الشعر، في النذر، كثير. قال وهي من وإلى وعن وعلى، أيضا عن وعن وعلى، يعني أن الحرف الرابع أو الخامس التي تدل على أن الكلمة من الأسماء هي عن وعلى، وعن مفيدة للمجاوزة، فحيث جاءت الكلمة بعد عن أو بعد على فإن هذا دليل على اسميتها. عندما تقرأ في كتب الحديث عن أمير المؤمنين، على أن أمير اسم بدخول عن عليه، وكما في قوله تعالى في على الرحمن على العرش استوى، العرش اسم ودليله

فته دخول على عليه. قال رحمه الله تعالى: وفي أيضا مفيد للظرفية، ومن الحروف من حروف الجر إذا دخلت على الكلمة دلت على اسميتها، في قوله تعالى في بيوت، هذا دليل على أن بيوت اسم لدخول في عليه. ورب، وسيأتي الكلام عليها في إن شاء الله تعالى في باب مجرورات الأسماء. رب التي هي دليل على التنكير، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. رب المفيدة للتقليل والتكثير، والتي قد ينوب عنها الواو، فرب إذا دخلت عن على الكلمة دل هذا على اسميتها. رب رجل كريم قابلني، وقد يعوض عنها بالواو ويكون دليلا على اسمية هذه الكلمة، كما في قول مشعر بن كدام: مشيد دارا يوما ليسكنها، وكما في قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله. إن ليل ومشيد هذه أسماء. قال: ورب والباء الذي يفيد الاستصحاب والملاصقة وما أقول. فالباء حيث دخلت على الكلمة فإن هذا دليل على اسميتها، وأنك تقضي بأنها اسم. ومن ذلك عندما في آية وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم الباء دخلت على رؤوس، هذا دليل على اسميتها، وهذا أيضا له نظائر. والكاف، الكاف أيضا من حروف الجر المفيدة للتشبيه، ودخولها على كلمة من الكلمات العربية دليل على اسميتها، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فإن مثل هنا اسم بدليل دخول الكاف عليه. قال رحمه الله: وهي لام الجر، لام المفردة بدون إضافة عليها، لله ما في السماوات وما في الأرض. الله هنا اسم، هذا أظهر من الظهور، لكن نحن ندرس النحو الآن. اللام تدل على أن الكلمة التي دخلت عليها اسم، فنعرف أنها اسم قضينا به. وقال بعد ذلك: وحروف القسم. وحروف القسم، حروف القسم محصورة عند النحويين وعند الفقهاء، ولذلك لا يعتبرون ما عداها قسما عند الفقهاء جماهيرهم، وهي الواو والباء والتاء. والله، لما تقول والله هذا حرف قسم، وتقول أيضا بالله، وتقول تالله، فهذا دليل على اسمية خلت التي دخلت عليها. وبهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى ابن عاجي الروم قد ختم الكلام على علامات الاسم، والتي هي التنوين، وقلنا بجميع أنواعه يدل على اسمية الكلمة، والخفض ودخول الألف واللام، وحروف الخفض. وبعض الشراح هنا يتعقبون ابن عاجي الروم في أنه لم يذكر أوثق علامات الاسم، وهي الإسناد إليه. وينبغي أن يعلم أن محاكمة العلماء في المتون المختصرة على الفائت والزائد ليس من العلم في شيء، وليس من النقد في شيء، لأنهم لم يلتزموا ذكر كل شيء. إن السيوطي أوصل علامات الاسم في المزهر إلى أكثر من 30 علامة، أكثر من 30 علامة، وبعضهم أوصلها إلى 40 علامة. ومع هذا ابن مالك مع توسعي رحمك الله مع توسعي النظم ذكر 5 علامات. فالشاهد أن علامات الاسم

كثيرة وبعض العلامات قوتها كقوة الإسناد إليه، لأن مهما سم عند المحققين عند البشريين، ومع هذا لا يعني لا يصلح الإسناد إليه. وعلى هذا فإنه يتعقب على ابن آج الروم أنه لم يذكر عود الضمير على الكلمة، لأن النحويين والعرب يقولون إذا عاد الضمير على الكلمة فإن هذا دليل على اسميته. وسنوسع النقد وتخرج الآج درسها مثلا في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به، هذا الضمير المجرور إلى أي شيء عائد؟ إلى مهما، هذا دليل على أن مهما اسم وليست حرفا ولا فعلا، ولا يصلح معها إلا هذا. وعلى هذا نبهنا لأن الحقيقة قضية النقد على المتون المختصرة ليست من طرق أهل العلم، ليست من طرق أهل العلم، وإن كان قد فعلها أيضا بعض أهل العلم، لكن نحن نتكلم على أن المراد بها هو التعليم وتقريب العلم. لما فرغ رحمه الله من ذكر علامات الاسم ذكر علامات الفعل، لأنه القسمة الثانية من أقسام الكلمة أو من قسمة الكلمة، كلمة اسم وفعل، هذا الفعل الآن ميز لك الاسم يريد أن يميز الفعل. معلوم في لغة العرب أن أصله الحدث، وسيأتي معنا في أقسام الفعل سبب القسمة أنها ليست راجعة إلى الزمان كما يظنه بعضهم، وإنما راجع هذا التقسيم إلى الصيغة. ولهذا يستشكلون ويقولون أتى أمر الله فعل ماض وهو لم يأتي، هذا خلط في العلوم وخلط في المصطلحات، لأنه لم يرد الزمن وإنما أراد الصيغة في التقسيم. على كل حال يأتي إن شاء الله هذا في أقسام الفعل. قال والفعل يعرف عندنا عاشر النحويين بقد. طيب الباء هنا حرف أليس كذلك؟ وقلنا بأن دخولها على الكلمة دليل على اسميتها. فإذا قلت عندنا الآن بعد سطر أو الباء دخلت على كلمة ومع هذا تقولون بأنها حرف بقد، فإذا قال هذا دليل على أن قد اسم، نقول له لا هذه حرف لكن قصد لفظه. ماذا نعني بقصد اللفظ؟ يعني قصد اسم هذا الحرف لا الحرف، ولهذا دخلت عليه الباء. وإلا يعني لو سمي شخص بمثل هذا فصح دخول الباء عليه، فتقول مررت بقد وهو جالس، بقد وهو جالس، وهكذا. فالمقصود أنه لا يشكل عليك هذا، لأن بعض الأشياء قد يقصد بها لفظها. فهنا قال والفعل يعرف بقد، قد هذه حرف مفيد للتحقيق، وهو داخل على فعل على الفعل الماضي وفعل المضارع، وليس مختصا بأحدهما، لأن من العلامات ما هو مختص ومنها ما هو مشترك. فإذا قلت قد قام كما في قوله تعالى قد كما في قول القائم للصلاة قد قامت الصلاة، فهنا دخلت على فعل ماضي. وعندما تقول قد يجود البخيل كما في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، ودخولها على الفعل الماضي في القرآن قد قالها الذين من قبله، فدخلت على الفعل الماضي وعلى المضارع. فإذا هذه ليست من العلامات المختصة أو المميزة لأحد الفعلين، هي مميزة للفعل عموما لكنها ليست مميزة لأحد الفعلين عن الآخر، فإما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا. قال والسين، السين هذا حرف دليل على فعليتها، لكنه مختص بأي شيء؟ الفعل المضارع، سيقول الذين أشركوا، وقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، هذان فعلان مضارعان. قال رحمه الله وسوف

سوف أيضا حرف، وهي دليل على أن الكلمة التي دخلت عليها من الأفعال، كما في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم. قال رحمه الله تعالى وتاء التأنيث الساكنة، وهذه مختصة بالفعل الماضي، وإنما قيدها بتاء التأنيث الساكنة ليخرج تاء التأنيث المتحركة، لأنها تدخل على الأسماء فاطمة، ولم يرد أن التاء فقط هي الداخلة على الفعل الماضي، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى بتاء فعلت وأتت ويفعلي، بتاء فعلت يعني أن تاء التاء التي تدل على حصول الفعل، تاء الفاعل قمت، وتاء المخاطب قمت، وتاء التاء المتكلم قمت، تاء المخاطب قمت، وهكذا التاء حيثما حلت ما لم تكن تاء التأنيث الساكنة فإنها دليل على اسمية على فعلية الكلمة وأنها فعل. قال من أجل أن ننتهي من هذا المبحث، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والشراح يذكرون معاني هذه الحروف، معاني قد والسين وسوف، وإفادة هذا للتحقيق والتقريب، وإفادة هذا للتسويف والتنفيس. لا بد أن نعلم أن هذه مباحث لغوية ليست مباحث نحوية. الذي يستفيده طالب النحو هو التمييز بين هذه الكلمات. المعاني اللغوية يتطلبها في كتب اللغة، والمعاني البلاغية يتطلبها في البلاغة. على كل حال الناظم لما فرغ، الماتن رحمه الله لما فرغ من ذكر علامات الاسم ومن ذكر علامات الفعل شرع في بيان علامة القسمة الثالثة، وهي علامة كما يقولون سلبية أو عدمية أو قل منفية، وهي عدم وجودها. فالحرف محيط به الجهالة من كل اتجاه، ولهذا قال ابن عجرون رحمه الله ما لا، وهنا اسم الموصول، معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فإذا لم يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل فإنه يكون حرفا. والحرف المراد به حرف المعنى كما تقدم معنا، وحرف جاء لمعنى القسمة. فحيثما لا يصلح ولا تصلح العلامات الدالة على الاسمية ولا العلامات الدالة على الفعلية فاقضي بأن هذه الكلمة من الحروف، أي من حروف المعاني، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ولهذا دائما الشراح يذكرون قال من بعد الحريري، قول الحريري رحمنا الله وإياه لما قال والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة، يعني علامة في علامة في إيش؟ علامة في هذه المسألة وفي نظائرها. وهذا الحرف له مع يعني له أقسام كثيرة، وكل الحروف كما قدمنا في المقدمة التي ذكرناها في أول درس كلها مبنية. وبهذا يكون ابن هاجر الروم رحمه الله تعالى قد ختم الكلام على علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامة الحرف، وهذه هي أول خطوة أو أول وضع قدم ترسخك في علم النحو. لا يمكن أن تميز الأحكام النحوية إلا بعد تمييزك للكلمة من أنواعها، حتى لا تعطي الاسم أحكام الفعل ولا الفعل أحكام الاسم، وكذلك الحرف. تقول مثلا سوف، هذه سوف سين وواو وفاء ثلاثة حروف، وتقول لي حرف، أقول لك حرف، حرف معنى، حرف معنى، وهذه الذي ذكرته هي حروف المباني. وبهذا إن شاء الله تعالى ينتهي التقرير على هذه على هذا الدرس والتعليق. قني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأسئلة الدرس هذا نرجعها إن شاء الله تعالى للأسبوع القادم، وأستأذنكم وأعتذر منكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس الخامس.
2: قبل أن نشرع في قراءة درس الليلة، أرغب في التنبيه إلى أمر قد أرسل إلي به أحد الأبناء الطلبة جزاه الله خيرا، وهو تصحيح لما سبق. صححوا بارك الله فيكم في الباب الأول، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هناك ذكر الشيخ رحمه الله كلام الإمام ابن جرير رحمه الله ثم الإمام ابن كثير، قال: وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من فضل الله، هذا من الله على فصل القضاء، إلى آخره. وقد ذكرت هناك لما تكلمت عن هذين الأثرين، قلت أن ابن إسحاق هو أحمد بن إسحاق، وهو كذلك قلت: والإسناد إليهما نظيف وجيد، أعني إلى ابن زيد وابن إسحاق، وأن محمد بن حميد ليس في إسناد ابن زيد وليس له ماذا ذكر، فلتصوب العبارة: ابن زيد الإسناد إليه كما قلت نظيف صحيح، أما ابن إسحاق ففي الإسناد إليه راو قال فيه ابن جرير: حدثنا ابن حميد، فوهمت وذهب ذلك إلى أنه رجل أيضا من شيوخ الطبراني يقال له ابن حميد الأزدي، وهو أيضا يقال له أبو حميد محمد أو أحمد ابن محمد ابن المغيرة، شيخ من شيوخ الطبري رحمه الله وثقة، فظننته ذاك، وإلا فيصوب على أنه ابن حميد هو محمد ابن حميد الرازي الحافظ المتروك، الحافظ المتروك، فالإسناد إلى ابن إسحاق فيه هذا الراوي فليصحح بارك الله فيكم. نعم تفضل.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والحاضرين والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير.
2: نعم، ثم شرع رحمه الله في النقل عن الإمام المصنف رحمة الله عليهم جميعا في آية: إن إبراهيم كان أمة، وقد سبق شيء من ذلك فيما مضى. وقال رحمه الله في معنى: حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. العلماء المفتونون هم الذين يصرفون الناس عن الحق إلى الباطل ويلبسون الحق بالباطل. قال الإمام سفيان رحمه الله: اجتنبوا فتنة العابد. الجاهل والعالم المفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون. هؤلاء علماء الضلالة وشيوخ الفتنة، يقول فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء وقفوا على طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، وفي الحقيقة إيش؟ قطاع الطرق. ثم قال رحمه الله: وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس إلى آخره. هذا أيضا مروي عن مجاهد رضي الله تعالى عنه ورحمه، وفي قوله: قلت لا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، أي ما سبق في أول الشرح والتعليق على هذه الآية. لماذا لا منافاة؟ لأن كلا القولين حق، كلا القولين حق، فقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك داعيا إلى الخير، إماما يقتدى به في ذلك. وقول عبد الله بن عباس ومجاهد يحمل على ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، أعني إبراهيم. وأقول: لئن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حقق التوحيد وكمله فصار أمة حنيفا لله ولم يكن من المشركين، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من باب الأولى، لأنه أكمل الناس إيمانا عليه الصلاة والسلام، وأحسنهم أخلاقا، وأفضل الأنبياء طاعة واجتهادا في سبيل الله جل وعلا. فمن استقام على طريقته عليه الصلاة والسلام وعلى منهاجه، وأس ذلك توحيد الله جل وعلا، فأخلص للمرسل سبحانه وتعالى، وأخلص المرسل بالاتباع، فإنه كذلك ينوبه بحول الله تعالى أن يكون تحت هذا النعيم المقيم والوعد الفضيل بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، لأن هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم.
3: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون، ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت: قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له.
2: نعم. ثم ذكر آية المؤمنين، قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ذكر أنه جل وعلا وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة.

فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون إلى آخر كلامه رحمه الله المنقول عن أصله وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. هذه الآية يقول الله جل وعلا فيها قبلها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. فيصفهم سبحانه وتعالى أنهم مع خشيتهم لله جل وعلا وإشفاقهم من عذابه سبحانه، مع هذا كانوا مخلصين لله جل وعلا العمل، موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه عقبها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الصفات التي جاءت في هذه الآيات الكريمة هي صفات أهل التوحيد الخلص الكمل، الخلص الكمل. فالمؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، المؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، والمنافق والعياذ بالله من جمع إساءة وأمنا، إساءة وأمنا. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. نسأل الله السلامة والعافية. قوله: وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم، جاء في المطبوع لأنه قال عقب هذا: قلت قوله حسنت وكملت. الضمير في قوله قوله راجع إلى الشيخ سليمان صاحب ماذا؟ التيسير. عبارة الشيخ سليمان رحمه الله بعد قوله نفى ذلك عنهم، بعد قوله نفى ذلك عنهم، جاء في المطبوع من التيسير قال: ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فلا أدري من أين جاء الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، لعله في نسخة كانت بين يديه نقل هذا، ماذا هذا التعبير أو هذه العبارة. ثم عقبه بقوله: قلت قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، يعني حسنت وماذا وكملت، لأنه ينقضه من أصله. قال: فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكان ماذا أقوم. نعم. ثم ذكر عن الإمام ابن كثير رحمه الله من التفسير تعليقه على قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد، ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، هذا ما يتضمن ترك الشرك. فالذي يجب أن يتضمن

0: قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. قال الشارح هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات سنة 36 و100 وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50. قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برح إذا زال. قوله أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. وقال آخرون هي كلمتان، الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء، بمعنى شيء حق، فالمعنى أحقا وهذا هو الصواب. وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها، انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول، القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الحديث وفيه قال ولكني لدغت، قال فما صنعت. القائل قال فما صنعت هو سعيد ابن جبير. هو من؟ سعيد ابن جبير. ثم ذكر الشارح رحمه الله منكتا على المصنف أنه أورد الحديث من غير

غير عزو، من غير عزو، فكأنه ينكت عليه ويلحظ عليه أنه كان من الأكمل والأتم أن يعزو الحديث الذي أورده إلى مخرج، إلى مخرج. وهذا حفيده، وما منعه أن يتعقب، ولكل مقامه وقدره رحمهم الله جميعا. وأشار رحمه الله إلى أن الحديث رواه البخاري مطولا ومختصرا ومسلم، واللفظ أي هذا الذي ساقه الإمام محمد هو لفظ من؟ مسلم. ثم ترجم لحسين، نعم، ولسعيد بن جبير ترجمة مختصرة، ثم شرع في بيان الغريب في قوله: قوله انقض بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط. ثم بين الفرق بين لفظة البارحة متى تطلق والليلة متى تطلق. هذا الكلام من قوله انقض إلى إذا زال كله كلام الحافظ النووي رحمه الله من شرح مسلم بالنص. ثم تكلم على قوله: أما إني لم أكن في صلاة، ومعنى أما بالفتح والتخفيف، وأنها على وجهين تطلق ويراد منها معنيين، وأن المعنى المراد هنا والأنسب في هذا المقام على أنها ماذا؟ الأول الذي هو بالتخفيف، على أنه حرف ماذا؟ استفتاح، على أنه حرف استفتاح. وقال هنا المحقق في هذه النسخة التي بين يدي، هنا أعقب، وهذا هذه ضرورة يجب أن يتنبه لها، قال وهو ينقل عن صاحب مغني اللبيب أنه قال: وإذا وقعت أن بعدها كسرت، الوجه الأول يعني، ثم قال الثاني: أن تكون بمعنى حقا أو أحقا بالفتح هكذا أحقا، علق في الهامش أو في الحاشية بقوله: في جميع النسخ أحق، يعني بالرفع، والمثبت من مغني اللبيب، من المغني أي مغني اللبيب. وكرر هذا أيضا في قوله، وقال آخرون: هي كلمتان، الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء، ذلك الشيء حق فالمعنى أحق. أيضا قال: في جميع النسخ أحق، والمثبت من المغني، بما أنه قد جاء في جميع النسخ التي بين يديك للكتاب على الرفع، الواجب أن يثبت كما هو ولا يتصرف في النص، ولو كان منقولا من كتاب. لما؟ لأن الرفع له وجه نحوي صحيح وليس خطأ محضا، حتى نقول يغير ويعدل، هذا تصرف لا يصح. الواجب أن يبقي النص كما هو، ثم يشير في الحاشية إلى أنه هكذا في جميع نسخ الكتاب، وجاء في المطبوع، هذا الأدق. تتكلم عن المطبوع، لا تتكلم عن أصل الكتاب وأنك رجعت إلى أصوله الخطية، فتتكلم وتقول: في المطبوع من مغني اللبيب ورد هكذا. هذا هو الواجب والذي تقتضيه، يقتضيه العمل العلمي، فضلا أن يأتي مثلا آخر فيزيد في متن الكتاب ما ورد في نسخة أخرى، كأن يكون الجملة أو كلمة أو عبارة أو سطر أو سطرين لم يرد في أكثر النسخ ولا النسخة الأصلية للكتاب، إنما جاء في نسخ أخرى فتجعل في متن الكتاب، هذا من الخطأ
الإقحام بما ليس له وجه صحيح، بما أن العبارة مستقيمة لا نقص فيها ولا خلل وهي تامة المعنى، وقد انتفت عن جملة من النسخ ووردت في نسخة أخرى، فالواجب الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق أن تذكر العبارة كما هي، ثم تجعل الحاشية الحاشية للمحققين، أو قل إن شئت المحققين أو المعلقين، تكتب في الحاشية ما تريد. هكذا جاء في جميع النسخ أو في بعضها أو في أكثرها، وفي نسخة زاي ميم جيم عين طاء ضاء زيادة كذا وكذا وكذا. لا تتصرف في أصل النسخة إلا إن كان ثمة خطأ محض ونقص ظاهر، فيصوب ويجعل بين معقوفتين ويشار إلى سبب الزيادة وأن تكون الإشارة صحيحة. أما هكذا كل يعبث، ثم بعضهم يقول هنا طبع عندنا زيادة، هنا عندنا زيادات مزيدة منقحة، ما يصلح. هذا الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق. أما تبغى يعني تغرف لأن هذه المطابع تطبع وولادة، وكما يقال المطابع حبلى من الكتب، فهذا شيء آخر لست عليهم بمسيطر، لكن يجب التنبيه، هنا خطأ ما كان يحسن بالمحقق أن يفعله. نعم. ثم قال القائل حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء أو ابتعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. فما أعظمها والله من خصلة وصفة ومنقبة أن يكون المرء هاربا من الرياء مبتعدا عنه، والتزين بما لم يفعل، متابعا الإخلاص في دقيق أموره وجليلها. وهذا الذي قاله حسين رحمه الله هو يدل كما قال المصنف هنا رحمه الله على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص. حرصهم رحمهم الله ورضي عنهم على عدم إظهار أعمالهم الصالحة، أو ما يدل على خوف إظهارها لئلا يتسلل إليهم الرياء والهروب من تزكية النفس وإظهارها في مقام ماذا؟ في مقام التنسك والتعبد، وأن يحمد الإنسان بما لم يفعل. فكم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآن، بلاء وشر مستطير، نسأل الله السلامة والعافية. يحتاج منك إلى اجتهاد الليل مع النهار لتبتعد. ومن هذا أعني من حرص السلف رضي الله عنهم الابتعاد عن هذا الإظهار، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا، قال ونقبت قدماي قال وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت

0: غزوة ذات الرقاع، سميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. قال الراوي عنه وهو ابنه قال: وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك. قال: أي أبو موسى ما كنت أصنع بأن أذكره. لماذا أذكر هذا؟ ما كنت أصنع بأن أذكره. قال ابنه: كان كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، كأنه كره أن يكون شيء من عمله ماذا؟ أفشاه. قوله وحدث أبو موسى، قال الحافظ ابن حجر: هو مقول أبي بردة ابن أبي موسى. علق الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم على حديث أبي موسى هذا، قال: فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى، ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء، إلى أن قال: وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الإخبار بذلك، أي ما جاء عنهم من ماذا؟ من الإخبار. هكذا كانوا رحمهم الله ورضي عنهم، وكذلك فلنكن، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم.
1: قوله ولكني لدغت بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله قلت ارتقيت، لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقاني. قوله فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله حديث حدثناه الشعبي، اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة ثلاث ومائة. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات سنة 63، قاله ابن سعد.
0: نعم. ثم ذكر معنى لدغت، فقال بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة في بيان معنى إيش؟ اللدغ، قال لدغته العقرب وذوات السموم. وذوات السموم من حية ونحوها، من حية ونحوها من ذات السم. وهذا الكلام أيضا هو منقول عن الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم. ثم قال في قوله فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب، على صحة ماذا؟ المذهب. يعني كأنه يقول في قوله فما حملك على ذلك، أي من أي وجه فعلت هذا، من أي وجه فعلت هذا، يعني ما هو دليلك على هذا الفعل. هذا هو الواجب على المسلم المتبع، أن يعمل بالدليل لا بالهوى، أن يعمل بالدليل لا بالهوى. وهذا برهان، أقول هذا برهان على حرص السلف على مذاكرة العلم ومعرفة الدليل، ومعرفة ماذا؟ الدليل. ثم قال مترجما عن الشعبي أنه عامر

0: ابن شراحيل الهمداني رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الحجة رحمه الله، فقيه وعالم وعلم من أعلام الإسلام، حصل علما غزيرا، وكان يحفظ حفظا جما عظيما، لا يحب أن يعاد عليه الحديث مرتين، من أول مرة يحفظ. رحمه الله ورضي عنه. قيل للشعبي: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد، وصبر كصبر الجماد. وهو القائل: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ما كتبت سوداء في بيضاء قط. ترجمته من عجائب التراجم، لك أن تنظرها وتتأمل فيها. ولما كبر رحمه الله وشاخ نسي بعض أو جملة مما حفظ من الأحاديث والسنن، حتى قال كلمته الشهيرة: لو أن رجلا حفظ ما نسيت، لو أن رجلا حفظ ما نسيت أي من الأحاديث، لعد به عالما. الكم الذي يحفظه من هذا أو الذي يحفظه من نسيان يكفيه أن يكون ماذا؟ عالما من العلماء رحمه الله ورضي عنه وغفر له. نعم. قال: من ثقات التابعين وفقهائهم. ثم ترجم لبريدة رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات، والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم، سم الأقرب وشبهها. قال الخطابي: ومعنى الحديث: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: طيب. قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، عنه مرفوعا أي عن من؟ عن عمران. عبارة وقد رواه، انتبه، قوله وقد رواه، هذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، أليس كذلك؟ لأنه قال: وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، فهذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، وهو كذلك، موقوفا على بريدة ليس على عمران، على بريدة. أنا قلت عمران أول، أخطأت، موقوف على بريدة. نعم. وهي رواية مسلم التي ساقها من؟ ساقها المصنف رحمه الله عندكم، الحديث الطويل هذا. وأن هذا الحديث حديث بريدة أيضا روي مرفوعا. وذكر أن أحمد وابن ماجه قد رواياه ماذا؟ كذلك. وهنا ثمة تعقيب على هذا الكلام، ثمة إيش؟ تعقيب. أولا، الرواية المرفوعة، رواية بريدة المرفوعة التي أحال إليها أنها في

مسند أحمد أو أنها عند من؟ أحمد. لم أقف عليها في المطبوع من مسند الإمام أحمد. أنا أقول في المطبوع. في ماذا؟ في المطبوع. ثانيا، أن الذي وقفت عليه في المطبوع من مسند الإمام أحمد هي الرواية الموقوفة. هي الرواية إيش؟ الموقوفة، كرواية مسلم هذه، بل من الطريق نفسها التي رواها مسلم، وهي طريق هشيم، قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن به. وضح هذا. النقطة الثالثة، أن ابن ماجه رحمه الله، أن الإمام ابن ماجه رحمه الله روى هذا الحديث مرفوعا كذلك، ورواه مرفوعا كما قال رحمه الله، وهي من رواية أبي جعفر الرازي عن حصين. وأبو جعفر هذا سيء الحفظ. سيء إيش؟ سيء الحفظ، إلا أنه توبع من عباد بن العوام، توبع من عباد بن العوام، وهو ثقة عند الروياني في مسنده، وتوبع أيضا من أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري رحمه الله عند ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار. أبو جعفر وعباد وأبو عوانة كلهم يروونه عن حصين ابن عبد الرحمن به مرفوعا. ذكر الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في العلل أن شعبة رواه عن حصين مرفوعا، أن شعبة رواه عن حصين ماذا؟ مرفوعا. هذا باختصار. وقد حكم الإمام الدارقطني رحمه الله على هذا الحديث في العلل بعد أن حكى الأوجه بأنه حديث مضطرب، ثم قال: ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا. به مرفوعا. حديث عمران هذا أخرجه أبو داود وأحمد والبزار من طريق مالك ابن مغول، وأخرجه الترمذي والحميدي في المسند من طريق سفيان ابن عيينة، كلاهما عن حصين عن الشعبي عن عمران مرفوعا. هو يقول أخرج رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذه طريق أحمد وطريق أبي داود وطريق من؟ الترمذي. أقول أخرج الإمام البخاري في الصحيح فقال حدثنا عمران بن ميسرة، قال حدثنا ابن فضيل، قال حدثنا حصين عن عامر عن عمران بن حصين قال لا رقية، يعني البخاري أخرجه إيش؟ موقوفا. قال الحافظ في الفتح كذا رواه محمد بن فضيل عن حصين موقوفا، ووافقه هشيم وشعبة عن حصين على وقفه، ورواية هشيم عند أحمد ومسلم، ورواية شعبة عند الترمذي تعليقا. قال ووصلها ابن

0: أبي شيبة، ولكن قال عن بريدة بدل عن إيش؟ عن عمران، قال بدل عمران بن حصين. وخالف الجميع مالك بن مغول عن حصين فرواه مرفوعا، وقال عن عمران بن حصين، أخرجه أحمد وأبو داود. وكذا قال ابن عيينة عن حصين، أخرجه الترمذي. وكذا قال إسحاق بن سليمان عن حصين، أخرجه ابن ماجة. إلى أن قال: والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا، ووقع لبعض الرواة عن البخاري أنه قال: حديث الشعبي مرسل. حديث الشعبي ماذا؟ يعني الشعبي عن عمران، حديث الشعبي مرسل. والمسند حديث ابن عباس الذي معنا، حديث ابن عباس. يقول الحافظ: فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطرادا، يعني لا احتجاجا، أورده استطرادا ولم يقصد تصحيحه البخاري، إلى أن قال: ثم وجدت في نسخة الصاغاني، يعني للبخاري، قال أبو عبد الله وهو المصنف الإمام البخاري: إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس، والشعبي عن عمران مرسل. والشعبي عن عمران إيش؟ مرسل. قال الحافظ: وهذا يؤيد ما ذكرته أولا. يعني انتهى كلامه رحمه الله. كان مما ينبغي أيضا أن يذكر ها هنا أنه ورد أيضا عن عمران إيش؟ موقوفا، فهمت؟ وهي رواية عند من؟ عند البخاري. نعم.
1: قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: فقد يقول ثم قال، بين معنى العين والحمى، قال: سم العقرب وشبهها. المراد أنه سم ذات السموم، سم ذات السموم كلها هذه ماذا؟ ترقى. قال الخطابي، قرأنا هذا كلام الخطابي، قرأ، نعم، قال: معنى الحديث لا رقية أشفى وأولى. هنا نضيف ونعلق أن من أصيب بلدغ أو نحوه لا بأس من الرقية، لكن أولى ما يرقى له العين والحمى، العين والحمى. ولهذا جاء في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أولى وأشفى. وذهب العلماء، بعض العلماء وجمع من أهل العلم، إلى أن المراد ليس الحصر على الصحيح، ليس الحصر على الصحيح، وإنما قال هذا على الأولوية، على الأولوية، لورود أحاديث تدل على ماذا؟ على الرقية عموما من عين وحمة وماذا؟ وغيرها، كحديث: لا بأس بالرقى ما لم تكن ماذا؟ شركة، أخرجه مسلم في الصحيح. ثم بين سعيد رضي الله عنه ورحمه ما هو أولى من الاسترقاء، فذكر لهم حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهنا أنبه أيضا إلى أن بعض أهل العلم قال بظاهر نص هذا الحديث وعلى أنه يفيد الحصر، وأن النهي عن الرقية عموما كان في أول الأمر، كان في أول إيش؟ الأمر، ثم رخص فيه، كان منهيا عنه ثم رخص فيه إذا كانت بحق. وأقول يدل على هذا القول ما جاء في الصحيحين عن الأسود أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمة فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمة. قولها رضي الله تعالى عنها رخص، قال الحافظ العيني في عمدة القاري: مشعر بأنه كان منهيا، كان إيش؟ منهيا. ويقول الحافظ ابن حجر: فيه إشارة إلى أن النهي عن الرقى كان متقدما ثم إيش؟ رخص فيه، ثم رخص فيه. وعليه فالتداوي بارك الله فيكم، التداوي وأخذ العلاج لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من التوكل، لأنه أخذ بسبب شرعي، كما أن دفع الجوع والعطش بالأكل أو الشرب لا ينافي التوكل، لا ينافي ماذا؟ التوكل. فكذلك ماذا؟ التداوي. نعم.
1: قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
0: نعم، هذه فائدة عزيزة ونفيسة، أن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد إيش؟ فقد أحسن، أحسن إلى نفسه أولا، ثم أحسن هذا العمل الذي أتى به على الوجه الذي سبقه علم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه مسيء آثم، الذي يعمل بجهل والذي لا يعمل بماذا؟ بما يعلم، بما يعلم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. راجعوا في هذا كلاما نفيسا للإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع العظيم فضل علم السلف على علم الخلف. نعم.
1: قوله: وقد حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك، مات بالطائف 68. قال المصنف: وفيه عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله: عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان كذلك محفوظا،
0: كذلك عندك، فإن كان ذلك محفوظا
1: فإن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت: وفي هذا نظر. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط.
0: نعم، ثم علق رحمه الله على قوله: عرضت علي الأمم، أنها قال: وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان في ليلة الإسراء، ونقل كلاما

0: الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه تتمة بقوله وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. رواية عبثر ابن القاسم هذا كما قال أخرجها الترمذي والنسائي في السنن الكبرى. قال الترمذي رحمه الله حسن صحيح، وصحح إسناد هذه الرواية العلامة الألباني رحمه الله في كتابه وفي رسالته الإسراء والمعراج، وفي موطن آخر أيضا من سنن الترمذي وغيره. وتعقب ذلك بأن ثمة وهم إما من عبثر بن قاسم ابن القاسم هذا، أو من تلميذه أبي حصين وهو عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن يونس الراوي لهذا الحديث عن بعثر عن عبثر آسف، ذلك أن الرواة لهذا الحديث عن حصين يعني المشاركين لعبثر لم يذكروا لفظة ماذا؟ لفظة الإسراء، تفرد بها بذكرها في الحديث دون سائرهم، ثم نقل كلام الحافظ رحمه الله ابن حجر هذا المذكور. ولا شك أن ليلة الإسراء على الصحيح لم تتكرر، هي مرة واحدة، هي ماذا؟ ليلة واحدة لم تتكرر، هذا هو المحفوظ، ما سواه شاذ. قال الشيخ عبد الرحمن قلت وفي هذا نظر، يقصد كلام الحافظ لما قال فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد إيش الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. هذا الكلام من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مقتضب من كلام الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير، حيث قال هناك معلقا على كلام الحافظ ليس بظاهر، كلام الحافظ ليس إيش، بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه، من العرض عليه. الشاهد أنه يستدرك هذا المعنى ويستبعده، والذي يقتضيه المقام بارك الله فيكم والتحقيق في هذه الرواية هل هي ثابتة أم لا. فالظاهر أنها كما قلنا أن المحفوظ هي ليلة واحدة لا أكثر، ما سواها شاذ نعم أو منكر نعم.
1: قوله فرأيت النبي ومعه الرهط الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق، ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم.
0: نعم. ثم قال يشرح أيضا فيما جاء من مفردات الحديث، قال وقوله والنبي ومعه الرجل والرجلان، معه الرجل أي من أتباعه، أي يتبعه الرجل والرجلان. ما معنى كلمة الرجل والرجلان؟ الرجل والرجلان ما المراد؟ أي يتبعونه رجل ورجلان، معه المعية هنا تدل على الاتباع، معه المعية هنا تدل على ماذا؟ على الاتباع. قال والنبي وليس معه أحد، أي يبعث في قومه فلا يتبعه.

0: منهم أحد، فلا يتبعهم منه إيش؟ منهم أحد. قال: فيه الرد على من احتج بالكثرة، يعني على صواب ما هو عليه وصدق ما هو عليه، وهذا واقع مشاهد. فالروافض قبحهم الله، المجوس، هؤلاء الصفويون لهم أتباع كثر، لا كثرهم الله، طهر الله الأرض ظاهرا وباطنا منهم. وكذلك أهل الملل غيرها من اليهود والنصارى وغيرهم. فالكثرة ما كانت دليلا في يوم من الأيام على صحة ما أنت عليه، إنما الميزان الذي لا يطيش هو وزن الأعمال بالموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: كل عمل بلا اتباع سنة فباطل. وهذا اللفظ في الحديث يبين لك قلة من استجاب إلى الأنبياء، أليس كذلك؟ قلة من استجاب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الذين يستجيبون لهم قليل، وأن الكثرة على الباطل، أي على خلاف ما هم عليه، ولا يضر ذلك أتباع الحق. وكذلك من يتبع الحق قلة، ترق الطاعة الطرق، يتلصصون ليصرفون الناس عن الحق، يصرفون هذا وذاك، إما يأخذونه إلى ملة أخرى أو إلى مذهب بعيد عن مذهب السلف أو إلى حزبية أو إلى ضلالة أو إلى من يظهر التسلف، وإذا بالحقيقة وخلفي مريض. فما أكثر هذا، والواقع خير الشاهد، ما يحتاج أن نسمي، وأنتم لعلكم تدركون إن شاء الله. يقول رحمه الله قوله: إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد، يرى من بعيد شخص لكن لا تعلم ماذا معالمه، لا تعلم، لا يعرف من هو بالضبط، هذا المراد، ولهذا يقال شخوص وأشخاص. قوله: فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، يعني صورة الشخص لا كنها الصورة وحقيقة إيش؟ الصورة. وهنا تعليق نفيس لشيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله على هذه اللفظة. قال شيخنا رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: فظننت أنهم أمتي، قال: هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، ما كان يعلم إيش؟ الغيب، أليس كذلك؟ وإلا لما ظن، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، وإنما يعلم منه ما علمه الله إياه. نعم.
1: قوله: فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قوله: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل: ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ: وسنده جيد.
0: نعم. قال: قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كليم الرحمن وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. في هذا أيضا دليل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه استجاب له كثير من بني إسرائيل ودخلوا في الحق، أليس كذلك؟ وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك إلى آخره. هذا أيضا فيه فضيلة ومنقبة لهذه الأمة المحمدية من أتباعه حقا وحقيقة عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت هذه الأمة أكثر الأمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه إيش؟ خاصة. فلهذا هذه الأمة من أكثر الأمم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة، الحديث. نعم. ثم قال: وذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأن أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد عند الإمام أحمد والبيهقي، وذكر أن الحافظ قال: سنده جيد وهو كذلك، حديث صحيح.
1: قوله: ثم نهض أي قام. قوله: فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي من جملة الحاضرين. خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة، إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله قال: فخاض الناس في أولئك، وذكر جملة من الفوائد المستنبطة: إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، يعني مذاكرة العلم واستنباط مسائله وتحقيق القول فيه، لا على سبيل المراء والجدال الذي جاء ذمه على لسان أئمة السنة. قد بينا هذا في غير موطن وفي تعليقنا على كلام الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فليراجع بارك الله فيكم. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بماذا؟ إلا بالعمل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما فائدة العلم إن لم يصحبه عمل ويصاحبه عمل؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل بارك الله فيك، والاجتهاد في تحقيقه وتحصيله. قال: وفيه حرصهم على الخير. لماذا؟ لسؤالهم واستفهامهم عن هؤلاء. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي بما تم مذاكرته فيما بينهم وتناولوه واستنبطوه. فكأنهم يسألون: هل فيما قلنا صواب، أو ما هو الحق يا رسول الله؟ فقال: هم الذين لا يسترقون. فهذا دليل على حرصهم على الخير ومعرفة الصحيح والصواب، ليعملوا به. قال ذكره المصنف يعني في كتابه الأصل كتاب التوحيد في المسائل المستنبطة من الباب. نعم.
1: قوله فقالهم الذين لا يسترقون هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد، وفي رواية لمسلم ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، قد قال صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال وإنما المراد وصف 70,000.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله شرحا في قوله عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون، هكذا يقول ثبت في الصحيحين، أي لا يطلبون من يرقيهم، لا يطلبون من يرقيهم. وفي هذا بيان فضل ترك طلب الرقية، بيان فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل ما لم تكن ثمة حاجة. أما الرقية من غير سؤال ولا طلب فهي جائزة، وهي من الأسباب، وتجوز الرقية إذا كانت بالأوراد الواردة في الكتاب والسنة وبلسان معروف لا تمتمات. نعم. وأيضا أن لا يكون فيها محذور شرعي، وأن لا يعتمد عليها المرء. هذه بارك الله فيكم قيودات مهمة وشروط مهمة. التوسع في باب الرقية له أوجه وأضرب، فمن ذلك مثلا يقرأ في أول رقيته آية أو آيتين، وإذا جاء فرقى ذلك أيضا بحديث أو حديثين، ثم دخل في الخزعبلات والثرثرات والمحرمات، وقد يصل إلى أن يلفظ بالشركيات. زد على هذا قد يشرع أيضا في التداوي ويصف أوصافا وأمورا ليست لها دليل لا من كتاب ولا من سنة، وليس هو أصلا، لا يعتبر هذا الراقي مداويا طبيبا يعرف الطب ونحو ذلك، فيقع في المخالفات. فمرة يأتيك هذا يقول لك بخر الحبة السوداء، بناء على ماذا؟ بناء على الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء. انظر إلى هذا الاستنباط العقيم السفسطائي. زد على هذا إذا قلت له ما الفرق بينك حينها وبين المشعوذ الذي يعطي أي نوع من ماذا من الحاجيات وقال بخر، فيكون الجواب هذه بالتجربة. يقول ذاك أنا أيضا بالتجربة، الذي أباح لك أباح لي، ما الفرق؟ أضف إلى هذا يأتي زيد من الناس فيأتي بالذئاب، وذاك يأتي بماذا؟ بغير الذئاب، ويقول هذا الذئب يرى الجان، وذاك يأكل الجان، وذاك يفعل كذا، وهذا يفعل ذاك. لا تنتهي مجاوزات، لا تنتهي مجاوزات تصل إلى ببعضهم إلى حد الإشراك بالله جل وعلا.

0: هذا بارك الله فيك قد يصحب هذا خلوة بامرأة أجنبية، وقد يصحب هذا ويتسلل الشيطان إلى المسك أو مس المرأة الأجنبية، وقد والواقع خير شاهد. كم الضحايا ممن نجا من براثن أولئك الدجالين وأشباه الدجالين، أو من براثن هؤلاء المتلصصين وأشباه اللصوص؟ كدت لا أرى أمثال هؤلاء الذين نجوا، فصارت ثمة عيادات يكتبون ولوحات الشوارع والطرقات، صحيح دار العلاج الشرعي، دار ومحل ومكان، إذا صارت تجارة بارك الله فيك. هذا خروج عن السنة من كل وجه. فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يصف هؤلاء بأنهم لا يسترقون لا يطلبون، فنقول أن هذا طلب الرقية، ماذا؟ طلب الرقية الأولى ماذا؟ تركه. وقلنا في هذه أو في هذا النص دليل على فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل والأتم ما لم تكن ثمة ماذا؟ حاجة. ما تطلب من كل دجال أثيم إذا كنت ولابد وقامت الحاجة المقتضية، وإلا فالأصل أن ترقي نفسك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه. وإن كان ثمة حاجة فتخير وسل عن الصادق الناصح المتبع للسنة الذي يرجى منه ذلك النفع الذي يعني ترومه بأن يكون سببا إن شاء الله في الخير. فالرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، الرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه. ما هو كل من عرف أن يحمل السيف يستطيع أن ماذا؟ أن يقيم الحدود، فالسيف بضاربه. نعم. ثم تكلم أيضا عن لفظة لا يرقون، وذكر أن شيخ الإسلام قال أنها وهم وهي كذلك، وذكر ما يدل على أن الصواب في ذلك لفظة لا يسترقون. ذكر هذه الأدلة كلها تدل على أن لفظ لا يرقون غير محفوظة. الفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل إلى آخره، والراقي ماذا؟ محسن. وقال اقرأ.
1: قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم. قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم. أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.
0: نعم. ثم ذكر أيضا رحمه الله فيما يتعلق بقوله والمراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم، ثم قال ولا يكتوون إلى آخره. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان الجامي رحمه الله هنا معلقا، قال: هذان الأمران يعني الرقية والاكتواء جائزان،

0: التوكل، لكن من كمال التوكل تركه، وهما لا ينافيان مطلق التوكل. قال: ولأجل وقوع الخلاف فتركه هو الأولى، فتركه هو الأولى. مضى الكلام عن الرقية ثم الاكتواء. قال: قوله لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، ثم علق قائلا: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو أن يفعل بهم ذلك باختيارهم. الاكتواء هو نوع من العذاب، لأنه بالنار، هو نوع من العذاب. فلو تيسر للمرء أن يتعالج بغيره فهو الأولى، فهو ماذا؟ الأولى. أما إن دعت الحاجة إليه فلا بأس، لما ورد هاهنا من جملة ماذا؟ الأحاديث.
1: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. قوله: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. قوله: على ربهم يتوكلون، ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله، وصدق الالتجاء إليه، والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله، وهذا مهم، أن هذه الأحاديث التي مرت لا تدل على ترك الأسباب الشرعية، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، وهذا بين. فإن من التوكل الأخذ بالسبب الشرعي الذي لا يجوز أن تعتمد

0: السبب الشرعي، والواجب أن تأتي بالسبب الشرعي ولا تعتمد عليه ولا تلتفت إليه. إنما الاعتماد والالتفاء الاعتماد والنظر إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده النفع والضر، وإذا مرضت فهو يشفين، مع الأخذ بالسبب الشرعي. وذكر أن التداوي على وجه لا كراهة فيه غير قادح في التوكل. ومنه تعلم خطأ بعض الناس أن يترك نفسه هكذا، يقول لا أنا أريد أن لا أتعالج، ما يصلح، خذ بالسبب الشرعي الذي جاءت به السنة، فهذا غير قادح في التوكل. ترك الأخذ بالسبب الشرعي قادح في التوكل. ولهذا لما جاءت الأعراب، حديث أحمد الذي ذكره قال رواه أحمد، هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح وهو عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح. جاءت الأعراب تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له إيش؟ شفاء. لكن هذا الداء علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا وقف المرء على طبيب حاذق شخص الداء وأعطى الدواء النافع بأمر الله انتفع المرء، صحيح؟ هو أهم شيء أن يكون ثمة طبيب ماذا؟ حاذق، وأن يكون المحل صالحا قابلا خاليا من الضد كما قال ابن القيم رحمه الله، هذا هو الواجب حتى ينتفع المرء. فهنا يرشدهم عليه الصلاة والسلام بأن ماذا؟ أن يأخذوا بالتداوي، أن يفعلوا ذلك، وأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له إيش؟ شفاء، إل غير داء واحد. قال وما هو؟ قال الهرم، يعني الموت، وفي لفظ الموت إلا السام أي الموت، وقيل الكبر ونحو ذلك المراد به. على كل حال هذا لا يعني أن المرأة لا يأخذ بماذا؟ بالسبب الشرعي، وهو ماذا؟ التداوي، الذهاب إلى المستشفيات مثلا أو إلى الطبيب، هذا لا يتنافى مع إيش؟ مع التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من إيش؟ من التوكل. ولعلكم أظنكم تعلمون أن الإمام ابن القيم رحمه الله له مجلد من كتابه الهدي أو زاد المعاد في الطب ماذا؟ النبوي، إرشادات وغير ذلك. نعم.
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد
0: عندما يتبرد الإنسان من شدة الحر بماء، هل هذا ينفي التوكل؟ أما كان عثمان كما في البخاري كل يوم، وغير ذلك الصحابة كانوا يتبردون من حديث أنس؟
1: بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من
0: حديث عثمان أنه كان يغتسل كل يوم. أنا قلت في البخاري وليس في البخاري، لكن حديث أنس هو الذي في البخاري، وحديث عثمان رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، نعمه عند ابن أبي شيبة وغيره، وصحيح عن عثمان. نعم.
1: ويضعفه من

0: حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه.
1: شوف ماذا يقول، وأن تعطيلها يقدح في نفس إيش؟ التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، يعني الأمر والحكمة الشرعيان، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، أن تركها أقوى إيش؟ في التوكل في عز البرد القارس، تجد أحدهم يمشي هكذا بلا شيء ولا يدفع ولا يشفع، يقول لا هذا أدفع لماذا؟ أحق في التوكل. هذا ضرب من ماذا؟ من قلة العقل، بل هو ضرب من ضروب ضعف التوكل وقدح فيه. نعم، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله. حقيقة ماذا؟ توكل، اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان إيش؟ معطلا للحكمة والشرع، حتى العقل يقتضي هذا، العقل يقتضي هذا والشرع يقتضيه، فأنت عندما تترك جانبت العقل والشرع. نعم، يعني تجد بعض الناس مثلا، وهذا قابلت بعضهم في يعني مدة مضت، تجده تعبان، تتكالب عليه الأمراض، زكام يعني هكذا سعال، يعني كحة، تعرف الكحة هذه، يأخذ 4 أشهر 5 أشهر كحة. قلت ليش يا ابن الحلال هكذا؟ قال لا هكذا طبيعة، ما بئسة الطبيعة هذه، ما هي طبيعة، هذا مرض، كيف طبيعة 4 5 أشهر 6 أشهر أنت تكح؟ طبعا هو يتألم. تجد أمثال هؤلاء في وقت الصلاة متعبين، في النوم متعب، فضلا عن مسائل الأخرى التعبدية التي هي في الليل ولا في جوف الليل، أضف حتى في حين الجلوس والقراءة والمذاكرة تعبان تعبان. انظر إلى مثل هذا التكالبات كم تضعف خشوعه وحضوره ومذاكرته وتعلمه وتعليمه. قلت يا أخانا عالج نفسك، لا تظن أن هذا من التوكل، خذ بالسبب الشرعي، جرب. وفعلا ما وجدوا أمراضا، عالجوه من الحمد لله، شوفي صار، جاءت الكحة ككحة الناس العاديين، يكح 2 3 أيام ويمشي بعدين، أما 5 أشهر 6 أشهر. فهمت كم الترك هذا معطل للخيرات؟ نعم، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله إيش؟ عجزا. شوف هذا الكلام الدقيق، ها تأملوه، بارك الله فيكم، كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم، بعضهم يقول أنا لا أحب أذهب إلى المستشفى. طيب هي ليست حبا ولا يعني هو مبادلة محبة بينك وبين المستشفى، هي أخذ بالسبب الشرعي، لكن هذا التسويغ، تسويغ ليش؟ للعجز والاتكال. وبعضهم ماذا يقول؟ أنا لا أحب الأطباء. لا تجعل بينك وبينهم حبا، اجعل بينك وبينهم أخذ بالسبب الشرعي، نحن ما طلبنا منك أن تحبهم ولا أن تبغضهم.
0: ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ والمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر، قال ومذهب

0: حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
1: نعم. ثم ذكر المسألة من حيث الاختلاف في مسألة ماذا؟ التداوي حكمه من حيث الأصل، من حيث الأصل. وهنا نقول بارك الله فيك: النصوص الواردة بالتأمل فيها يظهر لك ماذا؟ كما مر أن الأخذ بالسبب الشرعي من ماذا؟ من التوكل، وتركه من العجز. واضح هذا أمر المتأمل في هذه النصوص، هي أظهر إلى قول أبي حنيفة ومن قال به، ومن أقوى الأقوال في هذا المقام لمن تأمل النصوص الكثيرة في هذا الباب. كونه أوجبته طائفة قليلة من أصحاب أحمد والشافعي أو غيرهم لا يدل على أن القلة أنهم ماذا؟ أنهم مخالفون للحق، قد يكون الحق مع هذه القلة. نعم.
0: قوله: فقام عكاشة بن محصن، هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله: فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. وللبخاري في رواية: فقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قوله: ثم قام رجل آخر، ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله: فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله استعمال المعاريض وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام في أنه أجاب من طلب منه أن يدعو له كما دعا لعكاشة رضي الله تعالى عنه، أجابه بقوله سبقك بها عكاشة، أي لا أدعو لك، لن أدعو أو لا أريد أن أدعو، لكن جاء بلفظة ماذا؟ مهذبة لطيفة، نعم، فيها حسن خلقه الرفيع عليه الصلاة والسلام، فأجاب الرجل بما لا يكسر ماذا؟ خاطره، وسد الباب عليه وعلى ماذا؟ وعلى غيره. وهكذا نقف عند هذا الباب، وإن كنت أرغب في الإتمام لكن يبدو أن الوقت شوية طال. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم 14 من شهر ربيع الآخر عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: وهو في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.

أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس أربع منح: أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول: وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل، وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال: وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، وهي الطبقة الأولى من الملائكة، ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة، من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة، ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات، إلى كم؟ إلى 700 ضعف، أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل. ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالدين؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله.

وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة يقول ما أنفع أو فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن. الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله، والله عز وجل يقول في كتابه أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية، قال عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا، وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن، فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة، مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم أو فهو ماذا؟ قال فهو الذنوب والخطايا، هذا مرض الذنوب والخطايا، وأما دواؤكم الاستغفار، وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة، وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا هداية هذه الأمة. المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لما سبقهم، فالله عز وجل بين لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم، فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن،

شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل الطريق الصحيح الطريق القويم. هذه الآية الكريمة، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير. كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا، الاهتداء بالقرآن هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ماذا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن، كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة من هدي القرآن، فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بيّن توحيد الألوهية، بيّن توحيد الربوبية، بيّن توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، ما أذكر أمثلة فقط، جعله أو جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن، بينوا لنا في القرآن في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية، هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى أربع، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ واحد. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ فواحدة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث كما قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل. هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.

هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش؟ أيديهما جزاء بما كسبا الآية. هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش؟ فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى. هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم، أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة. لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاف من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن. تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض. لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أي من الواجبات والسنن أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة. هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة جزاء العمل. ويا أحبة الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير فين؟ في الآخرة. ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة. وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا، والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت، يبادر. وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة

0: لهذا القرآن من صفته الثالثة في هذه الآية أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى. هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب ماذا؟ القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن وتذهب إلى محلات التزين هذا وماذا تفعل؟ وتنمص الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة لا يصلون؟ ألهذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في ثلاث والبعض في سبع. لا نقول أن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها اختم في شهر، اختم في سبع ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، بثوابهم أي المؤمنين وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التهكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة، ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف، قالوا إلا القرآن، إلا القرآن. فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل، وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا. فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة، فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة. وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته، كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها. كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثالث. لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام التي أرضعنه، وكذلك تكلمنا عن ولادته، وتطرقنا إلى ذكر نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام. وبقي أن نتكلم أيضا عن بعض الأمور التي تعلقت به من جهة النساء التي أرضعنه. فقد ذكرنا أنه استرضع عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية هي التي أرضعته، وذكرنا أن أباه مات وهو حمل عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. كذلك من النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة، وهي مولاه لأبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنكح أختي بنت أبي سفيان. وفي رواية سمتها: أنكح عزة بنت أبي سفيان. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك؟ فقالت له: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. وتقصد أو تريد بقولها لست لك بمخلية أي لست بمنفردة بك يا رسول الله، ولا خالية من الضرات، بل عندك أو عندي من الضرات، فأختي أحب أن تشاركني. لهذا قالت: وأحب من شاركني في خير أختي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك لا يحل لي، يعني لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين أم حبيبة وأختها عزة، لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين، بين أم حبيبة وبين أختها عزة. فقالت له أم حبيبة: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. وفي رواية: زرة بنت أبي سلمة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: بنت أم سلمة؟ فقالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي.

إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالشاهد من هذا الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، إذن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه وأرضعت كذلك حمزة ابن عبد المطلب، إذن هم كلهم إخوان من الرضاعة، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سلمة وكذلك حمزة ابن عبد المطلب. فنقول اختصارا النساء التي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة وهي مولاة أبي لهب وكانت قد أرضعته وأرضعت من ذكرنا معه، وطبعا هناك خلاف بين أهل العلم هل أسلمت ثويبة أو لم تسلم، اختلف العلماء في إسلامها والله أعلم بحقيقة الأمر. على كل حال وأرضعته حليمة السعدية كذلك، وهؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللاتي كن حواضن للرسول عليه الصلاة والسلام، حواضنه هن أمه آمنة بنت وهب وكذلك ثويبة وحليمة السعدية والشيماء التي هي ابنة حليمة السعدية، هي أخته من الرضاعة وكانت تحضنه وأسلمت رضي الله عنها كما سيأتي معنا في غزوة حنين، سيأتي معنا أنها أسلمت رضي الله عنها وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتذكرها. ثم بعد ذلك أي أيضا ما إذن هن آمنة وثويبة وحليمة والشيماء التي هي بنت حليمة، وكذلك منهن أي من اللاتي كن حواضن للنبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها، كان قد ورثها النبي عليه الصلاة والسلام من أبيه، وهي التي زوجها بحبه زيد بن حارثة رضي الله عنه فولدت له أسامة، وهي التي دخل عليها الصديق والفاروق رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لها يا أم أيمن ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام، فقالت إني لا أعلم إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء، فهيجتهما على البكاء فبكيا رضي الله عنهما، بكى الصديق وبكى أبو أو ماذا عمر الفاروق رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام وكن حواضن له صلى الله عليه وسلم، أمه آمنة بنت وهب وأبوه كذلك عبد الله. من المعروف أنه قد جاء في السنة الصحيحة في مسلم وفي غيرهما أنهما ماتا على الشرك وماتا على الكفر، فقد جاء عند أحمد من حديث بريدة بإسناد صحيح أنه قال أي بريدة خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لنا النبي مكانكم حتى آتيكم، فذهب عليه الصلاة والسلام وكنا أو كانوا في وادي يقال له ودان أو في منطقة يقال لها ودان، فانطلق عليه الصلاة والسلام ثم عاد ورجع إلى أصحابه، وجاء عليه الصلاة والسلام وهو ثقيل يعني وكأن شيء نزل به، فقال إني يقول لأصحابه إني أتيت قبر أم محمد فسألت رب الشفاعة يعني لها فمنعنيها سبحانه وتعالى، منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأمته، لما؟ لأنها ماتت على الشرك ماتت على الكفر. ثم قال لهم في رواية البيهقي في لفظ آخر أنه بكى عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر ما يبكيك يا رسول الله ما يبكيك يا رسول الله، فقال هذا قبر آمنة بنت وهب استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي، وأدركتني رقتها أو ماذا وأدركتني رقتها فبكى عليه الصلاة والسلام بكى. ولا شك أن هذا هو البكاء، يعني حن لأمه عليه الصلاة والسلام ولم يمنعه هذا

التي ذكرناها من الحاضنات هي التي ماذا أو ماتت على الشرك وماتت على الكفر ومآلها ومصيرها إلى النار. وهذا لا يعارض بعض الناس أو بعض من كتب في السيرة اعترض على هذا وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن تكون أمه في النار أو أن يكون أبوه كذلك في النار. نقول أبدا، قد جاءت النصوص الصريحة الواضحة التي تدل دلالة صريحة على أنهما في النار. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ فقال له في النار، فلما قف دعاه فقال له إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. لماذا؟ لأنهم كانوا دين عيسى عليه السلام كان موجود، بل دين إبراهيم، وكان من الناس الذين قد تمسكوا بهذا الدين زيد بن عمرو بن نفيل، وسيأتي ذكره إن شاء الله في السيرة، كان ممن تمسك بدين إبراهيم وكان حنيفا موحدا، وكان ورقة بن نوفل على دين عيسى عليه السلام، وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بخير وأخبر أنهم من أهل الجنة أو أن مصيرهم إلى الخير. فقد وصل النذير إلى قريش دين عيسى ودين إبراهيم، ولكنهم أبوا وكفروا وذهبوا يعبدون الأصنام، فكان هذا مآلهم ومصيرهم. ولهذا جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له، قال له إن أبي كان يفعل كذا ويفعل كذا، فأين أبي؟ فقال له أبوك في النار، أبوك في النار. هذا الأعرابي كأنه وجد من ذلك شيئا في نفسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال له يا رسول الله أين أبوك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أين أبوك؟ فقال له حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فأسلم هذا الأعرابي وقال أو كان يقول لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. فالمقصود أن الذين ماتوا في ذلكم الوقت كانوا أو كان مآلهم إلى النار، وكان مصيرهم لأنهم كانوا على دين الجاهلية، كانوا يعبدون الأصنام، يعني حتى جده عبد المطلب كان على ذلك، حتى أبوه وأمه كذلك كانوا على هذا. فهم لهذا يعني قال العلماء لا يكون يعني أن قريشا كانت تعبد الوثن وماتوا ولم يدينوا بدين عيسى عليه السلام، ولهذا كفرهم كان واضحا وصريحا، فمع ذلك كان مآلهم إلى النار إلا من أدركه أو صدق بهذا النبي أو كان قد آمن بعيسى عليه السلام كورقة بن نوفل، أو كان موحدا حنيفا يعني كما جاء في رواية زيد بن عمرو بن نفيل كان على دين إبراهيم وهكذا. فالشاهد أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أبويه وعن جده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الأحاديث الصريحة الواضحة أن هناك أناس هم أهل فترة كالأطفال والمجانين، فهذا لا يدخل في ذلك. الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قريش كانوا يعبدون الأصنام واتجهوا إلى عبادة الأوثان وتركوا دين عيسى وتركوا دين إبراهيم، إذن كان هذا مصيرهم. ثم بعد ذلك بعد أن انتهينا من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا اللاتي أرضعنه وذكرنا كذلك بقي الختان، هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا؟ بعض أهل العلم في كتب الخصائص يذكر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، ويستدلون بحديث جاء عند ذكره الطبراني في كتابه الأوسط، وكذلك ذكره من كتب في الخصائص كابن الجوزي في كتابه الوفاء، وكذلك ابن الملقن في كتابه غاية السول، وكثير من أهل العلم، ومنهم من تعرض. قلنا بالنسبة لختانه عليه الصلاة والسلام فقد جاء في بعض كتب الخصائص ذكروا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما روي عنه، وهذا الحديث قد تكلم فيه العلماء لكن أنا أذكره بلفظه أولا، يقول من كرامتي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي. هذا الحديث ذكره كثير من أهل العلم في كتب الخصائص.

هل ولد عليه الصلاة والسلام مختونا أم أن هذه ليست من خاصيته وليست من خصائصه؟ فكثير من الناس كما ذكروا يعني تلدهم أمهاتهم وهم مختونون. فذكر ابن الجوزي في كتابه الوفا وذكر ابن الملقن كذلك في كتابه غاية السول في خصائص الرسول هذا الحديث، وذكروا أيضا أن النبي عليه السلام ولد مختونا وأنها من خصائصه. هذا الحديث لا يصح، بل هو مكذوب كما صرح أهل الاختصاص. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه العلل هذا الحديث، وذكر أن في إسناده سفيان ابن محمد المصيصي الذي اتهم بسرقة الحديث، وكذلك كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله منهم الإمام الذهبي وغيرهم. هذا الحديث لا يصح، لكن مع ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل ولد مختونا أم أن هذا لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم قالوا أنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام، وذكروا هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وأنه قال من كرامتي أني ولدت مختونا. وبعض أهل العلم قال أنه ختن عليه الصلاة والسلام يوم شق يعني أو شقت الملائكة قلبه عند ظئره حليمة، يعني وهذا سيأتي معنا حادثة شق الصدر. قالوا في ذلك الوقت عندما شقوا قلبه وفعلوا ما فعلوا ختنوه عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان هذا في يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه صنع له مأدبة وسماه محمدا كما جاء في بعض الروايات. وهذه الروايات أيضا فيها ما فيها، إلا أن كثيرا من أهل العلم صار يحتج بها، وذكر ذلك أيضا الذهبي وقال إنه قد قيل إن جده صنع طعاما له ودعا الناس وختنه. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة، القول الأول بأنه ولد مختونا، والقول الثاني أن ذلك كان في حادثة شق الصدر، والقول الثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان ذلك يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا. والذي يظهر والله أعلم أن كون النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا لم يصح في هذا شيء، لم يصح في هذا شيء. وقد حصل أن كثير من الناس ولدوا مختونين، فليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا انتهينا من ختانه عليه الصلاة والسلام، نريد أن نتطرق إلى ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام، ولو يعني ذكرا يسيرا. فمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاثة من البنين: القاسم، وهو الذي كان يكنى به عليه الصلاة والسلام. والقاسم ولد بمكة قبل النبوة، ومات بها يعني في مكة، وكان عمره سنتين. ثم ابنه عبد الله، ويسمى الطيب والطاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعضهم فرق وجعل عبد الله ابنا والطاهر ابنا وهكذا. والصحيح أن عبد الله يسمى بالطيب ويسمى بالطاهر. لماذا سمي بالطيب ولماذا قيل له الطاهر؟ قالوا لأنه ولد في الإسلام، ولد في الإسلام. والثالث هو إبراهيم، ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر، وهو ابن سبعة عشر أو ثمانية عشر شهرا. إذن هؤلاء الذكور من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم البنون من أولاده. أما البنات فهم أربع بلا خلاف بين أهل العلم، لا يوجد خلاف، بخلاف الذكور فقد اختلفوا، فمنهم من جعل عبد الله الطيب والطاهر وهو الصحيح، ومنهم من فرق. البنات أربع بلا خلاف: زينب، وهي التي تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة، وهو ابن خالتها فولدت له، وأمامة، وكذلك عليا، وكذا وكذا من أبنائها. إذن هذه هي زينب الأولى. ثم فاطمة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها علي فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وهكذا. ثم رقية، وهي أيضا التي تزوجها من عثمان بن عفان فماتت.

عنده ثم تزوج أختها أم كلثوم وهي الرابعة تزوج أم كلثوم وهي الرابعة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، أربع ذكور وأربع من النساء أو من البنات، وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام ولد عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. إذن هؤلاء كلهم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، من مارية التي كانت أمه للنبي عليه الصلاة والسلام القبطية، وأهداها له رجل ملك من الملوك. إذن كلهم، وكذلك كلهم ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، فإنها عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. إذن هؤلاء أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. وأحب أن أتطرق إلى مسألة فقهية هي تختص بأولاده وتختص بالقاسم، لأنه كني به عليه الصلاة والسلام، كني به صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يرى أو ماذا قد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التكني بأبي القاسم، فكان يقول: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسموا، قد ذكرت أنا في ذكر نسبه الشريف أن كنيته أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، لكن قد صح عنه في الصحيحين. وبالنسبة لأولاده قد ذكرنا أن أولاده يعني 3 من الذكور، وهم القاسم، وكان به يكنى عليه الصلاة والسلام، وقد ولد بمكة قبل النبوة، ومات وهو ابن 2 سنة، وابنه عبد الله ويسمى بالطيب وبالطاهر، وسمي بالطيب والطاهر قالوا لأنه ولد في الإسلام. وإبراهيم عليه كذلك السلام ولد بالمدينة ومات بها 10 سنة، وهو ابن 17 أو 18 شهرا. وأما البنات فهم 4 بلا خلاف بين أهل العلم: زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. أما زينب فقد تزوجها أبو العاص، وفاطمة تزوجها علي، ورقية تزوجها عثمان ثم ماتت عنده فتزوج أختها بعد موتها، وهي أم كلثوم، تزوج أم كلثوم رضي الله عنهن جميعا. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، وثم في الإسلام ولد له عبد الله وولد له إبراهيم. إذن عبد الله وإبراهيم ماذا جاءوا في الإسلام؟ في المدينة إبراهيم، وعبد الله في مكة، وكلهم من خديجة، كل أولاده عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، مارية التي أهداها أحد الملوك للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلهم ماتوا قبله، كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. بقي مسألة متعلقة بأولاده وهي التكني بأبي القاسم. قد ذكرنا في نسبه الشريف أن كنيته عليه الصلاة والسلام هي أبو القاسم، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أنه نهى عن التكني بذلك، وقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فجاء عن ماذا قد ذكر العلماء 3 مذاهب في هذه المسألة. فمنهم من منع التكني بأبي القاسم مطلقا، ومنع ولم يجوز ذلك، ومنهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكذلك ذكروا عن الظاهرية أن هذا مذهبهم. واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تكنوا بكنيتي، إذن لا يجوز التكني بأبي القاسم. وهناك قول آخر وهو الجواز مطلقا، لكنهم قالوا إنما النهي يختص بحياته عليه الصلاة والسلام، يعني يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم، لكن هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام، أما في حياته فلا يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم.

ومستندهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق فسمع رجلا يقول يا أبا القاسم، فالتفت إليه فقال له الرجل لم أعنك، يعني ما قصدتك يا رسول الله، أريد شخصا آخر يكنى بأبي القاسم. فالرسول قال له سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ففهم هؤلاء أي العلماء من أن النهي إنما اختص بحياته عليه الصلاة والسلام، قالوا للسبب المذكور الذي هو ماذا؟ كونه تأذى عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل، أو من ماذا؟ من كون الناس ينادون يا أبا القاسم يا أبا القاسم فيتأذى عليه الصلاة والسلام، فإذا به بعد أن يلتفت يقول لما قصدتك يا رسول الله إنما قصدت ذلك. ولهذا قد يقول قائل، يعني ذكر العلماء أنه ما هو سبب التحريم؟ قالوا هذا هو الأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن النهي لا تجمع بين اسمي وكنيتي، كأن النبي يقول للناس يا أيها الناس تسموا باسمي، فإذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي، فتجمعون بين اسمي وكنيتي. هذا القول هو القول الثالث. القول الثالث ذهبوا إلى أنه لا يجوز لمن اسمه محمد أن يتكنى بأبي القاسم، ويجوز لمن كان اسمه غير محمد أن يتكنى بماذا؟ بأبي القاسم. قالوا إذن التكني بأبي القاسم هو المحظور. لكن على كل حال الصحيح هو التفصيل في هذه المسألة، وهو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك ذهب إلى هذا التفصيل، وكثير من أهل العلم من المحققين قالوا أن النهي يختص بحياته ولا يختص بعد موته عليه الصلاة والسلام. فبعد موته يجوز للمسلم أن يتكنى بأبي القاسم. لماذا؟ قالوا لأنه كان النهي في حياته لأنه يتأذى عليه الصلاة والسلام، فكان يشتبه عليه الأمر، فيقول الرجل يا أبا القاسم، فيظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو المدعو فيلتفت أو يجيب، فيقول له لا لم أردك أو لم أقصدك أو لم أعنيك يا رسول الله، قالوا فيتأذى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. إذن هذا هو يا أبا القاسم عندما ناداه الرجل، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لم أعنك، فقال له الرسول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وجاء حديث علي رضي الله عنه يا رسول الله أفرأيت إن ولد لي ولد بعد ذلك أسميه محمدا وأكنيه أبا القاسم؟ قال نعم. فكانت رخصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت رخصة لعلي بن أبي طالب، فسمى ابنه محمد وهو محمد بن الحنفية، وكناه أيضا بأبي القاسم. وقد وجد جمع كبير من كبار التابعين، بل من علماء التابعين، من تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، فهم فهموا أن التكني إنما كان منهي عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الاسم لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقع الاشتباه بالاسم. الله عز وجل نهى أن يدعى رسول الله عليه الصلاة والسلام باسمه، نهى أن يقول المسلم يا محمد. الله قال ماذا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكان المسلمون لا يسمونه باسمه، ما يقولون يا محمد. فإذا سمع من ينادي يا محمد أي الرسول، لو سمع شخصا يقول يا محمد، يعلم عليه الصلاة والسلام أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب، يعلم أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب، لعلمه بأنه ليس المدعو، لأنه لو كان هو المدعو لقال يا رسول الله أو يا نبي الله، ولم يرد النهي عن الكنية. فكان يجوز أن يقول ماذا؟ يا أبا القاسم، يجوز أن يقول يا أبا القاسم، لأنه ما جاء النهي أن يكنى عليه الصلاة والسلام أو يناديه الرجل بالكنية فيقال يا أبا القاسم. فإذا سمع من ينادي يا أبا القاسم التفت عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الذي نادى لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يحصل الأذى له صلى الله عليه وسلم. وقد عرف من طريقته ومن شمائله أنه كان لا يلتفت إذا مشى، فإذا التفت ولا حاجة هناك كان في ذلك أذى عليه الصلاة والسلام له، هكذا ذكر العلماء. وعلى كل حال ليس للمؤمنين أن يأذوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في زمنه، فلما مات تكنى كثير من الصحابة كثير من التابعين وكثير من العلماء بهذه الكنية. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن التكني بأبي القاسم لا يجوز في حياته صلى الله عليه وسلم.

وسلم ويجوز بعد موته. وقد ذكر ابن الملقن في كتابه غاية السول جمعا كبيرا من التابعين الذين تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، وعلى رأسهم محمد بن الحنفية، فقد كانت كنيته أبو القاسم، وكذلك محمد ابن أبي بكر الصديق كان اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. إذن انتهينا من الأشياء المتعلقة باسمه ونسبه وكنيته وكذلك أولاده عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى الواقعة المشهورة التي قد وعدنا أن نتكلم عنها، وهي حادثة شق الصدر. هذه الواقعة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في بادية بني سعد، وكان قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه ملكان. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان منك أي يا رسول الله. ثم غسله في طست، ثم ذهب عفوا ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه. نعم، خاط هذا الشق الذي فتحه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، أي إلى أمه حليمة السعدية التي أرضعته، فقالوا لها إن محمدا قد قتل. هكذا لما رأوا عليه الصلاة والسلام قد جاء هذا الملك وشق صدره وجعله على بطنه عليه الصلاة والسلام وكان منتقع اللون كما جاء في الرواية، ظنوا أنه قتل، فرجعوا إلى أمه حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وجاء إليهم وهو منتقع اللون عليه الصلاة والسلام. يقول أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الحادثة حصلت له وهو في بادية بني سعد. اختلف العلماء في كم كان عمره، كم كان عمره عندما حصلت له هذه الحادثة. جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق في سيرته أن ذلك كان عمره، وكان وعمره عليه الصلاة والسلام قريب السنتين، بل فوق السنتين بشهور، فوق السنتين بشهور. وجاء عند ابن إسحاق في طبقاته، لكن الرواية ضعيفة جدا لأنها من طريق الواقدي، أن القصة وقعت وكان عمره عليه الصلاة والسلام 4 سنين. إذن هي روايتان، رواية بالسنتين والزيادة على السنتين بشهور، ورواية بال4 سنين، وكل الروايتين ضعيفة، كل الروايتين لا تصح، وإن كانت رواية ابن سعد أشد ضعفا. لكن الذي يظهر والله أعلم، وقد انتصر يعني لهذا القول بعض المحققين، أن عمره عليه الصلاة والسلام أن عمره كان 4 سنوات، كان 4 سنين. قالوا لأن هذا هو السن الذي يمكن أن يمارس فيه النبي عليه الصلاة والسلام رعي الغنم ورعي البهم، وقد يكون أيضا في هذا السن يفهم شيئا مما يدور حوله، لكن سن السنتين ما يستطيع، أو قد يقال أنه لا يستطيع أن يمارس رعي البهم والغنم، لأن حادثة شق الصدر حصلت له عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان، وفي بعض الروايات أنه كان ماذا يرعى البهم. فقد جاء عند أبي نعيم في كتابه الدلائل وصححه الإمام الذهبي وابن كثير والألباني وكثير من العلماء، ذكر القصة بطولها، فقال أن كان عند بني سعد فانطلقت به هذه المرأة التي أرضعته حليمة، قال وأنا معي ابن لها في بهم لنا، البهم هم الغنم، صغار الغنم كان يرعاهم عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا أنه رعى الغنم، بل ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال فانطلقت أنا وأخي، فجئنا، فانطلق أخي ومكثت عند البهم، مكث عليه الصلاة والسلام. قال فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، يقول عليه الصلاة والسلام فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو، يعني هل هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الذي سنشق صدره ونفعل الآن به ما نفعل؟ فقال نعم، يقول له الملك الآخر نعم. قال فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني. وهذا يؤكد رواية مسلم أن أخاه ومن كان معهم من الغلمان ظنوا أنه قتل، لأن الملكين بطح

النبي عليه الصلاة والسلام بالقفا فشق بطنه. قال: ثم استخرج قلبي فشقاه. ثم استخرج قلبي فشقاه، فماذا صنع بقلبه بعد ذلك؟ قال: فأخرج منه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي. ثم قال: ائتني بماء برد، فغسل به قلبي. ثم قال: ائتني بالسكينة، فذرها في قلبي، يعني وضعها في قلب النبي عليه السلام. ثم قال أحدهما لصاحبه: خطه، فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة. فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة. قال: فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. أشفق أن يخر علي بعضهم، يعني يسقط علي هؤلاء الألف الذين وضعوا في كفة، حتى ماذا يجعلون النبي عليه السلام في كفة وهؤلاء الألف في كفة، يزنونه بألف من أمته. فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا، يعني خفت خوفا شديدا، خاف عليه الصلاة والسلام لا سيما وهو في هذا السن. قال: ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت. أم هنا المراد بها حليمة التي أرضعته، أمه من الرضاعة، انطلق إليها فأخبرها بالذي حصل له، فأشفقت أن يكون قد لوس علي، يعني قد حصل لي شيء من المس أو من إصابة الجن. فقالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، أمه الحقيقية آمنة بنت وهب، يعني أن حليمة خافت وفزعت أن يحصل لهذا الولد شيئا في ذاك السن، لا سيما وهي أمانة، يعني جعلتها عندها آمنة، أمانة وذمة أن ترعى هذا الولد وكذلك ترضعه. فقامت وأخذته ورحلت ذلكم البعير وذهبت به إلى أمه آمنة، فقالت لها: أديت أمانتي وذمتي. وحدثتها بالذي حصل والذي لقي النبي عليه السلام من الملكين. فقالت أمه، وهذا هو العجيب، أنها ما خافت، أمه آمنة، ماذا قالت؟ قالت: إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام، أضاءت منه قصور الشام. إذن هذه هي حادثة شق الصدر، وهذا الذي حصل له النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم شقوا صدره، وكيف أنهم أخرجوا هاتين العلقتين السوداوين، وأنهم جعلوا فيه السكينة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد صححه جمع كبير من أهل العلم ومن المحققين الكبار من أهل السنة، أنكره بعض العقلانيين من المستشرقين ومن المتأثرين بهم للأسف من المسلمين، أنكروه وأولوه وقالوا إنما هو أسطورة، ولا شك أن هذا الكلام الذي يقولونه سفسطة لا يقبل منهم، بل هذه الحادثة حادثة عظيمة، وهي من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صحت الأدلة الصحيحة الصريحة فيه، فقد جاء في مسلم وفي غيره كما ذكرت لكم أنه شق صدر عليه الصلاة والسلام وحصل له ما حصل. وكان هذا كما ذكر بعض أهل العلم إنما هو إعلانا وتهيئة للعصمة والوحي منذ صغر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هي تهيئة وعصمة. وكذلك سيأتي معنا في الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسرى به وقبل أن يعرج به إلى بيت المقدس وقبل أن يعرج به إلى السماء، جاء الملكان مرة أخرى وشقوا صدره عليه الصلاة والسلام وفعلوا به كما فعلوا به في بادية بني سعد. إذن حادثة شق الصدر حصلت مرتين، مرة وهو في بادية بني سعد وكان يسترضع هناك، والمرة الأخرى حصلت له عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في قبل أن يسرى به وقبل أن يذهب إلى ربه. إذن انتهينا من حادثة شقة الصدر. بعد ذلك حصلت رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الشام، وهذه الرحلة العظيمة التي حصلت فيها من أعلام نبوته الشيء الكثير، قد رواها الإمام الترمذي في جامعه، وحصلت هناك قصة عظيمة وهي قصة الراهب بحيرة. أذكر الحديث ثم بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم أتكلم عن كلامي أو عن كلام أهل العلم في صحته وفي ضعفه، وكذلك عن الاعتراضات التي حصلت في رد هذا الحديث. أقول: جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم في أشياخ من قريش. قال فلما أشرفوا على الراهب والذي هو بحيراء كما جاء في بعض الروايات هبطوا فحلوا رحالهم، يعني جلسوا وتركوا الرحال. خرج إليهم هذا الراهب وكان لا يخرج من قبل، والعجيب أنه خرج هذه المرة لأن النبي عليه السلام كان معهم. فخرج ومر عليهم، وماذا عندما نزل بهم ظل يطوف حول الرحال ويتخلل الرحال، يعني كأنه يبحث عن شيء. فوقف على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده فقال هذا سيد العالمين بعثه الله رحمة للعالمين. أشياخ قريش عندما رأوا هذا الموقف من هذا النصراني الراهب تعجبوا فقالوا له وما علمك بهذا؟ كيف عرفت؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم بهذا الطعام قال لهم أرسلوا إليه، فأقبل، يعني قال ائتوني بمحمد عليه السلام، ائتوني بهذا الولد. كان عليه السلام يعني شابا في ذاك الوقت، وسيأتي كذلك ذكر السن الذي كان فيه، وسيأتي هل كان معه بلال أو لم يكن معه. الشاهد فأقبل النبي عليه السلام على هذا الراهب وغمامة تظله، يعني على رأس النبي عليه السلام غمامة تسير معه تظله عليه الصلاة والسلام. فلما دنا من القوم قال لهم الراهب انظروا انظروا إليه عليه غمامة، يعني كأنه يقول هذا من العلامات وهذا من الأدلة التي قد ذكرتها لكم أن هذا هو النبي. فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام وجدهم قد سبقوه إلى فيء ظل، ظل الشجرة، فجاء عليه الصلاة والسلام وهم قد جلسوا تحت ظل هذه الشجرة. فلما جلس عليه الصلاة والسلام مال عليه فيء الشجرة، فقال الراهب مرة أخرى انظروا إلى فيء الشجرة قد مال عليه. فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، يعني هذا الراهب كان يقول لهم أناشدكم الله لا تذهبوا بهذا إلى الشام فإن الروم هناك سيقتلوه، إذا رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، فكان يناشدهم. فبينما هو يناشدهم التفت فإذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم هذا الراهب فقال ما جاء بكم؟ يعني ماذا تريدون؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه ناس، يعني يقول أننا نتتبع الطرق ونبحث عنه فإنه بلغنا أن في هذا الشهر خارج إلينا أو سيأتي نبي ونريد ماذا أن نقف عليه أو نريد أن نقبض عليه، وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذا، يعني وصلنا وأعلمنا أنه هنا سيأتي. فقال لهم هذا بطريقته وصرفهم عن هذا فتركوه ومشوا فمروا وما استطاعوا أن يقفوا على محمد عليه الصلاة والسلام. فقام الراهب يناشدهم مرة أخرى، يناشد أشياخ قريش يقول لهم أنشدكم الله أيكم وليه، يعني من ولي هذا الغلام؟ فقال أبو طالب أنا وليه. فقال أناشدك الله، فلم يزل يناشده من أجل أن يرده إلى مكة حتى رده عمه أبو طالب، رد النبي عليه الصلاة والسلام وبعث معه أبا بكر الصديق وبعث معه كذلك بلالا، يعني قال له اذهب أنت يا أبا بكر وخذ بلال وأرجع محمدا إلى مكة. وزودهم الراهب من الكعك ومن الزيت. هذه قصة الراهب بحيرة. هذه القصة اختلف فيها العلماء خلاف شديد، فمنهم من حسنها وصححها ومنهم من ضعفها. لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتطرق إلى ذكر من ضعفها من العلماء ومن صححها وما هي أدلة الطرفين، وسنذكر كذلك الأشياء التي في هذه القصة، فمن ذلكم خاتم النبوة سنتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم، وما هي هذه العلامة التي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والتي هي في كتفه. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وفق الله الجميع
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث
2: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة

0: اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47 و400 هجرية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه، نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام، ومن أفضل القربات وأجل الطاعات إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة، قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، وابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة الإسلام. فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. فالواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، فهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون،

دعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون انتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، شركيات والقبور والأضرحة، وتكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم، بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له. إياك نعبد وإياك نستعين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، دعا أباه وقومه، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد. في غياهب السجن يدعو: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دون

illa asma'an sumaitumuha antum wa aba'ukum. Ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iya. Dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nasi la ya'lam. Hadihi da'watul anbiya wa rusul alaihi salatu wassalam. Wa nabiyuna khatamuhum wa afdaluhum alaihi salatu wassalam. Da'a ila at-tauhid. 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله، ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد، لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة، ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له، ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله. بيان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يدعى إليه التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه من مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فالجنة عليه حرام والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة، هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، أن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل، الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة، أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس
مثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم، أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، يكون خالصا لوجه الله، صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم، على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن، استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله، يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس، بالكتابة، بالمؤلفات، بالنصح، نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة، كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسن. يدعو إنسان، يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه، دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق، هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق، تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك، ولا تدعو إلى حزب، ولا إلى فرقة، ولا إلى طائفة،

ولا إلى مذهب تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي. دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان؟ العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبدأ المسلم بنفسه، ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الناصحين، يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة. يأخذ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر. إن أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم. الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل، هنيئا لمن يدعو إلى الله، يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط، شروط الدعوة، فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية. الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله،

depan. Fawallah lan yahdiyallahu bika rajulan wahid khairun laka min humrin na'am. Kama arsalahu sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Fada'watu an-nas, hidayatu an-nas ila Allah subhanahu wa ta'ala ajrun 'adzim. Law shakhsun wahid, bal law ahl baytika, kama qala asy-syekh al-'allamah Ubayd al-Jabri rahimahullah wa rafa'a darajatahu. Qala law an tu'allim ahlaka wa auladaka al-khayr, thumma intafa'u fa'a auladuka wa ahfaduka falaka ajruhum ila yawm al-qiyamah. Hatta law ahl baytika intafa'u bika wa auladuka aqaribuka aydhan man yad'u ila Allah azza wa jalla 'alayhi an yattaqi Allah azza wa jalla wa an la yakuna shubha 'ala al-islam wa tashwih lil-islam bi akhlaqihi wa 'iyad billah sayyi'ah aw ta'amulihi السيء لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام يمثل الدعوة إلى الله عز وجل يراك المسلم وغير المسلم من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله كثير من المسلمين كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة وحسن الخلق من التجار ليس من علماء أو ليسوا علماء هؤلاء وإنما هم تجار لكن عندهم أخلاق الإسلام عندهم التعامل الصادق بالإسلام عندهم الأمانة والنصح في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار معاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح والنصح لله ولعباده لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل أحبوهم وأحبوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى وتعلمون كثيرا عن السلف أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه هكذا الدعوة إلى الله ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال دعوة بالأعمال دعوة بالأخلاق والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات وسائل التواصل الأخرى فينبغي نشر دين الإسلام نشر الخطب دروس محاضرات كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن المحدثات الذين شوهوا الإسلام صورة الإسلام شوهوها باسم الإسلام بالعنف بالإرهاب بالتصوف بالرفض

أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب والعنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من روافض باسم التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها، وأنها ليست من الإسلام في شيء. يبينوا الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا، ومحاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من عبادة القبور والأضرحة، كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد، يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة. فلا بد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده. نسأل الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش لا سفه لا ظلم لا تعاظم لا تفاخر لا عجب بالنفس لا انتقام من الناس، رحمة. فبما رحمة من الله لنت له، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خصوصا الآن في زمن غربة الدين، اشتداد غربة الإسلام، يدعو إلى الله تنبه لهذه الأمور، يسأل ربه عز وجل التوفيق، توكل على الله استعين بالله، يسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة، يسأل ربه الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني بهم علماء أهل السنة السلفيين، ليس من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك. يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف أن يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزيغ، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه، يخاف من الله عز وجل،

وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويكسر الأصنام بيديه، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، خاف على نفسه وعلى ولده، وهو يحذر من الشرك ليل نهار ويكسر الأصنام بيديه ويخاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وهكذا المسلم، هكذا من يدعو إلى الله عز وجل يعرف قدر نفسه، يخاف على نفسه. الداعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فبين له أولا حاله، حال المدعوين، لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله، ثم يدعو على علم وعلى بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، بل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، فأخبره بحال المدعوين وأيضا تزود بالعلم. معاذ رضي الله عنه عنده علم بما يتكلم به وما يدعو إليه، فتأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، وقال إلى أن يعبدوا الله، يبدأ بالأهم المهم، يبدأ بالأهم هو الدعوة إلى التوحيد. دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واتق، قال عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين الله حجاب. الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم، لا يظلم الناس، لا يعتدي على الناس، يتقي دعوة المظلوم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والظلم محرم على الداعية وعلى غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكما قلنا الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم الكتاب والسنة، يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين، يعرف فضله الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم والصدق، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أهل العلم هم ورثة الأنبياء، فليعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه

من سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سائل. يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء وأن يلزم فرزه العلماء الأكابر يحفظ كرامته ويلام من يسيء إلى العلماء أو يتنقص العلماء يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيه فإن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم صدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. كم من ضال سوده من حوله ورفعوه وهو ضال والعياذ بالله. كم من منحرف شيخه أتباعه وهو منحرف والعياذ بالله. واضح الانحراف، نسأل الله العفو والعافية. خطأه واضح وزلته واضحة ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتقي الله عز وجل أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله يكون صادقا مع الله عز وجل يسأل ربه الحق، يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم غرزهم خصوصا في الفتن في النوازل في الاختلاف يرد الأمر إلى أهله الأكابر إلى أولي العلم إلى أولي العلم إلى أولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله إلى أهل العلم الأكابر. قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ العلم

من كل من هب ودب. إن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة ولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، وهو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام، وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة خنوع وذل والعياذ بالله، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته، قال: من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام والعياذ بالله، وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالذي يطعن في هذه الدعوة للسمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من هذا المنهج الخبيث، وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة المجاملة والذل والجبن والانهزام. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام

المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر بل حتى نصح. ولما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال أما فلان فصعلوه كل ما له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد، مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، فيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر، بل حتى فيها خير للمردود عليه إن كان حيا وإن كان ميتا، إن كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه وقاله. الذي يرد على أهل البدع وعلى المخالفين ينفعهم وينفع غيره. لابد ممن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون صادقا، وأن يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص، ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله، لأن النية تتقلب علي. يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت، يقال جريء شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر متصدق غني، عنده أموال، تصدق أنفق وأعطى، فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل: يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت، ليقال منفق سخي جواد وقد قيل، ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى بقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال: كذبت، سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. أسأل الله العفو والعافية. فالمسلم يتذكر هذه النصوص، أن يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله، عن بار والديه قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن

0: كنت صادقا مخلص الوجه. والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نسأل الله فضله. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، نكتفي بهذا القدر ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه. إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وما هي إلا مدارسة ومذاكرة. وإن يعلم أن فيكم من هو أفضل مني وأعلم مني وأفقه، لكن كما قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيقول سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل، زيارة الإخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به، فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. ومن أبرزها وأهمها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك. وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبه، ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله. وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات، وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة. ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر.

0: في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير. يا وجوه الخير،
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وننتقل إن شاء الله إلى الدرس الثاني، وهو درس التعليق على متن ابن آج الروم رحمه الله تعالى في النحو. وذكرنا في الدرس الماضي الكلام على الكلام وما يتعلق به من جهة أقسامه، وأنه يقسم ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. وأخذنا ما تيسر من الكلام على علامات الاسم، ووصلنا إلى قول الماتن رحمه الله تعالى وبحروف الحفظ، يعني أنه لما ذكر أن من علامات الاسم التنوين والجر ودخول الألف واللام، قال وبحروف الحفظ. فإذا قلت ما الفرق بين ذكره للحفظ ولحروفه؟ هل هناك فرق بين الحفظ وبين حروفه؟ نقول نعم. ولذلك فرق ابن آج الروم رحمه الله تعالى بينهما، أن الحفظ قد يقع بغير حروف الحفظ عند جماهير النحويين في باب الإضافة وباب التبعية، لأن من النحويين من قال إن حرف الجر يتخطى إلى العمل في المجرور الثاني والثالث، ولا يرون الجر بالإضافة ولا التبعية، أو لا يرون الجر بالمضاف ولا بالتبعية. فأراد رحمه الله تعالى أن يفرق، كما أن أيضا المضاف والمضاف إليه، المضاف يجر مثل ما تقول غلام زيد، فهذا الجر وقع بدون حرف، فالمضاف يعمل في المضاف إليه. ويجر به، فرق الشيخ رحمه الله تعالى، فرق ابن آج الروم رحمة الله تعالى عليه بينهما، فقال وبحروف الجر. وحروف الجر ذكر الناظم فيها، ذكر الماتن رحمه الله في هذا الموضع الذي هو في أول الكتاب جملة منها من باب التمثيل، ولما ختم هذا المتن وذكر مجرورات الأسماء ذكر قدرا زائدا على ما ذكره في هذا الموضع، وهناك تذكر إن شاء الله تعالى ما زاده. ومع هذا فإنه رحمه الله تعالى لم يستقصي جميع حروف الجر التي استعملتها العرب، وإنما ذكر المشهور منها، وكذلك فعل ابن مالك في الخلاصة، مع أنه ذكر 20 إلا أنه لم يذكر بعض، الأقل عند طائفة من العرب أو من النحاة. فهو يقول رحمه الله بأن من علامات الاسم حروف الجر، فيقول وبحروف الجر وهي من وإلى، يعني أن كل كلمة نطقت بها العرب وأدخلت عليها من أو إلى فإن هذا دليل على اسميتها وأنها اسم، وبهذا تكون قد وضعت قدمك على أول سلم في معرفة حكمها، لأنه قبل معرفة الحكم لا بد من معرفة المحكوم عليه في النحو، فتبدأ أولا بتمييز الكلمة، عرفت أن من وإلى وهما يفيدان الابتداء والانتهاء، أنهما إذا دخل فإن هذا هو الدليل على اسميتها. ومنه قوله تعالى الذي أسرى

عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فعرفنا أن المسجد في الموضعين اسم بدليل دخول من عليه من عليه وإلى. وهذا شواهده كثيرة في كلام العرب، في القرآن، في الشعر، في النذر، كثير. قال وهي من وإلى وعن وعلى، أيضا عن وعن وعلى، يعني أن الحرف الرابع أو الخامس التي تدل على أن الكلمة من الأسماء هي عن وعلى. وعن مفيدة للمجاوزة، فحيث جاءت الكلمة بعد عن أو بعد على فإن هذا دليل على اسميتها. عندما تقرأ في كتب الحديث عن أمير المؤمنين على أن أمير اسم بدخول عن عليه، وكما في قوله تعالى في على الرحمن على العرش استوى، العرش اسم ودليله اسميته دخول على عليه. قال رحمه الله تعالى وفي أيضا مفيد للظرفية، ومن الحروف من حروف الجر إذا دخلت على الكلمة دلت على اسميتها، في قوله تعالى في بيوت، هذا دليل على أن بيوت اسم لدخول في عليه. ورب، وسيأتي الكلام عليها في إن شاء الله تعالى في باب مجرورات الأسماء. رب التي هي دليل على التنكير، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. رب المفيدة للتقليل والتكثير، والتي قد ينوب عنها الواو، فرب إذا دخلت عمل على الكلمة دل هذا على اسميتها. رب رجل كريم قابلني، وقد يعوض عنها بالواو ويكون دليلا على اسمية هذه الكلمة، كما في قول مشعر بن كدام ومشيد دارا يوما ليسكنها، وكما في قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله، إن ليل ومشيد هذه أسماء. قال ورب والباء الذي يفيد الاستصحاب والملاصقة وما فالباء حيث دخلت على الكلمة فإن هذا دليل على اسميتها، وأنك تقضي بأنها اسم. ومن ذلك عندما في آية وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم الباء دخلت على رؤوس، هذا دليل على اسميتها، وهذا أيضا له نظائر. والكاف، الكاف أيضا من حروف الجر المفيدة للتشبيه، ودخولها على كلمة من الكلمات العربية دليل على اسميتها، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن مثل هنا اسم بدليل دخول الكاف عليه. قال رحمه الله وهي لام الجر، لام المفردة بدون إضافة عليها، لله ما في السماوات وما في الأرض، الله هنا اسم، هذا أظهر من الظهور، لكن نحن ندرس النحو الآن. اللام تدل على أن الكلمة التي دخلت عليها اسم، فنعرف أنها اسم قضينا به. وقال بعد ذلك وحروف القسم، وحروف القسم، حروف القسم محصورة عند النحويين وعند الفقهاء، ولذلك لا يعتبرون ما عداها قسما عند الفقهاء جماهيرهم، وهي الواو والباء والتاء. والله، لما تقول والله هذا حرف قسم، وتقول أيضا بالله، وتقول تالله، هذا دليل على اسمية خلق التي دخلت عليها.

بهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى ابن هاجر الروم قد ختم الكلام على علامات الاسم والتي هي التنوين، وقلنا بجميع أنواعه يدل على اسمية الكلمة، والخفض ودخول الألف واللام وحروف الخفض. وبعض الشراح هنا يتعقبون ابن هاجر الروم في أنه لم يذكر أوثق علامات الاسم وهي الإسناد إليه. وينبغي أن يعلم أن محاكمة العلماء في المتون المختصرة على الفائت والزائد ليس من العلم في شيء، وليس من النقد في شيء، لأنهم لم يلتزموا ذكر كل شيء. إن السيوطي أوصل علامات الاسم في المزهر إلى أكثر من 30 علامة، أكثر من 30 علامة، وبعضه أوصلها إلى 40 علامة. ومع هذا ابن مالك مع توسع رحمك الله مع توسع النظم ذكر 5 علامات. فالشاهد أن علامات الاسم كثيرة، وبعض العلامات قوتها كقوة الإسناد إليه، لأن مهما سم عند المحققين عند البشريين. ومع هذا لا يعني لا يصلح الإسناد إليه. وعلى هذا فإنه يتعقب على ابن هاجر الروم أنه لم يذكر عود الضمير على الكلمة، لأن النحويين والعرب يقولون إذا عاد الضمير على الكلمة فإن هذا دليل على اسميته. وسنوسع النقد وتخرج الأجد درسها مثلا في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به، هذا الضمير المجرور إلى أي شيء عائد؟ إلى مهما، هذا دليل على أن مهما اسم وليست حرفا ولا فعلا، وعلى هذا ولا يصلح معها إلا هذا. وعلى هذا نبهنا لأن الحقيقة قضية النقد على المتون المختصرة ليست من طرق أهل العلم، ليست من طرق أهل العلم، وإن كان قد فعلها أيضا بعض أهل العلم، لكن نحن نتكلم على أن المراد بها هو التعليم وتقريب العلم. لما فرغ رحمه الله من ذكر علامات الاسم ذكر علامات الفعل، لأنه القسمة الثانية من أقسام الكلمة أو من قسمة الكلمة، كلمة اسم وفعل. هذا الفعل الآن ميز لك الاسم يريد أن يميز الفعل. معلوم في لغة العرب أن أصله الحدث، وسيأتي معنا في أقسام الفعل سبب القسمة أنها ليست راجعة إلى الزمان كما يظنه بعضهم، وإنما راجع هذا التقسيم إلى الصيغة. ولهذا يستشكلون ويقولون أتى أمر الله، فعل ماض وهو لم يأتي، هذا خلط في العلوم وخلط في المصطلحات، لأنه لم يرد الزمن وإنما أراد الصيغة في التقسيم. على كل حال يأتي إن شاء الله هذا في أقسام الفعل. قال والفعل يعرف عندنا عاشر النحويين بقد. طيب الباء هنا حرف أليس كذلك؟ وقلنا بأن دخولها على الكلمة دليل على اسميتها. فإذا قلت عندنا الآن بعد سطر أو الباء دخلت على كلمة ومع هذا تقولون بأنها حرف بقد، إذا قال هذا دليل على أن قد اسم، نقول له لا هذه حرف لكن قصد لفظه. ماذا يعني بقصد اللفظ؟ يعني قصد اسم هذا الحرف لا الحرف، ولهذا دخلت عليه الباء. وإلا يعني لو سمي شخص بمثل هذا فصح دخول الباء عليه، فتقول مررت بقد وهو جالس، بقد وهو جالس وهكذا. فالمقصود أنه لا يشكل عليك هذا، لأن بعض الأشياء قد يقصد بها لفظها. فهنا قال والفعل يعرف بقد، قد هذه حرف مفيد للتحقيق، وهو داخل على فعل
على فعله، على الفعل الماضي وفعل المضارع، وليس مختصا بأحدهما، لأن من العلامات ما هو مختص ومنها ما هو مشترك. فإذا قلت قد قام كما في قوله تعالى قد كما في قول القائم للصلاة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فهنا دخلت على فعل ماضي. وعندما تقول قد يجود البخيل كما في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، ودخولها على الفعل الماضي في القرآن قد قالها الذين من قبلهم، فدخلت على الفعل الماضي وعلى المضارع. فإذا هذه ليست من العلامات المختصة أو المميزة لأحد الفعلين، هي مميزة للفعل عموما لكنها ليست مميزة لأحد الفعلين عن الآخر، فإما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا. قال والسين، السين هذا حرف دليل على اسمية، دليل على فعليتها، لكنه مختص بأي شيء؟ الفعل المضارع، سيقول الذين أشركوا، وقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، هذان فعلان مضارعان. قال رحمه الله وسوف، سوف أيضا حرف، وهي دليل على أن الكلمة التي دخلت عليها من الأفعال، كما في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم. قال رحمه الله تعالى وتاء التأنيف الساكنة، وهذه مختصة بالفعل الماضي، وإنما قيدها بتاء التأنيث الساكنة ليخرج تاء التأنيث المتحركة، لأنها تدخل على الأسماء فاطمة، ولم يرد أن التاء فقط هي الداخلة على الفعل الماضي، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى بتاء فعلت وأتت ويفعلي، بتاء فعلت يعني أن تاء التاء التي تدل على فصول الفعل، تاء الفاعل قمت، وتاء المخاطب قمت، وتاء التاء المتكلم قمت، تاء المخاطب قمت، وهكذا التاء حيثما حلت ما لم تكن تاء التأنيث الساكنة فإنها دليل على اسمية، على فعلية الكلمة وأنها فعل. قال من أجل أن ننتهي من هذا المبحث، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والشراح يذكرون معاني هذه الحروف، معاني قد والسين وسوف، وإفادة هذا للتحقيق والتقريب، وإفادة هذا للتسويف والتنفيس. لا بد أن نعلم أن هذه مباحث لغوية ليست مباحث نحوية. الذي يستفيده طالب النحو هو التمييز بين هذه الكلمات، المعاني اللغوية يتطلبها في كتب اللغة، والمعاني البلاغية يتطلبها في البلاغة. على كل حال الناظم لما فرغ، الماتن رحمه الله لما فرغ من ذكر علامات الاسم ومن ذكر علامات الفعل شرع في بيان علامة القسمة الثالثة، وهي علامة كما يقولون سلبية أو عدمية أو قل منفية، وهي عدم وجودها. فالحرف محيط به الجهالة من كل اتجاه، ولهذا قال ابن أجرهم رحمه الله ما لا، وهنا اسم الموصول، معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فإذا لم يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل فإنه يكون حرفا، والحرف المراد به حرف المعنى كما تقدم معنا، وحرف جاء لمعنى القسمة. فحيثما لا يصلح، لا تصلح العلامات الدالة على الاسمية ولا العلامات الدالة على الفعلية، فاقضي بأن هذه الكلمة من الحروف، أي من حروف المعاني، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ولهذا دائما الشراح يذكرون، قال من بعد الحريري، قول الحريري رحمنا الله وإياه لما قال والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة، يعني علامة في، علامة في إيش؟ علامة في هذه المسألة وفي نظائرها. وهذا الحرف له مع، يعني له أقسام كثيرة.

0: وكل الحروف كما قدمنا في المقدمة التي ذكرناها في أول درس كلها مبنية، وبهذا يكون ابن هاجر الروم رحمه الله تعالى قد ختم الكلام على علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامة الحرف، وهذه هي أول خطوة أو أول وضع قدم ترسخك في علم النحو. لا يمكن أن تميز الأحكام النحوية إلا بعد تمييزك للكلمة من أنواعها، حتى لا تعطي الاسم أحكام الفعل ولا الفعل أحكام الاسم، وكذلك الحرف. تقول مثلا سوف، هذه سوف سين وواو وفاء ثلاثة حروف، وتقول لي حرف، أقول لك حرف، حرف معنى، حرف معنى، وهذه الذي ذكرته هي حروف المباني. وبهذا إن شاء الله تعالى ينتهي التقرير على هذه على هذا الدرس والتعليق. قني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأسئلة الدرس هذا نرجئها إن شاء الله تعالى للأسبوع القادم، وأستأذنكم وأعتذر منكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الخامس.
3: قبل أن نشرع في قراءة درس الليلة، أرغب في التنبيه إلى أمر قد أرسل إلي به أحد الأبناء الطلبة جزاه الله خيرا، وهو تصحيح لما سبق. صححوا بارك الله فيكم في الباب الأول، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هناك ذكر الشيخ رحمه الله كلام الإمام ابن جرير رحمه الله ثم الإمام ابن كثير قال: وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من فضل الله، هذا من الله على فصل القضاء، إلى آخره. وقد ذكرت هناك لما تكلمت عن هذين الأثرين، قلت أن ابن إسحاق هو أحمد بن إسحاق، وهو كذلك قلت والإسناد إليهما نظيف وجيد، أعني إلى ابن زيد وابن إسحاق، وأن محمد بن حميد ليس في إسناد ابن زيد وليس له ماذا ذكر، فلتصوب العبارة: ابن زيد الإسناد إليه كما قلت نظيف صحيح، أما ابن إسحاق ففي الإسناد إليه راو قال فيه ابن جرير حدثنا ابن حميد، فوهمت وذهب ذلك إلى أنه رجل أيضا من شيوخ الطبراني يقال له ابن حميد الأزدي، وهو أيضا يقال له أبو حميد محمد أو أحمد ابن محمد ابن المغيرة، شيخ من شيوخ الطبري رحمه الله وثقة، فظننته ذاك، وإلا فيصوب على أنه ابن حميد هو محمد ابن حميد الرازي الحافظ المتروك، الحافظ المتروك، فالإسناد إلى ابن إسحاق فيه هذا الراوي فليصحح بارك الله فيكم. نعم تفضل.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والحاضرين والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا.

0: ثم شرع رحمه الله في النقل عن الإمام المصنف رحمة الله عليهم جميعا في آية إن إبراهيم كان أمة، وقد سبق شيء من ذلك فيما مضى. وقال رحمه الله في معنى حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. العلماء المفتونون هم الذين يصرفون الناس عن الحق إلى الباطل ويلبسون الحق بالباطل. قال الإمام سفيان رحمه الله اجتنبوا فتنة العابد الجاهل والعالم المفتون فإنهما فتنة لكل مفتون هؤلاء علماء الضلالة وشيوخ الفتنة. يقول فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله علماء السوء وقفوا على طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق قطاع الطرق. ثم قال رحمه الله وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس إلى آخره، هذا أيضا مروي عن مجاهد رضي الله تعالى عنه ورحمه. وفي قوله قلت لا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، أي ما سبق في أول الشرح والتعليق على هذه الآية. لماذا لا منافاة؟ لأن كلا القولين حق، فقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك داعيا إلى الخير، إماما يقتدى به في ذلك. وقول عبد الله بن عباس ومجاهد يحمل على ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، أعني إبراهيم. وأقول لئن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حقق التوحيد وكمله فصار أمة حنيفا لله ولم يكن من المشركين، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من باب الأولى، لأنه أكمل الناس إيمانا عليه الصلاة والسلام وأحسنهم أخلاقا وأفضل الأنبياء طاعة واجتهادا في سبيل الله جل وعلا. فمن استقام على طريقته عليه الصلاة والسلام وعلى منهاجه وأس ذلك توحيد الله جل وعلا، فأخلص المرسل للمرسل سبحانه وتعالى وأخلص المرسل بالاتباع، فإنه كذلك ينوبه بحول الله تعالى أن يكون تحت هذا النعيم المقيم والوعد الفضيل بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، لأن هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون، ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت قوله

0: حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له.
1: نعم. ثم ذكر آية المؤمنين، قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ذكر أنه جل وعلا وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون، إلى آخر كلامه رحمه الله المنقول عن أصله، وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. هذه الآية يقول الله جل وعلا فيها قبلها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فيصفهم سبحانه وتعالى أنهم مع خشيتهم لله جل وعلا وإشفاقهم من عذابه سبحانه، مع هذا كانوا مخلصين لله جل وعلا العمل، موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه عقبها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الصفات التي جاءت في هذه الآيات الكريمة هي صفات أهل التوحيد الخلص الكمل، الخلص الكمل. فالمؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، المؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، والمنافق والعياذ بالله من جمع إساءة وأمنا، إساءة وأمنا. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. نسأل الله السلامة والعافية. قوله: وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم، جاء في المطبوع لأنه قال عقب هذا: قلت قوله حسنت وكملت. الضمير في قوله قوله راجع إلى الشيخ سليمان صاحب ماذا؟ التيسير. عبارة الشيخ سليمان رحمه الله بعد قوله نفى ذلك عنهم، بعد قوله نفى ذلك عنهم، جاء في المطبوع من التيسير قال: ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية، وفاز بأعظم التجارة، ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فلا أدري من أين جاء الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، لعله في نسخة كانت بين يديه نقل هذا، ماذا هذا التعبير أو هذه العبارة. ثم عقبه بقوله: قلت قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، يعني حسنت وماذا وكملت، لأنه ينقضه من أصله. قال: فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكان ماذا أقوم. نعم. ثم ذكر عن الإمام

0: كثير رحمه الله من التفسير تعليقه على قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد. ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، هذا ما يتضمن ترك الشرك. فالذي يجب أن يتضمن ذلك هذه المعاني حتى يكون ماذا؟ قد كمل التوحيد، كما قال جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. هذه الآية العظيمة من سورة الرعد تضمنت كمال التوحيد وتحقيقه، كمال التوحيد وتحقيقه. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. قال الشارح هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات 36 ومائة، وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولا لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95، ولم يكمل 50. قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برح إذا زال. قوله أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني أن تكون بمعنى حقا

0: أو أحقا. وقال آخرون هي كلمتان، الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء، بمعنى شيء حق، فالمعنى أحقا وهذا هو الصواب. وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول، القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، الحديث. وفيه قال ولكني لدغت قال فما صنعت، القائل قال فما صنعت هو سعيد ابن جبير، هو من؟ سعيد ابن جبير. ثم ذكر الشارح رحمه الله منكتا على المصنف أنه أورد الحديث من غير عزو، من غير عزو، فكأنه ينكت عليه ويلحظ عليه أنه كان من الأكمل والأتم أن يعزو الحديث الذي أورده إلى مخرج. وهذا حفيده، وما منعه أن يتعقب، ولكل مقامه وقدره رحمهم الله جميعا. وأشار رحمه الله إلى أن الحديث رواه البخاري مطولا ومختصرا ومسلم، واللفظ أي هذا الذي ساقه الإمام محمد هو لفظ من؟ مسلم. ثم ترجم لحسين، نعم، ولسعيد بن جبير ترجمة مختصرة، ثم شرع في بيان الغريب في قوله قوله انقض بالقاف والضاد المعجمة أي سقط، ثم بين الفرق بين لفظة البارحة متى تطلق والليلة متى تطلق. هذا الكلام من قوله انقض إلى إذا زال كله كلام الحافظ النووي رحمه الله من شرح مسلم بالنص. ثم تكلم على قوله أما إني لم أكن في صلاة، ومعنى أما بالفتح والتخفيف، وأنها على وجهين تطلق ويراد منها معنيين، وأن المعنى المراد هنا والأنسب في هذا المقام على أنها ماذا؟ الأول الذي هو بالتخفيف، على أنه حرف ماذا؟ استفتاح، على أنه حرف استفتاح. وقال هنا المحقق في هذه النسخة التي بين يدي، هنا أعقب، وهذه ضرورة يجب أن يتنبه لها، قال وهو ينقل عن صاحب مغني اللبيب أنه قال وإذا وقعت أن بعدها كسرت على الوجه الأول يعني، ثم قال الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا بالفتح هكذا أحقا، علق في الهامش أو في الحاشية بقوله في جميع النسخ أحق يعني بالرفع، والمثبت من مغني اللبيب، من المغني أي مغني اللبيب. وكرر هذا أيضا في قوله وقال آخرون هي كلمتان، الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء، ذلك الشيء حق فالمعنى أحق. أيضا قال في جميع النسخ أحق والمثبت من المغني، بما أنه قد جاء في جميع النسخ التي بين يديك للكتاب على الرفع، الواجب أن يثبت كما هو ولا يتصرف في النص ولو كان منقولا من كتاب

إما لأن الرفع له وجه نحوي صحيح وليس خطأ محضا حتى نقول يغير ويعدل، هذا تصرف لا يصح. الواجب أن يبقي النص كما هو ثم يشير في الحاشية إلى أنه هكذا في جميع نسخ الكتاب وجاء في المطبوع، هذا الأدق. تتكلم عن المطبوع لا تتكلم عن أصل الكتاب وأنك رجعت إلى أصوله الخطية، فتتكلم وتقول في المطبوع من مغل اللبيب ورد هكذا، هذا هو الواجب والذي يقتضيه العمل العلمي، فضلا أن يأتي مثلا آخر فيزيد في متن الكتاب ما ورد في نسخة أخرى، كأن يكون جملة أو كلمة أو عبارة أو سطر أو سطرين لم يرد في أكثر النسخ ولا النسخة الأصلية للكتاب، إنما جاء في نسخ أخرى فتجعل في متن الكتاب، هذا من الخطأ والإقحام بما ليس له وجه صحيح، بما أن العبارة مستقيمة لا نقص فيها ولا خلل وهي تامة المعنى وقد انتفت عن جملة من النسخ ووردت في نسخة أخرى، فالواجب الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق أن تذكر العبارة كما هي ثم تجعل الحاشية للمحققين أو قل إن شئت المحققين أو المعلقين، تكتب في الحاشية ما تريد، هكذا جاء في جميع النسخ أو في بعضها أو في أكثرها، وفي نسخة زاي ميم جيم عين طاء ضاء زيادة كذا وكذا وكذا، لا تتصرف في أصل النسخة إلا إن كان ثمة خطأ محض ونقص ظاهر فيصوب ويجعل بين معقوفتين ويشار إلى سبب الزيادة وأن تكون الإشارة صحيحة، أما هكذا كل يعبث ثم بعضهم يقول هنا طبعا عندنا زيادة هنا عندنا زيادات مزيدة منقحة، ما يصلح. هذا الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق، أما تبغى يعني تغرف لأن هذه المطابع تطبع وولادة، وكما يقال المطابع حبلى من الكتب، فهذا شيء آخر لست عليهم بمسيطر، لكن يجب التنبيه هنا خطأ ما كان يحسن بالمحقق أن يفعله. نعم. ثم قال القائل حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء أو ابتعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم، فما أعظمها والله من خصلة وصفة ومنقبة أن يكون المرء هاربا من الرياء مبتعدا عنه والتزين بما لم يفعل متابعا الإخلاص في دقيق أموره وجليلها، وهذا الذي قاله حسين رحمه الله هو يدل كما قال المصنف هنا رحمه الله على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص، حرصهم رحمهم الله ورضي عنهم على عدم إظهار أعمالهم الصالحة أو ما يدل على خوف إظهارها لئلا يتسلل إليهم الرياء والهروب من تزكية النفس وإظهارها في مقام ما

0: في مقام التنسك والتعبد، وأن يحمد الإنسان بما لم يفعل. فكم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآن، بلاء وشر مستطير، نسأل الله السلامة والعافية. يحتاج منك إلى اجتهاد الليل مع النهار لتبتعد. ومن هذا أعني من حرص السلف رضي الله عنهم الابتعاد عن هذا الإظهار، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا، قال: ونقبت قدماي، ونقبت قدماي، قال: وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، سميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. قال الراوي عنه وهو ابنه قال: وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال: أي أبو موسى ما كنت أصنع بأن أذكره. لماذا أذكر هذا؟ ما كنت أصنع بأن أذكره. قال ابنه: كان كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، كأنه كره أن يكون شيء من عمله ماذا؟ أفشاه. قوله وحدث أبو موسى، قال الحافظ ابن حجر: هو مقول أبي بردة ابن أبي موسى. علق الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم على حديث أبي موسى هذا قال: فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى، ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء، إلى أن قال: وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الإخبار بذلك، أي ما جاء عنهم من ماذا؟ من الإخبار. هكذا كانوا رحمهم الله ورضي عنهم، وكذلك فلنكن، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم.
1: قوله: ولكني لدغت، بضم أوله وكسر ثانيه. قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله: قلت ارتقيت، لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقاني. قوله: فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله: حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة ثلاث ومائة. قوله: عن بريدة، بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب، بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات سنة 63. قاله ابن سعد.
0: نعم. ثم ذكر معنى لدغت، فقال: بضم أوله وكسر ثانيه. قال أهل اللغة في بيان معنى إيش؟ اللدغ. قال: لدغته العقرب وذوات السموم، وذوات السموم من حية ونحو

0: من حية ونحوها من ذات السم. وهذا الكلام أيضا هو منقول عن الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم. ثم قال في قوله: فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب، على صحة ماذا؟ المذهب. يعني كأنه يقول في قوله فما حملك على ذلك، أي من أي وجه فعلت هذا، من أي وجه فعلت هذا، يعني ما هو دليلك على هذا الفعل. هذا هو الواجب على المسلم المتبع، أن يعمل بالدليل لا بالهوى، أن يعمل بالدليل لا بالهوى. وهذا برهان، أقول هذا برهان على حرص السلف على مذاكرة العلم ومعرفة الدليل، ومعرفة ماذا؟ الدليل. ثم قال مترجما عن الشعبي أنه عامر بن شراحيل الهمداني رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الحجة رحمه الله، فقيه وعالم وعلم من أعلام الإسلام، حصل علما غزيرا وكان يحفظ، يحفظ حفظا جما عظيما، لا يحب أن يعاد عليه الحديث مرتين، من أول مرة يحفظ. رحمه الله ورضي عنه، قيل للشعبي كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد، وصبر كصبر الجماد. وهو القائل: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ما كتبت سوداء في بيضاء قط. ترجمته من عجائب التراجم، لك أن تنظرها وتتأمل فيها. ولما كبر رحمه الله وشاخ نسي بعض أو جملة مما حفظ من الأحاديث والسنن، حتى قال كلمته الشهيرة: لو أن رجلا حفظ ما نسيت، لو أن رجلا حفظ ما نسيت أي من الأحاديث، لعد به عالما. الكم الذي يحفظه من هذا أو الذي يحفظه من نسياني يكفيه أن يكون ماذا؟ عالما من العلماء رحمه الله ورضي عنه وغفر له. نعم. قال: من ثقات التابعين وفقهائهم. ثم ترجم لبريدة رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات، والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم، سم الأقرب وشبه سم الأقرب وشبهها. قال الخطابي: ومعنى الحديث: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: طيب. قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، عنه مرفوعا أي عن من؟ عن عمران. عبارة وقد رواه، انتبه، قوله وقد رواه، هذه العبارة تفيد، هذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، أليس كذا؟

لأنه قال وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا. فهذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا وهو كذلك موقوفا على بريدة ليس على عمران، على بريدة. أنا قلت عمران أول أخطأت، موقوف على بريدة، نعم، وهي رواية مسلم، وهي رواية مسلم التي ساقها من؟ ساقها المصنف رحمه الله عندكم، الحديث الطويل هذا. وأن هذا الحديث حديث بريدة أيضا روي مرفوعا، روي مرفوعا. وذكر أن أحمد وابن ما أن أحمد وابن ماجه قد رواياه ماذا؟ كذلك، قد رواياه كذلك. وهنا ثمة تعقيب على هذا الكلام، ثمة إيش؟ تعقيب. أولا، الرواية المرفوعة، رواية بريدة المرفوعة التي أحال إليها أنها في مسند أحمد أو أنها عند من؟ أحمد، لم أقف عليها في المطبوع من مسند الإمام أحمد. أنا أقول في المطبوع، في ماذا؟ في المطبوع. ثانيا، أن الذي وقفت عليه في المطبوع من مسند الإمام أحمد هي الرواية الموقوفة، هي الرواية إيش؟ الموقوفة، كرواية مسلم هذه، بل من الطريق نفسها التي رواها مسلم، وهي طريق هشيم، قال أخبرنا حصير بن عبد الرحمن به. وضح هذا. النقطة الثالثة، أن ابن ماجه رحمه الله، أن الإمام ابن ماجه رحمه الله روى هذا الحديث مرفوعا كذلك، ورواه مرفوعا كما قال رحمه الله، وهي من رواية أبي جعفر الرازي عن حصين. وأبو جعفر هذا سيء الحفظ، سيء إيش؟ سيء الحفظ، إلا أنه توبع من عباد بن العوام، توبع من عباد ابن العوام، وهو ثقة عند الروياني في مسنده، وتوبع أيضا من أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري رحمه الله عند ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار. أبو جعفر وعباد وأبو عوانة كلهم يروونه عن حصين ابن عبد الرحمن به مرفوعا. ذكر الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في العلل أن شعبة رواه عن حصين مرفوعا، أن شعبة رواه عن حصين ماذا؟ مرفوعا. هذا باختصار. وقد حكم الإمام الدارقطني رحمه الله على هذا الحديث في العلل بعد أن حكى الأوجه بأنه حديث مضطرب، ثم قال ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا، به مرفوعا. حديث عمران هذا أخرجه أبو داود وأحمد والبزار من طريق مالك بن مغول، وأخرجه الترمذي والحميدي في المسند من طريق سفيان ابن عيينة.

0: كلاهما عن حصين عن الشعبي عن عمران مرفوعا. هو يقول أخرج رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذه طريق أحمد وطريق أبي داود وطريق من؟ الترمذي. أقول أخرج الإمام البخاري في الصحيح فقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين عن عامر عن عمران بن حصين قال لا رقية. يعني البخاري أخرجه إيش؟ موقوفا. قال الحافظ في الفتح كذا رواه محمد بن فضيل عن حصين موقوفا ووافقه هشيم وشعبة عن حصين على وقفه. ورواية هشيم عند أحمد ومسلم ورواية شعبة عند الترمذي تعليقا. قال ووصلها ابن أبي شيبة ولكن قال عن بريدة بدل عن إيش؟ عن عمران. قال بدل عمران بن حصين. وخالف الجميع مالك بن مغول عن حصين فرواه مرفوعا وقال عن عمران بن حصين. أخرجه أحمد وأبو داود. وكذا قال ابن عيينة عن حصين أخرجه الترمذي. وكذا قال إسحاق بن سليمان عن حصين أخرجه ابن ماجة إلى أن قال والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا. ووقع لبعض الرواة عن البخاري أنه قال حديث الشعبي مرسل. حديث الشعبي ماذا؟ يعني الشعبي عن عمران. حديث الشعبي مرسل. والمسند حديث ابن عباس الذي معنا حديث ابن عباس. يقول الحافظ فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطرادا يعني لا احتجاجا أورده استطرادا ولم يقصد تصحيحه البخاري إلى أن قال ثم وجدت في نسخة الصاغاني يعني للبخاري قال أبو عبد الله وهو المصنف الإمام البخاري إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس والشعبي عن عمران مرسل. والشعبي عن عمران إيش؟ مرسل. قال الحافظ وهذا يؤيد ما ذكرته أولا. يعني انتهى كلامه رحمه الله. كان مما ينبغي أيضا أن يذكر هاهنا أنه ورد أيضا عن عمران إيش؟ موقوفا. فهمت؟ وهي رواية عند من؟ عند البخاري. نعم.
1: قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: يقول ثم قال بين معنى العين والحمى. قال سم العقرب وشبهها. المراد أنه سم ذات السموم. سم ذات السموم. سم ذات السموم. كلها هذه ماذا؟ ترقى. قال الخطابي قرأنا هذا كلام الخطابي قرأ. نعم. قال معنى الحديث لا رقية أشفى وأولى. هنا نضيف ونعلق أن من أصيب بلدغ أو نحوه لا بأس من الرقية، لكن أولى

0: يرقى له العين والحمى، العين والحمى. ولهذا جاء في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أولى وأشفى. وذهب العلماء بعض العلماء وجمع من أهل العلم إلى أن المراد ليس الحصر على الصحيح، ليس الحصر على الصحيح، وإنما قال هذا على الأولوية، على الأولوية لورود أحاديث تدل على ماذا؟ على الرقية عموما من عين وحمة وماذا وغيرها، كحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن ماذا شركة، أخرجه مسلم في الصحيح. ثم بين سعيد رضي الله عنه ورحمه ما هو أولى من الاسترقاء، فذكر لهم حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهنا أنبه أيضا إلى أن بعض أهل العلم قال بظاهر نص هذا الحديث وعلى أنه يفيد الحصر، وأن النهي عن الرقية عموما كان في أول الأمر، كان في أول إيش؟ الأمر ثم رخص فيه، كان منهيا عنه ثم رخص فيه إذا كانت بحق. وأقول يدل على هذا القول ما جاء في الصحيحين عن الأسود أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمى فقال أو فقالت رخص، رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. قولها رضي الله تعالى عنها رخص، قال الحافظ العيني في عمدة القاري مشعر بأنه كان منهيا، كان إيش؟ منهيا. ويقول الحافظ ابن حجر فيه إشارة إلى أن النهي عن الرقى كان متقدما ثم إيش؟ رخص فيه، ثم رخص فيه. وعليه فالتداوي بارك الله فيكم، التداوي وأخذ العلاج لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من التوكل، لأنه أخذ بسبب شرعي، كما أن دفع الجوع، دفع الجوع والعطش بالأكل أو الشرب لا ينافي التوكل، لا ينافي ماذا؟ التوكل. فكذلك ماذا؟ التداوي. نعم.
1: قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
0: نعم، هذه فائدة عزيزة ونفيسة، أن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد إيش؟ فقد أحسن، أحسن إلى نفسه أولا، ثم أحسن هذا العمل الذي أتى به على الوجه الذي سبقه علم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه مسيء آثم، الذي يعمل بجهل والذي لا يعمل بماذا؟ بما يعلم، بما يعلم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. راجعوا في هذا كلاما نفيسا للإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع العظيم فضل علم السلف على علم الخلف. نعم.
1: قوله وقد حدثنا ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان كذلك، مات بالطائف سنة 68. قال المصنف: وفيه عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله: عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان كذلك محفوظا
0: كذلك عندك فإن كان ذلك محفوظا
1: كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت: وفي هذا نظر. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط.
0: نعم. ثم علق رحمه الله على قوله: عرضت علي الأمم، أنها قال: وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان في ليلة الإسراء، ونقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه تتمة بقوله: وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. رواية عبثر ابن القاسم هذا كما قال أخرجها الترمذي والنسائي في السنن الكبرى. قال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. وصحح إسناد هذه الرواية العلامة الألباني رحمه الله في كتابه وفي رسالته الإسراء والمعراج، وفي موطن آخر أيضا من سنن الترمذي وغيره. وتعقب ذلك بأن ثمة وهم، إما من عبثر بن قاسم ابن القاسم هذا، أو من تلميذه أبي حسين وهو عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن يونس الراوي لهذا الحديث عن عبثر، ذلك أن الرواة لهذا الحديث عن حسين، يعني المشاركين لعبثر، لم يذكروا لفظة ماذا؟ لفظة الإسراء، تفرد بها بذكرها في الحديث دون سائرهم. ثم نقل كلام الحافظ رحمه الله ابن حجر هذا المذكور. ولا شك أن ليلة الإسراء على الصحيح لم تتكرر، هي مرة واحدة، هي ماذا؟ ليلة واحدة لم تتكرر، هذا هو المحفوظ، ما سواه شاذ. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت: وفي هذا نظر، يقصد كلام الحافظ لما قال: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. هذا الكلام من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مقتضب من كلام الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير، حيث قال هناك معلقا على كلام الحافظ: ليس بظاهر كلام الحافظ، ليس إيش، بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه، من العرض عليه. الشاهد أنه يستدرك هذا المعنى ويستبعده، والذي يقتضيه المقام بارك الله فيكم والتحقيق في هذه الرواية هل هي ثابتة أم لا. فالظاهر أنها كما قلنا أن المحفوظ هي ليلة واحدة لا أكثر، ما سواها شاذ نعم أو منكر. نعم.
1: قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة قاله

0: النووي قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فيه الرد على من احتج بالكثرة. قوله إذ رفع لي سواد عظيم المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله فظننت أنهم أمتي لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق، ولم يذكره المصنف فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه والله أعلم.
1: نعم. ثم قال يشرح أيضا فيما جاء من مفردات الحديث، قال وقوله والنبي مع ومعه الرجل ومعه الرجل والرجلان، معه الرجل أي من أتباعه، أي يتبعه الرجل والرجلان. ما معنى كلمة الرجل والرجلان؟ الرجل والرجلان ما المراد؟ أي يتبعونه، رجل ورجلان. معه المعية هنا تدل على الاتباع، معه المعية هنا تدل على ماذا؟ على الاتباع. قال والنبي وليس معه أحد، أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، فلا يتبعهم منه إيش؟ منهم أحد. قال فيه الرد على من احتج بالكثرة، يعني على صواب ما هو عليه وصدق ما هو عليه، وهذا واقع مشاهد. فالروافض قبحهم الله، المجوس، هؤلاء الصفويون لهم أتباع كثر لا كثرهم الله، طهر الله الأرض ظاهرا وباطنا منهم، وكذلك أهل الملل غيرها من اليهود والنصارى وغيرهم. فالكثرة ما كانت دليلا في يوم من الأيام على صحة ما أنت عليه، إنما الميزان الذي لا يطيش هو وزن الأعمال بالموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله كل عمل بلا اتباع سنة فباطل. وهذا اللفظ في الحديث يبين لك قلة من استجاب إلى الأنبياء، أليس كذلك؟ قلة من استجاب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الذين يستجيبون لهم قليل، وأن الكثرة على الباطل أي على خلاف ما هم عليه، ولا يضر ذلك أتباع الحق. وكذلك من يتبع الحق قلة، ترق الطاعة الطرق، يتلصصون ليصرفون الناس عن الحق، يصرفون هذا وذاك، إما يأخذونه إلى ملة أخرى أو إلى مذهب بعيد عن مذهب السلف أو إلى حزبية أو إلى ضلالة أو إلى من يظهر التسلف، وإذا بالحقيقة وخلفي مريض. فما أكثر هذا، والواقع خير الشاهد، ما يحتاج أن نسمي، وأنتم لعلكم تدركون إن شاء الله. يقول رحمه الله قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد، يرى من بعيد شخص لكن لا تعلم ماذا معالمه، لا تعلم، لا يعرف من هو بالضبط، هذا المراد، ولهذا يقال شخوص وأشخاص. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، يعني صورة الشخص لا كنها الصورة وحقيقة إيش؟ الصورة. وهنا تعليق نفيس لشيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله على هذه اللفظة. قال شيخنا رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام فظننت أنهم أمتي، قال هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم

0: الرحمن وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قوله: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل: ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ: وسنده جيد.
1: نعم. قال: قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. في هذا أيضا دليل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه استجاب له كثير من بني إسرائيل ودخلوا في الحق، أليس كذلك؟ وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، إلى آخره. هذا أيضا فيه فضيلة ومنقبة لهذه الأمة المحمدية من أتباعه حقا وحقيقة عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت هذه الأمة أكثر الأمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، فلهذا هذه الأمة من أكثر الأمم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة، الحديث. نعم. ثم قال: وذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأن أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد عند الإمام أحمد والبيهقي، وذكر أن الحافظ قال: سنده جيد، وهو كذلك حديث صحيح.
0: قوله: ثم نهض أي قام. قوله: فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي من جملة الحاضرين. خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير، ذكره المصنف.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله قال: فخاض الناس في أولئك، وذكر جملة من الفوائد المستنبطة: إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، يعني مذاكرة العلم واستنباط مسائله وتحقيق القول فيه، لا على سبيل المراء والجدال الذي جاء ذمه على لسان أئمة السنة. قد بينا هذا في غير موطن وفي تعليقنا على كلام الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فليراجع بارك الله فيكم. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بماذا؟ إلا بالعمل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما فائدة العلم إن لم يصحبه عمل ويصاحبه عمل؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل بارك الله فيك، والاجتهاد في تحقيقه وتحصيله. قال: وفيه حرصهم على الخير. لماذا؟ لسؤالهم واستفهامهم عن هؤلاء. أخبر

0: النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي بما تم مذاكرته فيما بينهم وتناولوه واستنبطوه، فكأنهم يسألون: هل فيما قلنا صواب، أو ما هو الحق يا رسول الله؟ فقال: هم الذين لا يسترقون. فهذا دليل على حرصهم على الخير ومعرفة الصحيح والصواب ليعملوا به. قال: ذكره المصنف، يعني في كتابه الأصل، كتاب التوحيد، في المسائل المستنبطة من الباب. نعم.
1: قوله: فقال هم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد، وفي رواية لمسلم: ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، قد قال صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الرقى: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال: وأيضا: فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال: وإنما المراد وصف 70,000.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله شرحا في قوله عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون، هكذا يقول ثبت في الصحيحين، أي لا يطلبون من يرقيهم، لا يطلبون من يرقيهم. وفي هذا بيان فضل ترك طلب الرقية، بيان فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل ما لم تكن ثمة حاجة. أما الرقية من غير سؤال ولا طلب فهي جائزة، وهي من الأسباب، وتجوز الرقية إذا كانت بالأوراد الواردة في الكتاب والسنة، وبلسان معروف لا تمتمات، نعم، وأيضا أن لا يكون فيها محذور شرعي، وأن لا يعتمد عليها المرء. هذه بارك الله فيكم قيودات مهمة وشروط مهمة. التوسع في باب الرقية له أوجه وأضرب، فمن ذلك مثلا: يقرأ في أول رقيته آية أو آيتين، وإذا جاء فرقى ذلك أيضا بحديث أو حديثين، ثم دخل في الخزعبلات والثرثرات والمحرمات، وقد يصل إلى أن يلفظ بالشركيات. زد على هذا قد يشرع أيضا في التداوي، ويصف أوصافا وأمورا ليست لها دليل، لا من كتاب ولا من سنة، وليس هو أصلا، لا يعتبر هذا الراقي مداويا طبيبا يعرف الطب ونحو ذلك، فيقع في المخالفات. فمرة يأتيك هذا يقول لك: بخر الحبة السوداء. بناء على ماذا؟ بناء على الحديث: الحبة السوداء شفاء من كل داء. انظر إلى هذا الاستنباط العقيم السفسطائي. زد على هذا إذا قلت له: ما الفرق بينك حينها وبين

0: شعوذ الذي يعطي أي نوع من ماذا؟ من الحاجيات، وقال بخر، فيكون الجواب هذه بالتجربة. يقول ذاك أنا أيضا بالتجربة، الذي أباح لك أباح لي، ما الفرق؟ أضف إلى هذا يأتي زيد من الناس فيأتي بالذئاب، وذاك يأتي بماذا؟ بغير الذئاب، ويقول هذا الذئب يرى الجان، وذاك يأكل الجان، وذاك يفعل كذا، وهذا يفعل ذاك. لا تنتهي مجاوزات، لا تنتهي مجاوزات تصل إلى ببعضهم إلى حد الإشراك بالله جل وعلا، وبعضهم إلى حد الابتداع، وبعضهم لا يشرك ولا يبتدع لكنه يتجاوز فيقع في الآثام والمعاصي وأنواع الفسوق. أضف إن نجا من ذلك لم ينجو من ابتزاز الناس وفتح أنواع التجارات، ويصحب ذلك بيع العسل وزيت الزيتون وتوابع ذلك. أضف إلى هذا بارك الله فيك ما يصحب ذلك من ماذا؟ من الضرب وتسديد اللكمات، وكأنها ما هي حالة قراءة ولا رقية، وكأنه في حلبة عراك. أضف إلى هذا بارك الله فيك قد يصحب هذا خلوة بامرأة أجنبية، وقد يصحب هذا ويتسلل الشيطان إلى المسك أو مس المرأة الأجنبية، وقد والواقع خير شاهد، خير شاهد. كم الضحايا ممن نجا من براثن أولئك الدجالين وأشباه الدجالين، أو من براثن هؤلاء المتلصصين وأشباه اللصوص؟ كدت لا أرى أمثال هؤلاء الذين نجوا، فصارت ثمة عيادات يكتبون ولوحات الشوارع والطرقات، صحيح؟ دار العلاج الشرعي، دار ومحل ومكان، إذا صارت تجارة بارك الله فيك. هذا خروج عن السنة من كل وجه. فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يصف هؤلاء بأنهم لا يسترقون لا يطلبون، فنقول أن هذا طلب الرقية ماذا؟ طلب الرقية الأولى ماذا؟ تركه. وقلنا في هذه أو في هذا النص دليل على فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل والأتم ما لم تكن ثمة ماذا؟ حاجة. ما تطلب من كل دجال أثيم إذا كنت ولا بد وقامت الحاجة المقتضية، وإلا فالأصل أن ترقي نفسك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه. وإن كان ثمة حاجة فتخير وسل عن الصادق الناصح المتبع للسنة الذي يرجى منه ذلك النفع الذي يعني ترومه بأن يكون سببا إن شاء الله في الخير. فالرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، الرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه. ما هو كل من عرف أن يحمل السيف يستطيع أن ماذا؟ أن يقيم الحدود، فالسيف بضاربه. نعم. ثم تكلم أيضا عن لفظة لا يرقون، وذكر أن شيخ الإسلام قال أنها وهم وهي كذلك، وذكر ما يدل على أن الصواب في ذلك لفظة لا يسترقون. ذكر هذه الأدلة كلها تدل على أن لفظ لا يرقون غير محفوظة. الفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل إلى آخره، والراقي ماذا؟ محسن. وقال أيوة اقرأ.
1: قال وإنما المراد وصف السبيل.

0: ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم، قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم. أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.
1: نعم. ثم ذكر أيضا رحمه الله فيما يتعلق بقوله والمراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم، ثم قال ولا يكتوون إلى آخره. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان الجامي رحمه الله هنا معلقا، قال هذان الأمران يعني الرقية والاكتواء جائزان، لكن من كمال التوكل، لكن من كمال التوكل تركه، وهما لا ينافيان مطلق التوكل. قال ولأجل وقوع الخلاف فتركه هو الأولى، فتركه هو الأولى. مضى الكلام عن الرقية ثم الاكتواء. قال قوله لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، ثم علق قائلا والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو أن يفعل بهم ذلك باختيارهم. الاكتواء هو نوع من العذاب، لأنه بالنار، هو نوع من العذاب، فلو تيسر للمرء أن يتعالج بغيره فهو الأولى، فهو ماذا؟ الأولى. أما إن دعت الحاجة إليه فلا بأس لما ورد هاهنا من جملة ماذا؟ الأحاديث.
0: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا، الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله، وصدق الالتجاء إليه، والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله، وهذا مهم، أن هذه الأحاديث التي مرت لا تدل على ترك الأسباب الشرعية، فإن مباشرة الأسباب في الجمرة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، وهذا بين. فإن من التوكل الأخذ بالسبب الشرعي الذي لا يجوز أن تعتمد على السبب الشرعي، والواجب أن تأتي بالسبب الشرعي ولا تعتمد عليه ولا تلتفت إليه. إنما الاعتماد والالتفاء الاعتماد والنظر إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده النفع والضر، وإذا مرضت فهو يشفين، مع الأخذ بالسبب الشرعي. وذكر أن التداوي على وجه لا كراهة فيه غير قادح في التوكل، ومنه تعلم خطأ بعض الناس أن يترك نفسه هكذا، يقول: لا، أنا أريد أن لا أتعالج. ما يصلح، خذ بالسبب الشرعي الذي جاءت به السنة، فهذا غير قادح في التوكل. ترك الأخذ بالسبب الشرعي قادح في التوكل. ولهذا لما جاءت الأعراب، حديث أحمد الذي ذكره قال: رواه أحمد، هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهو عند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. جاءت الأعراب تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له إيش؟ شفاء. لكن هذا الداء علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا وقف المرء على طبيب حاذق شخص الداء وأعطى الدواء النافع بأمر الله، انتفع المرء، صحيح؟ هو أهم شيء أن يكون ثمة طبيب ماذا؟ حاذق، وأن يكون المحل صالحا قابلا خاليا من الضد، كما قال ابن القيم رحمه الله. هذا هو الواجب حتى ينتفع المرء. فهنا يرشدهم عليه الصلاة والسلام بأن ماذا؟ أن يأخذوا بالتداوي، أن يفعلوا ذلك، وأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له إيش؟ شفاء، إل غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم، يعني الموت. وفي لفظ: الموت إلا السام، أي الموت، وقيل الكبر ونحو ذلك المراد به. على كل حال، هذا لا يعني أن المرأة لا يأخذ بماذا؟ بالسبب الشرعي، وهو ماذا؟ التداوي، الذهاب إلى المستشفيات مثلا أو إلى الطبيب، هذا لا يتنافى مع إيش؟ مع التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من إيش؟ من التوكل. ولعلكم أظنكم تعلمون.

0: أن الإمام ابن القيم رحمه الله له مجلد من كتابه الهدي أو زاد المعاد في الطب ماذا؟ النبوي، إرشادات وغير ذلك. نعم.
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد
0: عندما يتبرد الإنسان من شدة الحر بماء. هل هذا ينفي التوكل؟ أما كان عثمان كما في البخاري كل يوم، وغير ذلك الصحابة كانوا يتبردون من حديث أنس؟
1: بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من
0: حديث عثمان أنه كان يغتسل كل يوم. أنا قلت في البخاري، وليس في البخاري، لكن حديث أنس هو الذي في البخاري، وحديث عثمان رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، نعمه عند ابن أبي شيبة وغيره، وصحيح عن عثمان. نعم.
1: ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه.
0: شوف ماذا يقول: وأن تعطيلها يقدح في نفس إيش؟ التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، يعني الأمر والحكمة الشرعيان، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل. أن تركها أقوى إيش؟ في التوكل، في عز البرد القارس تجد أحدهم يمشي هكذا بلا شيء، ولا يدفع ولا يشفع، يقول لا هذا أدفع لماذا؟ أحق في التوكل. هذا ضرب من ماذا؟ من قلة العقل، بل هو ضرب من ضروب ضعف التوكل وقدح فيه. نعم. فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله. حقيقة ماذا؟ توكل، اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان إيش؟ معطلا للحكمة والشرع، حتى العقل يقتضي هذا، العقل يقتضي هذا والشرع يقتضيه. فأنت عندما تترك جانبت العقل والشرع. نعم. يعني تجد بعض الناس مثلا، وهذا قابلت بعضهم في يعني مدة مضت، تجده تعبان، تتكالب عليه الأمراض، زكام يعني هكذا سعال، يعني كحة، تعرف الكحة هذه، يأخذ 4 أشهر 5 أشهر كحة. قلت ليش يا ابن الحلال هكذا؟ قال لا هكذا طبيعة، ما بئسة الطبيعة هذه، ما هي طبيعة، هذا مرض، كيف طبيعة 4 5 أشهر 6 أشهر أنت تكح؟ طبعا هو يتألم. تجد أمثال هؤلاء في وقت الصلاة متعبين، في النوم متعب، فضلا عن مسائل الأخرى التعبدية التي هي في الليل ولا في جوف الليل، أضف حتى في حين الجلوس والقراءة والمذاكرة تعبان. انظر إلى مثل هذا التكالبات كم تضعف خشوعه وحضوره ومذاكرته وتعلمه وتعليمه. قلت يا أخانا عالج نفسك، لا تظن أن هذا من التوكل، خذ بالسبب الشرعي، جرب. وفعلا ما وجدوا أمراضا عالجوه من الحمد لله، شوفي صار

0: جاءت الكحة ككحة الناس العاديين، يكح يومين ثلاثة ويمشي بعدين، أما خمسة أشهر ستة أشهر. فهمت كم الترك هذا معطل للخيرات؟ نعم. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله إيش عجزا. شوف هذا الكلام الدقيق، ها تأملوه بارك الله فيكم، كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم، بعضهم يقول أنا لا أحب أذهب إلى المستشفى. طيب هي ليست حبا ولا يعني هو مبادلة محبة بينك وبين المستشفى، هي أخذ بالسبب الشرعي، لكن هذا التسويغ، تسويغ ليش؟ للعجز والاتكال. وبعضهم ماذا يقول؟ أنا لا أحب الأطباء. لا تجعل بينك وبينهم حبا، اجعل بينك وبينهم أخذ بالسبب الشرعي. نحن ما طلبنا منك أن تحبهم ولا أن تبغضهم.
1: ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشر. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ والمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر. قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
0: نعم، ثم ذكر المسألة من حيث الاختلاف في مسألة ماذا؟ التداوي حكمه من حيث الأصل، من حيث الأصل. وهنا نقول بارك الله فيك، النصوص الواردة بالتأمل فيها يظهر لك ماذا؟ كما مر أن الأخذ بالسبب الشرعي من ماذا؟ من التوكل، وتركه من العجز. واضح هذا أمر المتأمل في هذه النصوص، هي أظهر إلى قول أبي حنيفة ومن قال به، ومن أقوى الأقوال في هذا المقام لمن تأمل النصوص الكثيرة في هذا الباب. كونه أوجبته طائفة قليلة من أصحاب أحمد والشافعي أو غيرهم لا يدل على أن القلة أنهم ماذا؟ أنهم مخالفون للحق، قد يكون الحق مع هذه القلة. نعم.
1: قوله فقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله استعمال المعاريض وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام في أنه أجاب من طلب

0: منه أن يدعو له كما دعا لعكاشة رضي الله تعالى عنه، أجابه بقوله سبقك بها عكاشة، أي لا أدعو لك، لن أدعو أو لا أريد أن أدعو، لكن جاء بلفظة ماذا؟ مهذبة لطيفة، نعم، فيها حسن خلقه الرفيع عليه الصلاة والسلام، فأجاب الرجل بما لا يكسر ماذا؟ خاطره، وسد الباب عليه وعلى ماذا؟ وعلى غيره. وهكذا نقف عند هذا الباب، وإن كنت أرغب في الإتمام لكن يبدو أن الوقت شوية طال. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر عام 47 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: وهو في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس أربع منح. أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل، وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى وهي الطبقة الأولى من الملائكة، ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات إلى كم؟ إلى 700 ضعف. أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل.

إن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل، المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالديك؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: ما أنفع أو فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن. الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله، والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية: قال: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا، وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة؟ ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن. فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل؟ بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة، مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم فهو ماذا؟ قال: فهو الذنوب

الخطايا، هذا مرض الذنوب والخطايا، وأما دواؤكم الاستغفار. وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة، وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا هداية هذه الأمة. المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بيّن لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم. فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بيّن الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل، الطريق الصحيح، الطريق القويم. هذه الآية الكريمة، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير. كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا، الاهتداء بالقرآن هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ماذا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة من هدي القرآن، فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بين لنا توحيد الألوهية، بين لنا توحيد الربوبية، بين لنا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، أنا أذكر أمثلة فقط، جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن، بينه لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ واحد. هذا من هدي القرآن، يبين لك
أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ فواحدة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا، من هدي القرآن، من هدي القرآن التي هي أقوم، تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث كما قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل. هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى: والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش أيديهما جزاء بما كسبا الآية. هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش. فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى. هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة. لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاف من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها: ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن. تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض، لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أي من الواجبات والسنن، أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل

في الجنة في الآخرة هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة، الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير فين؟ في الآخرة. ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة. وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا، والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت، يبادر. وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن، من صفته الثالثة في هذه الآية، أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب، ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى، هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب ماذا؟ القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن، وتذهب إلى محلات التزين هذا وماذا تفعل؟ وتنمص الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس، نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة، لا يصلون، ألهذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في 3 والبعض في 7. لا نقول أن نحن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها اختم في شهر، اختم في 7 ليالي. فعلنا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة، ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، بثوابهم أي المؤمنين، وبعقاب أعدائهم

0: كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة من ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف. قالوا إلا القرآن، إلا القرآن. فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا. فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة. فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة، وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته، كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها. كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثالث. لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام التي أرضعنه، وكذلك تكلمنا عن ولادته، وتطرقنا إلى ذكر نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام. وبقي أن نتكلم أيضا عن بعض الأمور التي تعلقت به من جهة النساء التي أرضعنه. فقد ذكرنا أنه استرضع عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية هي التي أرضعته. وذكرنا أن أباه مات وهو حمل عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. كذلك من النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة، وهي مولاه لأبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنكح أختي بنت أبي سفيان. وفي رواية سمتها: أنكح عزة بنت أبي سفيان. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك؟ فقالت له: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي.

تقصد أو تريد بقولها لست لك بمخلية أي لست بمنفردة بك يا رسول الله ولا خالية من الضرات، بل عندك أو عندي من الضرات، فأختي أحب أن تشاركني، لهذا قالت وأحب من شاركني في خير أختي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك لا يحل لي، يعني لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين أم حبيبة وأختها عزة، لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين، بين أم حبيبة وبين أختها عزة. فقالت له أم حبيبة فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية زرة بنت أبي سلمة. فقال لها عليه الصلاة والسلام بنت أم سلمة؟ فقالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالشاهد من هذا الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، إذن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه، وأرضعت كذلك حمزة ابن عبد المطلب، إذن هم كلهم إخوان من الرضاعة، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سلمة وكذلك حمزة ابن عبد المطلب. فنقول اختصارا النساء التي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة وهي مولاة أبي لهب، وكانت قد أرضعته وأرضعت من ذكرنا معه، وطبعا هناك خلاف بين أهل العلم هل أسلمت ثويبة أو لم تسلم، اختلف العلماء في إسلامها والله أعلم بحقيقة الأمر. على كل حال وأرضعته حليمة السعدية كذلك، وهؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللاتي كن حواضن للرسول عليه الصلاة والسلام، حواضنه هن أمه آمنة بنت وهب وكذلك ثويبة وحليمة السعدية والشيماء التي هي ابنة حليمة السعدية، هي أخته من الرضاعة وكانت تحضنه وأسلمت رضي الله عنها، كما سيأتي معنا في غزوة حنين سيأتي معنا أنها أسلمت رضي الله عنها وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتذكرها. ثم بعد ذلك أي أيضا ما إذا هن آمنة وثويبة وحليمة والشيماء التي هي بنت حليمة، وكذلك منهن أي من اللاتي كن حواضن للنبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها، كان قد ورثها النبي عليه الصلاة والسلام من أبيه، وهي التي زوجها بحبه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فولدت له أسامة، وهي التي دخل عليها الصديق والفاروق رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لها يا أم أيمن ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا رضي الله عنهما، بكى الصديق وبكى أبو أو ماذا عمر الفاروق رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام وكنا حواضن له صلى الله عليه وسلم، أمه آمنة بنت وهب وأبوه كذلك عبد الله. من المعروف أنه قد جاء في السنة الصحيحة في مسلم وفي غيرهما أنهما ماتا على الشرك وماتا على الكفر، فقد جاء عند أحمد من حديث بريدة بإسناد صحيح أنه قال أي بريدة خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لنا النبي مكانكم حتى آتيكم، فذهب عليه الصلاة والسلام وكنا أو كانوا في وادي يقال له ودان أو في منطقة يقال لها ودان، فانطلق عليه الصلاة والسلام ثم عاد ورجع إلى أصحابه، وجاء عليه الصلاة والسلام وهو ثقيل يعني وكأن شيء نزل به.

فقال إني يقول لأصحابه إني أتيت قبر أم محمد فسألت رب الشفاعة يعني لها فمنعنيها سبحانه وتعالى منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأمته. لما؟ لأنها ماتت على الشرك، ماتت على الكفر. ثم قال لهم في رواية البيهقي في لفظ آخر أنه بكى عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر ما يبكيك يا رسول الله، ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي، وأدركتني رقتها أو ماذا، وأدركتني رقتها فبكى عليه الصلاة والسلام بكى. ولا شك أن هذا هو البكاء، يعني حن لأمه عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعه هذا الحن الذي في قلبه أو هذا الشيء الذي هو بالجبلة وبالطبيعة أن يعترض على حكم الله تبارك وتعالى، ما اعترض. لهذا جاء في صحيح مسلم قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي. فزور القبور تذكركم الموت. هذه الأحاديث كلها أحاديث صحاح، أحدها في صحيح مسلم وعند أحمد في مسنده وعند البيهقي، فيها الدلالة الصريحة الواضحة أن أمه التي ذكرناها من الحاضنات هي التي ماذا؟ أو ماتت على الشرك وماتت على الكفر، ومآلها ومصيرها إلى النار. وهذا لا يعارض بعض الناس أو بعض من كتب في السيرة اعترض على هذا وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن تكون أمه في النار أو أن يكون أبوه كذلك في النار. نقول أبدا، قد جاءت النصوص الصريحة الواضحة التي تدل دلالة صريحة على أنهما في النار. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ فقال له في النار، فلما قف دعاه فقال له إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. لماذا؟ لأنهم كانوا دين عيسى عليه السلام كان موجود، بل دين إبراهيم، وكان من الناس الذين قد تمسكوا بهذا الدين زيد بن عمرو بن نفيل، وسيأتي ذكره إن شاء الله في السيرة، كان ممن تمسك بدين إبراهيم وكان حنيفا موحدا، وكان ورقة بن نوفل على دين عيسى عليه السلام، وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بخير وأخبر أنهم من أهل الجنة أو أن مصيرهم إلى الخير. فقد وصل النذير إلى قريش دين عيسى ودين إبراهيم، ولكنهم أبوا وكفروا وذهبوا يعبدون الأصنام، فكان هذا مآلهم ومصيرهم. ولهذا جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له، قال له إن أبي كان يفعل كذا ويفعل كذا، فأين أبي؟ فقال له أبوك في النار، أبوك في النار. هذا الأعرابي كأنه وجد من ذلك شيئا في نفسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال له يا رسول الله أين أبوك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أين أبوك؟ فقال له حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فأسلم هذا الأعرابي وقال أو كان يقول لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. فالمقصود أن الذين ماتوا في ذلكم الوقت كانوا أو كان مآلهم إلى النار، وكان مصيرهم لأنهم كانوا على دين الجاهلية، كانوا يعبدون الأصنام، يعني حتى جده عبد المطلب كان على ذلك، حتى أبوه وأمه كذلك كانوا على هذا. فهم لهذا يعني قال العلماء لا يكون يعني أن قريشا كانت تعبد الوثن وماتوا ولم يدينوا بدين عيسى عليه السلام، ولهذا كفرهم كان واضحا وصريحا، فمع ذلك كان مآلهم إلى النار، إلا من أدركه أو صدق بهذا النبي أو كان قد آمن بعيسى عليه السلام كورقة بن نوفل، أو كان موحدا حنيفا يعني كما جاء في رواية زيد بن عمرو بن نفيل كان على دين إبراهيم وهكذا. فالشاهد أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أبويه وعن جده عبد المطلب لأنهم من أهل النار لا ينافي الأحاديث الصريحة الواضحة أن هناك أناس هم أهل فترة كالأطفال والمجانين

لا يدخل في ذلك. الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قريش كانوا يعبدون الأصنام واتجهوا إلى عبادة الأوثان وتركوا دين عيسى وتركوا دين إبراهيم، إذن كان هذا مصيرهم. ثم بعد ذلك، بعد أن انتهينا من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا اللاتي أرضعنه وذكرنا كذلك، بقي الختام. هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا؟ بعض أهل العلم في كتب الخصائص يذكر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، ويستدلون بحديث جاء عند ذكره الطبراني في كتابه الأوسط، وكذلك ذكره من كتب في الخصائص كابن الجوزي في كتابه الوفاء، وكذلك ابن الملقن في كتابه غاية السول، وكثير من أهل العلم، ومنهم من تعرض. قلنا بالنسبة لختانه عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في بعض كتب الخصائص ذكروا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما روي عنه، وهذا الحديث قد تكلم فيه العلماء لكن أنا أذكره بلفظه أولا، يقول من كرامتي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي. هذا الحديث ذكره كثير من أهل العلم في كتب الخصائص، هل ولد عليه الصلاة والسلام مختونا أم أن هذه ليست من خاصيته وليست من خصائصه؟ فكثير من الناس كما ذكروا يعني تلدهم أمهاتهم وهم مختونون. فذكر ابن الجوزي في كتابه الوفا، وذكر ابن الملقن كذلك في كتابه غاية السول في خصائص الرسول هذا الحديث، وذكروا أيضا أن النبي عليه السلام ولد مختونا وأنها من خصائصه. هذا الحديث لا يصح، بل هو مكذوب كما صرح أهل الاختصاص. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه العلل هذا الحديث، وذكر أن في إسناده سفيان ابن محمد المصيصي الذي اتهم بسرقة الحديث، وكذلك كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله منهم الإمام الذهبي وغيرهم. هذا الحديث لا يصح، لكن مع ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل ولد مختونا أما أن هذا لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم قالوا أنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام، وذكروا هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وأنه قال من كرامتي أني ولدت مختونا. وبعض أهل العلم قال أنه ختن عليه الصلاة والسلام يوم شق يعني أو شقت الملائكة قلبه عند ظئره حليمة، يعني وهذا سيأتي معنا حادثة شق الصدر. قالوا في ذلك الوقت عندما شقوا قلبه وفعلوا ما فعلوا ختنوه عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان هذا في يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه صنع له مأدبة وسماه محمدا كما جاء في بعض الروايات. وهذه الروايات أيضا فيها ما فيها، إلا أن كثيرا من أهل العلم صار يحتج بها، وذكر ذلك أيضا الذهبي وقال إنه قد قيل إن جده صنع طعاما له ودعا الناس وختنه. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة، القول الأول بأنه ولد مختونا، والقول الثاني أن ذلك كان في حادثة شق الصدر، والقول الثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان ذلك يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا. والذي يظهر والله أعلم أن كون النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا لم يصح في هذا شيء، لم يصح في هذا شيء. وقد حصل أن كثير من الناس ولدوا مختونين، فليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا انتهينا من ختانه عليه الصلاة والسلام، نريد أن نتطرق إلى ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام، ولو يعني ذكرا يسيرا. فمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاثة من البنين، القاسم وهو الذي كان يكنى به عليه الصلاة والسلام، والقاسم ولد بمكة قبل النبوة ومات بها يعني في مكة وكان عمره سنتين. ثم ابنه عبد الله

سمى الطيب والطاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعضهم فرق وجعل عبد الله ابنا والطاهر ابنا وهكذا. والصحيح أن عبد الله يسمى بالطيب ويسمى بالطاهر. لماذا سمي بالطيب ولماذا قيل له الطاهر؟ قالوا لأنه ولد في الإسلام، ولد في الإسلام. والثالث هو إبراهيم، ولد بالمدينة ومات بها سنة 10 وهو ابن 17 أو 18 شهرا. إذن هؤلاء الذكور من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم البنون من أولاده. أما البنات فهم 4 بلا خلاف بين أهل العلم، لا يوجد خلاف، بخلاف الذكور فقد اختلفوا، فمنهم من جعل عبد الله الطيب والطاهر وهو الصحيح، ومنهم من فرق. البنات 4 بلا خلاف: زينب وهي التي تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة وهو ابن خالتها فولدت له، وأمامة وكذلك عليا وكذا وكذا من أبنائها. إذن هذه هي زينب الأولى. ثم فاطمة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها علي فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وهكذا. ثم رقية وهي أيضا التي تزوجها من عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أختها أم كلثوم وهي الرابعة، تزوج أم كلثوم وهي الرابعة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، 4 ذكور و4 من النساء أو من البنات. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام ولد عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. إذن هؤلاء كلهم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، من مارية التي كانت أمه للنبي عليه الصلاة والسلام القبطية، وأهداها له رجل ملك من الملوك. إذن كلهم، وكذلك كلهم ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، فإنها عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. إذن هؤلاء أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. وأحب أن أتطرق إلى مسألة فقهية هي تختص بأولاده وتختص بالقاسم، لأنه كني به عليه الصلاة والسلام، كني به صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يرى، أو ماذا قد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه نهى عن التكني بأبي القاسم، فكان يقول: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسموا، قد ذكرت أنا في ذكر نسبه الشريف أن كنيته أبا القاسم، أن كنيته أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، لكن قد صح عنه في الصحيحين. وبالنسبة لأولاده قد ذكرنا أن أولاده يعني 3 من الذكور، وهم القاسم وكان به يكنى عليه الصلاة والسلام، وقد ولد بمكة قبل النبوة، ومات وهو ابن 2، وابنه عبد الله ويسمى بالطيب وبالطاهر، وسمي بالطيب والطاهر قالوا لأنه ولد في الإسلام. وإبراهيم عليه كذلك السلام ولد بالمدينة ومات بها 10 وهو ابن 17 أو 18 شهرا. وأما البنات فهم 4 بلا خلاف بين أهل العلم: زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. أما زينب فقد تزوجها أبو العاص، وفاطمة تزوجها علي، ورقية تزوجها عثمان ثم ماتت عنده فتزوج أختها بعد موتها وهي أم كلثوم، تزوج أم كلثوم رضي الله عنهن جميعا. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، وثم في الإسلام ولد له عبد الله وولد له إبراهيم. إذن عبد الله وإبراهيم ماذا جاءوا في الإسلام؟ في المدينة إبراهيم، وعبد الله في مكة، وكلهم من خديجة، كل أولاده عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم.

من ماريه ماريه التي اهداها احد الملوك للنبي عليه الصلاه والسلام، وكانت اما لرسول الله عليه الصلاه والسلام. وكلهم ماتوا قبله، كل اولاد النبي عليه الصلاه والسلام ماتوا قبله الا فاطمه، فانها عاشت بعده 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. بقي مساله متعلقه باولاده، وهي التكني بابي القاسم. قد ذكرنا في نسبه الشريف ان كنيته عليه الصلاه والسلام هي ابو القاسم، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم باسانيد صحيحه في الصحيحين وفي غيرهما انه نهى عن التكني بذلك، وقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فجاء عن ماذا؟ قد ذكر العلماء 3 مذاهب في هذه المساله. فمنهم من منع التكني بابي القاسم مطلقا، ومنع ولم يجوز ذلك، ومنهم الامام الشافعي عليه رحمه الله، وكذلك ذكروا عن الظاهريه ان هذا مذهبهم. واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ولا تكنوا بكنيتي، اذا لا يجوز التكني بابي القاسم. وهناك قول اخر وهو الجواز مطلقا، لكنهم قالوا انما النهي يختص بحياته عليه الصلاه والسلام، يعني يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم، لكن هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام، أما في حياته فلا يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم. ومستندهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق فسمع رجلا يقول يا أبا القاسم، فالتفت إليه فقال له الرجل لم أعنك، يعني ما قصدتك يا رسول الله، أريد شخصا آخر يكنى بأبي القاسم. فالرسول قال له سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ففهم هؤلاء أي العلماء من أن النهي إنما اختص بحياته عليه الصلاة والسلام، قالوا للسبب المذكور الذي هو ماذا؟ كونه تأذى عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل، أو من ماذا؟ من كون الناس ينادون يا أبا القاسم يا أبا القاسم فيتأذى عليه الصلاة والسلام، فإذا به بعد أن يلتفت يقول لما قصدتك يا رسول الله إنما قصدت ذلك. ولهذا قد يقول قائل، يعني ذكر العلماء أنه ما هو سبب التحريم؟ قالوا هذا هو الأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن النهي لا تجمع بين اسمي وكنيتي، كأن النبي يقول للناس يا أيها الناس تسموا باسمي، فإذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي، فتجمعون بين اسمي وكنيتي. هذا القول هو القول الثالث. القول الثالث ذهبوا إلى أنه لا يجوز لمن اسمه محمد أن يتكنى بأبي القاسم، ويجوز لمن كان اسمه غير محمد أن يتكنى بماذا؟ بأبي القاسم. قالوا إذن التكني بأبي القاسم هو المحظور. لكن على كل حال الصحيح هو التفصيل في هذه المسألة، وهو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك ذهب إلى هذا التفصيل، وكثير من أهل العلم من المحققين قالوا أن النهي يختص بحياته ولا يختص بعد موته عليه الصلاة والسلام، فبعد موته يجوز للمسلم أن يتكنى بأبي القاسم. لماذا؟ قالوا لأنه كان النهي في حياته لأنه يتأذى عليه الصلاة والسلام، فكان يشتبه عليه الأمر فيقول الرجل يا أبا القاسم، فيظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو المدعو فيلتفت أو يجيب فيقول له لا لم أردك أو لم أقصدك أو لم أعنيك يا رسول الله، قالوا فيتأذى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. إذن هذا هو يا أبا القاسم، عندما ناداه الرجل فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لم أعنك، فقال له الرسول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وجاء حديث علي رضي الله عنه يا رسول الله أفرأيت إن ولد لي ولد بعد ذلك أسميه محمدا وأكنيه أبا القاسم؟ قال نعم. فكانت رخصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت رخصة لعلي بن أبي طالب، فسمى ابنه محمد وهو محمد بن الحنفية، وكناه أيضا بأبي القاسم. وقد وجد جمع كبير من كبار التابعين، بل من علماء التابعين، من تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، فهم فهموا أن التكني إنما كان منهي عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاسم لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام،

أنه لا يقع الاشتباه بالاسم. الله عز وجل نهى أن يدعى رسول الله عليه الصلاة والسلام باسمه، نهى أن يقول المسلم يا محمد. الله قال ماذا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكان المسلمون لا يسمونه باسمه، ما يقولون يا محمد. فإذا سمع من ينادي يا محمد، أي الرسول، لو سمع شخصا يقول يا محمد، يعلم عليه الصلاة والسلام أن المدعو غيره، فلا يلتفت ولا يجيب، يعلم أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب، لعلمه بأنه ليس المدعو. لأن لو كان هو المدعو لقال يا رسول الله أو يا نبي الله، ولم يرد النهي عن الكنية. فكان يجوز أن يقول ماذا؟ يا أبا القاسم، يجوز أن يقول يا أبا القاسم، لأنه ما جاء النهي أن يكنى عليه الصلاة والسلام أو يناديه الرجل بالكنية فيقال يا أبا القاسم. فإذا سمع من ينادي يا أبا القاسم التفت عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الذي نادى لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يحصل الأذى له صلى الله عليه وسلم. وقد عرف من طريقته ومن شمائله أنه كان لا يلتفت إذا مشى، فإذا التفت ولا حاجة هناك كان في ذلك أذى عليه الصلاة والسلام له، هكذا ذكر العلماء. وعلى كل حال ليس للمؤمنين أن يأذوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في زمنه. فلما مات تكنى كثير من الصحابة، كثير من التابعين وكثير من العلماء بهذه الكنية. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن التكني بأبي القاسم لا يجوز في حياته صلى الله عليه وسلم، ويجوز بعد موته. وقد ذكر ابن الملقن في كتابه غاية السول جمعا كبيرا من التابعين الذين تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، وعلى رأسهم محمد بن الحنفية، فقد كانت كنيته أبو القاسم، وكذلك محمد ابن أبي بكر الصديق كان اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. إذن انتهينا من الأشياء المتعلقة باسمه ونسبه وكنيته وكذلك أولاده عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى الواقعة المشهورة التي قد وعدنا أن نتكلم عنها، وهي حادثة شق الصدر. هذه الواقعة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في بادية بني سعد، وكان قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه ملكان. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان منك أي يا رسول الله. ثم غسله في طست، ثم ذهب عفوا ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه. نعم، خاط هذا الشق الذي فتحه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، أي إلى أمه حليمة السعدية التي أرضعته، فقالوا لها إن محمدا قد قتل. هكذا لما رأوا عليه الصلاة والسلام قد جاء هذا الملك وشق صدره وجعله على بطنه عليه الصلاة والسلام وكان منتقع اللون كما جاء في الرواية، ظنوا أنه قتل، فرجعوا إلى أمه حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وجاء إليهم وهو منتقع اللون عليه الصلاة والسلام. يقول أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الحادثة حصلت له وهو في بادية بني سعد. اختلف العلماء في كم كان عمره، كم كان عمره عندما حصلت له هذه الحادثة. جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق في سيرته أن ذلك كان عمره، وكان وعمره عليه الصلاة والسلام قريب السنتين، بل فوق السنتين بشهور، فوق السنتين بشهور. وجاء عند ابن إسحاق في طبقاته، لكن الرواية ضعيفة جدا لأنها من طريق الواقدي، أن القصة وقعت وكان عمره عليه الصلاة والسلام 4 سنين. إذن هي روايتان، رواية بالسنتين والزيادة على السنتين بشهور، ورواية بال4 سنين، وكل الروايتين ضعيفة، كل الروايتين لا تصح، وإن كانت رواية ابن سعد أشد ضعفا. لكن الذي يظهر والله أعلم، وقد انتصر يعني لهذا القول بعض المحققين، أن عمره عليه الصلاة والسلام أن عمره كان 4 سنوات، كان 4 سنين. قالوا لأن هذا هو السن الذي يمكن أن يمارس فيه النبي عليه الصلاة والسلام رعي الغنم.

وعي البهم، وقد يكون أيضا في هذا السن يفهم شيئا مما يدور حوله، لكن سن السنتين ما يستطيع، أو قد يقال أنه لا يستطيع أن يمارس رعي البهم والغنم، لأن حادثة شق الصدر حصلت له عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان، وفي بعض الروايات أنه كان ماذا يرعى البهم. فقد جاء عند أبي نعيم في كتابه الدلائل، وصححه الإمام الذهبي وابن كثير والألباني وكثير من العلماء، ذكر القصة بطولها، فقال أن كان عند بني سعد فانطلقت به هذه المرأة التي أرضعته حليمة، قال وأنا معي ابن لها في بهم لنا، البهم هم الغنم صغار الغنم كان يرعاهم عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا أنه رعى الغنم، بل ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال فانطلقت أنا وأخي، فجئنا، فانطلق أخي ومكثت عند البهم، مكث عليه الصلاة والسلام. قال فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، يقول عليه الصلاة والسلام فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو، يعني هل هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الذي سنشق صدره ونفعل الآن به ما نفعل؟ فقال نعم، يقول له الملك الآخر نعم. قال فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني، وهذا يؤكد رواية مسلم أن أخاه ومن كان معهم من الغلمان ظنوا أنه قتل، لأن الملكين بطح النبي عليه الصلاة والسلام بالقفا فشق بطنه. قال ثم استخرج قلبي فشقاه، فماذا صنعوا بقلبه بعد ذلك؟ قال فأخرج منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي، ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة فذرها في قلبي، يعني وضعها في قلب النبي عليه السلام، ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة، فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة، قال فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم، أشفق أن يخر علي بعضهم، يعني يسقط علي هؤلاء الألف الذين وضعوا في كفة حتى ماذا يجعلون النبي عليه السلام في كفة، وهؤلاء الألف في كفة يزينونه بألف من أمته، فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم، ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا، يعني خفت خوفا شديدا، خاف عليه الصلاة والسلام لا سيما وهو في هذا السن. قال ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت، أم هنا المراد بها حليمة التي أرضعته، أمه من الرضاعة، انطلق إليها فأخبرها بالذي حصل له، فأشفقت أن يكون قد لوس علي، يعني قد حصل لي شيء من المس أو من إصابة الجن، فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، أمه الحقيقية آمنة بنت وهب، يعني أن حليمة خافت وفزعت أن يحصل لهذا الولد شيئا في ذاك السن، لا سيما وهي أمانة، يعني جعلتها عندها آمنة، أمانة وذمة أن ترعى هذا الولد وكذلك ترضعه، فقامت وأخذته ورحلت ذلكم البعير وذهبت به إلى أمه آمنة، فقالت لها أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي حصل والذي لقي النبي عليه السلام من الملكين، فقالت أمه، وهذا هو العجيب أنها ما خافت أمه آمنة، ماذا قالت؟ قالت إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام، أضاءت منه قصور الشام. إذن هذه هي حادثة شق الصدر، وهذا الذي حصل له النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم شقوا صدره، وكيف أنهم أخرجوا هاتين العلقتين السوداوين، وأنهم جعلوا فيه السكينة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد صححه جمع كبير من أهل العلم ومن المحققين الكبار من أهل السنة، أنكره بعض العقلانيين من المستشرقين ومن المتأثرين بهم للأسف من المسلمين، أنكروه وأولوه وقالوا إنما هو أسطورة، ولا شك أن هذا الكلام الذي يقولونه سفسطة لا يقبل منهم، بل هذه الحادثة حادثة عظيمة، وهي من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صحت الأدلة الصحيحة الصريحة فيه، فقد جاء في مسلم وفي غيره كما ذكرت لكم أنه شق صدر عليه الصلاة والسلام وحصل له ما حصل.

كان هذا كما ذكر بعض أهل العلم إنما هو إعلانا وتهيئة للعصمة والوحي منذ صغر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هي تهيئة وعصمة. وكذلك سيأتي معنا في الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسرى به وقبل أن يعرج به إلى بيت المقدس وقبل أن يسرى به إلى بيت المقدس وقبل أن يعرج به إلى السماء جاء الملكان مرة أخرى وشقوا صدره عليه الصلاة والسلام وفعلوا به كما فعلوا به في بادية بني سعد. إذن حادثة شق الصدر حصلت مرتين، مرة وهو في بادية بني سعد وكان يسترضع هناك، والمرة الأخرى حصلت له عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في قبل أن يسرى به، قبل أن يسرى به وقبل أن يذهب إلى ربه. إذا انتهينا من حادثة شقة الصدر، بعد ذلك حصلت رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الشام، وهذه الرحلة العظيمة التي حصلت فيها من أعلام نبوته الشيء الكثير قد رواها الإمام الترمذي في جامعه، وحصلت هناك قصة عظيمة وهي قصة الراهب بحيرة. أذكر الحديث ثم بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم أتكلم عن كلامي أو عن كلام أهل العلم في صحته وفي ضعفه، وكذلك عن الاعتراضات التي حصلت في رد هذا الحديث. أقول جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، قال فلما أشرفوا على الراهب والذي هو بحيراء كما جاء في بعض الروايات هبطوا فحلوا رحالهم، يعني جلسوا وتركوا الرحال، خرج إليهم هذا الراهب وكان لا يخرج من قبل، والعجيب أنه خرج هذه المرة لأن النبي عليه السلام كان معهم، فخرج ومر عليهم وماذا عندما نزل بهم ظل يطوف حول الرحال ويتخلل الرحال، يعني كأنه يبحث عن شيء، فوقف على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده فقال هذا سيد العالمين بعثه الله رحمة للعالمين. أشياخ قريش عندما رأوا هذا الموقف من هذا النصراني الراهب تعجبوا فقالوا له وما علمك بهذا؟ كيف عرفت؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم بهذا الطعام قال لهم أرسلوا إليه، فأقبل، يعني قال ائتوني بمحمد عليه السلام، ائتوني بهذا الولد، كان عليه السلام يعني شابا في ذاك الوقت، وسيأتي كذلك ذكر السن الذي كان فيه، وسيأتي هل كان معه بلال أو لم يكن معه. الشاهد فأقبل النبي عليه السلام على هذا الراهب وغمامة تظله، يعني على رأس النبي عليه السلام غمامة تسير معه تظله عليه الصلاة والسلام، فلما دنا من القوم قال لهم الراهب انظروا انظروا إليه عليه غمامة، يعني كأنه يقول هذا من العلامات وهذا من الأدلة التي قد ذكرتها لكم أن هذا هو النبي. فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام وجدهم قد سبقوه إلى فيء ظل، ظل الشجرة، فجاء عليه الصلاة والسلام وهم قد جلسوا تحت ظل هذه الشجرة، فلما جلس عليه الصلاة والسلام مال عليه فيء الشجرة، فقال الراهب مرة أخرى انظروا إلى فيء الشجرة قد مال عليه، فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، يعني هذا الراهب كان يقول لهم أناشدكم الله لا تذهبوا بهذا إلى الشام فإن الروم هناك سيقتلوه إذا رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، فكان يناشدهم، فبينما هو يناشدهم التفت فإذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم هذا الراهب فقال ما جاء بكم؟ يعني ماذا تريدون؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه ناس، يعني يقول أننا نتتبع الطرق ونبحث عنه فإنه بلغنا أن في هذا الشهر خارج إلينا أو سيأتي نبي ونريد ماذا أن نقف عليه أو نريد أن نقبض عليه، وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذا، يعني وصلنا وأعلمنا أنه هنا سيأتي. فقال لهم هذا بطريقته وصرفهم عن هذا فتركوه ومشوا فمروا وما استطاعوا أن يقفوا على محمد عليه الصلاة والسلام، فقام الراهب يناشدهم مرة أخرى، يناشد أشياخ قريش يقول لهم أنشدكم الله أيكم وليه، يعني من ولي هذا الغلام؟ فقال أبو طالب أنا.

0: أنا وليه. فقال أناشدك الله، فلم يزل يناشده من أجل أن يرده إلى مكة، حتى رده عليه، حتى رده عمه أبو طالب، رد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث معه أبا بكر الصديق، وبعث معه كذلك بلالا. يعني قال له اذهب أنت يا أبا بكر وخذ بلال وأرجع محمدا إلى مكة. وزودهم الراهب من الكعك ومن الزيت. هذه قصة الراهب بحيرة. هذه القصة اختلف فيها العلماء خلاف شديد، فمنهم من حسنها وصححها، ومنهم من ضعفها. لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتطرق إلى ذكر من ضعفها من العلماء ومن صححها وما هي أدلة الطرفين، وسنذكر كذلك الأشياء التي في هذه القصة. فمن ذلكم خاتم النبوة، سنتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم، وما هي هذه العلامة التي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والتي هي في كتفه. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفق الله الجميع
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث الأنبياء
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه. نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام، ومن أفضل القربات وأجل الطاعات إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام، وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة، قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، وابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة الإسلام. فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. فالواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، فهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم، وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون انتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم، يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، شركيات والقبور والأضرحة، تكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم، بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدرسي.

رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله في العبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، دعا أباه وقومه كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد، في غياهب السجن يدعو يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله، ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد، لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة، ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله. بيان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يدعى إليه التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه من مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فالجنة عليه حرام والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا

لأن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة. أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، مستغفر لذنبك. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم، أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم، على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن، استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله، يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس، بالكتابة، بالمؤلفات، بالنصح، نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة، كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسن. يدعو إنسان، يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه. دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق، هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق، تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.

أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى طائفة ولا إلى مذهب، تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم ببصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي. دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان؟ العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبدأ المسلم بنفسه، ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الناصحين، يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة. يأخذ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر. إن أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم. الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي

الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فلا تتكلم إلا بعلم لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان هذه الدعوة إلى الله عز وجل هنيئا لمن يدعو إلى الله يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط شروط الدعوة فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى إلى طاعة الله إلى توحيد الله إلى عبادة الله إلى ترك معصية الله عز وجل كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا ومن دل على ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم كما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فدعوة الناس هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم لو شخص واحد بل لو أهل بيتك كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته قال لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفعوا انتفع أولادك وأحفادك فلك أجرهم إلى يوم القيامة حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتق الله عز وجل وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام مثل الدعوة إلى الله عز وجل يراك المسلم وغير المسلم من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله كثير من المسلمين كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة وحسن الخلق من التجار ليس من علماء أو ليسوا علماء هؤلاء وإنما هم تجار لكن عندهم أخلاق الإسلام عندهم التعامل الصادق بالإسلام عندهم الأمانة والنصح في بلاد الهند وإندونيسيا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية.
1: الحمد لله،
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: وصحبه أجمعين.

0: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية.
1: الحمد لله،
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس السادس.
1: أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين: باب الخوف من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح: قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده، انتهى. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته، والذل له، والانقياد لأوامره، الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله، وله الخلق كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه، ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب جديد، وهو باب الخوف من الشرك. مناسبة هذا الباب لما قبله، أقول بارك الله فيكم: لما ذكر الشيخ رحمه الله فضل التوحيد وأن من حققه دخل الجنة بلا حساب، ناسب أن يذكر بعده ما هو ضد ذلك، ألا وهو الشرك بالله تعالى، وأنه يجب على المرء أن يخافه وأن يحذره أشد الحذر، كبيرا كان الشرك أم صغيرا، وكذا يحذر الذنوب لأنها بريد له، فيجب على المؤمن أن يخافه

فمن من الله عليه بالتوحيد من من الله عليه بالتوحيد وصار من أهله فإنه لا يأمن بل يجب عليه أن يخاف وأن يحذر الشرك كما مر بأنواعه وبواعثه ووسائله. نعم، هذه هي المناسبة. قول المصنف رحمه الله، قال الشارح: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. الخوف هو الحذر من شيء، الحذر من شيء فيه ضرر وعطب، فيه ضرر وعطب. ما هي ثمرة الخوف؟ وقال: باب الخوف. ما هي ثمرة الخوف؟ ثمرة الخوف هي البعد عن المخوف، هي البعد عن المخوف. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. الحديث. ولهذا كان حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع إيش؟ مخافة أن يقع فيه. فهو يخاف، وثمرة الخوف البعد والفرار عن المخوف، عن المخوف. نعم. ثم ذكر بعد هذا قال: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية العظيمة من سورة النساء، فيها بيان من الله جل وعلا لعظم الشرك وعظيم خطره، وعظيم خطره. والتوفيق بين آية النساء هذه وآية الزمر في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الآية، آية النساء، آية النساء هذه هي لمن لقي الله تعالى وهو مشرك ولم يتب من الشرك، لمن لقي الله وهو مشرك ولم يتب من الشرك. وأما آية الزمر فهي لمن لقيه سبحانه وتعالى وقد تاب من الشرك، وقد تاب من الشرك. كيف استدللنا على هذا؟ استدللنا على هذا بسبب النزول. بسبب ماذا؟ النزول. ففي الصحيحين عن سعيد بن جبير قال أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن ناسا من أهل الشرك، أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة من القتل وغير ذلك. قال: فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الآية. فهذا

0: يدل على أنه من لقي الله عز وجل وقد تاب من الشرك. فهمتم التوفيق بين الآيتين؟ نعم. ثم ذكر الشارح ها هنا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله من التفسير، ثم قال: فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب. الشرك ماذا؟ أعظم الذنوب. قال: لأن الله تعالى، اللام هنا لام تعليل. لماذا هو أعظم الذنوب؟ لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. ثم قال بعد أسطر: ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. هذا سبب ثان. الأول لأن الله أخبر أنه لا يغفره، وكذلك هنا العطف على ما هو سبق أو على ما سبق، ولأنه أي أيضا من الأسباب الدالة على كونه من أعظم الذنوب أنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. وثمة سبب ثالث، وهو في قوله: ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق، في الصفحة التي تليها أو في موطن آخر بعد ذلك بأسطر. هذه إذن الأسباب التي عددها الشارح رحمه الله في بيان سبب كون هذا الشرك من أعظم ماذا؟ أو أعظم الذنوب. أعظم الذنوب. يقول في السبب الثاني: مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي لا يقال أو لا تقال كلمة التوحيد، لا تقال كلمة ماذا؟ التوحيد. كيف استدللنا على أن المراد لا تقال كلمة التوحيد برواية أحمد في المسند، ويقول عليه الصلاة والسلام للحديث هذا: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. ثم قال: فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. كل هذا الخير بيده وإليه يرجع الأمر كله، ثم يتوجه الخلق إلى غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يشبه هذا العاجز الفقير الحقير بالغني الحميد سبحانه وتعالى؟ نعم. ولهذا قال: فأقبح التشبيه، أقبح التشبيه وأظلم الظلم، تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات سبحانه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها لله وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك بغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا

0: تغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
1: نعم، قال: فلهذه الأمور وغيرها، أي مما تقدم ذكره وبيانه، أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره لما فيه من القبح والظلم. نعم، وكذلك يضاف إلى هذا أن الله جل وعلا رتب عليه عقوبات في الدنيا والآخرة ما لم يرتب سبحانه وتعالى على ذنب غيره من إباحة الدم والأهل وغير ذلك من الأمور العظيمة التي رتبها على هذا الذنب الخطير سبحانه وتعالى، مع أنه كتب على نفسه الرحمة، لكن هذا الذنب العظيم القبيح مستثنى من ذلك. نعم، فهو جل وعلا لا يغفره حتى يتوب منه ماذا؟ صاحبه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار،
1: يعني في منزلة بين المنزلتين، ليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار في الدنيا لكنهم في الآخرة مخلدون. نعم، هذا رأيهم الباطل الفاسد. نعم.
0: ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام.
1: نعم، قوله ولا يجوز أن يحمل، هذا الكلام حرف العطف هذا معطوف على ماذا؟ هذا الكلام معطوف على ما قبل، وهو ما قبله، وهو من كلام الشيخ سليمان في التيسير، إذ إن الشيخ سليمان رحمه الله كان يرد على الخوارج والمعتزلة في عقيدتهم، حيث قال عقب كلامه السابق: وليس عندهم بمؤمنين ولا كفار، قال: ووجه ذلك أن الله تعالى جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة، ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب. فهمت؟ ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال تعالى في الآية الأخرى، فذكر آية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. نعم. ثم أيضا في قوله هنا عم وأطلق، قال: لأن المراد به التائب، فهنا يعني في آية الزمر عم وأطلق لأن المراد به من؟ التائب، كما مر معنا في سبب النزول. وهناك يعني في آية النساء خص وعلق لأن المراد به من لم يتب، وهذا قد مضى بيانه لكم في التوفيق بين الآيتين. يقول: هذا ملخص قول شيخ الإسلام، وأيضا قرر نحوه الإمام ابن كثير أيضا في التفسير. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشارح رحمه الله: الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. قلت: وقد يسمى فالصنم وثنى كما قال الخليل عليه السلام وجنوبني عفوا كما قال الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان.
1: نعم. أثر مجاهد قال رحمه الله ذكره الطبري، يعني يريد عموما، وإلا فإنه قد أسنده بسند صحيح عنه، أي ذكره الطبري في التفسير مسندا عن مجاهد بسند صحيح. المشركون بارك الله فيكم على أقسام، منهم من يعبد الأصنام المنحوتة، منهم من كان أو من يعبد الأصنام المنحوتة، يعني لها شكل كهبل ونحو ذلك، ومنهم من كان يعبد أو من يعبد الأوثان من الأشجار والأحجار مما ليس له ماذا؟ صورة. وهذا يطلق عليه أيضا ويسمى صنما، وبالعكس أيضا. ومنهم من كان أو من يعبد الكواكب والنجوم وغير ذلك. على كل، الكل يجتمع في صرف العبادة لغير الله، سواء عبد ما كان له صورة وما ليس له صورة، أو نجم أو ملك أو حجر أو شجر أو جان أو غير ذلك. يجمع الجميع أنه صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. نعم.
0: قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله.
1: نعم. ثم قال وقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. لماذا طلب إبراهيم الخليل عليه السلام من ربه هذا الطلب ودعاه بهذا الدعاء، مع أنه يرحمك الله مع أنه كسر الأصنام، أليس كذلك؟ مع أنه ماذا؟ كسر الأصنام لعلمه عليه الصلاة والسلام بخطرها، وأنه لا منجي منها ولا يصرف عنها إلا هو سبحانه وتعالى. لهذا دعاه وطلب من ربه ورجاه، فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا معلل بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فلماذا طلب؟ قال إنهن أضللن كثيرا من الناس، فخاف عليه الصلاة والسلام أن يقع في هذا هو وبنيه. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته، أن يدعو بهذا الدعاء. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ كونك تعرف وتدرس أنواع هذا الشرك

0: وتعرف فضل التوحيد، فيجب أن تلتزم وأن تتمسك بهذا الأمر العظيم، أعني التوحيد، وتحافظ على جنابه، وتحذر كل الحذر من أن تأتي بما ينقضه أو يخل به ويخدشه. نعم، تفضل.
1: قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه.
0: هذه التصاوير نهاياتها عبادة الأصنام، أما هكذا بدأ؟ فهؤلاء الذين يتوسعون في التصوير الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بلاء بلي به كثير، أليس كذلك؟ فصاروا يعني يتسمحون ويتوسعون في أمر والله لا يجوز، مخالف هذا الفعل لنصوص النبي، النصوص المنصوص عنه عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين منها جملة وافرة تحرم التصوير. لا تأتي وتقول وتتذرع بفلان وعلان من أهل الفضل، فذلك اجتهد، فكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الواجب عليك أن تقول: سمعت وأطعت وأذعنت. أما أن تتلمس المعاذير: فلان وفلان، منهم من قد مات فرحمه الله، اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ومنهم من هو حي تتترس بالحي، الحي لا يؤمن عليه الفتنة ولا تؤمن عليه الفتنة، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا خطر عظيم يا أبنائي، كون المرء يتوسع في هذا الباب. صارت الناس تصور الذاهب والآيب والقائم والقاعد والنائم والآكل والشارب بلا سبب وبلا ضرورة وبلا موجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار البلاء في الجيوب، هذا الجوال يلعبون به في كل مكان، يصورون به كل شيء، حتى في الطواف وهو في جوار بيت الله الحرام يصور. ما هذا البلاء؟ لا تقل لي زيد ولا عمرو ولا بكر، دعني من الأسماء، لك نصوص حاكمة تحكمك وتحكمه، تحكمك وتحكمه. فلا تتوسعوا يا أبنائي، ولا تسايروا من جوز وتسمح وعلل بما لا يصح التعليل به. هذه التصاوير أو هذه الصورة، حتى هؤلاء أصحاب التصاوير يسمون صورة، أليس كذلك؟ إيش يسمونها؟ حتى الفساق والمجرمين والكفار والمسلمين يتفقون على هذه التسمية، أنت تقول لا ليست صورة، ما هي إذن؟ فانتبه يا بني من مثل هذا. بعض الناس بلي بمثل هذا، يصور المحاضرات مثلا، أو يصور من جلس معه، أو بعضهم يختلس فيصور في محاضرة ولا في كلمة ولا في لقاء ولا في غير ذلك بغير إذن، هذا بلاء. أقول هذا بلاء، انتبهوا من مثل هذا، بارك الله فيكم. نعم.
1: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به.
0: يقول: قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. يقول العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون

الموحدين. فهذا أمر يعلق هنا، قال هذا أمر لا يؤمن من الوقوع فيه، لا يؤمن من الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء. يقول وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، بعد القرون المفضلة وقعوا فيما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن ينجيه وأن ينجي بنيه من بعده، أعني عبادة الأصنام. فوقع يقول فيه كثير الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة. إذن ما هو الواجب عليك أن تبحث عن النجاة؟ أن تسير على سنن الأنبياء والصالحين. فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويخاف على نفسه وعلى بنيه، فسر أنت كذلك على هذا الطريق، وأن تحذر كل الحذر من الوقوع في هذا الشرك الخطير، لأنه أعظم الظلم وأبشع الجرائم، وأبشع الجرائم. قال فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. وهذا واقع يا أبنائي، كثير من الناس تتكلم الآن كما يقولون أنهم أصحاب البصيرة، أنتم أزعجتمونا، الشرك الشرك، الآن الحمد لله ما في شرك، يقولون لا يوجد، هناك جهل بالتكنولوجيا وغير ذلك، وفي الحقيقة هم ما عرفوا الحق، فضلا أن يعرفوا ماذا ضده، ومن هنا أتوا. ولهذا قال لا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به. يقول الشيخ عبد سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد، هذا يوجب للقلب الحي، هذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. ولهذا أمنوا الشرك، ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه، فوقعوا فيه. ثم قال وهذا وجه مناسبة الآية للترجمة. انتهى كلامه رحمه الله. عبادة الأصنام، لا شك أن عبادة الأصنام ثمة صنم منحوت أو وثن موجود بين يدي ذاك يعبده ويتوجه إليه، وقبل أن يتوجه إلى هذه العبادة ثمة صنم في القلب عظمه، وبالتالي انساق وراء ذلك الصنم الحاضر المحسوس، فانساق في عبادته وانحنى له وسجد له وقرب القرابين. إذن من المهمات لطالب العلم وداعية التوحيد أن يسعى أن يحرص كل الحرص، ويسعى جاهدا حثيثا على أن ينتزع الأصنام التي في القلوب، أن ينتزع الأصنام التي في القلوب، فقد يذهب أو يذهب بالصنم المحسوس لكن صنم القلب ماذا؟ باق. فلا بد من الأمرين معا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين وهو يتكلم عن مسألة الأصنام التي هي منحوتة في القلب، وأنه عم شرها واستفحل فسادها.

0: قال رحمه الله: التوحيد واتباع الهوى متضادان. التوحيد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه. وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له. وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولا. وتأمل قول الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من دون الله؟ انتهى كلامه رحمه الله. إذن المطلوب هما الأمران معا، وأعظم ذلك أن تخرج صنم القلب. فالمهمة شديدة. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قال الشارح: أورد المصنف هنا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي. وهذا لفظ أحمد. قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة. ورجحه ابن عبد البر والحافظ. وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. مات محمود سنة 96 وقيل سنة 97 وله 99 سنة.
0: نعم. ثم ذكر المصنف هذا الحديث الذي بين يدينا، وهذا الحديث يدل على خطر الرياء، لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه. وغالبا ما يقع هذا من أهل العلم طلبة أو علماء، فيرائي المرء بعمله. وفي الصحيح ده مسلم وغيره قال عليه الصلاة والسلام: من سمع الله به، ومن راء الله به. الحديث: الرياء من المراءة، وهو مصدر راء يرائي. وفي الحديث عند مسلم في الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الحديث يقول الشارح أورده المصنف، نعم، غير معزو. أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد.

ساقه. هذا الحديث أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر، ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر، من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد، وأخرجه أحمد والبيهقي في الشعب من طريق أبي الزناد عن أبي عمرو أو عن عمرو ابن أبي عمرو عن عاصم به، وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق الطباع عن مالك عن عمرو عن عاصم به، وأخرجه أحمد في المسند عن يونس قال حدثنا ليث عن يزيد عن عمرو عن محمود بإسقاط من؟ عاصم، بإسقاط من؟ عاصم. والمحفوظ، المحفوظ ذكر عاصم فيه، فإن عمرا لم يسمع من محمود. قال البغوي محمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء رجاله ثقات، وحسن إسناده أحمد، وحسن إسناد أحمد الحسن ابن أحمد الصنعاني. وقال المنذري في الترغيب والترهيب إسناده جيد، وحسن إسناده الحافظ في بلوغ المرام، وجود الإسناد الألباني رحمه الله في الصحيحة. الخلاصة أن الحديث بذكر عاصم أقل أحواله أنه ماذا؟ حسن. وهذا اللفظ الذي ساقه عندكم الشارح هنا بإسقاط عاصم، أليس كذلك؟ أنت معي؟ لماذا خرجنا؟ حتى تعلم أن هذا اللفظ المذكور غير محفوظ، وأن المحفوظ أن عمرا يرويه عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود. فهمتم؟ هذا هو، بارك الله فيك. ثم قال نعم، وقد رواه الطبراني بإيش؟ بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. هذه اللفظة تشعر أن الحديث له طريق أخرى من رواية أو من مسند من؟ رافع. هذه الرواية هي عند الطبراني في الكبير، لكنها غير جيدة، غير جيدة، إذ هي من طريق عبد الله بن شبيب عن إسماعيل ابن أبي أويس عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو به. هذه الطريق قال عنها العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، قال عبد الله بن شبيب واهن، فلا تقبل زيادته، فلا تقبل إيش؟ زيادة، أي لا يصح أن يكون من مسند من؟ رافع. أقول الإسناد فيه كما قال العلامة الألباني رحمه الله عبد الله بن شبيب، وهو ابن خالد الربعي المدني.

0: أقرانه في الروايات عن الأثبات. وقال السخاوي رحمه الله في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: إخباري علامة من أهل البصرة وكان غير ثقة. هذا إذن الأمر الأول الذي في الإسناد، واقتصر عليه العلامة من؟ الألباني. وأزيد في الإسناد أيضا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس. والراجح في أمر إسماعيل هذا أنه ضعيف في غير الصحيحين، ضعيف في غير الصحيحين، وهذه الرواية ليست في الصحيحين. الأمر الثالث مما يزاد عليه أن في الإسناد أيضا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي. قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر. كل هذه العلل المتسلسلة تمنع القول بجودة الإسناد، فهمتم؟ بارك الله فيكم. ومنه تعلمون غلط الحافظ الهيثمي في المجمع لما قال إن عبد الله بن شبيب ثقة. الهيثمي في مجمع الزوائد قال عبد الله بن شبيب هذا الواهي قال عنه إيش؟ ثقة. تساهل مفرط في هذا، وقد وقفتم على حاله. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، الحديث. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، الحديث. وفيه أن تقول أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان، انتهى من الدر.
0: نعم. ثم تكلم رحمه الله وذكر شارحا قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال أن هذا من شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته ورحمته بهم وهو كذلك. وأشار إلى حديث، نعم، أو جزء من حديث: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته. هذا حديث عند مسلم، قال: فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه ممن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه المروزي في مسند أبي بكر، وأبو يعلى في المسند، وابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق هشام، كله من طريق هشام ابن يوسف عن

0: بن جريج قال أخبرني ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة به. قال الهيثمي في المجمع رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة. قال وليث مدلس، وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن عثمان بن عفان فقد وثقه ابن حبان، وإن كان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. هذا الحديث بارك الله فيكم فيه ليث ابن أبي سليم، وهو صدوق اختلط أخيرا فلم يتميز حديثه فترك كما قال الحافظ ابن حجر. وفي الإسناد أيضا شيخ ليث أبو محمد، هذا إنه غير معروف، فهو مجهول عين إن لم يكن مجهول ذات. وقد اختلف في هذا الحديث على ليث، اختلف في هذا الحديث على من؟ على ليث هذا اختلافا كثيرا. قال الحافظ الدارقطني رحمه الله في العلل وقد سئل عن هذا الحديث، قال هو حديث يرويه ليث ابن أبي سليم واختلف عنه فيه، فرواه ابن جريج كما عندنا عن ليث ابن أبي سليم عن أبي محمد شيخ له، يقول الدارقطني عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر الصديق، خالفه عبد العزيز ابن مسلم القسملي، فرواه عن ليث ابن أبي سليم عن أبي محمد عن معقل ابن يسار عن أبي بكر. وقال عبد الرحمن ابن سليمان ابن أبي الجون عن ليث ابن أبي سليم عن عثمان بن رفيع عن معقل بن يسار عن أبي بكر. وقال أبو إسحاق الفزاري وأبو جعفر الرازي عن ليث عن رجل غير مسمى عن معقل عن أبي بكر. وقال جرير بن عبد الحميد عن ليث عمن حدثه عن معقل بن يسار عن أبي بكر. وقيل عنه عن ليث عن شيخ من عنزة عن معقل عن أبي بكر. وقال عبد الوارث بن سعيد عن ليث قال حدثني صاحب لي عن معقل عن أبي بكر. وروى هذا الحديث شيبان بن فروخ عن يحيى بن كثير أبي النضر عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن إسماعيل ولا عن الثوري ويحيى ابن كثير، هذا أي الوارد متروك الحديث. إذن الحديث مقبول ولا مردود؟ مردود، مع إجلالنا للإمام الذي أورد والعالم، هذا تحقيق العلم. هذا الحديث قد يأتي زيد من الناس يقول جاءت له شواهد، نقول نعم في الباب. وقبل هذا الحافظ ابن حجر في المطالب العالية يقول ليث ضعيف لسوء حفظه واختلاطه، وشيخه أبو محمد مبهم، هذا الذي قلت لكم إن لم يكن إيش مجهول ذات، هو الذي يعبر عنه العلماء بالمبهم. في الباب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند والطبراني في الأوسط، لكنه حديث معلول فيه تفرد به العرزمي عن أبي علي رجل من بني كاهل. نعم، وهذا الحديث مسلسل بالعلل. وكذلك في الباب عن عائشة عند الحاكم في المستدرك وأبي نعيم في الحلية وفي إسناده عبد الأعلى ابن أعين. وهو واهي الحديث، وعد الحافظ العقيلي هذا الحديث في مناكيره، وقال الحافظ الإمام الدارقطني في العلل بعد أن عله قال الحديث غير ثابت. وفيه أيضا في الباب عن ابن عباس بنحوه عند أبي نعيم في الحلية، وقال أبو نعيم تفرد به عباد البصري وعنه ابنه حسان، وعباد هذا متروك الحديث، متروك إيش؟ الحديث، فلا يصح، والله أعلى وأعلم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال الشارح: قال ابن القيم: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبهه، انتهى. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، دخل النار.
0: نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله، سواء دعا دعاء مسألة أو دعاء إيش؟ عبادة. قوله أي جعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، هذا فيما هو مختص به جل وعلا ويستحقه من الربوبية والألوهية. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: دخل النار. لماذا دخل النار؟ لأنه أشرك بالله جل وعلا، أشرك مع الله في عبادته، إذ هو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة لا سواه، فهو المألوه الذي تألهه القلوب وترغب إليه محبة وإجلالا ورغبة ورهبة وتفزع إليه عند الشدائد. وأما ما سواه سبحانه فهو مفتقر إليه، مقهور بالعبودية له جل وعلا، تجري عليه أقدار الله سبحانه وتعالى وأحكامه طوعا وكرها، فكيف يصلح أن يدعى من دون الله ويسأل من دون الله، فضلا أن يكون ماذا؟ ندا لله جل في علاه. قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن ماذا؟ عبدا. وقال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
1: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول أنه يجعله لله ند، أنه يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد.
0: يعني يتكلم هنا رحمه الله عن الشرك الأكبر وحكمه. نعم. أنه لا يغفره الله تعالى حتى يتوب منه ماذا؟ صاحبه. والشرك الأصغر يقول تقدم حكمه

0: حكمه في باب فضل ماذا؟ التوحيد. نعم. وحديث أجعلتني لله ندا حديث حسن بسبب الأجلح بن عبد الله وهو راو وسط. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشارح: جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل، هو وأبوه ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما. مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره، وله 94 سنة. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر وهو عند مسلم في الصحيح، وهذا الحديث فيه الموجبتان: من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك دخل النار. فالموجبتان إحداهما توجب الجنة والأخرى توجب النار. ما الذي يلزمك إذا ما علمت بالموجبتين؟ الذي يلزمك أن تحرص على معرفة موجبة الجنة وأن تخلص لله في تحقيقها وتحقيقها. نعم. وأن تحذر كل الحذر من الموجبة الثانية، فتحذر الشرك ووسائله وذرائعه، وأن تسعى جاهدا في خلاص نفسك وفكاكها. هذا التوحيد النقي الصافي الذي لا يثمر إلا الخير ولا يورث إلا الخير والسعادة للمرء، يحتاج منك إلى رعاية تامة، يحتاج منك إلى رعاية كاملة تامة في كل أحوالك، في كل شؤونك، في كل ما تأتيه وتذره، من أن تصبح حتى تمسي تحافظ عليه وتحرص عليه كالجوهرة المكنونة، لا يخدشها، لا تخدشها ولا يسرقها منك أحد، فضلا أن تضيع عليه بسبب تفريط منك. هكذا يجب أن يكون المرء، أن يحافظ على توحيده لله جل وعلا. وما أعظم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد وهو يصور لك التوحيد. يقول رحمه الله: التوحيد ألطف شيء، التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه. ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه

0: ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون، كأبيض ثوب يكون، يعني الثوب الأبيض شديد ماذا؟ شديد البياض، كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى شيء يقع عليه يظهر، وكالمرآة الصافية جدا، أدنى شيء يؤثر فيها. شوف هذا التصوير كيف العجيب، أقول تصوير عجيب بليغ. قال وانتبه إلى هذا، لماذا أقول يجب أن تحافظ عليه من أن تصبح حتى إيش؟ حتى تمسي ولو تعاريت في الليل من المنام. قال ولهذا تشوشه اللحظة، تشوشه إيش؟ اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه، لأنه قد أشرب قلبه بهواه، نعوذ بالله من ذلك. يحتاج منك إلى حرص شديد شديد في اللفظ وفي اللحظ وفي الكلام وفي خفايا إيش؟ النفوس كالرياء وما يصحب ذلك. هذا كلام في غاية المتانة، في غاية ماذا؟ المتانة. نعم. ثم نقل هنا الشارح عن القرطبي رحمه الله وكلامه في المفهم، الكلام هذا في المفهم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين
0: الكتابي، ولا الكتابي بالألف واللام ولا بدون
1: بالألف واللام
0: آه.
1: وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. انتهى.
0: نعم. ثم أورد كلاما للحافظ النووي رحمه الله وهو ظاهر بين في من وقع في كبيرة وهو موحد، قال هو تحت المشيئة. وأما من مات على التوحيد إن لم يكن صاحب كبيرة دخل الجنة ماذا؟ أولا، وهذا قول حق. ثم قال: وقال غيره، غير من؟ الضمير راجع إلى من؟ إلى النووي. وهذا الغير هو الحافظ ابن حجر، هو من؟ الحافظ ابن حجر. هذا الكلام من قوله اقتصر إلى قوله أين؟ إلى قوله أين؟ لا،

0: إلى قوله لا إلى قوله ما يجب الإيمان به، من قوله اقتصر على نفي الشرك إلى قوله بجميع ما يجب الإيمان إيش به. إلى هنا من هنا من قول اقتصر إلى هنا كلام من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. ما بعده إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، هذه الجملة من كلام الإمام سليمان بن عبد الله من التيسير، تيسير العزيز الحميد. هذا الكلام من كلام من؟ الشيخ سليمان رحمه الله. وهذا الذي يظهر أنها من تتمته لكلام الحافظ، لأنه قال عقبها: قلت قد تقدم بعض ما يتعلق بذلك في باب فضل التوحيد، في باب فضل ماذا؟ التوحيد. ثم قال: قال المصنف، يقصد من؟ الإمام محمدا رحمه الله: وفيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري في صحيحه، يعني أن معنى لا إله إلا الله ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة والبراءة ممن عبد سواه، كما بينه الحديث، وفيه فضيلة من سلم من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله. إذن حري بك أيها المؤمن أن تسعى في تحصيل وتحقيق التوحيد، والحذر كل الحذر من ماذا؟ من الشرك ووسائله وذرائعه، كبيرا كان أم صغيرا. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم ميراث.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان عليكم بسنتي، ألقاها فضيلة الشيخ عويضة ابن معوض الجهني حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 24 من شهر جماد الأولى عام 46 و400 هجرية بجامع مسعد ابن إمبيريك الردادي بالمدينة النبوية.

إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإني نحمد الله جل وعلا إليكم وأشكره أن يسر هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم في هذه الليلة وفي هذا الجامع وبعد هذه الصلاة التي أديناها صلاة المغرب. وثم أشكر وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ثم أشكر القائمين على طرحهم إثارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة المدينة المنورة على إتاحة هذه الفرصة، كما أشكر القائمين على إذاعة ميراث الأنبياء وكذلك

على جهوده المباركة في هذا الجامع المبارك. أيها الإخوة، كلامنا في هذه المحاضرة عن حديث من أحاديث رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، ذلك هو الحديث من حديث الحجاج الفسالي رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة والذين فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش بكم

وابن حبان الصحيحي والحافظ المستدرك وغيرهم، وهو حديث صحيح. قال الإمام الترمذي وعقب هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ ابن معين: هو حديث جيد من صحيح حديث الشافعيين. وقال البزار، وقال الإمام البزار: هذا حديث ثالث صحيح. وقال ابن عبد البر: حديث العباد حديث ثابت. ومن صحح هذا الحديث الحافظ المستدرك وابن الملاجئ و العلامة الألباني رحمه الله. قوله قول العباد رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. أيها الإخوة، كان من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يعظ أصحابه، بل كان كثيرا ما يعظهم رضوان الله عليهم، امتثالا لأمر ربه تبارك وتعالى، حيث قال: وعظهم وأوجههم في أنفسهم قولا بليغا. وقال سبحانه: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان لا يداوم على الموعظة، وإنما يتخولهم بالموعظة أحيانا بحسب الحال والمناسبة. عن وائل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكرنا كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولو وجدنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بموعظة كراهة السآمة علينا. قوله موعظة بليغة، قال ابن دقيق الدين رحمه الله: يعني بلغت إلينا وأثرت في قلوبنا، أي بلغت إلينا وأثرت في قلوبنا. وهذه موعظة أيها الأحبة غاية المثير أنها بعد صلاة الصبح، وأما الموعظة لم تذكر، ولكن ذكرت أوصافها أو ما نتج عنها. فقال: موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وجلت منها القلوب أي قالت وذرفت منها العيون أي سالت. وقال ابن رجب رحمه الله: والبلاغة في موعظة مستحسنة، والبلاغة في موعظة مستحسنة، لأنها أقرب إلى قبول القبول واستجلابها. والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. انتهى كلامه رحمه الله.

مهم يتعلق بالوعظ، ألا وهو يرعاكم الله أنه لا بد من العلم الشرعي، لا بد من العلم الشرعي. وثمة أمر آخر أيضا مهم، وهو الوعظ بالقرآن الكريم، وهو الوعظ بالقرآن الكريم والسنة النبوية. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال العلامة السعدي رحمه الله: يقول الله تعالى مرغبا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم تعظكم وتذكركم عن الأعمال الموجبة، لسخط الله والمقتضية لعقابه، وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقلنا السنة لأنها وحي كالقرآن كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وذكر ابن رجب رحمه الله عند قوله: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال رحمه الله: هذان الوصفان، يعني وجل القلب ودرف العين دمع العين، قال: هذان الوصفان بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكر، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت، وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وقوله رضي الله عنه: يا رسول الله كأنها موعظة موجهة لأوصينا، وفي بعض الروايات: فماذا تعهد إلينا؟ أي هذه الوصية تشبه وصية المودع، ولذا طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يوصيهم بوصية جامعة شاملة لخيرين الدنيا والآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. فالوصية الأولى في هذا الحديث الوصية بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله لعباده الأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله

بما قدمت في غد، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون، الى غير ذلك من الايات. اما من السنه حديث الحفاظ الذي معنا ففيه الوصيه بتقوى الله عز وجل، ايضا حديث ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول

عن أشهر ما يخرج الناس الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق، فقال تقوى الله وحسن الخلق. أيضا كما في حديث أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل وأبي ذر بن جلادة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، كما عند الترمذي بسند حسن. فهذه الأحاديث فيها الأمر والحث على تقوى الله عز وجل. أيضا من الأحاديث خطبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، حيث من جملة الإمام الصادق أن أوصى بتقوى الله عز وجل. ومددت في حفظ هذه الآيات وهذه الأحاديث للحث على هذه الوصية العظيمة والأمر بها. وبعد ذلك يا رحمكم الله نتعرف ما المراد بتقوى الله عز وجل. تقوى الله مأخوذة من الوقاية، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية تقيك منه، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وقال عن النبي قال رضي الله عنه: التقوى الخوف من الجميل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عمر بن عبد العزيز: التقوى ليست بقيام النهار وقيام الليل والتخليص فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما خلق الله وترك ما حرم الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا خير، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وقال رضي الله عنه رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. سمعنا وإياكم هذه التعاريف التقوى. ومن أحسن ما قيل في تعريف التقوى ما قال صدر الحديث رحمه الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ورجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. وهنا ثلاثة أمور: الفعل أو الترك، وهذا يكون مبنيا على العلم، لا بد من العلم، تعلم أن هذا أو أن هذه طاعة وأن هذه معصية، فتفعل الطاعة وتترك المعصية. ما الباعث أو مقصودك من ذلك؟ أن يكون رضا الله عز وجل، أي الإخلاص، وهو الأمر الثالث، وهو الأمر الثالث. رجاء ثواب الله، لا سمعة ولا رياء، ولا من أجل أهل من أمور الدنيا، وإنما يكون عملك مخلصا لله عز وجل، مخلصا لله عز وجل فيه. وقال ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة من الجبال من الحقر. ثم بعد ذلك يا رعاكم الله، بعدما أن تعرفنا على بعض الآيات وبعض الأحاديث التي فيها الحث والأمر بتقوى الله عز وجل، وعرفنا أو تعرفنا على معنى التقوى، يناسب أن نذكر بعض الثمار التي ينالها من حقق التقوى، والثمار كثيرة، ولكن منها من الثمار يا رعاكم الله تسهيل الصعوبات وسهول الرزق وتيسير الأمور وتكفير السيئات وعظيم الأجر. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وقال سبحانه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. فهذه اربع ثمار في هذه الايات التي سمعناها. ايضا من

يرحمه الله الحفظ من الشيطان ووساوسه. قال سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أيضا حصول العلم النافع. قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أيضا حصول القرآن الذي يفرق به بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين النهي والضار. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا. أيضا صلاح الأعمال من الثمار صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيضا من الثمار النجاة من دخول النار أو السلامة من دخول النار كما في سورة الليل. قال سبحانه: وسيجنبها الأشقى أيضا من الثمار دخول الجنة لأن من حقق التقوى يناله دخول الجنة. قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم. وقال سبحانه: إن للمتقين مفازا. هذه جملة من الثمار التي ينالها من حقق التقوى. قوله عليه الصلاة والسلام: وبالسمع والطاعة، يعني وأوصيكم بعد الوصية بتقوى الله بالسمع والطاعة، لمن؟ لولاة الأمور في غير معصية الله، وهذا أصل عظيم أيها الأخوة الكرام، أعني السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. ولذلك هذه الوصية داخلة في الوصية الأولى، داخلة في تقوى الله عز وجل، لأن هذا الأمر مما أمر الله عز وجل به ومما أمر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو من الطاعات من العبادات العظيمة. وعلى تعريف التقوى داخل في الوصية الأولى، ولكن ذكره بوصية بعد الوصية لتقوى الله لأهمية هذا الأمر ودل الكتاب والسنة على وجوب السمع والطاعة في ولاة الأمور في غير معصية الله. فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما يؤمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة، كما في الصحيحين. أيضا حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومطرحنا ويسرنا وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. أيضا هذا الحديث الذي معنا حديث الباب بن سلمة رضي الله عنه فيه ماذا؟ الوصية بالسمع والطاعة. فيه الوصية بالسمع والطاعة.
طاعه. ايضا نصف في حديث حذيفه رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عندما قال كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يبلغني. الى ان قال في اخر الحديث انه يحيي قوم يهتدون بغير هدي النبي الكريم عليه الصلاه والسلام يستنون بغير سنته. قال فماذا تأمرني؟ إلى أن قال تسمع وتطيع، هذا هو الشاهد، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني حتى وإن كان ثم تجور أو ظلم فإنه يجب على الرعية أن تسمع وتطيع ولي أمرها بالمعروف، وتسمع أيضا في الأحوال التي سمعناها في الأحاديث فيما تحب فيما تحب وفيما تكره، أيضا تسمع وتطيع في حال اليسر واليسر وفي حال المكره والمشر وفي حال الاستهتار بالدنيا دون الرعية، فإن في هذه الأحوال جميعها يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لولي أمرهم بالمعروف. وقلنا في غير معصية الله لأنه قال في الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإن أمر ما لم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، ولقول عليه الصلاة والسلام ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا ما يدل على هذا الفصل العظيم، يعني أمر السمع والطاعة في ولاة الأمور في غير معصية الله. ثم قال وإن كمر عليكم، أي صار أميرا عبد أي مملوك، مع ذلك تسمعون وتطيعون. إذا كانت له ولاية وشوكة وسلطان فإنه يسمع ويطيع، بل جاء في بعض كما قال أبو ذر أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبد، كأن رأسه دليلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا في بعض الروايات مجزع الأطراف، يعني مقطع الأطراف، كل هذا والشريعة توجب السمع والطاعة له لما يحصل على ذلك من الخير و المصالح العامة للمسلمين. وهذا ما سيشير إليه ابن رجب رحمه الله في هذا الكلام الذي سنذكره الآن. قال ابن رجب رحمه الله فهاتان الكلمتان، يعني الوصية بتقوى الله عز وجل والوصية بالسمع والطاعة، تجمعان، قال تجمعان سعادة الدنيا والآخرة، أما التقوى فهي كافية بسعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله للأولين والآخرين كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الناس لا يصلحهم إلا إمام ضر أو فاجر، وإن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وثمل الفاجر فيها إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعبدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. في هذا الجزء من هذا الحديث أمور، الأمر الأول إخباره عليه الصلاة والسلام بحصول أو وقوع الاختلاف، وقد وقع ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام،

يخبر عن أمر لم يقع فوقع كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. حصل اختلاف كثير، فإنه من يعش منكم أيها الصحابة أي تقول به الحياة فسيرى اختلافا كثيرا. الأمر الثاني الأمر بالاعتصام بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده والتمسك بها والسنة يا رعاكم الله هي وحي كالقرآن قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه وجاء النهي عن الاختلاف والأمر بالاجتماع في آل القرآن وأحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بما يشهد لهذا الحديث أو لهذه الجزئية من هذا الحديث. قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هم عذاب عظيم. وقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه شرع لهم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليه وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وهذه الآيات فيها النهي عن التفرق والاختلاف، يعني في حالة التفرق والاختلاف المرء يحكم بحبل الله بشرعه وبسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويحذر كل حذر من ذلك اختلافات كثيرة. وجاء في السنة أيضا ما يدل على ذلك حديث الافتراق، افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال مثل ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. وفي رواية الجماعة أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو اليه ثم تلقى الله تعالى ان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك هو الصراط به لعلكم تتقون. هذا كله من قبل ماذا؟ الحث على الاجتماع والاختلاف والنهي عن التفرق والاختلاف. وهذه الايات وهذه الاحاديث تشهد لما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه من يعشقكم خير خلاف كثيرة. ما العمل أو ما السبيل للنجاة من ذلك الخلاف؟ فعليكم بسنتي. الأمر الثالث في هذا الحديث أننا نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة بقوله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وسنتهم كسنة النبي الكريم تبع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة وفي مقدمتهم من الصحابة رضوان الله عليهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وفي مقدمة الصحابة من الخلفاء الراشدون وهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.

الصحابي رضي الله عنه. هذا الحديث ينضم إلى الآية التي سمعناها وحديث حديث الأنبياء في هذا القيد وهو فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقلنا في مقدمتهم الخلفاء الراشدون. ما هي السنة؟ السنة كما قال ابن رجب رحمه الله، والسنة هي الطريقة المسلوكة، هي الطريقة المسلوكة، يعني طريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومنهجه عليه الصلاة والسلام. فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض وكثير من العلماء المتأخرين يخصون اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد أو بما يتعلق بالاعتقادات، لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم، إلى آخر ما قال رحمه الله. وقال أيضا: وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم ماذا؟ عرفوا الحق واتبعوه، عرفوا الحق واتبعوه. والمهديين يعني أن الله يهديهم للحق ولا يصرفهم عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عفوا عليها بالنواجذ، هذه كناية عن شدة التمسك بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين. والنواجذ الأضرار، قوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة. قال ابن رجب رحمه الله: هذا تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما حدث مما لا أصل له بالشريعة يدل عليه، مما لا أصل له بالشريعة يدل عليه. فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. وهذا فيه بيان ما هو البدعة أو ما هي البدعة. البدعة ما حدث من في هذا الدين مما لا أصل له في الشرع، ويخرج بذلك ما كان له أصل، ويخرج بذلك ما كان له أصل. وإن سمي بدعة يعني لغة، وإن سمي بدعة لغة، إنما المذموم والمحرم الإحداث في الدين، والإحداث أن يأتي بعبادة لا أصل لها في الشرع. وهذا ما دل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيحين وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا فيه أيضا التحذير من الإحداث في الدين. أيضا حديث جابر رضي الله عنه كما عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة. الحديث وهنا قوله: كل بدعة ضلالة. لفظ كل يصيغ العموم، كل بدعة ما حكمها ضلالة، هذا حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قضون أن كل البدع ضلالة، بمعنى لا يوجد بدعة حسنة، لا يوجد بدعة حسنة. ويعرف بذلك خطأ من قسم البدع إلى أقسام، بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا كله قول مردود على من أتى به، لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وأختم بذكر جملة من أقوال بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض الأئمة في التحذير من البدع، التحذير من البدع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وقال أيضا الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. وقال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان رسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وهذه من النعم التي امتن الله بها على العباد أن أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. وقال أبو عثمان بن الثوري رحمه الله من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة.

أن يوفقنا للعمل به. وأختم بالشكر لكم أيها الحضور على الاستماع والإصغاء، وأسأل الله جل وعلا

0: لو كان بهذه الأشياء التي سكتوا عنها لو كان فيها فضل لكانوا هم أحرى بالفضل، فلا دخلوا فيها، فدل على أن الدخول فيها ليس من الفضل وإنما هو من الجهل والضلال. نعم.
1: فلا يدخلهم حدثا بعدهم فما أحدثهم إلا من صارت أهلهم.
0: هذا جواب عن اعتراض قد يرد على كلامه رحمه الله. إن قلتم إنه قد حدث بعدهم أشياء فنحن نحدث ألفاظا ونحدث عبارات لم يقولوا بها لأن ما حصلت في وقتها، فنقول لا نجاة إلا باتباعه، لا نجاة إلا باتباعه. فإذا أردت أن ترد على هذه المحدثات فرد عليها بعلم السلف وفهم السلف. نعم.
1: فلا يقولون حدث بعدهم فما أحدثه من أمر قال فعليهم.
0: نعم.
1: وقد وفقوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يكفي.
0: نعم، هم لم يقصروا رحمهم الله

0: لم يقصروا في أمور دينهم ولا سيما في أمور العقيدة والأسماء والصفات، ما قصروا في هذا ولا تكاسلوا، بل بينوا ووضحوا وسكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها، سكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها، فأنت تكلم بكلامهم وانقل كلامهم ولا تتصرف فيه، وما سكتوا عنه اسكت عنه لا تدخل فيه. إذا عرض لك شيء ولم تجد فيه كلاما للسلف فاعلم أنهم سكتوا عنه ووقفوا عنه، خف أنت عنه لا تدخل فيه. نعم.
1: فما خوف من محدث وما دون عن مفصل،
0: ما فوقهم يعني ما زاد عن ما فوقهم يعني ما زاد عن هديهم، محسر يعني غالي، محسر يعني الغالي متجاوز للحد، وما دونهم مقصر، الذي تكاسل عن اتباعهم وعن علمهم هذا مقصر كسلان. فالذين خالفوا السلف بين امرين، اما غالي واما جافي، إما غالي وإما جاف. الأول محسر يعني غالي ومتجاوز للحد، متجاوز للحد، والذي دونهم قصر دونهم هذا مقصر لم يلحق بهم، وكلا الأمرين مذموم، والسلامة في السير معهم، لا التقدم عليهم ولا التأخر عنهم، سير معهم في منهجهم. نعم.
1: لقد قصر عنهم قوم فجفوا،
0: قصر عنهم قوم فجفوا، هذا هو الجفاء والكسل. نعم. هذا شرح لقوله للعبارة ما فوقه محسر وما دونهم مقصر، فالمقصر هذا جفاء والمحسر هذا غلاء. نعم.
1: وإنهم فيما بين ذلك لعلى عذر مستقيم،
0: يعني فيما بين المحسر والمقصر، فالسلف بين المحسر وهو الغالي وبين المقصر وهو الجافي، وهم على هدى مستقيم، هدى بين ضلالتين وحق بين باطلين، هذه طريقة السلف رحمهم الله، بين الغالي والجافي، ودين الله بين الغالي والجافي، دين الاعتدال والاستقامة، هذا دين الله عز وجل بين الغالي والجافي، طريق الاعتدال والاستقامة، وهو الذي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم، المعتدل بين الغالي والجافي، بين الغالي والجافي. نعم.
1: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي
0: رضي الله عنه، الإمام أبو عمر عبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله، نعم،
1: عليك
0: بآثار من سلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، هذا حث، عليك معناها الحث، كلمة حث، بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، يعني الناس انتقدوك في اتباعك للسلف، انتقدوك وجفوك، لا تلتفت إليهم ولا تعبأ بذمهم، لأنك على حق، وما دمت على حق الحمد لله، أنت لا تريد إرضاء الناس ومدح الناس، وإنما تريد إرضاء الله سبحانه وتعالى، وتريد الحق، والحق لا شك أنه في اتباع السلف، فإذا رأيت من يصفك بالجمود ويصفك بالتخلف

والرجعية إلى آخره العصور الوسطى وبكلام من هذا القبيل فأنت لا تلتفت إليه أبدا لأنك على الحق وهم على الباطل فلا يهمونك. نعم. إياك هذا كلام عمر رحمه الله إياك وآراء الرجال هذا تحذير تحذير من أنك تترك هدي السلف وتأخذ بآراء الرجال التي يحدثت من بعدهم وإن زخرفوها الزخرفة التزيين أصل الزخرف الذهب ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وزخرف يعني ذهب الزخرف في الأصل هو الذهب فهم يزخرفون مقالاتهم ويزوقونها حتى تظهر كأنها حق كما قال الله سبحانه في أمثالهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ذرهم وما يفترون يأتيك كلامهم مزخرف على أنه براهين عقلية وأدلة يقينية وأنه إلى آخره وقد يكون عندهم فصاحة وبلاغة يجذبون بها السامع لكن ما داموا ليسوا على هدي السلف لا تلتفت إليهم ولا تعبى بكلامهم لأنه زخرف والشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره فزخرف القول يزين الباطل عند الناس لكن البصير ينظر في الحقائق ولا ينظر إلى المظاهر وإنما ينظر إلى الحقائق فما دام أن هذا الكلام لم يقله السلف الصالح في هذا الباب في باب الأسماء والصفات لم يقوله فاعلم أنه باطل وإن تزين بالألفاظ وحسن النطق فلا تعبأ به ما دام انه مخالف لهدي السلف الصالح لا تعبأ به وهذا ينطبق على علم الكلام وعلم المنطق الذي زوقوه وزخرفوه وسموه براهين عقلية وقواعد يقينية إلى آخر ما يقولون فلا تلتفت إليها كيف تعادل قواعد المنطق وعلم الكلام بكلام رب العالمين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام السلف الصالح كيف يعادل هذا بهذا نعم هذا محمد بن عبد الرحمن الأدرمي هكذا سمي لرجل يناظره عند الخليفة الواثق ابن المعتصم العباسي لأنه في عهد المأمون ظهرت بدعة في القول بخلق القرآن بتأثير المعتزلة فتبناها المأمون كما تبنى غيرها من الأمور التي تحملها والله المستعان لكن من أخطرها فتنة القول بخلق القرآن تعذيبه للأئمة وقتله لبعضهم لما لم يستجيبوا له ومن هؤلاء رجل شيخ كبير يعني الذهبي في سير أعلام النبلاء أتى بهذه القصة ولم يسمي هذا الشيخ يقول شيخ من أذنة اسم بلد شيخ من أذنة ولم يسمه دخل على الواثق وعنده رأس الفيديو

0: أحمد بن أبي دؤاد الذي آذى الناس بعد بشر المريسي، آذى الناس بحملهم على هذا الكفر، فأتى الله بهذا الشيخ فخطمه عند الواثق بهذه المناظرة التي ذكر الشيخ طرفا منها. نعم.
1: وقال محمد بن عبد الرحمن الأزرمي،
0: نعم،
1: لرجل
0: تكلم ببدعة، هو أحمد بن أبي دؤاد رأس الفتنة عند الواثق العباسي، لأنه توالى على المسلمين فتنة القول بخلق القرآن على أيدي ثلاثة من العباسيين: المأمون وأخوه المعتصم والواثق ابن المعتصم، حتى جاء المتوكل فناصر السنة وقمع أهل البدعة. نعم. وهي بدعة خلق القرآن. نعم.
1: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها.
0: نعم. قال له أول شيء: هذا المذهب الذي تقوله الآن وهو القول بخلق القرآن، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فإن قال لم يعلموها وصف الرسول وأصحابه بالجهل، وإن قال علموها ولكن لم يبينوها للناس وصفهم بالكتمان، وصفهم بالكتمان، فألجمه بحجر في هذه المناظرة. نعم. قال: هل
1: علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها.
0: أجبر أنه يقول لم يعلموها، اضطروا إلى أن يقول لم يعلموها. نعم.
1: قال: فشيء لم يعلمه إلا فعلمته أنت.
0: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لم يعلموا هذا القول، فهل أنت الذي علمته؟ يعني معناه أنك جئت بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قال
0: الرسول: فإني
1: أقول قد علموها.
0: رجع وقال قد علموها، لما ألزمه قال لا قد علموها، قالوا إذا كانوا علموها لماذا لم يبينوها للناس؟ نعم.
1: فإني أقول قد علموها، نعم، أخبرت عنهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أن لم يدعهم، قال: بل وقعهم. قال: فشيء وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء لا يدعهم، فانقطع الرجل فقال قريبا وكان ناظرا: يا رب الله على من لم يدعهما وقعهم.
0: فهذا الشيخ خطم هذا الملحد وأخجاه عند الخليفة، حتى إن الخليفة اعترف بخطأ هذا الخبيث، ويقال إنه تاب، إن الواثق تاب عن هذه المقالة، الله المستعان. لكن هذا الشيخ خطم هذا الملحد لأنه أتى بشيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه صحابته خلفاؤه الراشدون. نعم.
1: وهكذا من لم يفهم ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم الإنسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من بداوة آيات الكتاب.
0: وهكذا، هذا تعليق من المؤلف، هذا تعليق من المؤلف. وهكذا
1: من لم يدعه ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: يعني لا وسع الله عليه، دعاء دعاء بأن الله يضيق عليه في الدنيا والآخرة. نعم. والأئمة الذين جاءوا من بعدهم كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأئمة المحدثين الذين جاءوا من بعد الصحابة. نعم. من قراءة آيات الصفات التي في القرآن، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات الصفات الذاتية كالوجه واليدين، وإثبات الصفات المعنوية كالعلم والإرادة والقدرة وغير ذلك، وكذلك الآثار يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى بالآثار، تسمى بالأحاديث، تسمى بالسنة، كلها أسماء لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قرأوها وأقروها على ما جاءت، لم يتعرضوا لتأويلها ولم يتكلفوا شيئا من معرفة كيفيتها، بل أمروها كما جاءت ولم تشكل عليهم، لم تشكل عليهم لأنهم يعلمون معناها، يعلمون معناها لأنها نزلت بلسانهم وهم عرب فصحى، فلم تشكل عليهم ولم يسألوا عنها ولم يبحثوا فيها لعلمهم بما تدل عليه. نعم. ولم يعترضوا عليها، لأن هذا فيه تشبيه وهذا فيه، لم يعترضوا عليها. ما وقع في أفهامهم من هذا فيه تشبيه، فهم يعلمون الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ما قالوا وهو السميع البصير، المخلوق سميع بصير فيلزم التشبيه، ما قالوا هذا، لأنهم يعلمون أن صفات الخالق تختص به وصفات المخلوقين تختص به، فليس سمع المخلوق كسمع الخالق ولا بصر المخلوق كبصر الخالق، ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما أشكلت هذه الآية على صحابة رسول الله ولا على القرون المفضلة، بل قرأوها وأقروها كما جاء مثبتين ما دلت عليه، حتى جاءت خلوف من بعد من الأعاجم وأولاد الأعاجم الذين في فطرهم تلوث من الوثنية ومن مذاهب الكفار، فصاروا يخبطون خبط عشواء ويتحلقون فيها. وأما أهل العلم الراسخون في العلم فإنهم لم يتعرضوا لها، فالأئمة ومنهم من هم من الأعاجم لكن عندهم بصيرة وعندهم علم وعندهم رسوخ في العلم لم يتعرضوا لها، وإنما تعرض لها هؤلاء الذين تلوثت فطرهم وتكدرت أفهامهم بقيح الوثنية وقيح الكفر، فصاروا يقولون ما يقولون. نعم. انتهى الآن من بيان منهج السلف، كل ما سبق من أول الكتاب إلى هنا بيان منهج السلف في أسماء الله وصفاته. الآن شرع يذكر أمثلة، شرع يذكر أمثلة لنصوص الصفات من الكتاب والسنة. نعم.
1: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويقطع

0: نعم، مما جاء من صفات الله في القرآن الوجه، وصف الله لأن له وجها، ويبقى وجه رب كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. فالسلف قرأوا هذه الآية ولم يتعرضوا لها ولم تشكل عليهم، أثبتوها كما جاءت، فدل على وجود إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. أما من جاء من أهل الضلال إنهم قالوا المراد بالوجه الذات، لأننا لو أثبتنا الوجه للخالق وهو موجود في المخلوق فلزم التشابه بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عما يقولون. فنقول كلا، لا يلزم من إثبات الوجه لله مشابهته لوجه المخلوق، بل الله جل وعلا له وجه يليق بجلاله ولا نعلم كيفيته، وللمخلوقين وجه يليق بهم. أيضا وجوه المخلوقين لا تتشابه، وجوه المخلوقين لا تتشابه، فكيف يتشابه وجه الخالق مع وجه المخلوق؟ الكلاب لها وجوه والآدميين لهم وجوه، هل تتشابه وجوه الكلاب مع وجوه الآدميين؟ لا تتشابه. المخلوقات تختلف في وجوهها وتتفاوت، فكيف الفرق بين وجه الخالق جل وعلا ووجه المخلوق؟ لا تشابه بينهما. وإنما حصل هذا عند قوم متلوثة فطرهم بالوثنية التعطيل، شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. نعم.
1: وقوله سبحانه وتعالى
0: فليداه مبسوطتان، هذه الآية فيها إثبات اليدين لله جل وعلا. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يصفون الله بالبخل سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال تعالى غلت أيديهم. فاليهود هم أبخل الناس، البخل وصف اليهود، فهم أبخل الناس بالمال، وأحرص الناس، أجشع الناس على جمع المال، ولذا يجمعونه من كل صوب، من حلال ومن حرام ومن خبث، عندهم جمع المال ما يتوقف على حلال وحرام، ربا، استباحوا الربا، استباحوا الميسر، واستباحوا البغى وآجار البغي وفتح دور البغى للاستثمار. هذه صفة اليهود، يجمعون من كل ما هب وجب ولكن لا ينفقون، فهم أبخل الناس. فهذا وصف ينطبق عليهم، غلت أيديهم بمعنى أنهم غربوا بالبخل، ليس معناها أن أيديهم معلقة في أعناقهم، لا، هذا مقصود به البخل، كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بالبخل، ولا تبسطها كل البسط، يعني بالإسراف. فالإمساك عن النفقة هذا بخل وغل باليد، والبسط في النفقة هذا إسراف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مثلا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. فغلت أيديهم يعني ضربوا بالبخل، ولعنوا بما قالوا، لعنهم الله بما تنقصوا الله سبحانه وتعالى، واللعن هو

0: الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فدل على شناعة هذه المقالة والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. يداه تثنية يد، مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فكل الخلائق تعيش على فضله سبحانه وعلى رزقه. كل الخلائق من الآدميين والبهائم والحشرات وكل المخلوقات كلها تعيش على رزق الله سبحانه وتعالى. هل هذا بخيل؟ تعالى الله عن ذلك. يده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى، ولله خزائن السماوات والأرض. فكل ما يقتات به المخلوقات فإنه من رزقه ومن فضله. أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. فكل الخلائق تعيش على رزقه سبحانه. حتى الكفار، حتى الكفار أعداء الله يعيشون على رزق الله سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف نفسه بأن له يدين وأنه ينفق سبحانه كيف يشاء، لا أحد يعترض عليه ولا يمنعه، ولا يمنع فضله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية: بل يداه، وصف نفسه بأن له يدين، كما في الآية الأخرى: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. بيدي، خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. وأما بقية الخلائق فإنه يخلقها بأمره، يقول للشيء كن فيكون، تتكون الأشياء بأمره سبحانه وتعالى. أما آدم فإن الله خلقه بيده سبحانه. هذا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام من بين سائر الخلق، أن الله خلقه بيده جل وعلا. بما خلقت بيدي، شوف، قال خلقت ثم قال بيدي، هذا الطريق في إثبات اليدين لله سبحانه. أهل الضلال يقولون المراد بيد الله قدرته، خلقته بقدرتي، فيرد عليهم بأنه لو كان كذلك لم يكن لآدم مزية على غيره من المخلوقات. كل المخلوقات خلقت بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنه قال بيدي، هل يقال بقدرتي؟ هل لله قدرتان أو قدرة واحدة؟ هل لله قدرتان ولا قدرة واحدة؟ قدرة واحدة. فدل على أن قوله بيدي اليد الحقيقية، تثنية يد حقيقية، كما يفهم هذا من المعنى اللغوي والمعروف في الحس. لكن له يدان سبحانه وتعالى تختصان به، لا تشبه يدي المخلوق، فيداه تليق به جل وعلا، ولا يعلم كيفيتهما إلا الله، وليستا كيدي المخلوقين. فهم ينفون عن الله اليدين خشية من التشبيه بزعمه. فنقول: لا تشبيه أبدا، لا تشابه بين يدي الله وبين يدي المخلوق، حاشا وكلا. وإنما يقع التشابه عند من لا يعقل ولا يفهم من كلام الله. وأما أهل العلم فلا يشكل هذا عليهم. نعم.
1: قوله تعالى: اخبار عيسى عليه السلام انه قال: تعلم ما في

0: هذا في إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، إثبات النفس لله جل وعلا، كما أن المخلوق له نفس. تعلم ما في نفسي، هذا عيسى عليه السلام مخلوق له نفس. ولا أعلم ما في نفسك، يقول لربه ولا أعلم ما في نفسك. فعيسى عليه السلام خاطب ربه لأنه لا يعلم ما في نفسه، ولم ينكر الله عليه ذلك، ففيه إثبات النفس لله. وفي الآية الأخرى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فيه إثبات النفس لله. ولا يلزم من كون المخلوق له نفس أن تتشابه النفسان، نفس الله جل وعلا ونفس المخلوق أبدا. نعم.
1: قوله
0: سبحانه
1: وجاء ربه،
0: هذا من صفات الأفعال الوجه واليدان والنفس، هذه من صفات الذات. وأما قوله تعالى وجاء ربك، هذا من صفات الأفعال. هذه الآية في سياق ذكر أهوال يوم القيامة من سورة الفجر، قال تعالى كلا كلا، كلمة ردع وزجر، إذا دكت الأرض دكا دكا، رجفت الأرض، رجفت الأرض واندك ما عليها من الجبال والمباني، فصارت قاعا صفصفا، صارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. دكت الأرض، دك ما عليها من المرتفعات والجبال والمباني حتى صارت قاعا متساوية، دكا دكا، تأكيد، أو أنها ترجف عدة مرات. وجاء ربك، جاء ربك، جاء لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى، جاء، ففيه إثبات المجيء لله. وكذلك في سورة البقرة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة فقضي الأمر. وهنا يقول جاء ربك والملك، جمع الملك جمع ملائكة، مثل سورة البقرة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني تأتي الملائكة معه سبحانه وتعالى، تحيط بالخلائق، ملائكة تحيط بالخلائق، صفوف تكون صفوفا من وراء الخلق، صفا صفا، ملائكة السماوات. ففيه إثبات المجيء لله وإثبات الإتيان لله جل وعلا، وهي صفة فعل، ليس كإتيان المخلوق ولا كمجيء المخلوق، لا نعلم كيفية، مثل حديث النزول، ينزل ربنا، هذا من صفات الأفعال، يعني استوى على العرش، هذا من صفات الأفعال، كلها صفات أفعال ليست كأفعال المخلوقين. يجيء كما يليق به، يأتي كما يليق به، استوى على العرش كما يليق به سبحانه وتعالى، ينزل إلى سماء الدنيا كما يليق به سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من المجيء والإتيان والاستواء والنزول على ما يليق بجلاله، لا نتعرض لكيفية، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف استوى على العرش، هذا سؤال عن الكيفية، نحن لا نعلم الكيفية. نعم.
1: وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله،
0: هل ينظرون أي ما ينتظر الكفار، ينظرون معناه ينتظرون، إلا أن يأتيهم الله يعني لفصل القضاء في ظلل من الغمام، سحاب. في ظلل من الغمام جمع ظله وهي السحابة، والملائكة تأتي مع مجيئه سبحانه وتعالى، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. شوف يأتي لفصل القضاء، وقضي الأمر يأتي لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى. وذلك أن الناس يقفون موقفا طويلا قدر 50,000 سنة شاخص أبصارهم تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، بعضهم يلجمه العرق وبعضهم دون الإلجام وبعضهم حسب أعمالهم، فإذا طال عليهم الفصل طلبوا من يشفع لهم إلى ربهم يفصل بينهم، فيتدافع الأنبياء الشفاعة إلى أن تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقر ساجدا بين يدي ربه ويسأل الله أن يفصل بين عباده وأن يريحه من الموقف، فيأتي سبحانه وتعالى جاء ربه، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. نعم. نعم، الواجب إزالة هذه الصور أو طمس هذا الحجر والانتفاع بالفتوى إن رأيتم ذلك، إن رأيتم أن فيها منفعة فاطمسوا هذه الصور وانتفعوا بالفتوى. نعم.
1: تكلم انه جميل الظهور على ما جاء عن الثلاث من الفاظ في ذلك اسماء واحكام خاصه، فنحن نحذر وتكلم ببعض المفاتن التي فرضها بعض علم الاسلام المعتبرين ولم تكن معروفه من الثلاث.
0: مثل هيك جاب لنا مثال، نشوف. ما اظن ان الائمه المعتبرون احدثوا عبارات لم يقلها السلف. نعم. أنا لا أحب التعيين، أنتم إذا قرأتم شيئا من هذا فتجنبوه. نعم.
1: وقيل للشيخ وفقكم الله، ما تقولون في تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية وذاتية فعلية مع التمثيل جزاكم الله خيرا؟
0: ذاتية فعلية هذه ما أعرفها، لكن تقسيمها إلى صفات ذاتية مثل الوجه واليدين والأصابع والقدم كما جاء في الحديث هذه ذاتية، والنفس كما سمعتم، وأما الفعلية فهي مثل النزول والمجيء والاستواء والخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه الفعلية. أما ذاتية فعلية أنا ما أعرف شيء منها. نعم. ولعل هذا من التكلف الذي يحدثه بعض العصريين. نعم.
1: وهو نعم من ما قلتم أي نعم
0: لا، لأن المعية لها معاني، لها معاني في اللغة، ومن معانيها المقارنة من غير مماسكة، المقارنة من غير المقارنة والمصاحبة، تقول المصاحبة أحسن، من معانيها المصاحبة من غير مماسكة ومن غير مخالطة، تقول القمر مع ما زلنا نمشي والقمر معنا، والقمر معنا مع أن القمر في السماء لكنه معكم، يعني مصاحبا لكم في سيركم، لم يغب عنكم، تسيرون على ضوئه. هذا في المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فإذا كان القمر معكم وهو في

0: الدنيا. ويصح هذا التعبير في اللغة، فكيف بالخالق جل وعلا يكون مع عباده وهو في العلو فوق العرش سبحانه وتعالى، معه بعلمه وإحاطته. نعم.
1: فضيلة الشيخ
0: لا، هي محصورة في الخلفاء الأربعة، لكن قالوا إن خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله مكملة لخلافة الراشدين في المدة والفترة، 30 سنة الخلافة بعدي، والخلافة بعدي 30 سنة، فكملتها خلافة عمر بن عبد العزيز، قالوا من هذا الوجه يعني. نعم.
1: فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله، هل يجوز
1: ان
0: ننظر على الخليفه
1: عمر بن عبد العزيز
0: انه
1: خليفه
0: الخامس، ولماذا
1: نقول الخليفه الخامس؟
0: لا، ما نقول الخليفه الخامس، لا نقول الخليفه الخامس، واما الترضي عنه فلا باس، يترضى عن عمر وعن العلماء ما في مانع، لانه دعاء من باب الدعاء بالرضا، من باب الدعاء بالرضا لهذا العالم أو هذا المحسن، ألا مانع من ذلك. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلة منكم في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح في إحنا البدعة في هذه؟
0: نعرف أن صلاة التراويح ليست بدعة، لأن الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم، فعلها بأصحابه 3 ليال أو 4 ليال ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم. صلاة التراويح ليست بدعة في الدين، وإنما هي سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمراد عمر البدعة اللغوية فقط، البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، هكذا أجاب أهل العلم عن ذلك. نعم. لا فرق، لا فرق في ذلك، لكن الأيدي إذا أضيفت إلى ضمير جامع جمع، إذا أضيفت إلى ضمير جامع جمع من باب المشاكل، أيدينا حينون في الأصل من جماعة، لكن المراد بها هنا الرب سبحانه وتعالى، من باب على الواحد، من باب التعظيم، هذا من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى. وإذا نضيفت اليد إلى ضمير الجمع فإنها تجمع، ولا يقال يدينا، ما يقال يدينا أو يدنا، أن هذا فيه تناثر في اللغة، فيه تناثر في اللغة، فلا يضاف الواحد إلى الجمع أو المثنى إلى الجمع، لأن هذا يحصل فيه تناثر في اللغة العربية. فاليد تضاف إلى الله مفردة، تضاف إلى الله مفردة، وتضاف إلى الله مثنى، وتضاف إلى الله مجموعة حسب الألفاظ. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح من هذه القاعدة في العقيدة ما خطر من ذلك فربك مخالف لذلك؟
0: معناها صحيح، نعم، معناها صحيح أن الله بخلاف ما تتصوره وتتخيله، لأنه أعظم من كل شيء، فلا يمكن لأحد أن يتصور ذات الله سبحانه وتعالى، لا يمكن له، لأن الله أعظم من كل شيء. نعم.
1: فضيلة الشيخ
0: وفقكم
1: الله، الوضع الذي على الصدر
0: أثناء هذه الحديث، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا يعلم الله جل وعلا إلا الله جل وعلا، لا يحيط أحد به سبحانه.

0: لا يتصور بالأفهام ولا بالعقول. نعم.
1: قال الشيخ رحمه الله: هل وقع الجميع على الصدق أثناء ذكر حديث الإسراء وحوى تنبيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أوضع يده على صدره حتى وجد موضع يليه؟ هل هذا يعد من التشديد؟
0: ليس هذا يا أخي في حديث الإسراء، وإنما هذا في حديث منام، رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى ربه سبحانه وتعالى في الرؤيا، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فوضع الجبار جل وعلا يده على بين كتفيه حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم برد أنامله، فعلم ما يختصم الملأ الأعلى، كما في الحديث الذي تجدونه في الأربعين النووية وشرحه الحافظ ابن رجب، لا في رسالة مستقلة، بيان الأولى في شرح حديث فيما يختصم الملأ الأعلى في رسالة مستقلة. نعم. فليس هو في الإسراء، وإنما هذا في الرؤيا، في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك التشبيه. نعم.
1: وقيل للشيخ وفقكم الله: ما رأي فضيلتكم بهذه العبارة إن الله سبحانه يسمع بغير هذا؟
0: لا يجوز الكلام هذا، يسمع خلاص، يسمع كما يشاء سبحانه وتعالى، ولا تقول بحاسة ولا بغير حاسة، أنا من التكييف التكلم. نعم.
1: قيل للشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله ان البدعة ما اخذ في الدين مما ليس منه، ويراد في هذا التشير في عياده او ايمان التاويلات الرابعه، فهل تعتبر كلام الاسلاميه الحادثه من هذا الامر من البدع؟
0: اذا اعتبرت انها اسلاميه واعتبرت من الدين فهي بدعة، إذا اعتبرت من الدين وأنها إسلامية وأنها من الإسلام فهي بدعة. نعم.
1: قيل للشيخ وفقكم الله: هل يجوز إقرار الأمر المبتدع على من ارتكب ولو بدعة واحدة، أما أن هناك موارد لإقرار الأمر المبتدع؟
0: هذا فيه تفصيل، إن كان ارتكب البدعة وهو يعلم أنها بدعة فهو مبتدع، يعني رضي بها سواء هو اللي ابتدعها ولا ابتدعها غيره وهو وافق عليها وعمل بها، فإذا علم أنها بدعة وعمل بها فهي بدعة ولو لم تكن من اختراع غيره. أما إذا كان ما يعلم أنها بدعة، ظن أنها ما هي بدعة وشاف الناس يعملون به ظن أنها مشروعة لجهله، فهذا يعذر بالجهل. نعم.
1: قيل
0: للشيخ
1: وفقكم الله: هل تعتبر هذه العبارة من ضوائع الأسماء والصفات أن التشابه في الأسماء لا يلزم
0: منه التماثل في الصفات؟ نعم. أن التشابه في الأسماء لا يلزم منه التماثل في الصفات. صحيح، هذا صحيح. التشابه في الأسماء والمعاني لا يلزم منه التشابه في الكيفية، و هذا شيء معلوم. فأسماء الله وصفاته تتشابه مع أو تشترك في اللفظ مع أسماء المخلوقين وصفاتهم، والمعنى أيضا مشترك، ولكن الكيفية والحقيقة مختلفة. نعم.
1: هل يجوز القول بأن وجه الله في كل مكان
0: وجميع
1: الاتجاهات
0: استدلالا
1: لقوله تعالى:
0: فأينما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله؟ هذه الآية فيها عدة تفاسير، والتفسير المشهور أن المراد بالوجه هنا القصد، أينما قصدتم واتجهتم في صلاتكم، أينما قصدتم واتجهتم في صلاتكم فقد اتجهتم، وذلك بحسب الأمر.

0: كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. المراد بالوجه هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها في الصلاة. وقيل المراد وجه الله الذي هو صفة من صفاته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. فثم وجه الله أي أن الله جل وعلا يواجه المصلي، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ثابتة ومعروفة عند أهل العلم ونقلوا منها وأقروها ولا فيه شك، لكن فيه ناس فارغين من بعض المتعالمين في هذا الزمان ينكرونها، هذا لا عبرة به، رسالة مشهورة ومعروفة عند أهل العلم ومناظرة عظيمة ومحسنة وفيها انتصار للحق ولله الحمد. وعبد العزيز الكناني إمام معروف نعم أو مجهول، لكن فيه بعض الكتاب المعاصرين الذين يدعون العلم يشككون في هذه الأمور. نعم.
1: أصبحت
0: كلمة الكتاب والسنة يأخذ بها ويقول إنه متبع لها حتى أهل البدع، فكيف يكون وجوب الكتاب والسنة وكيف يعرف متبعهما؟
1: اتباع السلف،
0: اتباع السلف، من كان متبعا للسلف فهو متبع للكتاب، ومن كان مخالفا للسلف فهو مخالف للكتاب، فالمقياس هو السلف الصالح. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا
1: محمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله في سياق ذكر بعض الصفات التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فمما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فوصف نفسه بالرضا وأنه يرضى عن عباده المؤمنين، فالرضا صفة من صفاته سبحانه الفعلية، قد جاء ذلك في عدة آيات، في آخر سورة المائدة رضي الله عنهم ورضوا عنه، سورة التوبة، في سورة البينة وغير ذلك، ففيه إثبات الرضا لله جل وعلا كما يليق بجلاله، ولا يشبه ذلك رضا المخلوقين، إن الله وصف نفسه بالرضا ووصف المخلوقين بالرضا ورضوا عنه رضي الله عنه، هذا فيه إثبات الرضا لله، ورضوا عنه هذا فيه إثبات الرضا للمخلوقين وأنهم يرضون، ولكن لا تشابه بين الرضائين، رضا الله جل وعلا يختص به ورضا المخلوق يختص به وبحسبه. نعم.
1: وقوله تعالى
2: يحبه ويحبونه، كذلك من صفاته سبحانه المحبة، أنه يحب عباده بمقتضى أعمال يعملونها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتجد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين.

0: لكن على الكافر يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بهذه الصفات استحقوا محبة الله لهم على هذه الأعمال موالاتهم للمؤمنين ومعاداتهم للكفار أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر. فهم في جانب المؤمنين أذلة يذلون لهم ويلينون لهم ويرحمونهم ويتواضعون لهم، أعزة على الكافرين أقوياء على الكافرين، لا تلين لهم شوكة مع الكفار لأنهم أعداء الله عز وجل. أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، هذه من أعظم الصفات الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله، ولا يخافون لومة لائم، هذه أيضا من صفاتهم أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبهذه الصفات استحقوا هذه المنقبة العظيمة، إن الله أحبهم سبحانه وتعالى. كذلك في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المتقين، يحب المحسنين إلى غير ذلك. فالله يحب أهل الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة، وإذا أحبهم الله عز وجل سعدوا في الدنيا والآخرة ونالوا كرامة الله جل وعلا. كذلك في هذه الآية إثبات المحبة لله وإثبات المحبة للمخلوقين، يحبهم ويحبونه، أدل على أنه لا تشابه بين الصفتين، صفة المخلوق وصفة الخالق، إن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن وجدت الصفة في المخلوقين لكنها توجد على ما يليق به ولا تكون مثل صفة الرب سبحانه وتعالى، هذه قاعدة في جميع الأسماء والصفات. نعم.
1: وقوله تعالى الاستغفار وغضب الله عليهم،
0: من صفات الله جل وعلا الفعلية الغضب، أنه يغضب سبحانه، يغضب على الكفار غير المغضوب عليهم، الله جل وعلا يغضب على الكفار ويغضب على على بعض أهل الكبائر، لأنه سبحانه يغار على حرماته، فيغضب إذا انتهكت حرماته سبحانه إنه يغضب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، غضب الله عليه بسبب جريمة القتل للمؤمن عمدا عدوانا. فالغضب من صفات الله جل وعلا، فالله يغضب والمخلوق يغضب، ولكن ليس غضب الله جل وعلا كغضب المخلوق، لما بين الخالق والمخلوق من الفرق العظيم، فلا تشابه بين غضب الله وغضب المخلوق، وإن اشتركت في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الكيفية والحقيقة كسائر الصفات. نعم.
1: وقوله تعالى اتبعوا ما
0: أسخط الله، كذلك في هذه الآية وصف الله بأنه يسخط، السخط نوع من الغضب،

اتبعوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. والذي يسخط الله جل وعلا هو المعاصي، الكفر والشرك والمعاصي تسخط الله جل وعلا. فالله يوصف بأنه يسخط على أعدائه والمخالفين لأوامره المرتكبين لما نهى عنه يسخط عليه. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، سخط الله عليهم. والمخلوق يسخط أيضا، ولكن لا تشابه بين سخط الخالق سخط المخلوق، وإن اشتركت في اللفظ اشتركت في المعنى لكن الكيفية مختلفة تماما بين الخالق والمخلوق. هذه قاعدة في كل الصفات. نعم. كذلك فيه وصف الله بالكرامة، لو يكره لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم تبغونكم الفتنة فيكم سمعون لهم الله عليم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هذا في المنافقين في غزوة تبوك، لما تخلف المنافقون بين الله للمؤمنين أن الله هو الذي خلفهم وأخرهم، لأنهم لو خرجوا لحصل على المؤمنين منهم ضرر. ولو أرادوا الخروج يعني للغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعدوا له عد، ولكن كره الله انبعاثهم أي خروجهم فثبطهم عن الخروج، كسلهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم بين المفاسد في خروجهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. بين سبحانه المفاسد التي تترتب على خروجهم مع المسلمين للغزو، أنهم يوقعون الشقاق بين المسلمين، وأنهم يريدون إيقاع الفتنة بين الغزو وتفريق الكلمة، وأن من المسلمين من يستمع لهم يتأثر بكلامهم ويصدقه. الله جل وعلا منعهم من الخروج حكمة منه سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية كره الله انبعاثه، ففيه أن الله يكره بعض الأعمال ويكره بعض الأشخاص، والمخلوق يكره أيضا، ولكن مع الفرق بين كراهة المخلوق وكراهة الخالق سبحانه وتعالى. كسائر الصفات. نعم. لما فرغ من ذكر بعض الآيات الدالة على صفات الله جل وعلا وأنها لا تشابه بينها وبين صفات المخلوقين، أراد أن يذكر نموذجا مما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب قبوله والعمل به واعتقاد ما يدل عليه كالقرآن تماما، لأن السنة وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنه يستدل بالسنة في باب العقائد كما يستدل بها في باب الأحكام سواء، ويجب اعتقاد ما دلت عليه السنة إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو آحاد، يعني سواء كانت روايتها متواترة، والمتواتر ما رواه جماعة

عن مثلهم من بداية السنة إلى نهاية السنة يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو المتواتر. والآحاد ما رواه عدل تام الضبط من بداية السنة إلى نهاية مع السلامة من الشذوذ والعلل، هذا هو الصحيح من خبر الآحاد. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو كان آحادا فإنه يجب قبوله في العقيدة وقبوله في العمل، لا كما يقوله المبتدعة من أن الأحاديث الآحاد لا تقبل في باب العقائد لأنها عندهم لا تفيد العلم، لا تفيد العلم، والعقائد إنما تبنى على ما يفيد العلم، أما الآحاد عندهم فلا يفيد إلا الظن. هذا مذهبهم، وأما مذهب أهل السنة والجماعة فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم، يفيد العلم ويجب القطع به والإيمان به سواء في العقائد أو في الأحكام العملية، لا فرق، لأن الكل شرع من الله جل وعلا وكله نازل من عند الله وحيا منه سبحانه، يجب قبوله والعمل به. الله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يقول جل وعلا وإن تطيعوه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا. فلا فرق بين ما صح في السنة وما ثبت بالقرآن لأنه يجب اعتقاده العمل به، ومن ذلك الأحاديث التي جاءت بذكر أسماء الله وصفاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبولها واعتقادها والعمل بها، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. هذا الحديث الصحيح في حديث النزول، حديث المشهور الذي جاء من عدة طرق عن جماعة من الصحابة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ولذلك يستحب أن يكون الإنسان في هذه الساعة في ثلث الليل الآخر أن يكون مستيقظا يدعو الله جل وعلا ويتهجد ويستغفر حتى يحوز على هذه المنقبة العظيمة، فإنه وقت إجابة، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فإذا وافق العبد هذه الساعة يتضرع بين يدي ربه ويستغفر ويسأل ويتوب إلى الله فإن الله يعطيه ما طلب. وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلام في ثبوته ولا مطعن في سنده، وفيه وصف الله جل وعلا بالنزول إلى سماء الدنيا، فهو حديث عظيم نثبته كما جاء، وأن الله ينزل كما وصف نفسه بذلك، ولكن لا نتعرض لكيفيته كيف ينزل، هذا لا نتعرض له كسائر الصفات لا نعرف كيفيته، فالله ينزل على ما يشاء سبحانه وتعالى كيف شاء، استوى على العرش كيف شاء، فنحن لا نبحث في كيفية النزول وإنما نثبت النزول ونكل كيفيته إلى الله جل وعلا. ينزل ربنا أسند النزول إلى الله جل وعلا،

0: وفي هذا رد على الذين يقولون ينزل أمره، ينزل أمره، لأن هذا تأويل باطل. الله النبي صلى الله عليه وسلم أسند النزول إلى الرب ولم يسنده إلى أمر الله. أيضا أمر الله جل وعلا دائما ينزل، ما هو خاص بثلث الليل الآخر، دائما ينزل أمر الله جل وعلا، ينزل أمره جل وعلا من السماء إلى الأرض دائما وأبدا. أيضا مما يبطل هذا التأويل أن الله جل وعلا يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. هل الأمر يقول هذا؟ الأمر يقول هل من سائل فأعطيه، الأمر يعطيه، الأمر يغفر الذنوب، الأمر يتوب على من تاب. هذه كلها صفات لله جل وعلا، ليست صفات لأمره سبحانه وتعالى. فهو ينزل كما يشاء جل وعلا، نثبت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتقده ولا ندخل في كيفيته، نقول كيف ينزل، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، هل نزوله بحركة أو بغير حركة، هل إلى آخر التساؤلات. ثلث الليل يختلف باختلاف الأقاليم، كل هذا لا دخل لنا فيه. الذي خلق الأقاليم وخلق الليل والنهار هو الله جل وعلا، فهو ينزل كيف يشاء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لا ندخل في هذه المساهات وهذه الأباطيل ونتقول على الله وعلى رسوله ما لا نعلم. نحن لسنا مكلفين بذلك، كفاك أن تعلم أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وأن تتعرض لهذه النفحات ولا تحرم نفسك منها، فتقوم كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وتسأل الله وتستغفر وتتوب إليه. أما أنك تجلس وتجيب هذه التساؤلات كيف ينزل، كيف كذا، كيف كذا، الليل يختلف، تشغل نفسك بهذه الأمور وتحرم نفسك من هذا الأجر وهذه النفحات العظيمة، هذا حرمان والعياذ بالله. بلغك هذا الأمر فعليك بالمبادرة والامتثال لئلا تفوتك الفرصة، ولا تجلس تتساءل تفكر تسأل فلان وفلان، هذه مشغلة ولا طائل تحتها. نعم. الله ما أخبرنا بهذا إلا من أجل أن نستغل هذه الفرصة في كل ليلة، نستغلها، نبادر إليها، نتحراها، نعمة من الله جل وعلا وفرصة ثمينة. هذا هو المطلوب منا، المطلوب منا العمل، ليس المطلوب منا الاستشكالات والتحريات والقول على الله بلا علم، على ضلال والعياذ بالله. نعم.
1: وقوله يعجب ربك
0: ان شاء ليس له ضروره، يعجب، هذا فيه اثبات العجب لله سبحانه وتعالى وانه يعجب للشاء، يعني يحب هذا الشيء جل وعلا ويعجبه. والعجب هو خروج الشيء عن المألوف، خروج الشيء عن المألوف، هذا الذي يسبب العجب. والله يوصف بالعجب والمخلوق يوصف بالعجب، الله يعجب والمخلوق يعجب، مع الفرق بين العجبين. يعجب ربنا للشاب، الشاب الذي ليس له صبوة، الصبوة هي الميل إلى الشهوات، الصبوة هي الميل إلى الشهوات والمستلذات، لأن من عادة الشاب بسبب قوة الشباب فيه وقوة الشهوة

0: أنه يميل إلى الشهوات وإلى الغفلة واللهو والتمتع بهذه الدنيا. فإذا جاء شاب على خلاف هذا المألوف وترك التصابي وترك الميل مع الشهوات وأقبل على عبادة الله في شبابه فهذا يعجب الله جل وعلا، لأنه عجب. وفي الحديث الآخر أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى. فكونه خرج عن طور الشباب والغلمة الشهوة وآلف العبادة هذا شيء عجيب ودليل على قوة إيمانه. كما أن الشيخ كبير السن إذا حصلت منه زلة أو هفوة فهذا مما يستغرب منه، لأنه في سن لا يليق به المخالفة والميل مع الشهوات لكبر سنه، فوقوعه في الحرام دليل على ضعف إيمانه. ولهذا جاء أن من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني، أشيمط زاهن، والأشيمط تصغير أشمط، تصغير أشمط، وهذا التصغير للتحقير، والأشمط هو الذي وخطه الشيء. فكان المألوف في مثل هذا أنه يقبل على العبادة، فإذا انصرف عن العبادة إلى الشهوات خرج عن المألوف، وصار ذنبه أعظم من ذنب الشاب، لأن الشاب تدفعه قوة الشهوة، أما هذا ليس فيه قوة شهوة، لكن لحبه للمعصية وإنسه لها مال إليه. الحاصل أن هذا الحديث فيه إثبات العجب لله جل وعلا، وأنه يعجب من بعض عباده وتعجبه الأعمال. والمخلوق يعجب، وإن تعجب فعجب قولهم أئنا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، وصف نبيه بأنه يعجب، وصف نفسه في هذا الحديث بأنه يعجب سبحانه وتعالى، مع الفرق بين العجبين. نعم.
1: فقوله جلحة الله إلى رجليه قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة،
0: هذا أيضا الحديث صحيح، يلحق الله إلى رجليه، فيه وصف الله بأنه يضحك سبحانه وتعالى. المخلوق يضحك أيضا، لكن مع الفرق بين ضحك الخالق جل وعلا وضحك المخلوق. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. وقد جاء تفسير ذلك لأن هذا الرجل القاتل كان على الكفر، والمقتول كان مؤمنا، فالكافر قتل المؤمن ثم تاب الله على هذا الكافر فأسلم فدخل الجنة، فاجتمع هو والقتيل في الجنة، اجتمع هو والقتيل في الجنة لأنه تاب فتاب الله عليه. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يضحك من هذا الأمر العظيم. نعم. فهذا الذي ذكر في هذه الأحاديث من هذه الصفات وما أشبهه من الأحاديث الأخرى التي فيها صفات الرب جل وعلا مما صح سنده، انتبهوا لهذا، مما صح سنده، فلا بد أن يكون السند صحيحا. والصحيح كما ذكرت لكم قريبا ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ.

0: والسلامة من العلل. هذا هو الصحيح ما توفر فيه خمسة هذه الشروط. فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صفة من صفات الله جل وعلا أو خبر عن الله جل وعلا فإنه يجب الإيمان به واعتقاده سواء كان متواترا أو كان آحادا، لأنه يفيد العلم واليقين لا كما يقوله أهل الضلال إن خبر الآحاد ولو صح إنما يفيد الظن عنده، وهذا لتلوث أفكارهم بعلم الكلام وعلم المنطق. ولو صحت أفهامهم وإيمانهم لما قالوا هذه المقالة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما ما لم يصح سنده فإنه لا يعمل به حديث الضعيف، لأن لاحظوا أن القدامى الحديث عندهم ينقسم إلى قسمين، إلى صحيح أو ضعيف، والحسن داخل عندهم في قسم الصحيح. إنما قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف في عهد المتأخرين من أهل الحديث. ويقول أول من ذكر هذا الإمام الترمذي رحمه الله، وإلا فالأقدمون عندهم أن الحديث ينقسم إلى صحيح ويدخل فيه الحسن وإلى ضعيف، فالضعيف لا يدخل في باب العقائد إلا إذا كان يستند إلى أدلة أخرى. قد تقول أو يقول بعضكم إن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف فيها شيء بعضها ضعيف، فنقول هذه ما ذكرها المؤلف إلا لأنها تعتضد بأدلة صحيحة تدخل تحت أصل. الضعيف إذا كان يدخل تحت أصل صحيح يستأنس به، أما إذا لم يستند إلى أصل صحيح فإنه لا يستدل به في باب العقائد. نعم.
1: هذا وما
0: صح سنده وعدلت رواته، صح سنده وعدلت رواته، عدلت رواته هذا داخل فيما صح سنده، أنه لا يكون صحيحا إلا إذا عدلت رواته، هذا من باب التأكيد والترادف. نعم. نؤمن به نعتقده ولا نرده، بخلاف أهل الضلال الذين يردون ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه لا يفيد العلم بناء على قواعدهم المنطقية الكلامية التي ابتدعوها، فنحن لا نعمل عملهم بل نبرأ منهم ومن عملهم، نؤمن به ونعتقد ما دل عليه. نعم.
1: نؤمن به ولا نرده،
0: ولا نرده كما يرده هؤلاء. نعم.
1: ولا
0: نجحده، أي نجحد ننفي، نجحده أي ننفي ما دل عليه من الأسماء والصفات، لا ننفي هذا بل نثبت ما دل عليه كما أثبته الله ورسوله. هذا واجب المسلم، الإيمان والتسليم والانقياد لما صح عن الله ورسوله، ولا يتدخل بعقله وفكره واعتراضاته وتشكيكاته أو يقبل كلام المضللين وشبهات المشبهين، لا يلتفت إلى هذه الأمور. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمدار على الثبوت والصحة، فما ثبت وجب الإيمان به وقبوله وإثباته والعمل به دون تردد أو توقف أو التفات إلى ما يقوله أهل الضلال. نعم.

0: نعم، لأن عمل المخالفين إما الرد وعدم القبول وإما الإثبات مع التأويل. إذا عجزوا عن رد النصوص فإنهم يلجؤون إلى التأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى آخر محتمل، فيصرفون النصوص عن ظواهرها إلى معاني أخرى. مثلا قالوا اليد معناها القدرة، والوجه معناه الذات، والاستواء معناه الاستيلاء على العرش، لأنهم لا يقدرون على رد هذه النصوص لأنها ثابتة في القرآن السنة، فيرجعون إلى التأويل. فهم يردونها، إما أن يردوا لفظها وإما أن يردوا معناها، هذا دأبهم وهذا شأنهم. أهل الحق يقبلونها على لفظها ومعناها ويؤمنون بها، هذا مذهب أهل الحق. نعم. نعم، لا نرده ولا نؤوله ولا نشبهه. الطائفة الثانية من أهل الضلال يثبتون هذه الأدلة ولا يتكلمون في ثبوتها ولا أيضا يتكلمون في معانيها، لكن يشبهونها بصفات المخلوقين. هؤلاء يقال لهم المشبهة والممثلة، وهو مذهب باطل مثل التعطيل تماما. والمذهب الحق هو إثباتها بلفظها ومعانيها من غير تشبيه، من غير تأويل ومن غير تشبيه، هذا مذهب أهل الحق. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثلية وأنه لا يشبهه شيء من خلق. في الآية الأخرى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأشباه واللغة. وفي الآية الأخرى ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافئا ومساميا. في الآية الأخرى هل تعلم له سميا، أي لا تعلم أحدا يستحق اسمه على الحقيقة ويماثله. فلا تجعلوا لله أندادا، والأنداد هم الأشباه واللغرة، لا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس له شبيه بوجه من الوجوه، ليس له شبيه. فهؤلاء يثبتون الأدلة ولا يؤولونها، ولكنهم زادوا في الإثبات حتى شبهوا الله جل وعلا بخلقه، هذا مذهب باطل وهو عديل لمذهب المعطلة وقول على الله بلا علم. ولا بسمات المحدثين، السمات هي الصفات والخصائص، والمحدثون هم المخلوقون، لأن يعني كل مخلوق فهو محدث بعد أن لم يكن، كل مخلوق فإنه حادث بعد أن لم يكن، يسمى محدث لأنه كائن بعد أن لم يكن. فنحن لا نشبه الله بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، معنى واحد لكن هذا من باب التأكيد. نعم.
1: أيها الأحبة في الله،
2: الرحمن الرحيم، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية التوحيد وخطر الشرك، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع يحيى صالح بمحافظة الدائر بمنطقة جازان، وذلك في 17 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء بفضله وكرمه، نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نعلم جميعا أن الله عز وجل لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا، كما قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لم يخلقنا عبثا سبحانه وتعالى، وإنما خلقنا لأمر عظيم، ألا وهو عبادته سبحانه وتعالى، أن نعبده وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا لعبادته وحده لا شريك له، فمن عبد الله ووحد الله وأطاع الله نفع نفسه وسعى في إنقاذ نفسه من الهلاك ومن العذاب ونجا بإذن الله عز وجل وسعد في الدنيا والآخرة. وأما من تمرد على الله وأشرك مع الله غيره والعياذ بالله، فقد خسر الدنيا والآخرة. لا يضر إلا نفسه، من أطاع الله نفع نفسه، ومن تمرد على الله لم يضر إلا نفسه، لا يضر الله شيئا، لأن الله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. غني سبحانه وتعالى، غني بذاته عن مخلوقاته: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على

قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. غني سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد ولا إلى صاحبة ولا إلى ولد ولا إلى وزير ولا إلى مشير، لكن العبد هو الذي بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، بحاجة إلى أن يعبد الله، بحاجة إلى أن يوحد الله، بحاجة إلى أن يفرد الله بالعبادة، بحاجة إلى أن يتقرب إلى الله ليل نهار حتى يلقى الله سبحانه وتعالى ويخرج من هذه الدار، لأن هذه الدار ما هي إلا أيام معدودة وأعمار محدودة وسيخرج من هذه الدار. على المسلم أن يتذكر يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. علينا بتقوى الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عبر عن الموت وعن الآخرة بغد، وذلك لسرعة هجوم الموت وقرب الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر هذا من اللذات. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو قال بمنكبي وقال كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. استعد للقاء الله، استعد للدار الحقيقية، هذه دار غرور أيام ما يدري أحد إذا أمسى هل يصبح أو لا يصبح وإذا أصبح هل يمشي أو لا يمشي، لكن الدار الحقيقية هي الدار الآخرة. ثم في نعيم مقيم وجنة عالية سعادة أبدية، لا تعب ولا نصب ولا هرم ولا شيب ولا مرض ولا هم ولا غم ولا حزن ولا كدر، ما فيها إلا كل سعادة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. هذا أهل الإيمان والعمل الصالح. وأما والعياذ بالله الدار الأخرى فهي النار، نعوذ بالله وإياكم من النار. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه في هذه الدنيا. النفس تحتاج إلى مجاهد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. قول الله عز وجل أن تجاهد لكي تنقذ نفسك، لكي تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا، فجاهد نفسك في هذه الدار. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، وعد من الله سبحانه وتعالى.
من جاهد نفسه هداه الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. جاهد نفسك، أخطأت ارجع إلى الله، استغفر وتب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سلاح عظيم من الله عز وجل الاستغفار. أخطأت استغفر، كما سمعتم في الحديث السابق أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ما أحد منا يزكي نفسه يقول أنا ما شاء الله ما أخطئ ولا عندي أي، أبدا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل، على توحيد الله. أعظم العبادات وأهم العبادات وأصل الأصول وأهم المسائل توحيد الله عز وجل، التوحيد، أن تعيش على التوحيد، أن تبقى على التوحيد، أن تموت على التوحيد، أن تلقى الله على التوحيد. احذر من الشرك، والله لو تصوم النهار وتقوم الليل وتموت على الشرك والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما ينفعك إلا توحيد الله عز وجل. لو تعبد الله ليل نهار وتموت على الشرك فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. احذر من الشرك، تعلم التوحيد، حقق التوحيد، اعبد الله بالتوحيد. ما بعث الله الرسل ولا أنزل الكتب ولا قام سوق الجنة والنار ولا جردت سيوف الجهاد ولا قطعت رؤوس الأبطال في ميادين القتال إلا من أجل التوحيد، أن يعبد الله وحده لا شريك. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل، الدعوة إلى التوحيد وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم الشرك به، لأن الله عز وجل لا يليق أن يشرك به. والله الذي لا إله إلا هو أنه لا يليق أن يجعل معه شريك. هدى خلق وعافاه وأواه وأطعمه وسقاه وأعطاه وسترك وحماك وعافاك، وتشرك معه غيره، تدعو معه غيره، تذبح لغيره، تنذر لغيره، تستغيث بغيره. احذر من الشرك والعياذ بالله، احذر من الشرك وتعلم التوحيد وحقق التوحيد. قلب المؤمن وحياته وعمله وعبادته وثباته على الدين مقترن بالتوحيد. لا بد من التوحيد، لا تصلح العبادة ولا تقبل منك أي عبادة إلا مع التوحيد. أما أن تشرك مع الله غيره فإن الله غني عنا وعن عباداتنا وعن، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ما يقبل الشريك ولا يليق أن يكون معه شريك، ما أحد يصلح أن يكون شريكا مع الله عز وجل. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: ما شاء الله وشئت يا محمد، فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أجعلتني لله ندا؟ قال: ما شاء الله وشئت يا

أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. علينا أن نتنبه، وكما قلنا بأن الله عز وجل ما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا من أجل أن يوحد الله وأن يعبد الله وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لابد من التوحيد، أول أمر في كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لا بد من التوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعظم قربة وأعظم عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل هي توحيد الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أن رجلا يأتي يوم القيامة ب99 سجلا كلها سيئات، فيقر بذنوبه ويعترف، فيقول الله عز وجل: هل لك من حسنة؟ يقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إنك اليوم لا تظلم. ثم تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع هذه السجلات في كفة للميزان، ولا إله إلا الله في كفة، فتثقل كلمة لا إله إلا الله توحيد الله عز وجل، وتطيش هذه السجلات بالتوحيد فيدخل الجنة بتوحيد الله عز وجل. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أهم شيء لا تشرك مع الله عز وجل، ابتعد عن الشرك، احذر الشرك، أعظم مصيبة هي الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولما سأل ابن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. هؤلاء الذين يدعون غير الله عز وجل، يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعون عليا أو الحسن أو الحسين، أو يدعون البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو العيدروس أو السيدة زينب أو غير ذلك، كل هذا من الشرك والعياذ بالله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. يأتي إلى قبر ميت مرهون بأعماله في قبره فيقول: يا ولي فلان فرج همي، نفس كربي، اقضي ديني، اقضي حاجتي، والعياذ بالله. هذا الميت بحاجة إلى من يدعو له، بحاجة إلى من يستغفر له، إلى من يطلب له الرحمة من الله عز وجل، مرهون بأعماله. تدعوه مع الله عز وجل الذي بيده كل شيء، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، حديث في صحيح البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، حديث في صحيح مسلم. فعلى المسلم أن يحذر من الشرك، لا تدعو أحدا غير الله عز وجل.

وجل. يدعون هؤلاء الجن مع الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحذر من الشرك والعياذ بالله. حقق التوحيد. موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. صاحب التوحيد يصرف الله عنه السوء والفحشاء، يصرف عنه الله عز وجل الشر، يحفظه الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن وهو في قصر الملك، تأتيه زوجة الملك فتعرض عليه نفسه وغلقت الأبواب، هيأت له وغلقت الأبواب وقالت هيث لك. قال: معاذ الله. وأبى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صرف الله عنه السوء والفحشاء لأنه من أهل التوحيد، من دعاة التوحيد في السجن، في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد. يا صاحبي السجن، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر دعوة إلى التوحيد في السجن عليه الصلاة والسلام، هذه دعوة الأنبياء والرسل. أعظم الأمور التوحيد، أهم المهمات توحيد الله عز وجل. لو مات العبد على التوحيد فمآله إلى الجنة، حتى لو أن عنده معاصي أو كبائر والعياذ بالله فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر معاصيه وذنوبه وإن شاء غفر له. المهم أنه موجود معه ماذا؟ التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا شاء غفر لصاحب المعاصي عز وجل برحمته، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشفاعة الشافعين، بشفاعة الأفراد الصغار الذين يموتون أولاد الصغار، إن شاء غفر له سبحانه وتعالى وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، ثم مآله إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد. وصاحب التوحيد لا يخلد في النار، لابد أن يخرج من النار حتى لو عذب والعياذ بالله في النار ويمحص في النار، ثم يدخل الجنة ممحصا نقيا طاهرا. لكنه المهم أن يموت على التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، توحيد الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك. أعظم كلمة كلمة لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. الحديث على المسلم أن يعرف أهمية التوحيد ومكانة التوحيد ودعوة التوحيد. لماذا عز الله هذه البلاد المملكة العربية السعودية؟

بالتوحيد. لا قبر يعبد، لا ضريح يطاف حوله، لا كذا، بفضل الله عز وجل. ما قامت هذه الدولة من أول يوم إلى الآن بفضل الله إلا على التوحيد. فأعزها الله، نصرها الله، ورفعها الله، وحماها الله عز وجل. الأعداء يحيطون بها من كل مكان، بل من الداخل ومن الخارج. من الداخل جماعة الإخوان، تنظيم القاعدة، تنظيم داعش، الجماعات الضالة المنحرفة، أهل البدع. ومن الخارج اليهود والنصارى والروافض والمجوس والحوثة، هؤلاء كلهم يحيطون بهذه البلاد من كل مكان يريدون القضاء عليها. ولكن وعد من الله عز وجل، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو التوحيد، ما عندهم شرك. هذه الدولة محارب فيها الشرك، لو يعلمون بقبر في أي جهة مرفوع أو يعمل عليه شيء أو عليه كتابات أو عليه، تقوم لجنة مشكلة وتذهب إلى هذا القبر ويسوى بالقبور الأخرى. فضل من الله عز وجل. التوحيد عز، التوحيد رفعة، نصر. التوحيد هو دين الله عز وجل الذي أرسل من أرض من أجله الرسل، وأنزل من أجله الكتب. أن يعبد الله وحده لا شريك، أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، لأنه لا ينبغي أن يكون معه شريك، ولا يليق أن يجعل معه شريك سبحانه وتعالى. التوحيد سبب للرزق وللبركة في الرزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا آمنوا ووحدوا الله عز وجل واتقوه، فهذا سبب للخير وللرزق وللبركة. أي عبادة كما مر معنا لا تقبل، أي عبادة من الإنسان إلا مع التوحيد. لا يتعب الإنسان نفسه بأي عبادة إلا مع التوحيد، مهما كان يعبد الله عز وجل لا بد من التوحيد، وإلا تحبط الأعمال. الله عز وجل أثنى على الرسل عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام، وفي آخر الآيات قال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون عليهم الصلاة والسلام. يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا تعبد إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تستغف إلا بالله، لا تركع إلا لله، لا تسجد إلا لله، لا تخشى إلا الله، لا تصرف أي عبادة إلا لله وحده لا شريك له. التوحيد سبب للنجاة من المضايق ومن الكروب ومن المصائب، حتى في المشركين كما قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لما دعوا الله بإخلاص نجاهم من الغرق والأمواج تهيج بهم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالتوحيد سبب للنجاة من الكروب من الهموم

من الفحشاء من المعاصي كما مر معنا في يوسف عليه الصلاة والسلام أن الله نجاه من امرأة العزيز ومن أن يفعل الفاحش، نجاه الله عز وجل بسبب التوحيد. أهل الإيمان ينجيهم الله عز وجل، إذا كان نجى هؤلاء المشركين بإخلاصهم الدعاء له، نجاهم من الغرق في الفلك، فأهل الإيمان من باب أولى أن ينجيهم سبحانه وتعالى. ودعاء ذي النون عليه السلام بالتوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نادى ربه في الظلمات، في ظلمة الليل، في ظلمة البحر، في ظلمة بطن الحوت، ظلمات، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، كذلك ننجي المؤمنين. التوحيد سبب للأمن، سبب للأمن وللهداية، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، يحسبون أنها المعاصي والسيئات وكذا الأخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تذهبون إليه، إنما هو الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ألم تسمعوا قول العبد الصالح أي لقمان حين قال يا بني لا تشرك بالله، وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد طريق للأمن وسبب للأمن والهداية. التوحيد سبب للاجتماع وعدم التفرق، التوحيد سبب للألفة والاجتماع والقوة. العرب قبل الإسلام كانوا متفرقين متناحرين، قبائل يقتل بعضهم بعضا ويسفي بعضهم بعضا، فلما جاء الإسلام وجاء التوحيد اجتمعوا وأصبحوا يدا واحدة وسيطروا على مملكة فارس والروم بفضل الله ثم بالتوحيد والإسلام. فالتوحيد سبب للاجتماع والقوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيضا حتى هذه الدولة السعودية قبل دعوة التوحيد، قبل دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود رحمه الله جد آل سعود، قبل أن تأتي هذه الدعوة إلى التوحيد كانت هذه الجزيرة وهذه المملكة العربية السعودية كانوا متفرقين ومتناحرين ومتقاتلين، وعندهم من الشرك والعياذ بالله ومن البدع والمحدثات، فلما جاءت هذه الدعوة دعوة إلى التوحيد فاجتمعوا وقامت هذه الدولة بعد أن كانت بلدة درعية، أصبحت هذه الدولة العظيمة بفضل الله عز وجل ثم بدعوة التوحيد ونصرة التوحيد ونشر التوحيد، لأن الإمامين الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب تعاهدوا على نصرة التوحيد وعلى نشر التوحيد وعلى الجهاد من أجل التوحيد، فنصرهم الله عز وجل وأعزهم وقامت هذه الدولة التي يضرب لها ألف حساب في جميع دول العالم منذ ذلك الحين إلى الآن بفضل الله

قارب 300 سنة أو نحو ذلك، والله أعلم. فقامت هذه الدولة على التوحيد، فالتوحيد سبب للاجتماع، علينا أن نتعلم التوحيد. أيضا التوحيد سبب للحياة الطيبة، التوحيد سبب للحياة السعيدة، الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قال العلماء أي في الدنيا يحيا حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي في الآخر. الذي يعيش على التوحيد يبعد عن الشرك فإنه يحيا حياة طيبة. إذا سألت فاسأل الله، هذا هو الموحد، توحيده بفضل الله عز وجل سبب لتفريج الهموم والكروب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل الولي ولا تسأل علي ولا تسأل الحسين ولا تسأل الجن، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، عقيدة. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية لغير الترمذي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى. هذه عقيدة المؤمن. إذا استعنت، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هو الذي بيده كل شيء، ما يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يقول للشيء كن فيكون. هذه دعوة التوحيد، عبادة الله، أن ندعو أن نتعلم التوحيد ونعمل به وندعو إليه، ونحذر، نحذر من الشرك ونحذر من الشرك. هذه دعوة الأنبياء والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، كما قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، أو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع. هذه دعوة الرسل عليهم جميعا. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 10 سنوات في مكة يدعو إلى التوحيد وينذر ويحذر من الشرك، ثم هاجر إلى مكة، هاجر من مكة إلى المدينة، وما زال يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى بقية شعائر الإسلام، الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك من العبادات، ويدعو إلى التوحيد حتى في مرض الموت عليه الصلاة والسلام. في مرض موته وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام ألا فلا تتخذ القبور مساجد. انظر حال العالم الإسلامي الآن في كثير من البلدان، القبور في المساجد والعيادة، والقبور عليها الأضرحة، القبور يطاف حولها وتنذر لها النذور وتصرف لها النذور، ويدعى أهل القبور مع الله سبحانه وتعالى. الله العفو.

والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته وهو يحذر من الشرك، ويلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حذر عليه الصلاة والسلام من الشرك لأنه جاء والعرب قريش والعرب يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون الله ويعبدون معه غيره. كانوا إذا وصلوا إلى مكان جعلوا لهم أربعة أحجار، ثلاثة يجعلون عليها القدر، والثالث ينصبونه ويعبدونه من دون الله عز وجل، يعبدون الأشجار، يعبدون الأحجار، يعبدون الأصنام. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى التوحيد، حذر من الشرك كبيره وصغيره، حتى من الشرك الأصغر كان يحذر عليه الصلاة والسلام. لما جاءه الرجل وقال ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. يسب الذرائع حتى في الحلف، يقول لا تحلفوا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائك. بعض الناس يقول وحياة النبي أو حياتك أو الكعبة والأمان، يحلف بالأمان، كل هذا من الشرك الأصغر والعياذ بالله. ويحذر النبي عليه الصلاة والسلام، حذر من هذا. جاء معاذ بن جبر رضي الله عنه من الشام، كان أهل الشام ما زالوا على الشرك قبل الإسلام، قبل أن يسلم، فجاء فسجد للرسول عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله أني وجدتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم، فأنت أحق من أساقفتهم أن يسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أعظم حقه عليها، ونهاه أن يسجد لغير الله سبحانه وتعالى. فالسجود لغير الله لا يجوز، وهو من الشرك والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الشرك. لما جاءه رجل وقال يا رسول الله أنت خير وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يحذر ويسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك والعياذ بالله، لأن الشرك أمره عظيم كما سمعت، والعياذ بالله من الشرك. علينا أن نحذر من الشرك وأن نحذر من الشرك، علينا أن نتعلم التوحيد ونعمل به وندعو إليه، وأيضا نتعلم ونعرف الشرك وأنواع الشرك، الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الخفي، ونخاف من الشرك. علينا أن نخاف من الشرك، لا يأمن أحد، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تأمن، لا تغتر بنفسك، لا تعجب بنفسك ولا بعملك، قد تزيغ والعياذ بالله يوم من الأيام، نسأل الله الثبات. اسأل الله أن يثبتك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فعلى المسلم أن يدعو الله عز وجل أن يثبته وأن لا يزيغ قلبه. ومن دعاء عباد الرحمن الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. المسلم يخاف من الله عز وجل، يخاف أن يضل أن يزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. كان عمر رضي الله عنه يأتي إلى حذيفة أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنشدك الله يا حذيفة هل عدني رسول الله من المنافقين؟ قال لا والله ولا أزكي أحدا بعد. عمر الذي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة وشهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يغتر بنفسه ولم يعجب بنفسه، بل ينشد حذيفة بالله عز وجل هل عدني رسول الله من المنافقين؟ لأن الإنسان قد يظل قد يزيغ. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء

0: خليل الرحمن يكسر الأصنام بيديه ويحذر من الشرك ليل نهار، ومع ذلك يقول رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. انظر كيف يخشى الله، كيف يخاف من الله، وكيف يدعو ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، وهو يحذر منها ليل نهار ويكسر الأصنام بيديه ويدعو إلى التوحيد ومع ذلك يخاف. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن على نفسه إذا كان إبراهيم الخليل يخاف من الشرك؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يخافون من النفاق. قال عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل أحد منهم يخاف على نفسه النفاق. فالمسلم يخاف، يخاف من الله عز وجل. متى تأمن؟ كما سئل الإمام أحمد: متى الراحة أو متى كذا؟ قال: حين تضع أول قدم في الجنة، عند ذلك تأمن. وكان في سكرات الموت، في مرض موته، وابنه يقول له: يا أبت قل لا إله إلا الله، وهو يقول: لا بعد، لا بعد. فلما أفاق قال له ابنه: لماذا يا أبي؟ يقول له: قل لا إله إلا الله، تقول لا بعد. لا. قال: أتاني الشيطان فقال: نجوت مني يا أحمد، أو قال: فلت مني يا أحمد. فقال: لا، لا بعد، لا بعد، أي باقي، ما دام الروح لم تخرج فإن الإنسان لا يزال يجاهد نفسه ويخاف من أن يضل أو يزيغ. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد وعلى السنة، وأن يجنبنا الشرك والبدع. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا الدعاء عظيم علمناه الرسول صلى الله عليه وسلم. خاف الإنسان من الشرك أن تكرر هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الختام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نظل أو نظل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم وفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عام، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله أعلم. وصلى الله وسلم.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان: تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان: قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ومن تبعهم بإحسان أجمعين. وبعد،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل ما سبق من الكلام على علم الشمائل النبوية والتعريف بهذا العلم والتعريف بكتبه وذكر بعض الضوابط والقواعد في ذلك، والتي لا يستغني عنها طالب العلم إبان قراءته واطلاعه على المصادر في هذا النوع من العلم. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن الكلام على كتب الشمائل وخصائص كتب الشمائل وفضائلها ومناقبها، ثم عرجنا بالكلام على مصدر مهم في التعريف بالمؤلفات عن النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم ندلف إلى كتب الشمائل فننهل من علومها وننظر في مناهج مؤلفيها ونذكر كثيرا من الفوائد متعلقة بهذه الكتب والمصادر. وأنبه أولا إلى أن كتب علم الشمائل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الكتب الأساسية والتي تعد مصادر في هذا العلم، وأعني بذلك الكتب المسندة والتي كان لها رواج وذيع بين أهل العلم وتناقلها العلماء كابرا عن كابر. والقسم الثاني الكتب الفرعية والتي عنت بعلم الشمائل وشرحت وبينت كثيرا مما يتعلق بهذا العلم. فنبدأ بالقسم الأول وهي الكتب الأساسية أو المصادر الأساسية في علم الشمائل، ثم بعد أن نفرغ من الشمائل نشير إلى كتب السيرة بعد ذلك، وإن كان المقام يطول لكننا نشير إشارات مهمة تتعلق بالشمائل والسيرة النبوية إن شاء الله. فنقول الكتب الأساسية عند حديثنا عنها في علم الشمائل النبوية يأتي إلى أذهاننا مباشرة كتاب الإمام الكبير أبو عيسى الترمذي، كتابه الشمائل، ولذلك هذا الكتاب يعد من أجمع الكتب في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المصنفات التي تميزت في هذا الباب، وذلك لحسن ترتيب الإمام الترمذي لكتابه وتبويبه وعنايته به. فنريد أن نعرف بكتاب الشمائل للإمام الترمذي، وذلك من خلال المسائل التالية: الأول، نحن ننظر أولا في تحقيق اسم الكتاب. ما اسم الكتاب الصحيح؟ كتاب الإمام الترمذي ما اسمه؟ هل هو الشمائل المحمدية أو الشمائل النبوية أو الشمائل المصطفوية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ وسبب هذا الاختلاف أن الإمام الترمذي لم يسمي كتابه في مقدمته أو في تصانيفه الأخرى، فلو سماه لانتهى الخلاف. ولذلك اختلف العلماء في تسمية كتابه على النحو التالي: الاسم الأول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه بهذا أبو سعد السمعاني وابن خير الإشبيلي وأبو قاسم الإسعردي وابن نقطة البغدادي وأبو إسحاق السيرفيني وابن النجار والذهبي وأبو عبد الله الواد أشي والعلائي، هؤلاء كلهم سموه بهذا الاسم. هذه التسمية الأولى، سيأتي مناقشة هذه الأسماء والراجح منها.

من الثاني الشمائل النبوية هكذا. إذا الأول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن اسم الكتاب الشمائل النبوية، وسماه بهذا السخاوي والمناوي والزرقاني والكتاني والزركلي، سموه الشمائل النبوية. الاسم الثالث الشمائل المحمدية، وسماه بهذا الباجوري في شرحه، وسيأتي الكلام عن شرحه، في شرحه الذي سماه المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية، سماه الباجوري وابن جسوس الفاسي. ابن جسوس الفاسي له شرح على الشمائل وسيأتي الإشارة إليه. التسمية الرابعة الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية هكذا، الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية، وسماه بهذا حاج خليفة في كتابه كشف الظنون، تفرد بهذه التسمية. ولا ريب أن تسميته بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصوب وهي الأصح من هذه الأسماء كلها، وذلك لكثرة من نص على هذا من الأئمة والحفاظ، وبعضهم له عناية بالترمذي ومؤلفاته كالإسعربي، وكذلك أن ممن نص عليه أوردوه في كتبهم في الأثبات والمعاجم التي تعنى بذكر أسانيد الكتب والرواية كالتحبير والتقييد، خاصة كتاب ابن خير الإشبيلي الفهرس. ابن خير الإشبيلي عرف أن له مكتبة ضخمة جمع فيها ما لم يتيسر لغيره من الكتب والمخطوطات، وكان يعتني بهذه الكتب، وله عناية في كتابه الفهرس بأسماء الكتب بالذات. فإذا سمى ابن خير الإشبيلي كتابا فعليك به، فهو الخبير وهو عنده نسخ عتيقة للكتب. وكذلك الواد أشي وغيرهم من أصحاب الأثبات والمعاجم. ومما يؤيد أن هذا الاسم هو الصواب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جاء ذكر هذا الاسم على طرر عدد من النسخ الخطية. وأما التسميات الأخرى فبعضها مقارب كالشمائل النبوية، وبعضها بعيد كالشمائل المحمدية والشمائل المحمدية والخصال المصطفوية، فهي ذكرت للتعريف بالمحتوى ووجود بعضها في عناوين بعض النسخ، نسخ الشمائل، إنما هو من تصرف النساخ والله أعلم. إذن هذه المسألة الأولى باسم الكتاب. ننتقل للمسألة الثانية، المسألة الثانية في نسبة الكتاب ونسخه الخطية. الكتاب لا ريب أن نسبته ثابتة إلى مؤلفه الإمام الترمذي، فقد اتفق العلماء من أصحاب التراجم والفهارس والأثبات على نسبته له، كذلك نقل العلماء منه وشروحهم له واستفادتهم منه واهتمامهم بالكتاب سماعا وإسماعا ورواية ونقلا، وهذا كثير أكثر من أن يحصر. كذلك نص على نسبة المؤلف على طرر النسخ الخطية للكتاب، هذا كله يؤكد نسبة الكتاب لمؤلفه. وأما النسخ الخطية للكتاب وأماكن وجودها، يتوفر لكتاب الشمائل نسخ خطية عديدة وكثيرة في مكتبات وخزائن المخطوطات في العالم، وقد ذكر له العلامة فؤاد سسكين قرابة 45 مخطوطا، ذكر ذلك في كتابه تاريخ التراث العربي، وفاته عدد كبير يربو على 115 نسخة خطية أيضا لم يذكرها، فاتته، موجودة في الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرها، ذكر ذلك الدكتور نجم خلف في استدراكه عليه. ومن بين هذه النسخ نسخ نفيسة قديمة عتيقة قرأت على جماعة من الحفاظ والعلماء، وعليها قيود سماعات لعدد من العلماء، لكن هذه النسخ تحتاج

فروع علمي يقوم بها أقسام الدراسات العليا التخصصية بالجامعات ومراكز البحث بجمع هذه النسخ المذكورة ثم فرزها وتصنيفها في مجموعات حسب تمامها وجودتها ونفاستها وقربها من زمن المصنف وعناية العلماء والنساخ بها، ثم تحقق تحقيقا جيدا حتى يخرج الكتاب بصورة متقنة قريبة مما أراد المصنف أو المصنف. وللأسف حتى الآن لم تخرج نسخة تشفي عليلا أو تروي قليلا للكتاب، فأغلب النسخ التي بين أيدينا لا تخلو من كلام عليه، وسيأتي الإشارة إلى هذا. المسألة التي تلي هذا ثناء العلماء على كتاب الإمام الترمذي واستفادتهم منه. يعتبر كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي من مصادر السنة المهمة، ولذلك أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا. ومن ذلك قال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، قال: شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان خلقه الظاهر وخلقه الطاهر، قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، ولنا به سماع متصل إليه، ثم نقل عنه كثيرا في كتابه البداية والنهاية في القسم الخاص بالسيرة النبوية، وقد أطال النفس في ذلك رحمه الله. وقال أيضا: وقد صنف العلماء في هذا الباب فأحسن من جمع في ذلك الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، أعني كتاب الشمائل، وتبعه العلماء والأئمة، يعني في التصنيف في هذا الباب. وهذا الكلام ذكره في كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة عبد الرؤوف المناوي: فإن كتاب الشمائل لعلم الرواية لعلم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي جعل الله قبره روضة عرفها أطيب عرفها أطيب من المسك الشبي، كتاب وحيد في بابه فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي أحد بمماثل ولا بمشابه، سلك فيه منهجا بديعا ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. انتهى كلامه. وقال الشيخ محمد بن قاسم جاسوس، قال وهو المتوفى 1182 من الهجرة، قال: كتاب الشمائل من أجل ما صنف في محاسن قطب الوسائل ومنبع الفضائل. انتهى. وكذلك أثنى عليه ملا علي قاري في شرحه للشمائل، وكذلك الباجوري، وكذلك غير واحد، وكذلك الأحسائي. قال الشيخ أبو بكر محمد بن عمر الملا الأحسائي متوفى 1270 من الهجرة: فإن كتاب الشمائل للحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ورضي عنه كتاب جليل المقدار، محتوى على جملة من عيون الأخبار، ذكره في المشارق والمغارب قصار، واعتنى بشرحه وحفظه أولو العلم والاستبصار. انتهى. وقال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله وهو يعدد مؤلفات الإمام الترمذي: وكتاب الشمائل وهو كتاب نفيس معروف مشهور. والثناء العلماء عليه يعني كثير ومذكور في كتبهم، خاصة من تصدى لشرحه وبيان معاني الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي في كتابه، وقد نقل عنه واستفاد منه عدد كبير من أهل العلم في كتبهم وتخاريجهم ودراساتهم، وهذا أكثر من أن نحصى. المسألة التي تلي هذا: موضوع الكتاب ومنهج مؤلفه. الكتاب تقرؤونه مع فضيلة الشيخ عبد الله الضفيري وفقه الله ونفع الله به، نريد أن نتكلم عن منهج

موضوع الكتاب، ربما عرج الشيخ على هذا لكن للتأكيد، موضوع الكتاب ومنهج مؤلفه. يعد كتاب الشمائل للإمام الترمذي من أوائل المصنفات في هذا الباب وأهمها كما سبق، فهو يتعلق بأوصاف وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله الشريفة، ومن خلال النظر في أبواب الكتاب والروايات التي ساقها ضمنا نجد ما يأتي. استهل المصنف رحمه الله كتابه بالسياق عدد من الأحاديث الواردة في صفة خلقة النبي صلى الله عليه وسلم وبديع صفته وكمال صورته، ثم أتبع ذلك بجملة من الروايات التي تتعلق بالمظهر العام كوصف خاتم النبوة وشعري وترجله وشيبي وخضابي وكحلي وحليتي ولباسي إلى آخره، ثم انتقل إلى وصف الأمور التي تتصل بالحياة اليومية كمشيتي وتقنعي وجلستي وفرشي وأستاذتي وما جاء في ابتكائه وصفة أكله وخبزه وإدامه ووضوعه إلى آخره. ثم انتقل للحديث عن أموره صلى الله عليه وسلم الاجتماعية في حياته، فوصف تعطره وتطيبه وكيف كان كلامه وإنشاده للشعر ومسامرته وقصصه وضحكه وتبسمه ومزاحه وحسن عشرته لأزواجه أمهات المؤمنين ونحو ذلك. ثم ساق المصنف جملة من الأحاديث التي تتعلق بنومه وعبادته بعد طلوع الشمس وتطوعي في بيتي وصومي وتلاوته للقرآن وبكائي وخشوعي وفراشي وتواضعي إلى آخره. ثم انتقل لسياق روايات تتعلق بأسمائه صلى الله عليه وسلم ومعاشرته وسنه ووفاته وميراته ورؤيته في المنام، ثم ختم الكتاب بحديث مقطوع عن الإمام التابع محمد بن سيرين فيه التنبيه والتحذير من التحديث عن الضعفاء والمتهمين والكذابين والاحتياط والتحري في أخذ العلم عن الثقات المعروفين. إذن هذا مجمل ما احتواه الكتاب على وجه الإجمال والإيجاز الشديد. ومما سبق في مسرد مجمل لأبواب الكتاب مضامين عناوينه، لا ريب أن مضامين العناوين تفصح عن محتواه وموضوعه بجلاء. أما عن منهجه في الكتاب فيتلخص فيما يعني، إذن تلك رؤية مجملة للكتاب. الآن ندخل في بعض النواحي التفصيلية في الكتاب. أولا، أبوابه عدد أحاديثه. قسم الإمام الترمذي أحاديث الكتاب إلى 56 بابا، ولا يذكر كتاب كذا وتحت أبواب، يذكر أبواب فقط كطريقة البخاري في الأدب المفرد. أبواب، لا يذكر كتاب كذا وتحت أبواب، يذكر أبواب مباشرة. هذه الأبواب عددها 56 بابا، وقد يقع الاختلاف في عد أبواب الكتاب فيزاد باب أو ينقص من العدد المذكور، وذلك الاختلاف في بعض النسخ في الفصل بين بابين أو الجمع بينهما. ومثال ذلك ما جاء في بعض النسخ في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا على بابين، وفي بعض الآخر جمع ذلك في باب واحد. وينتبه إلى هذا، وجعل كذلك الإمام الترمذي عنوانا لهذه الأبواب، ترجما لهذه الأبواب بما يدل على محتواه. وعامة هذه الأبواب الغالب على تراجمها تراجم الظاهرة، التراجم التي سلكها العلماء في كتبهم في الكتب المسندة والتي صنفت على الأبواب، الكتب والأبواب الفقهية. التراجم عندنا تنقسم إلى قسمين: تراجم ظاهرة واضحة بينة لا إشكال فيها، وهذه التراجم الظاهرة تنقسم أيضا إلى قسمين، ليس هذا مجال الحديث عنها تفصيلا لكن نشير. والقسم الثاني تراجم استنباطية خفية. فالتراجم عند الإمام الترمذي في كتابه تراجم ظاهرة، لا تجد فيها تراجم استنباطية أو مرسلة. تراجم المرسلة أيضا نوع من أنواع التراجم. عندنا تراجم ظاهرة، تراجم استنباطية، تراجم مرسلة. تراجم المرسلة هي أن يقول باب ولا يذكر عنوانا لهذا الباب، فقط باب، هذا يسمى ترجمة مرسلة. أرسل هذا الباب ولم يذكر له عنوانا. لكن الإمام الترمذي نوع أحيانا بين المسلك المتبع في تلك التراجم، ويتضح
ذلك فيما يأتي. التراجم الظاهرة وهي التي يدل عنوان الباب فيها على مضمون من الحديث دلالة واضحة لا يحتاج القارئ فيها إلى إعمال فكره وإعمال ذهن لمعرفة وجه الاستدلال، ظاهر يأخذ جزء من الحديث أو الحديث كله ويجعله بابا. وكان مسلكه في هذا النوع من التراجم الظاهرة كما يأتي الاستفهام، أن تأتي ترجمة للباب على صيغة الاستفهام، مثل كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر الحديث تحته. قد يكون الباب على الصيغة الخبرية العامة، وهذا كثير، مثل باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب ما جاء في خاتم النبوة، باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في أغلب أبواب الكتاب يكون بالصيغة الخبرية العامة. قد يكون بالصيغة الخبرية الخاصة، مثل باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه، هذه صيغة خبرية خاصة وليست عامة، وهي تختلف عن الصيغة السابقة. كذلك أيضا التراجم عنده يكون فيها الاقتباس من لفظ الحديث، باب ما جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه، ثم يذكر الحديث الذي يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه. إذن هنا اقتبس من الحديث عنوانا لهذا الباب. أما التراجم المرسلة وهي يقول باب، فلم يذكر الإمام الترمذي شيئا منها، وهي مثل قوله باب منه آخر. وكذلك التراجم الخفية الاستنباطية، وأن يأتي في لفظ الترجمة احتمال كما فعل البخاري في صحيحه وأكثر منها لأكثر من معنى، فيعين أحد الاحتمالين بما يذكر تحتها أو يذكر تحتها من الحديث، أو أن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة، فهذه أيضا لم ترد في كتابه الشمائل. وقد بلغ عدد الأحاديث الكتاب بالمكرر 415 حديثا، وبإسقاط المكرر 368 حديثا، وهذا حسب ترقيم الطبع التي حققها الدكتور ماهر الفحل، ووافقه عليه عدد من المحققين للكتاب في طبعات أخرى، وبعض الطبعات يزيد بعدة حديث وبعضهم ينقص بحسب اختلاف طريق الطرق المتبعة في طريقة ترقيم النصوص وعدها. وهذه الحديث تتنوع بين حديث مرفوعة قولية وفعلية وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين، أثار موقوفة على الصحابة ومقطوعة على التابعين. وأكبر عدد من الأحاديث جاء في باب ما جاء في صفة إيدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر في هذا الباب 34 حديثا. وأقل عدد جاء في باب صلاة التطوع في البيت، وهو حديث واحد فقط. ثانيا، منهجه في بيان طرق الحديث واختصاره. الأصل في إخراج الأحاديث بأسانيد، أن نفرد كل حديث بالرواية سندا ومتنا، ولكن خشية التطويل دفعت الأئمة ومنهم الإمام الترمذي إلى اتباع طرق للاختصار، ولا يذكر كل طريق بإسناد، يحاول يختصر. فمن ذلك جمع الشيوخ بالعطف، جمع بين الشيوخ بالعطف بحرف الواو طلبا للاختصار وعدم تكرار الجزء المشترك من الإسناد بأكمله. ومن ذلك قوله في الشمائل حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد، إذن جمع بين هؤلاء الشيوخ كلهم بالعطف، قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال الحديث. يذكر بعض طرق الحديث من منهج الإمام الترمذي، يذكر بعض طرق الحديث ويشير إلى الباقي للاختصار. ولا ريب أن الكتاب فيه صناعة حديثية، ومما تميز به أو تميزت به كتب الإمام الترمذي أن الصناعة الحديثية ظاهرة وبينة في كتبه. فهنا عندنا يعتني بصيغ الأداء وطرق التحمل، يعتني بها وكذلك يشير إلى هذا. فالصناعة الحديثية موجودة في الكتاب، وإن كانت في كتاب السنن أكثر،

فهو يذكر بعض الطرق ويشير إلى الباقي للاختصار إذا كان للحديث أكثر من إسناد أو متن، فإنه قد يذكر أحد ألفاظه ثم يشير بعد ذكر أسانيد إلى أنها رويت نحوه دون أن يذكرها بطولها. من ذلك ذكر أحد الأحاديث فقال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن قال عن مالك عن ابن شهاب النحو حا، وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحو. وأنت واجد أنه يشير إلى الطرق الأخرى هكذا بعد أن انتهى من ذكر الحديث ومتنه، فإنه يشير للطرق الأخرى والروايات الأخرى. كذلك من منهجه يجمع الأسانيد بالتحويل كما سبق، جمع الأسانيد باستخدام حرف يدل على التحويل أي الانتقال من سند إلى آخر وهو حرف حاء، وهذا من طرق المحدثين وإبداعهم في الرواية، فإنهم يشيرون عند التحويل إلى سند آخر يبدأ بسند آخر يشير بحرف حاء وينطق كما قال الإمام النووي وغيره، ينطق حاء عند قراءته حرف حاء. والغرض من التحويل اختصار الأسانيد التي تلتقي عند راوي معين بعدم تكرار القدر المشترك بينها، وتوضع حاء التحويل حاء عند الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد ويكون عليه مدار مخرج الحديث. من ذلك قوله، يعني من ذلك ما قال إمام الترمذي في الحديث رقم 50 قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء، وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور إلى آخره. ثالثا منهجه في التعليق على الأحاديث والحكم عليها. لم يحكم الإمام الترمذي على الأحاديث بعد نهاية لفظ الحديث كعادته في كتاب الجامع، في كتاب الجامع للإمام الترمذي السنن يحكم، يقول حسن صحيح، حسن غريب، حديث غريب، وهكذا يحكم. في كتابه الشمائل لا يحكم، لا يفعل هذا سوى في مواضع يسيرة، مواضع يسيرة قليلة. ومن ذلك قوله عند الحديث رقم 228 قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن زيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. إذن أحياناً قليلاً يشير ويلاحظ كأنه اكتفى بحكمه على أغلب الروايات مما أورده في الجامع، يعني اكتفى بالحكم على هذه الحديث مما أورده في جامعه، فلم يرغب في تكرار الكلام عليها وبيان درجتها هاهنا. كذلك لم يذكر إلى الحديث ويطلب الكلام فيها كما فعل في جامعه، ولعله أيضا اكتفى بكلامه على كثير منها في جامعه، لكن له كلام يسير على بعض الأحاديث. من ذلك قوله في الحديث رقم 46 مثلا قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة، يعني يذكر الاختلاف في الطرق أحيانا وهذا بقدر يسير وليس كما فعل في كتابه الجامع. ومن منهجه أنه يعرف بالرواة والغريب، اعتنى الإمام الترمذي في كتاب بيان أصحاب الكنى والمبهمين والمهملين المشتبه بهم غيره. من ذلك مثلا قال

وقد يذكر فقه الحديث من ذلك قوله مثلا عقب الحديث رقم 7 في بداية الكتاب قوله سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الممغط هكذا تضبط الذاهب طولا. وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا وإلى آخره مما شرحه وقد مر عليكم أثناء قراءة الكتاب. وكذلك أيضا قال في حديث أيضا رقم 371 ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر كأن أحدهم يشد في بطنه الحجر أو كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد أو الجهد والضعف الذي به من الجوع انتهى. وقد يذكر كما قلنا فقه الحديث كما في المثال التالي عند حديث رقم 236 قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا الحديث ماذا علق عليه الإمام الترمذي؟ قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به إلى آخره. إذن يذكر فقه الحديث أحيانا كما في هذا الحديث. أما عن درجة أحاديث الكتاب لم يشترط الإمام الترمذي الصحة في الأحاديث التي أوردها في كتابه لكنه تعوط في كتابه وأحسن الاختيار وأجاد. ولذلك فإن أحاديثه تتفاوت من حيث الصحة والضعف ويغلب على أحاديث الكتاب الصحة فبعضه مخرج في الصحيحين أو أحدهما أو مما هو صحيح يشاركه فيه غيره من أصحاب السنن والكتب التي اشترطت الصحة غير أنه يوجد في الكتاب عدد من الأحاديث الضعيفة بل الواهية. وندع الحكم في هذا لمن هو خبير في أحاديث الكتاب وهو شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله فقد قام بدراسة أحاديث الكتاب ثم حكم عليها صحة وضعفا عند اختصاره للكتاب وخلص بأن ما يقارب 52 حديثا من المجموع الكلي لأحاديث الكتاب لا تصح. والكتاب عندنا كم حديث؟ 400 وكم قلنا؟ عندنا حديث الكتاب كم عددها؟ قلنا 415 حديثا. والشيخ الألباني ذكر بأن 52 حديثا لا تصح من المجموع الكلي. يعني هذا عدد يسير بالنسبة لأحاديث الكتاب كله ويصفو لنا حديث كثيرة. خلص بأن ما يقارب 52 حديثا مجموع كل حديث الكتاب لا تصح وأن منها الضعيف ومنها الواهي الذي لا ينجبر بحال. وبعض هذه الحديث ضعف ويسير يمكن يعني أن تتقوى. إذن غالب الكتاب فيه حديث جيد وحديث صحيحة وحديث مهمة في الباب. ننتقل إلى المسألة التي بعد هذا التعريف بطبعات الكتاب. حظي كتاب الشمائل بعدد من الطبعات والتي تختلف من حيث العناية والضبط وحسن الإخراج. يعني طبع قديما في الهند وطبع في بولاقس وطبع في فاس. هذه طبعات قديمة لها قرابة 100 سنة وأكثر وطبع في القاهرة سنة 1317 هجرية. وكل هذه الطبعات خالية من التحقيق والخدمة ومليئة بالأخطاء والسقط والتحريفات. يعني عندي طبعة القاهرة 1317 طبعة جدا سقيمة لحال الطباعة في ذلك الوقت لكن غالبا طبعات بولاق غالبا أنها طبعات جيدة لأن الذي أشرف على طبعات بولاق علماء فكانوا يشددون في ضبط النص فغالب طبعات بولاق غالبها تميزت بالجودة. والكتاب طبع في بولاق سنة 1280 ثم أعيد سنة 1290 من الهجرة يعني قبل دهر من الزمان.

0: ثم طبع الكتاب بتحقيق عزة عبيد الدعاس سنة 1968 ميلادي، ثم أعيدت في سنة 1985 ثم 88، ثم لا زالت هذه الطبعة تتكرر، وهي طبعة لم يعتمد فيها المحقق على أي من النسخ الخطية للكتاب، بل اعتمد على الطبعات السابقة، ولهذا حصل فيها من التصحيف والتحريف وزيادة ونقص في المتون وتبديل في الأسانيد وتصرف في أبواب الكتاب، فلا تصلح هذه الطبعة للقراءة منها مع قلة عنايتي وتخريج الأحاديث والحكم عليها. هذا كلام مجمل، وقد بينت ذلك تفصيليا في كتابي المدخل إلى علم الشمائل. ثم طبع بتحقيق سيد الجميري طبع نشر المكتبة التجارية في مكة في عام 1413، وهي طبعة أسوأ من التي قبلها. ثم طبع أيضا كذلك بتحقيق محمد عبد العزيز الخالدي طبعة دار الكتب العلمية في بيروت، وهي طبعة سقيمة لم يشر المحقق لأي نسخ خطية أو طبع الكتاب اعتمد في تحقيقه، هكذا مباشرة دخل مباشرة على الكتاب وتخريج أو عزو للأحاديث وبيان مواضيعها، والطبعة مع ذلك مليئة بالأخطاء والتحريف والسقط والتصحيف. ثم طبع بتحقيق السيد أحمد بن أحمد حمودة، وقام بنشر مكتبة العلوم والحكم في عام 1429 هجرية، وقد اعتمد على 8 نسخ خطية، جل هذه النسخ مصرية، 7 منها مصرية في دار الكتب المصرية والمكتبة الأزهرية، ونسخة واحدة عراقية، وقد بذل جهدا في ضبط النص، توسع في تخريج الأحاديث والحكم عليها، يعني ضبط النص وإن كان متعقب في كثير مما ضبطه، ولم يضبط الروايات من حيث اختلاف النسخ، ومن حيث كذلك ضبط الألفاظ والروايات كثيرا يعاب عليه ذلك. وأما حكمه على الأحاديث ففيه تعسف وتكلف في النقد، بل وجرأة على نقد أحاديث الصحيحين، وهذه إشكالية أيضا أخرى، أنه تجرأ على أحاديث الصحيحين وضعف بعضها، يعني ضعف عددا من أحاديث الصحيحين بحجة التخريج والحكم عليه، وهذه جرأة. ثم طبع بحلة قشيبة وجميلة وطبع فاخرة، طباعة فاخرة تغري من نظر إليها ويظن أنها يعني لا يوجد مثلها وليس لها مثيل. طبع الكتاب بتحقيق عبده كوشك، نشرته مكتبة نظام يعقوب البحرين، وهي مكتبة تقوم على نشر بعض كتب التراث، ويعاب عليها الاستعجال في نشر كثير من الكتب بدون ضبط، لكن تخرج الكتب بحلة قشيبة ومغرية، فمن رآها يفتن بها، يظن أنها طبعة يعني قد بلغت الغاية في التحقيق والعناية. وأنا أتكلم عن الطبعة الرابعة للكتاب، وطبع عام 1433 من الهجرة. اعتمد المحقق على 4 نسخ خطية، 3 منها من مكتبة الأسد بسوريا، وواحدة محفوظات مكتبة الإدارة الدينية المسلمة آسيا الوسطى وقازاقستان، وقد فاته الرجوع إلى نسخ أنفس مما ذكر، يعني هناك نسخ غاية في النفاس، وهي متوافرة في المكتبات وخزائن المحفوظات. كذلك ساء في عمله أيضا حينما اعتمد على طبعة الدعاس اعتمادا كليا، ترك المحفوظات جانبا وأخذ طبعة الدعاس ونسخها كما هي، جعلها أصلا قابل عليه المخطوطات الأربعة، وهذا من العجائب، ولذلك وقع في أخطاء طبعة الدعاس نفسها والله المستعان. ثم طبع، ولعل هذه أمثل طبعة أو أحسن طبعة حتى الآن، طبع بتحقيق الدكتور ماهر الفحل ونشرته دار الغرب، وقد اعتمد على 8 نسخ خطية كلها من خزانة مكتبة الأوقاف ببغداد، وقد فاته الرجوع إلى نسخ أخرى أنفس مما ذكر، وهي متوافرة في المكتبات وخزائن المخطوطات. ومع ذلك فقد بذل المحقق جهدا مشكورا في ضبط النص وتخريج الأحاديث وشرح الغريب، وتعتبر طبعته من أمثل وأفضل الطبعات للكتاب حتى الآن. هذه أهم وأشهر طبعات الكتاب، وهناك طبعات أخرى عامتها طبعات مصورة عما ذكر أو تجارية، وبعضها صور لنسخ خطية قديمة للكتاب، والله الموفق. ننتقل غدا إن شاء الله، سيكون حديثنا عن جهود العلماء والباحثين في خدمة كتاب الشمائل النبوية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي. نكتفي بهذا القدر، ولعل في هذا القدر كفاية، ولعلنا أطلنا عليكم هذه الليلة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يوفقنا لمرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
2: أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين: باب الخوف من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح: قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده، انتهى. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته، والذل له، والانقياد لأوامره، الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله، وله الخلق كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه، ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب جديد، وهو باب الخوف من الشرك. مناسبة هذا الباب لما قبله، أقول بارك الله فيكم، لما ذكر الشيخ رحمه الله فضل التوحيد وأن من حققه دخل الجنة بلا حساب، ناسب أن يذكر بعده

ما هو ضد ذلك، ألا وهو الشرك بالله تعالى، وأنه يجب على المرء أن يخافه وأن يحذره أشد الحذر، كبيرا كان الشرك أم صغيرا، وكذا يحذر الذنوب لأنها بريد له، فيجب على المؤمن أن يخافه. فمن من الله عليه بالتوحيد، من من الله عليه بالتوحيد وصار من أهله فإنه لا يأمن، بل يجب عليه أن يخاف وأن يحذر الشرك كما مر بأنواعه وبواعثه ووسائله. نعم، هذه هي المناسبة. قول المصنف رحمه الله، قال الشارح: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. الخوف هو الحذر من شيء، الحذر من شيء فيه ضرر وعطب، فيه ضرر وعطب. ما هي ثمرة الخوف؟ وقال: باب الخوف. ما هي ثمرة الخوف؟ ثمرة الخوف هي البعد عن المخوف، هي البعد عن المخوف. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. الحديث. ولهذا كان حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع إيش؟ مخافة أن يقع فيه. فهو يخاف، وثمرة الخوف البعد والفرار عن المخوف، عن المخوف. نعم. ثم ذكر بعد هذا قال: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية العظيمة من سورة النساء، فيها بيان من الله جل وعلا لعظم الشرك وعظيم خطره، وعظيم خطره. والتوفيق بين آية النساء هذه وآية الزمر في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الآية، آية النساء، آية النساء هذه هي لمن لقي الله تعالى وهو مشرك ولم يتب من الشرك، لمن لقي الله وهو مشرك ولم يتب من الشرك. وأما آية الزمر فهي لمن لقيه سبحانه وتعالى وقد تاب من الشرك، وقد تاب من الشرك. كيف استدللنا على هذا؟ استدللنا على هذا بسبب النزول، بسبب ماذا؟ النزول. ففي الصحيحين عن سعيد بن جبير قال أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن ناسا من أهل الشرك، أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا،

0: فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة من القتل وغير ذلك. قال: فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية. فهذا يدل على أنه من لقي الله عز وجل وقد تاب من الشرك. فهمتم التوفيق بين الآيتين؟ نعم. ثم ذكر الشارح هاهنا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله من التفسير، ثم قال: فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب. الشرك ماذا؟ أعظم الذنوب. قال: لأن الله تعالى، اللام هنا لام تعليل. لماذا هو أعظم الذنوب؟ لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. ثم قال بعد أسطر: ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. هذا سبب ثان. الأول لأن الله أخبر أنه لا يغفره، وكذلك هنا العطف على ما هو سبق أو على ما سبق، ولأنه أي أيضا من الأسباب الدالة على كونه من أعظم الذنوب أنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. وثمة سبب ثالث، وهو في قوله: ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق، في الصفحة التي تليها أو في موطن آخر بعد ذلك بأسطر. هذه إذن الأسباب التي عددها الشارح رحمه الله في بيان سبب كون هذا الشرك من أعظم ماذا؟ أو أعظم الذنوب. أعظم الذنوب. يقول في السبب الثاني: مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي لا يقال أو لا تقال كلمة التوحيد، لا تقال كلمة ماذا؟ التوحيد. كيف استدللنا على أن المراد لا تقال كلمة التوحيد برواية أحمد في المسند، ويقول عليه الصلاة والسلام للحديث هذا: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. ثم قال: فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. كل هذا الخير بيده وإليه يرجع الأمر كله، ثم يتوجه الخلق إلى غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يشبه هذا العاجز الفقير الحقير بالغني الحميد سبحانه وتعالى؟ نعم. ولهذا قال: فأقبح التشبيه، أقبح التشبيه وأظلم الظلم تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات سبحانه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي

0: النقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها لله وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك بغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
1: نعم، قال فلهذه الأمور وغيرها، أي مما تقدم ذكره وبيانه، أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره لما فيه من القبح والظلم. نعم، وكذلك يضاف إلى هذا أن الله جل وعلا رتب عليه عقوبات في الدنيا والآخرة ما لم يرتب سبحانه وتعالى على ذنب غيره من إباحة الدم والأهل وغير ذلك من الأمور العظيمة التي رتبها على هذا الذنب الخطير سبحانه وتعالى، مع أنه كتب على نفسه الرحمة، لكن هذا الذنب العظيم القبيح مستثنى من ذلك. نعم، فهو جل وعلا لا يغفره حتى يتوب منه ماذا؟ صاحبه. نعم،
0: قال رحمه الله تعالى: وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار،
1: يعني في منزلة بين المنزلتين، ليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار في الدنيا لكنهم في الآخرة مخلدون. نعم، هذا رأيهم الباطل الفاسد. نعم،
0: ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام.
1: نعم، قوله ولا يجوز أن يحمل، هذا الكلام حرف العطف هذا معطوف على ماذا؟ هذا الكلام معطوف على ما قبل، وهو ما قبله، وهو من كلام الشيخ سليمان في التيسير، إذ إن الشيخ سليمان رحمه الله كان يرد على الخوارج والمعتزلة في عقيدتهم، حيث قال عقب كلامه السابق وليس عندهم بمؤمنين ولا كفار، قال: ووجه ذلك أن الله تعالى جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة، ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب. فهمت؟ ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال تعالى في الآية الأخرى، فذكر آية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. نعم، ثم أيضا في قوله هنا عم وأطلق، قال: لأن المراد به التائب، فهنا يعني في آية الزمر عم وأطلق لأن المراد به من؟ التائب، كما مر معنا في سبب النزول. وهناك يعني في آية النساء

0: خص وعلق لأن المراد به من لم يتب، وهذا قد مضى بيانه لكم في التوفيق بين الآيتين. يقول: هذا ملخص قول شيخ الإسلام، وأيضا قرر نحوه الإمام ابن كثير أيضا في التفسير. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشارح رحمه الله: الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. قلت: وقد يسمى الصنم وثنا كما قال الخليل عليه السلام: وجنبني، عفوا، كما قال الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان.
0: نعم. أثر مجاهد قال رحمه الله: ذكره الطبري، يعني يريد عموما، وإلا فإنه قد أسنده بسند صحيح عنه، أي ذكره الطبري في التفسير مسندا عن مجاهد بسند صحيح. المشركون بارك الله فيكم على أقسام، منهم من يعبد الأصنام المنحوتة، منهم من كان أو من يعبد الأصنام المنحوتة، يعني لها شكل كهبل ونحو ذلك، ومنهم من كان يعبد أو من يعبد الأوثان من الأشجار والأحجار، مما ليس له ماذا؟ صورة. وهذا يطلق عليه أيضا ويسمى صنما، وبالعكس أيضا. ومنهم من كان أو من يعبد الكواكب والنجوم وغير ذلك. على كل، الكل يجتمع في صرف العبادة لغير الله، سواء عبد ما كان له صورة وما ليس له صورة، أو نجم أو ملك أو حجر أو شجر أو جان أو غير ذلك، يجمع الجميع أنه صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. نعم.
1: قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام، أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله.
0: نعم. ثم قال: وقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. لماذا طلب إبراهيم الخليل عليه السلام من ربه هذا الطلب ودعاه بهذا الدعاء، مع أنه يرحمك الله، مع أنه كسر الأصنام، أليس كذلك؟ مع أنه ماذا؟ كسر الأصنام لعلمه عليه الصلاة والسلام بخطرها، وأنه لا منجي منها ولا يصرف عنها إلا هو سبحانه وتعالى. لهذا دعاه وطلب من ربه ورجاه، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا معلل بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلماذا طلب؟ قال: إنهن أضللن كثيرا من الناس، فخاف عليه الصلاة والسلام

0: أن يقع في هذا هو وبنيه. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: ينبغي لكل داع، ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته، ولذريته، أي يدعو بهذا الدعاء. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ كونك تعرف وتدرس أنواع هذا الشرك وتعرف فضل التوحيد، فيجب أن تلتزم وأن تتمسك بهذا الأمر العظيم، أعني التوحيد، وتحافظ على جنابه، وتحذر كل الحذر من أن تأتي بما ينقضه أو يخل به ويخدشه. نعم، فضل.
1: قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه.
0: هذه التصاوير نهاياتها عبادة الأصنام، أما هكذا بدأ؟ فهؤلاء الذين يتوسعون في التصوير الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بلاء بلي به كثير، أليس كذلك؟ فصاروا يعني يتسمحون ويتوسعون في أمر والله لا يجوز، مخالف هذا الفعل لنصوص النبي، النصوص المنصوصة عنه عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين منها جملة وافرة تحرم التصوير. لا تأتي وتقول وتتذرع بفلان وعلان من أهل الفضل، فذلك اجتهد، فكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الواجب عليك أن تقول: سمعت وأطعت وأذعنت. أما أن تتلمس المعاذير، فلان وفلان، منهم من قد مات فرحمه الله، اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ومنهم من هو حي تتترس بالحي، الحي لا يؤمن عليه الفتنة ولا تؤمن عليه الفتنة. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا خطر عظيم يا أبنائي، كون المرء يتوسع في هذا الباب. صارت الناس تصور الذاهب والآيب والقائم والقاعد والنائم والآكل والشارب بلا سبب وبلا ضرورة وبلا موجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار البلاء في الجيوب، هذا الجوال يلعبون به في كل مكان، يصورون به كل شيء، حتى في الطواف وهو في جوار بيت الله الحرام يصور. ما هذا البلاء؟ لا تقل لي زيد ولا عمرو ولا بكر، دعني من الأسماء، لك نصوص حاكمة تحكمك وتحكمه، تحكمك وتحكمه. فلا تتوسعوا يا أبنائي، ولا تسايروا من جوز وتسمح وعلل بما لا يصح التعليل به. هذه التصاوير أو هذه الصورة، حتى هؤلاء أصحاب التصاوير يسمون صورة، أليس كذلك؟ إيش يسمونها؟ حتى الفساق والمجرمين والكفار والمسلمين يتفقون على هذه التسمية. أنت تقول لا، ليست صورة، ما هي إذن؟ فانتبه يا بني من مثل هذا. بعض الناس بلي بمثل هذا، يصور المحاضرات مثلا، أو يصور من جلس معه، أو بعضهم يختلس فيصور في محاضرة ولا في كلمة ولا في لقاء ولا في غير ذلك بغير إذن

0: هذا بلاء. أقول هذا بلاء، انتبهوا من مثل هذا، بارك الله فيكم. نعم.
1: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به.
0: يقول قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. يقول العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون الموحدين: فهذا أمر يعلق هنا، قال: هذا أمر لا يؤمن من الوقوع فيه، لا يؤمن من الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء. يقول: وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، بعد القرون المفضلة وقعوا فيما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن ينجيه وأن ينجي بنيه من بعده، أعني عبادة الأصنام، فوقع يقول فيه كثير الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة. إذن ما هو الواجب عليك وأنت تبحث عن النجاة؟ أن تسير على سنن الأنبياء والصالحين. فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويخاف على نفسه وعلى بنيه، فسر أنت كذلك على هذا الطريق، وأن تحذر كل الحذر من الوقوع في هذا الشرك الخطير، لأنه أعظم الظلم وأبشع الجرائم قال: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. وهذا واقع يا أبنائي، كثير من الناس تتكلم الآن كما يقولون أنهم أصحاب البصيرة. أنتم أزعجتمونا، الشرك الآن الحمد لله ما في شرك، يقولون لا يوجد، هناك جهل بالتكنولوجيا وغير ذلك، وفي الحقيقة هم ما عرفوا الحق، فضلا أن يعرفوا ماذا ضده، ومن هنا أتوا. ولهذا قال: لا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به. يقول الشيخ عبد سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد: هذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه. ثم قال: وهذا وجه مناسبة الآية للترجمة. انتهى كلامه رحمه الله. عبادة الأصنام، لا شك أن عبادة الأصنام ثمة صنم منحوت أو وثن موجود بين يدي ذاك يعبده ويتوجه إليه، وقبل أن يتوجه إلى هذه العبادة ثمة صنم في القلب عظمه، وبالتالي انساق وراء ذلك الصنم الحاضر المحسوس، فانساق في عبادته وانحنى له وسجد له وقرب القرابين. إذن من المهمات لطالب العلم وداعية التوحيد أن يسعى كل

0: يحرص كل الحرص ويسعى جاهدا حثيثا على أن ينتزع الأصنام التي في القلوب، أن ينتزع الأصنام التي في القلوب، فقد يذهب أو يذهب بالصنم المحسوس لكن صنم القلب ماذا؟ باق. فلا بد من الأمرين معا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين وهو يتكلم عن مسألة الأصنام التي هي منحوتة في القلب، وأنه عم شرها واستفحل فسادها، قال رحمه الله: التوحيد واتباع الهوى متضادان، التوحيد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم، فإن الهوى صنم، ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه، وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له. وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولا. وتأمل قول الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها إيش؟ عاكفون، كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من دون الله؟ انتهى كلامه رحمه الله. إذن المطلوب هما الأمران معا، وأعظم ذلك أن تخرج صنم إيش؟ صنم القلب، صنم القلب. فالمهمة شديدة. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قال الشارح: أورد المصنف هنا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد. قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ليث عن يزيد يعني بن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة، ورجح ابن عبد البر والحافظ. وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج: مات محمود سنة 96 وقيل سنة 97 وله 99 سنة.
0: نعم. ثم ذكر المصنف هذا الحديث الذي بين يدينا، وهذا الحديث يدل على خطر الرياء، لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه. وغالبا ما يقع هذا من أهل العلم طلبة أو علماء، فيرائي المرء بعمله. وفي الصحيح لمسلم وغيره قال عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. الحديث الرياء من المراءة، وهو مصدر راء يرائي. وفي الحديث عند مسلم في الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الحديث يقول الشارح أورده المصنف، نعم غير معزو، أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد ثم ساقه. هذا الحديث أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر، ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر، من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد، وأخرجه أحمد والبيهقي في الشعب من طريق أبي الزناد عن أبي عمرو أو عن عمرو ابن أبي عمرو عن عاصم به، وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق الطباع عن مالك عن عمرو عن عاصم به، وأخرجه أحمد في المسند عن يونس قال: حدثنا ليث عن يزيد عن عمرو عن محمود بإسقاط من؟ عاصم، بإسقاط من؟ عاصم. والمحفوظ، المحفوظ ذكر عاصم فيه، فإن عمرا لم يسمع من محمود. قال البغوي: محمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رجاله ثقات، وحسن إسناده أحمد، وحسن إسناد أحمد الحسن ابن أحمد الصنعاني. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: إسناده جيد، وحسن إسناده الحافظ في بلوغ المرام، وجود الإسناد الألباني رحمه الله في الصحيحة. الخلاصة أن الحديث بذكر عاصم أقل أحواله أنه ماذا؟ حسن. وهذا اللفظ الذي ساقه عندكم الشارح هنا بإسقاط عاصم، أليس كذلك؟ أنت معي؟ لماذا خرجنا؟ حتى تعلم أن هذا اللفظ المذكور غير محفوظ، وأن المحفوظ أن عمرا يرويه عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود. فهمتم؟ هذا هو، بارك الله فيك. ثم قال: نعم، وقد رواه الطبراني بإيش؟ بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. هذه اللفظة تشعر أن الحديث له طريق أخرى من رواية أو من مسند من؟ رافع. هذه الرواية هي عند الطبراني في الكبير، لكنها غير جيدة، غير جيدة، إذ هي من طريق عبد الله بن شبيب عن إسماعيل ابن أبي أويس عن عبد العزيز ابن محمد

0: عن عمر به. هذه الطريق قال عنها العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة قال عبد الله بن شبيب واه، فلا تقبل زيادته، فلا تقبل إيش زيادته، أي لا يصح أن يكون من مسند من رافع. أقول الإسناد فيه كما قال العلامة الألباني رحمه الله عبد الله بن شبيب، وهو ابن خالد الربعي المدني إخباري، قال فيه الذهبي في الميزان إخباري علامة لكنه واهن. قال أبو أحمد الحاكم ذاهب الحديث، يقول وبالغ فضلك الرازي، فضلك بالكاف الرازي، فقال يحل ضرب عنقه لكثرة ما يأتي من الواهيات. طبعا لا يضربه كل أحد، يعني ولي الأمر هو الذي يضربه. ووصفه عبد الرحمن ابن خراش بأنه يسرق الحديث، وقال الحافظ ابن حبان يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه في الروايات عن الأثبات. وقال السخاوي رحمه الله في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة إخباري علامة من أهل البصرة وكان غير ثقة. هذا إذن الأمر الأول الذي في الإسناد، واقتصر عليه العلامة من الألباني. وأزيد في الإسناد أيضا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس، والراجح في أمر إسماعيل هذا أنه ضعيف في غير الصحيحين، ضعيف في غير الصحيحين، وهذه الرواية ليست في الصحيحين. الأمر الثالث مما يزاد عليه أن في الإسناد أيضا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. قال النسائي حديثه عن عبيد الله العمري منكر. كل هذه العلل المتسلسلة، كل هذه العلل المتسلسلة تمنع القول بجودة الإسناد، فهمتم؟ بارك الله فيكم. ومنه تعلمون غلط الحافظ الهيثمي في المجمع لما قال إن عبد الله بن شبيب ثقة. الهيثمي في مجمع الزوائد قال عبد الله بن شبيب هذا الواهي قال عنه إيش ثقة، تساهل مفرط في هذا، وقد وقفتم على حاله. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم الحديث. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله؟

قال أن هذا من شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته ورحمته بهم وهو كذلك. وأشار إلى حديث نعم أو جزء من حديث ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته، هذا حديث عند مسلم، عند مسلم قال: فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه ممن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه المروزي في مسند أبي بكر، وأبو يعلى في المسند، وابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق هشام، كله من طريق هشام ابن يوسف عن ابن جريج قال: أخبرني ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة به. قال الهيثمي في المجمع: رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة. قال: وليث مدلس، وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن عثمان بن عفان فقد وثقه ابن حبان، وإن كان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. هذا الحديث بارك الله فيكم فيه ليث ابن أبي سليم، وهو صدوق اختلط أخيرا فلم يتميز حديثه فترك كما قال الحافظ ابن حجر. وفي الإسناد أيضا شيخ ليث أبو محمد، هذا إنه غير معروف، فهو مجهول عين إن لم يكن مجهول ذات، وقد اختلف في هذا الحديث على ليث، اختلف في هذا الحديث على من؟ على ليث هذا اختلافا كثيرا. قال الحافظ الدارقطني رحمه الله في العلل وقد سئل عن هذا الحديث، قال: هو حديث يرويه ليث ابن أبي سليم واختلف عنه فيه، فرواه ابن جريج كما عندنا عن ليث ابن أبي سليم عن أبي محمد شيخ له، يقول الدارقطني، عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر الصديق، خالفه عبد العزيز ابن مسلم القسملي، فرواه عن ليث ابن أبي سليم عن أبي محمد عن معقل ابن يسار عن أبي بكر. وقال عبد الرحمن ابن سليمان، وقال عبد الرحمن ابن سليمان ابن أبي الجون عن ليث ابن أبي سليم عن عثمان بن رفيع عن معقل ابن يسار عن أبي بكر. وقال أبو إسحاق الفزاري وأبو جعفر الرازي عن ليث عن رجل غير مسمى عن معقل عن أبي بكر. وقال جرير بن عبد الحميد عن ليث عمن حدثه عن معقل بن يسار عن أبي بكر. وقيل عنه عن ليث عن شيخ من عنزة عن معقل عن أبي بكر. وقال عبد الوارث بن سعيد عن ليث قال: حدثني صاحب لي عن معقل عن أبي بكر. وروى هذا الحديث شيبان بن فروخ عن يحيى بن كثير أبي النضر عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن إسماعيل ولا عن الثوري ويحيى ابن كثير، هذا أي الوارد متروك الحديث. إذن الحديث مقبول ولا مردود؟ مردود، مع إجلالنا للإمام الذي أورد والعالم، هذا تحقيق العلم. هذا الحديث قد يأتي زيد من

0: ناس يقول جاءت له شواهد، نقول نعم في الباب. وقبل هذا الحافظ ابن حجر في المطالب العالية يقول: ليث ضعيف لسوء حفظه واختلاطه، وشيخه أبو محمد مبهم، هذا الذي قلت لكم إن لم يكن إيش مجهول ذات، هو الذي يعبر عنه العلماء بالمبهم. في الباب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد في المسند، والطبراني في الأوسط، لكنه حديث معلول فيه تفرد به العرزمي عن أبي علي رجل من بني كاهل. نعم، وهذا الحديث مسلسل بالعلل. وكذلك في الباب عن عائشة عند الحاكم في المستدرك وأبي نعيم في الحلية، وفي إسناده عبد الأعلى ابن أعين، وهو واهي الحديث. وعد الحافظ العقيلي هذا الحديث في مناكيره، وقال الحافظ الإمام الدارقطني في العلل بعد أن عله: قال الحديث غير ثابت. وفيه أيضا في الباب عن ابن عباس بنحوه عند أبي نعيم في الحلية، وقال أبو نعيم: تفرد به عباد البصري، وعنه ابنه حسان، وعباد هذا متروك الحديث، متروك إيش الحديث، فلا يصح، والله أعلى وأعلم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال الشارح: قال ابن القيم: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبهه، انتهى. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، دخل النار.
0: نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله، سواء دعا دعاء مسألة أو دعاء إيش عبادة. قوله أي جعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، هذا فيما هو مختص به جل وعلا ويستحقه من الربوبية والألوهية. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: دخل النار. لماذا دخل النار؟ لأنه أشرك بالله جل وعلا، أشرك مع الله في عبادته، إذ هو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة، لا سواه، فهو المألوه الذي تألهه القلوب وترغب إليه محبة وإجلالا ورغبة ورهبة، وتفزع إليه عند الشدائد. وأما ما سواه سبحانه فهو مفتقر إليه، مقهور بالعبودية له جل وعلا، تجري عليه أقدار الله سبحانه وتعالى وأحكامه طوعا وكرها، فكيف يصلح أن يدعى من دون الله ويسأل من دون الله، فضلا أن يكون ماذا؟ ندا لله جل في علاه. قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن ماذا؟ عبدا. وقال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
1: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه.

0: ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول أنه يجعله لله ند، أنه يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد.
1: يعني يتكلم هنا رحمه الله عن الشرك الأكبر وحكمه، نعم، أنه لا يغفره الله تعالى حتى يتوب منه ماذا؟ صاحبه. والشرك الأصغر يقول تقدم حكمه في باب فضل ماذا؟ التوحيد. نعم. وحديث أجعلتني لله ندا حديث حسن بسبب الأجلح بن عبد الله، وهو راو وسط. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى، وبيده ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشارح: جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري، ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل، هو وأبوه ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما. مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره، وله 94 سنة. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد.
1: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر وهو عند مسلم في الصحيح، وهذا الحديث فيه الموجبتان: من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك دخل النار. فالموجبتان إحداهما توجب الجنة والأخرى توجب النار. ما الذي يلزمك إذا ما علمت بالموجبتين؟ الذي يلزمك أن تحرص على معرفة موجبة الجنة، وأن تخلص لله في تحقيقها وتحقيقها، نعم، وأن تحذر كل الحذر من الموجبة الثانية، فتحذر الشرك ووسائله وذرائعه، وأن تسعى جاهدا في خلاص نفسك وفكاكها. هذا التوحيد النقي الصافي الذي لا يثمر إلا الخير ولا يورث إلا الخير والسعادة للمرء، يحتاج منك إلى رعاية تامة، يحتاج منك إلى رعاية كاملة تامة في كل أحوالك، في كل شؤونك، في كل ما تأتيه وتذره، من أن تصبح حتى تمسي تحافظ عليه وتحرص عليه كالجوهرة المكنونة، لا يخدشها، لا تخدشها ولا يسرقها منك أحد،

0: فضلا أن تضيع عليه بسبب تفريط منك. هكذا يجب أن يكون المرء أن يحافظ على توحيده لله جل وعلا. وما أعظم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد وهو يصور لك التوحيد. يقول رحمه الله: التوحيد ألطف شيء، التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه. ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون، كأبيض ثوب يكون، يعني الثوب الأبيض شديد ماذا؟ شديد البياض، كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى شيء يقع عليه يظهر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها. شوف هذا التصوير كيف العجيب، أقول تصوير عجيب بليغ. قال وانتبه إلى هذا، لماذا أقول يجب أن تحافظ عليه من أن تصبح حتى إيش؟ حتى تمسي ولو تعاريت في الليل من المنام. قال: ولهذا تشوشه اللحظة، تشوشه إيش؟ اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك، وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه، لأنه قد أشرب قلبه بهواه، نعوذ بالله من ذلك. يحتاج منك إلى حرص شديد شديد في اللفظ وفي اللحظ وفي الكلام وفي خفايا إيش؟ النفوس كالرياء وما يصحب ذلك. هذا كلام في غاية المتانة، في غاية ماذا؟ المتانة. نعم. ثم نقل هنا الشارح عن القرطبي رحمه الله وكلامه في المفهم، الكلام هذا في المفهم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين
0: الكتابي، ولا الكتابي بالألف واللام ولا بدون؟
1: بالألف واللام.
0: أيه.
1: وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به.

0: حالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي، انتهى.
1: نعم. ثم أورد كلاما للحافظ النووي رحمه الله وهو ظاهر بين في من وقع في كبيرة وهو موحد، قال هو تحت المشيئة، وأما من مات على التوحيد إن لم يكن صاحب كبيرة دخل الجنة ماذا أولا، وهذا قول حق. ثم قال: وقال غيره، غير من؟ الضمير راجع إلى من؟ إلى النووي. وهذا الغير هو الحافظ ابن حجر، هو من؟ الحافظ ابن حجر. هذا الكلام من قوله اقتصر إلى قوله أين؟ إلى قوله أين؟ لا، إلى قوله لا، إلى قوله ما يجب الإيمان به، من قوله اقتصر على نفي الشرك إلى قوله بجميع ما يجب الإيمان إيش به. إلى هنا من هنا من قول اقتصر إلى هنا كلام من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. ما بعده إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي، هذه الجملة من كلام الإمام سليمان بن عبد الله من التيسير، تيسير العزيز الحميد. هذا الكلام من كلام من؟ الشيخ سليمان رحمه الله. وهذا الذي يظهر أنها من تتمته لكلام الحافظ، لأنه قال عقبها: قلت قد تقدم بعض ما يتعلق بذلك في باب فضل التوحيد، في باب فضل ماذا؟ التوحيد. ثم قال: قال المصنف، يقصد من؟ الإمام محمد رحمه الله: وفيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري في صحيحه، يعني أن معنى لا إله إلا الله ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة والبراءة ممن عبد سواه كما بينه الحديث، وفيه فضيلة من سلم من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله. إذن حري بك أيها المؤمن أن تسعى في تحصيل وتحقيق التوحيد، والحذر كل الحذر من ماذا؟ من الشرك ووسائله وذرائعه، كبيرا كان أم صغيرا. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم ميراث.net.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان عليكم بسنتي، ألقاها فضيلة الشيخ عويضة ابن معوض الجهني حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 24 من شهر جماد الأولى عام 46 و400 هجرية بجامع مسعد ابن إمبيريك الردادي بالمدينة النبوية.

إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم.

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. اما بعد، فاني احمد الله جل وعلا اليكم، واشكره ان يسر هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم في هذه الليله وفي هذا الجامع، وبعد هذه الصلاه التي اديناها صلاه المغرب.

ثم أشكر القائمين على طرح إنذار السنة الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة على إتاحة هذه الفرصة، كما أشكر القائمين على إذاعة ميراث الأنبياء، وكذلك أشكر أخي فضيلة الشيخ عبد الله الجهني على جهوده المباركة في هذا الجامع المبارك. أيها الإخوة، كلامنا في هذه المحاضرة عن حديث من أحاديث رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، ذلك الحديث من حديث الألباب الغزالي رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها الجنون، فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة والدين فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش بكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

ابن حبان الصحيح والحافظ المستدرك وغيرهم، وهو حديث صحيح. قال الإمام الترمذي عقب هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ ابن معين: هو حديث جيد من صحيح حديث الشافعيين. وقال البزار: وقال الإمام البزار: هذا حديث ثالث صحيح. وقال ابن عبد البر: حديث الحباب حديث ثابت. ومن صحح هذا الحديث الحاكم في المستدرك وابن الملقن و العلامة الألباني رحمه الله. قوله قول العباد رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. أيها الإخوة، كان من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يعظ أصحابه، بل كان كثيرا ما يعظهم رضوان الله عليهم، امتثالا لأمر ربه تبارك وتعالى، حيث قال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال سبحانه: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكنه عليه الصلاه والسلام كان لا يداوم على الموعظه، وانما يتخولهم بالموعظه احيانا بحسب الحال والمناسبه. عن وائل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، او كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكرنا كل خميس، فقال له رجل: يا ابا عبد الرحمن، انا منك حديثك عن الشهيد، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولو وددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بموعظة كراهة السآمة علينا. قوله موعظة بليغة، قال ابن دقيق الدين رحمه الله: يعني بلغت إلينا وأثرت في قلوبنا، أي بلغت إلينا

وأثرت في قلوبهم. وهذه موعظة أيها الأحبة غاية ما ذكر أنها بعد صلاة الصبح، وأما الموعظة لم تذكر ولكن ذكرت أوصافها أو ما نتج عنها، فقال: موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وجلت منها القلوب لخافت وذرفت منها العيون أي سالت. وقال ابن رجب رحمه الله: والبلاغة في الموعظة مستحسنة، والبلاغة في الموعظة مستحسنة، لأنها أقرب إلى قبول القبول واستجابها. والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأصحها وأحلاها من الأسماع وأوقعها في القلوب. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا أمر مهم يتعلق بالوعظ، ألا وهو: يرعاكم الله أنه لا بد من العلم الشرعي، لا بد من العلم الشرعي. وثمة أمر آخر أيضا مهم، وهو الوعظ بالقرآن الكريم، وهو الوعظ بالقرآن الكريم والسنة النبوية. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال العلامة السعدي رحمه الله: يقول الله تعالى مرغبا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة، الضرورية للعباد، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم تعظكم وتذكركم عن الأعمال الموجبة، لسخط الله والمقتضية لعقابه، وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقلنا السنة لأنها وحي كالقرآن، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وذكر ابن رجب رحمه الله عند قوله: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال رحمه الله: هذان الوصفان، يعني وجل القلب وذرف العين جمع العين، قال: هذان الوصفان بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكر، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وقولهم رضي الله عنهم: يا رسول الله كأنها موعظة موجهة فأوصنا، وفي بعض الروايات: فماذا تعهد إلينا؟ أي هذه الوصية تشبه وصية المودع، ولذا طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يوصيهم بوصية جامعة شاملة لخير الدنيا والآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، فالوصية الأولى في هذا الحديث الوصية بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله لعباده الأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله

فاحش عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الى غير ذلك في الايات. اما من السنه حديث العباره الذي معنا ففيه الوفية التي أمر الله عز وجل. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. فقال تقوى الله وحسن الخلق. أيضا كما في حديث أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل وأبي ذر بن جنادة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن كما عند الترمذي بسند حسن. فهذه الاحاديث فيها الامر والحث على تقوى الله عز وجل. ايضا من الاحاديث خطبه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع حيث في جنة الإمام الصادق أن أوصى بأمر الله عز وجل. ورددت في مثل هذه الآيات وهذه الأحاديث للحث على هذه الوصية العظيمة والأمر بها وبعد ذلك يرحمكم الله نتعرف ما المراد بأمر الله عز وجل. تقوى الله مأخوذة من الوقاية وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله والله تقيك منه وذلك بفعل الاوامر واجتناب النواهي. وقال عن النبي طالب رضي الله عنه التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعه بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عمر بن عبد العزيز التقوى ليست بقيام النهار وقيام الليل والتخليص فيما بين ذلك ولكن التقوى أداء ما خلق الله وترك ما حرم الله فمن رزق بعد ذلك خيرا خير فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وقال قصة بن حميد رحمه الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله فرض ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. استمعنا وإياكم هذه من تعاليم التقوى. ومن احسن ما قيل في تعريف التقوى ما قال فضل بن حكيم رحمه الله ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ورجاء ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله مخافه عقاب الله. وهنا ثلاثه امور الفعل او الترك وهذا يكون مبنيا على العلم لا بد من العلم تعلم ان هذا او ان هذه طاعه وان هذه معصيه فتفعل الطاعه وتترك المعصيه. ما الباعث او مقصودك من ذلك ان يكون امر الله عز وجل الاخلاص وهو الامر الثالث وهو الامر الثالث رجاها ثواب الله لا سمعه ولا رياء ولا من اجل امر من امور الدنيا وانما يكون عملك مخلصا لله عز وجل مخلصا لله عز وجل فيه. وقال ابن المعتز خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماشي فوق ارض الشوق يحذر ما يرى ولا تحقرن صغيره من الجبال من الخطر. ثم بعد ذلك يرعاكم الله بعدما ان تعرفنا على بعض الايات وبعض الاحاديث التي فيها الحث والامر بتقوى الله عز وجل

وعرفنا أو تعرفنا على معنى التقوى يناسب أن نذكر بعض الثمار التي ينالها من حقق التقوى، والثمار كثيرة، ولكن منها من الثمار رعاكم الله تخفيف الكربات وتصوير الرزق وتيسير الأمور وتكفير السيئات وعظيم الأجر. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال سبحانه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فهذه أربع ثمار في هذه الآيات التي سمعناها. أيضا من الثمار يرعاكم الله الحفظ من الشيطان ووساوسه. قال سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أيضا حصول العلم النافع. قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أيضا حصول الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين النهي والضار. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أيضا صلاح الأعمال من الثمار ومغفرة الذنوب. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيضا من الثمار النجاة من دخول النار أو السلامة من دخول النار كما في سورة الليل. قال سبحانه: وسيجنبها الأشقى أيضا من الثمار دخول الجنة لأن من حقق التقوى يناله دخول الجنة. قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم. وقال سبحانه: إن للمتقين مفازا. هذه جملة من الثمار التي ينالها من حقق التقوى. قوله عليه الصلاة والسلام: وبالسمع والطاعة، يعني وأوصيكم بعد الوصية بتقوى الله بالسمع والطاعة، لمن؟ لولاة الأمور في غير معصية الله، وهذا أصل عظيم أيها الإخوة الكرام، أعني السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. ولذلك هذا أو هذه الوصية داخلة في الوصية الأولى، داخلة في تقوى الله عز وجل، لأن هذا الأمر مما أمر الله عز وجل به ومما أمر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو من الطاعات من العبادات العظيمة. وعلى تعليم التقوى داخل في الوصية الأولى، ولكن ذكره بوصية بعد الوصية بتقوى الله لأهمية هذا الأمر ودل الكتاب والسنة على وجوب السمع والطاعة في ولاة الأمور في غير معصية الله. فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنه.

عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصيه فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه كما في الصحيحين ايضا حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى اثره علينا والا ننازع المرء اهله ايضا هذا الحديث الذي معنا الذي معنا حديث الباب رضي الله عنه فيه ماذا الوصيه بالسمع والطاعه فيه الوصيه بالسمع والطاعه ايضا في حديث حذيفه رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عندما اخذ قال كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني الى ان قال في اخر الحديث انه ياتي قوم يهتدون بغير اهل النبي الكريم عليه الصلاه والسلام يستنون بغير سنته قال فماذا تأمرني الى ان قال تسمع وتطيع عدو الشاهد تسمع وتطيع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك وان ضرب ظهرك واخذ مالك يعني حتى وان كان ثم تجول او ظلم فانه يجب على الرعيه ان تسمع وتطيع ولي امرها بالمعروف وتسمع ايضا في الاحوال التي سمعناها في الاحاديث فيما تحب فيما تحب وفيما تكره ايضا تسمع وتطيع في حال اليسر واليسر وفي حال المكره والمشرق وفي حال الاستئثار بالدنيا دون الرعيه فان في هذه الاحوال جميعها يجب عليهم ان يسمعوا ويطيعوا لولي امرهم بالمعروف وقلنا في غير معصيه الله لانهم قال في الحديث الاول حديث ابن عمر رضي الله عنهما فان امر ما لم يامر بمعصيه فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه ولقول النبي الكريم عليه الصلاه والسلام انما الطاعه بالمعروف ولقول عليه الصلاه والسلام ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق هذا ما يدل على هذا الفصل العظيم فعن الفصل السمع والطاعه في ولاة الامور في غير معصيه الله ثم قال وان تامر عليكم اي صار اميرا عبد اي مملوك مع ذلك تسمعون وتطيعون اذا كانت له ولايه وشوكه وسلطان فانه يسمع ويطاع له بل جاء في بعض كما قال ابو ذر اوصاني الخليل ان اسمع واطيع وان كان عبد كان رمته كبيره او كما قال عليه الصلاه والسلام ايضا في بعض الروايات مجزع الاطراف يعني مقطع الاطراف كل هذا والشريعه توجب السمع والطاعه له بما يحقق على ذلك من الخير والمصالح العامه للمسلمين وهذا ما سيشير اليه ابن رجب رحمه الله في هذا الكلام الذي سنذكره الان قال ابن رجب رحمه الله فهاتان الكلمتان يعني الوصيه بتقوى الله عز وجل والوصيه بالسمع والطاعه تجمعان قال تجمعان سعاده الدنيا والاخره اما التقوى فهي كافيه بسعاده الدنيا والاخره لمن تمسك بها وهي وصيه الله للاولين والاخرين كما قال تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله واما السمع والطاعه لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم وبها
يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاسق، وإن كان فاسقا عبد المؤمن فيه ربه، وحمل الفاسق فيها إلى أجل، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. في هذا الجزء من هذا الحديث أمور: الأمر الأول إخباره عليه الصلاة والسلام بحصول أو وقوع الاختلاف، وقد وضع ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ أخبر عن أمر لم يقع فوقع كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. حصل اختلاف كثير، فإنه من يعش منكم أيها الصحابة أي تقول به الحياة فسيرى اختلافا كثيرا. الأمر الثاني الأمر بالاعتصام بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، والتمسك بها والسنة يا رعاكم الله هي وحي كالقرآن، قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه، وجاء النهي عن الاختلاف والأمر بالاجتماع في آل القرآن وأحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مما يشهد لهذا الحديث أو لهذه الجزئية من هذا الحديث. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه: شرع لهم من الدين ما وصى به نوحا الذي اوحينا اليه، وما وصى به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وهذه الايات فيها النهي عن التفرق والاختلاف، يعني في حاله التفرق والاختلاف الوضع في حبل الله بشرعه وبسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ويحذر كل ذي أمر من ذلك اختلافات كثيرة. وجاء في السنة أيضا ما يدل على ذلك حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها فتنة إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو اليه. ثم تلقى الله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا كله من شغل ماذا؟ الحث على الاجتماع والاختلاف والنهي عن التفرق والاختلاف. وهذه الآيات وهذه الأحاديث تشهد بما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

من يعيشكم كما اختلاف كثيرا. ما الحل او ما السبيل للنجاه من ذلك الخلاف؟ فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي. الامر الثالث في هذا الحديث اننا نفهم القران والسنه بفهم سلف الامه بقوله وسنه الخلفاء الراشدين المهديين، وسنتهم كسنه النبي الكريم تبع سنه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. وان نفهم القران والسنه بفهم سلف الامه وفي مقدمتهم من الصحابه رضوان الله عليهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي مقدمه الصحابه من الخلفاء الراشدون وهم ابو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من صحابه اجمعين. ايضا مما يدل على هذا الامر قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ايضا الحديث الذي سمعناه قبل قليل حديث الاستراق فيه ان الفرقه الناشئه والطائفه المنصوره ما كانوا على ما كان عليه النبي واصحابه رضي الله عنهم. هذا الحديث ينضم الى الايه التي سمعناها وحديث العباد في هذا القيد وهو فهم الكتاب والسنه بفهم سلف الامه من الصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، وقلنا في مقدمتهم الخلفاء الراشدون. ما هي السنه؟ السنه كما قال ابن رجب رحمه الله والسنه هي الطريقه المسلوكه، هي الطريقه المسلوكه يعني طريقه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ومنهجه عليه الصلاه والسلام، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو عليه الصلاه والسلام وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والاعمال والاقوال، وهذه هي السنه الكامله. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض وكثير من العلماء المتأخرين يخصون اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد أو بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم إلى آخر ما قال رحمه الله. وقال أيضا وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم ماذا؟ عرفوا الحق واتبعوه، عرفوا الحق واتبعوه. والمهديين يعني أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم تعرضوا عليها بالنواجذ هذه كناية عن شدة التمسك بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين. والنواجذ الأضرار قوله عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة. قال ابن رجب رحمه الله هذا تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما محدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. فأما ما كان له وصف من الشرع يدل عليه فليس لبدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. وهذا فيه بيان ما هو البدعة أو ما هي البدعة. البدعة ما محدث من بهذا الدين مما لا

كما في الصحيحين وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا فيه ايضا التحذير من الاحداث في الدين. ايضا حديث شاذ رضي الله عنه كما عند مسلم في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول في خطبته: اما بعد، فان احسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدث بدعه. الحديث وهنا قوله: كل بدعه ضلاله. لفظ كل يصيغ العموم. كل بدعه ما حكمها؟ ضلاله. هذا حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ منه أن كل البدع ضلالة، بمعنى لا يوجد بدعة حسنة، لا يوجد بدعة حسنة. ويعرف بذلك خطأ من قسم البدع إلى أقسام: بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذا كله قول مردود على من أتى به، لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وأختم بذكر جملة من أقوال بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض الأئمة في التحذير من البدع، التحذير من البدع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وقال أيضا: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. وقال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وهذه من النعم التي أنعم الله بها على العباد، أن أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. وقال أبو عثمان الثوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نفق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نفق بالبدعة. هذا. وفي الختام صلى الله عليه وسلم.

0: على الاستماع والإنصات، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين قال عنهم بشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لو كان في هذه الأشياء التي سكتوا عنها لو كان فيها فضل لكانوا هم أحرى بالفضل، فلا دخلوا فيها، فدل على أن الدخول فيها ليس من الفضل وإنما هو من الجهل والضلال. نعم.
2: فلا يقولهم حدث بعدهم فما أحدثه من ذا من قال أهل لهم.

0: هذا جواب عن اعتراض قد يرد على كلامه رحمه الله. إن قلتم إنه قد حدث بعدهم أشياء فنحن نحدث ألفاظا ونحدث عبارات لم يقولوا بها لأن ما حصلت في وقتها. فنقول لا نجاة إلا باتباعه، لا نجاة إلا باتباعه. فإذا أردت أن ترد على هذه المحدثات فرد عليها بعلم السلف وفهم السلف. نعم.
1: فإن قلتم حدث بعدهم فما أحدثهم إلا من قال فأحدثهم.
0: نعم.
1: وقد عن سنتهم.
0: نعم.
1: ولقد وفقوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يكفي.
0: نعم. هم لم يقصروا رحمهم الله، لم يقصروا في أمور دينهم ولا سيما في أمور العقيدة الأسماء والصفات، ما قصروا في هذا ولا تكاسلوا، بل بينوا ووضحوا وسكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها، سكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها. فأنت تكلم بكلامهم وانقل كلامهم ولا تتصرف فيه، وما سكتوا عنه اسكت عنه لا تدخل فيه. اذا عرض لك شيء ولم تجد فيه كلاما للسلف فاعلم انهم سكتوا عنه ووقفوا عنه، كف انت عنه لا تدخل فيه. نعم.
1: فما خوفه المحدث وما دونه المفصل.
0: ما فوقهم يعني ما زاد عن ما فوقهم يعني ما زاد عن هديهم محسر يعني غالي، محسر يعني الغالي متجاوز للحد، وما دونهم مقصر الذي تكاسل عن اتباعهم وعن علمهم هذا مقصر كسلان. فالذين خالفوا السلف بين امرين، اما غالي واما جافي، إما غالي وإما جافي. الأول محسر يعني غالي وهو متجاوز للحد، متجاوز للحد. والذي دونه قصر دونهم هذا مقصر لم يلحق بهم، وكلا الأمرين مذموم. والسلامة في السير معهم، لا التقدم عليهم ولا التأخر عنهم، سير معهم في منهجهم. نعم.
1: لقد قصر عنهم قوم فجفوا،
0: قصر عنهم قوم فجفوا، هذا هو الجفاء والكسل. نعم. هذا شرح لقوله للعبارة ما فوقه محسر وما دونهم مقصر. فالمقصر هذا جفاء والمحسر هذا غلاء. نعم.
1: وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم،
0: يعني فيما بين المحسر والمقصر. فالسلف بين المحسر وهو الغالي وبين المقصر وهو الجافي، وهم على هدى مستقيم، هدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. هذه طريقة السلف رحمهم الله، بين الغالي والجافي. ودين الله بين الغالي والجافي، دين الاعتدال والاستقامة، هذا دين الله عز وجل، بين الغالي والجافي، طريق الاعتدال والاستقامة، وهو الذي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم المعتدل بين الغالي والجافي، بين الغالي والجافي. نعم.
1: وقال
0: الإمام أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله،

عليك بآثار من سلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. هذا حث عليك، معناها الحث، كلمة حث، بآثار من سلف. وإن رفضك الناس، يعني الناس انتقدوك في اتباعك للسلف، انتقدوك وجفوك، لا تلتفت إليهم ولا تعبأ بذمهم، لأنك على حق، وما دمت على حق فالحمد لله. أنت لا تريد إرضاء الناس ومدح الناس، وإنما تريد إرضاء الله سبحانه وتعالى، وتريد الحق، والحق لا شك أنه في اتباع السلف. فإذا رأيت من يصفك بالجمود ويصفك بالتخلف والرجعية إلى آخره، العصور الوسطى، وبكلام من هذا القبيل، فأنت لا تلتفت إليه أبدا، لأنك على الحق وهم على الباطل، فلا يهمونك. نعم. إياك هذا كلام عمر رحمه الله، إياك وآراء الرجال، هذا تحذير، تحذير من أنك تترك، أن تترك هدي السلف وتأخذ بآراء الرجال التي أحدثت من بعدهم. وإن زخرفوها، الزخرفة التزيين، أصل الزخرف الذهب. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، وزخرف يعني ذهب، الزخرف في الأصل هو الذهب. فهم يزخرفون مقالاتهم ويزوقونها حتى تظهر كأنها حق، كما قال الله سبحانه في أمثالهم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يأتي كلامهم مزخرف على أنه براهين عقلية وأدلة يقينية وأنه إلى آخره، وقد يكون عندهم فصاحة وبلاغة يجذبون بها السامع، لكن ما داموا ليسوا على هدي السلف لا تلتفت إليه ولا تعبأ بكلامه، لأنه زخر. والشاعر يقول: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فزخرف القول يزين الباطل عند الناس، لكن البصير ينظر في الحقائق ولا ينظر إلى المظاهر، وإنما ينظر إلى الحقائق. فما دام أن هذا الكلام لم يقله السلف الصالح في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، لم يقولوا، فاعلم أنه باطل. وإن تزين بالألفاظ وحسن النطق فلا تعبأ به، ما دام أنه مخالف لهدي السلف الصالح لا تعبأ به. وهذا ينطبق على علم الكلام وعلم المنطق الذي زوقوه وزخرفوه وسموه براهين عقلية وقواعد يقينية إلى آخر ما يقولون، فلا تلتفت إليه. كيف تعادل قواعد المنطق وعلم الكلام بكلام رب العالمين، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام السلف الصالح؟ كيف يعادل هذا بهذا؟ نعم. هذا محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، هكذا سمي لرجل يناظره عند الخليفة الواثق ابن المعتصم العباسي،

0: لأنه في عهد المأمون ظهرت بدعة في القول بخلق القرآن بتأثير المعتزلة، فتبناها المأمون كما تبنى غيرها من الأمور التي تحملها، والله المستعان. لكن من أخطرها فتنة القول بخلق القرآن، تعذيبه للأئمة وقتله لبعضهم لما لم يستجيبوا له. ومن هؤلاء رجل شيخ كبير يعني الذهبي في سير أعلام النبلاء أتى بهذه القصة ولم يسمي هذا الشيخ، يقول شيخ من أذنة، اسم بلد، شيخ من أذنة ولم يسميه. دخل على الواثق وعنده رأس الفتنة أحمد بن أبي دؤاد الذي آذى الناس بعد بشر المريسي، آذى الناس بحملهم على هذا الكفر، فأتى الله بهذا الشيخ فخطمه عند الواثق بهذه المناظرة التي ذكر الشيخ طرفا منها. نعم.
1: وقال محمد بن عبد الرحمن الأكرمي
0: لرجل تكلم ببدعة، هو أحمد بن أبي دؤاد رأس الفتنة عند الواثق العباسي، لأنه توالى على المسلمين فتنة القول بخلق القرآن على أيدي ثلاثة من العباسيين: المأمون وأخوه المعتصم والواثق ابن المعتصم، حتى جاء المتوكل فناصر السنة وقمع أهل البدعة. نعم. وهي بدعة خلق القرآن. نعم.
1: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها.
0: نعم. قال له أول شيء هذا المذهب الذي تقوله الآن وهو قول بخلق القرآن، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فإن قال لم يعلموها وصف الرسول وأصحابه بالجهل، وإن قال علموها ولكن لم يبينوها للناس وصفهم بالكتمان، وصفهم بالكتمان، فألجمه بحجر في هذه المناظرة. نعم. قال هل
1: علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها.
0: أجبر أنه يقول لم يعلموها، اضطره إلى أن يقول لم يعلموها. نعم.
1: قال فشيء لم يعلمها إلا فعلمتهما.
0: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لم يعلموا هذا القول فهل أنت الذي علمته؟ يعني معناه أنك جئت بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قال الرسول فإني أقول قد علموها.
0: رجع وقال قد علموها، لما ألزمه قال لا قد علموها، قال إذا كانوا علموها لماذا لم يبينوها للناس؟ نعم.
1: فإني أقول قد علموها أخبرت عنه من لا يتكلم به ولا ذكر الناس إليه أن لم يدعهم، قال بل وقعهم، قال فشيء وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء لا يدعهم، فانقطع الرجل فقال قريشا وكان ناظرا يا وسع الله على من لم يدعهما وقعهم.
0: فهذا الشيخ خطم هذا الملحد وأخجاه

0: الخليفة، حتى إن الخليفة اعترف بخطأ هذا الخبيث، ويقال إنه تاب، إن الواثق تاب عن هذه المقالة، الله المستعان. لكن هذا الشيخ خصم هذا الملحد لأنه أتى بشيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمه صحابته خلفاؤه الراشدون. نعم.
1: وهكذا من لم يكن نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم
0: وهكذا، هذا تعليق من المؤلف، هذا تعليق من المؤلف. وهكذا
1: من لم يتعب ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه،
0: يعني لا وسع الله عليه، دعاء بأن الله يضيق عليه في الدنيا والآخرة. نعم. وأصحابه والتابعين
1: لهم الإنسان
0: والأئمة الذين جاءوا من بعدهم، كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأئمة المحدثين الذين جاءوا من بعد الصحابة. نعم.
1: والراسخين في العلم،
0: نعم،
1: بتلاوة آيات الصفات وقراءة أقدامها وإمرارها كما جاء،
0: من قراءة آيات الصفات التي في القرآن، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات الصفات الذاتية كالوجه واليدين، وإثبات الصفات المعنوية كالعلم والإرادة والقدرة وغير ذلك، وكذلك الآثار، يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى بالآثار، تسمى بالأحاديث، تسمى بالسنة، كلها أسماء لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قرأوها وأقروها على ما جاءت، لم يتعرضوا لتأويلها ولم يتكلفوا شيئا من معرفة كيفيتها، بل أمروها كما جاءت، ولم تشكل عليهم، لم تشكل عليهم لأنهم يعلمون معناها، يعلمون معناها لأنها نزلت بلسانهم وهم عرب فصحى، فلم تشكل عليهم ولم يسألوا عنها ولم يبحثوا فيها لعلمهم بما تدل عليه. نعم. ولم يعترضوا عليها، لأن هذا فيه تشبيه وهذا فيه، لم يعترضوا عليها، ما وقع في أفهامهم من هذا فيه تشبيه، فهم يعلمون الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ما قالوا وهو السميع البصير، المخلوق سميع بصير فيلزم التشبيه، ما قالوا هذا، لأنهم يعلمون أن صفات الخالق تختص به وصفات المخلوقين تختص به، فليس سمع المخلوق كسمع الخالق ولا بصر المخلوق كبصر الخالق، ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما أشكلت هذه الآية على صحابة رسول الله ولا على القرون المفضلة، بل قرأوها وأقروها كما جاء مثبتين ما دلت عليه، حتى جاءت خلوف من بعد من الأعاجم وأولاد الأعاجم الذين في فطرهم تلوث من الوثنية ومن مذاهب الكفار، فصاروا يخبطون خبط عشواء ويتحلقون فيها. وأما أهل العلم الراسخون في العلم فإنهم لم يتعرضوا لها،

0: أئمة، ومنهم من هم من الأعاجم لكن عندهم بصيرة وعندهم علم وعندهم رسوخ في العلم لم يتعرضوا، وإنما تعرض لها هؤلاء الذين تلوثت فطرهم وتكدرت أفهامهم بقيح الوثنية وقيح الكفر، فصاروا يقولون ما يقولون. نعم. انتهى الآن من بيان منهج السلف، كل ما سبق من أول الكتاب إلى هنا بيان منهج السلف في أسماء الله وصفاته. الآن شرع يذكر أمثلة لنصوص الصفات من الكتاب والسنة. نعم. فمما جاء
1: من الصفات قول الله عز وجل
0: ويصاوب الله. نعم، مما جاء من صفات الله في القرآن الوجه، وصف الله لأن له وجها، ويبقى وجه رب كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا فيه إثبات الوجه لله سبحانه، كل شيء هالك إلا وجهه، فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. فالسلف قرأوا هذه الآية ولم يتعرضوا لها ولم تشكل عليهم، أثبتوها كما جاء، فدل على وجوب إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. أما من جاء من أهل الضلال إنهم قالوا المراد بالوجه الذات، لأننا لو أثبتنا الوجه للخالق وهو موجود في المخلوق للزم التشابه بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عما يقولون. فنقول كلا، لا يلزم من إثبات الوجه لله مشابهته لوجه المخلوق، بل الله جل وعلا له وجه يليق بجلاله ولا نعلم كيفيته، وللمخلوقين وجه يليق بهم. أيضا وجوه المخلوقين لا تتشابه، وجوه المخلوقين لا تتشابه، فكيف يتشابه وجه الخالق مع وجه المخلوق؟ الكلاب لها وجوه والآدميين لهم وجوه، هل تتشابه وجوه الكلاب مع وجوه الآدميين؟ لا تتشابه. المخلوقات تختلف في وجوهها وتتفاوت، فكيف الفرق بين وجه الخالق جل وعلا ووجه المخلوق؟ لا تشابه بينها. وإنما حصل هذا عند قوم متلوثة فطرهم بالوثنية التعطيل، شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. نعم.
1: وقوله سبحانه وتعالى
0: فليداه مبسوطتان، هذه الآية فيها إثبات اليدين لله جل وعلا. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يصفون الله بالبخل سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال تعالى غلت أيديهم. فاليهود هم أبخل الناس، البخل وصف اليهود، فهم أبخل الناس بالمال، وأحرص الناس، أجشع الناس على جمع المال، ولذا يجمعون من كل صوب، من حلال ومن حرام ومن خبث، عندهم جمع المال ما يتوقف على حلال وحرام، ربا، استباح الربا، استباح الميسر، واستباح البغى وآجار البغي وفتح دور البغى للاستثمار. هذه صفة اليهود، يجمعون من كل ما هب ودب ولكن لا ينفقون، فهم أبخل الناس. فهذا وصف ينطبق عليهم، غلت أيديهم بمعنى أنهم ضربوا بالبخل. ليس

لا أن أيديهم معلقة في أعناقهم، لا، هذا مقصود به الدخول، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بالبخل، ولا تبسطها كل البسط، يعني بالإصرار. فالإمساك عن النفقة هذا بخل وغل باليد، والبسط في النفقة هذا إصرار. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مخلولا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. فغلت أيديهم يعني ضربوا بالبخل، ولعنوا بما قالوا، لعنهم الله بما تنقصوا الله سبحانه وتعالى. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فدل على شناعة هذه المقالة والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، يداه تثنية يد، مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فكل الخلائق تعيش على فضله سبحانه وعلى رزقه، كل الخلائق من الآدميين والبهائم والحشرات وكل المخلوقات كلها تعيش على رزق الله سبحانه وتعالى. هل هذا بخيل؟ تعالى الله عن ذلك. يده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى، ولله خزائن السماوات والأرض، وكل ما يقتات به مخلوقات فإنه من رزقه ومن فضله. أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، فكل الخلائق تعيش على رزقه سبحانه. حتى الكفار أعداء الله يعيشون على رزق الله سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وصف نفسه بأن له يدين وأنه ينفق سبحانه كيف يشاء، لا أحد يعترض عليه ولا يمنعه، ولا يمنع فضله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية: بل يداه، وصف نفسه بأن له يدين، كما في الآية الأخرى: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. بيدي، خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. وأما بقية الخلائق فإنه يخلقها بأمره، يقول للشيء كن فيكون، تتكون الأشياء بأمره سبحانه وتعالى. أما آدم فإن الله خلقه بيده سبحانه. هذا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام من بين سائر الخلق، أن الله خلقه بيده جل وعلا: لما خلقت بيدي. شوف، قال خلقت ثم قال بيدي، هذا الصريح في إثبات اليدين لله سبحانه. أهل الضلال يقولون المراد بيد الله قدرته، خلقته بقدرتي، فيرد عليهم بأنه لو كان كذلك لم يكن لآدم مزية على غيره من المخلوقات، كل المخلوقات خلقت بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنه قال بيدي، هل يقال بقدرتي؟ هل لله قدرتان أو قدرة واحدة؟ هل لله قدرتان ولا قدرة واحدة؟ قدرة واحدة. فدل على أن قوله بيدي اليد الحقيقية، تثنية يد حقيقية، كما يفهم هذا من المعنى اللغوي والمعروف في الحس. لكن له يدان سبحانه وتعالى تختصان به، لا تشبه

0: يدي المخلوق، فيداه تليق به جل وعلا، ولا يعلم كيفيتهما إلا الله، وليستا كيدي المخلوقين. فهم ينفون عن الله اليدين خشية من التشبيه بزعمه. فنقول لا تشبيه أبدا، لا تشابه بين يدي الله وبين يدي المخلوق، حاشا وكلا. وإنما يقع التشابه عند من لا يعقل ولا يفهم من كلام الله. وأما أهل العلم فلا يشكل هذا عليهم. نعم.
1: قوله تعالى أخبرني عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي،
0: هذا في إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، إثبات النفس لله جل وعلا، كما أن المخلوق له نفس. تعلم ما في نفسي، هذا عيسى عليه السلام مخلوق له نفس. ولا أعلم ما في نفسك، يقول لربه ولا أعلم ما في نفسك. فعيسى عليه السلام خاطب ربه لأنه لا يعلم ما في نفسه، ولم ينكر الله عليه ذلك، ففيه إثبات النفس لله. وفي الآية الأخرى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فيه إثبات النفس لله. ولا يلزم من كون المخلوق له نفس أن تتشابه النفسان، نفس الله جل وعلا ونفس المخلوق أبدا. نعم.
1: قوله سبحانه وجاء
0: ربه، على من صفات الأفعال الوجه واليدان والنفس، هذه من صفات الذات. وأما قوله تعالى وجاء ربك، هذا من صفات الأفعال. هذه الآية في سياق ذكر أهوال يوم القيامة من سورة الفجر، قال تعالى كلا كلا، كلمة ردع وزجر، إذا دكت الأرض دكا دكا، رجفت الأرض، رجفت الأرض واندك ما عليها من الجبال والمباني، فصارت قاعا صفصفا، صارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمرا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، دكت الأرض دك ما عليها من المرتفعات والجبال والمباني حتى صارت قاعا متساوية دكا دكا، تأكيد. أو أنها ترجف عدة مرات. وجاء ربك، جاء ربك، جاء لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى، جاء، ففيه إثبات المجيء لله. وكذلك في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة فقضي الأمر. وهنا يقول جاء ربك والملك، جمع الملك جمع ملائكة، مثل سورة البقرة في ظلل، وجاء هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني تأتي الملائكة معه سبحانه وتعالى، تحيط بالخلائق، ملائكة تحيط بالخلائق، صفوف تكون صفوفا من وراء الخلق، صفا صفا، ملائكة السماوات. ففيه إثبات المجيء لله وإثبات الإتيان لله جل وعلا، وهي صفة فعل، ليس كإتيان المخلوق ولا كمجيء المخلوق، لا نعلم كيفية. مثل حديث النزول، ينزل ربنا، هذا من صفات الأفعال، استوى على العرش، هذا من صفات الأفعال كلها.

0: صفات أفعال ليست كأفعال المخلوقين، يجيء كما يليق به، يأتي كما يليق به، استوى على العرش كما يليق به سبحانه وتعالى، ينزل إلى سماء الدنيا كما يليق به سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من المجيء والإتيان والاستواء والنزول على ما يليق بجلاله، ما نتعرض لكيفية كيف ينزل كيف يجيء كيف استوى على العرش، هذا سؤال عن الكيفية، نحن لا نعلم الكيفية. نعم.
1: وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله،
0: هل ينظرون أي ما ينتظر الكفار، ينظرون معناه ينتظرون، إلا أن يأتيهم الله يعني لفصل القمر في ظلل من الغمام، سحاب في ظلل من الغمام جمع ظلة وهي السحابة، والملائكة تأتي مع مجيئه سبحانه وتعالى، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. شوف يأتي لفصل القضاء، وقضي الأمر يأتي لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى. وذلك أن الناس يقفون موقفا طويلا قدر 50,000 سنة شاخص أبصارهم تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، بعضهم يلجمه العرق وبعضهم دون الإلجام وبعضهم حسب أعماله، فإذا طال عليهم الفصل طلبوا من يشفع لهم إلى ربهم يفصل بينهم، فيتدافع الأنبياء الشفاعة إلى أن تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقر ساجدا بين يدي ربه ويسأل الله أن يفصل بين عباده وأن يريحهم من الموقف، فيأتي سبحانه وتعالى جاء ربه، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. نعم.
2: والواجب
0: إزالتها هذه الصور أو طمس هذا الحدث والانتفاع بالفتوى إن رأيتم ذلك، إن رأيتم أن فيها منفعة فاطمسوا هذه الصور وانتفعوا بالفتوى. نعم. أحدثوا عبارات لم يقلها السلف. نعم. أنا لا أحب التعيين، أنتم إذا قرأتم شيئا من هذا فتجنبوه. نعم. وغير
1: الشيخ وفقكم الله ما تقولون في تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية وذاتية فعلية مع التمثيل جزاكم الله خيرا.
0: ذاتية فعلية هذه معرفة، لكن تقسيمها إلى صفات ذاتية مثل الوجه واليدين والأصابع والقدم كما جاء في الحديث هذه ذاتية، والنفس كما سمعتم، وأما الفعلية فهي مثل النزول والمجيء والاستواء والخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه الفعلية، أما ذاتية فعلية أنا ما أعرف شيء منها. نعم. ولعل هذا من التكلف

0: يحدثه بعض العصريين. نعم. لا، لأن المعية لها معاني، لها معاني في اللغة، ومن معانيها المقارنة من غير مماسة، المقارنة من غير المقارنة والمصاحبة. تقول المصاحبة أحسن، من معانيها المصاحبة من غير مماسة ومن غير مخالطة. تقول القمر مع ما زلنا نمشي والقمر معنا، والقمر معنا، مع أن القمر في السماء لكنه معكم، يعني مصاحبا لكم في سيركم، لم يغب عنكم، يسيرون على ضوئه. هذا في المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فإذا كان القمر معكم وهو في السماء الدنيا، ويصح هذا التعبير في اللغة، فكيف بالخالق جل وعلا؟ يكون مع عباده وهو في العلو فوق العرش سبحانه وتعالى، معهم بعلمه وإحاطته. نعم. وإذا الشيخ لا، هي محصورة في الخلفاء الأربعة، لكن قالوا إن خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله مكملة، مكملة لخلافة الراشدين في المدة والفترة، 30 سنة الخلافة بعد صلى الله عليه وسلم، الخلافة بعد 30 سنة، فكملتها خلافة عمر بن عبد العزيز، قالوا من هذا الوجه يعني. نعم.
1: فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله، هل يجوز
1: ان
0: ينظر على الخليفه عمر
1: بن عبد العزيز انه
0: خليفه الخامس؟ ولماذا نقول قولي الله عنه؟ هل ذلك خاص بالصحابه؟ لا، ما نقول الخليفه الخامس، لا نقول الخليفه الخامس. واما الترضي عنه فلا باس، يترضى عن عمر وعن العلماء، ما في مانع، لانه دعاء من باب الدعاء بالرضا، من باب الدعاء بالرضا لهذا العالم أو هذا المحسن، ألا مانع من ذلك. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة في هذه؟
0: نعرف أن صلاة التراويح ليست بدعة، لأن الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم، فعلها بأصحابه 3 ليال أو 4 ليال، ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم. صلاة التراويح ليست بدعة في الدين، وإنما هي سنة، سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمراد عمر البدعة اللغوية فقط، البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، هكذا أجاب أهل العلم عن ذلك. نعم. لا فرق، لا فرق في ذلك، لكن الأيدي إذا أضيفت إلى ضمير جمع جمع، إذا أضيفت إلى ضمير جمع جمع من باب المشاكل. أيدينا حينون في الأصل من جماعة، لكن المراد بها هنا الرب سبحانه وتعالى، من باب على الواحد، من باب التعظيم، هذا من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى. وإذا نضيفت اليد إلى ضمير الجمع فإنها تجمع، ولا يقال يدينا، ما يقال يدينا أو يدنا، أن هذا فيه تناهر في اللغة، فيه تناهر في اللغة، فلا يضاف الواحد إلى الجمع أو المثنى إلى الجمع، لأن هذا يحصل فيه تناهر في اللغة العربية. فاليد تضاف إلى الله مفردة، تضاف إلى الله مفردة، وتضاف إلى الله مثنى، وتضاف إلى الله مجموعة. الألفاظ. نعم.
1: قضية
0: الشيخ رحمه
1: الله،
0: هل صحيح
1: من هذه القاعدة في
0: العقيدة
1: ما
0: خطر
1: من ذلك
0: فربك مخالف
1: لذلك؟
0: معناها صحيح، نعم معناها صحيح، إن الله بخلاف ما تتصوره وتتخيله، لأنه أعظم من كل شيء، فلا يمكن لأحد أن يتصور ذات الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لأحد، لأن الله أعظم من كل شيء. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا يعلم الله جل وعلا إلا الله جل وعلا، لا يحيط أحد به سبحانه وتعالى، لا يتصور بالأفهام ولا بالعقول. نعم.
1: ويا الشيخ وفقكم الله، هل وقع اليد على صدره فإنها في حديث إسراء وهو تنبيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أوضع يده على صدره حتى وجد موضعا يليه، هل هذا يعد من التكذيب؟
0: ليس هذا يا أخي في حديث الإسراء، وإنما هذا في حديث منام، رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى ربه سبحانه وتعالى في الرؤيا، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فوضع الجبار جل وعلا يده على بين كتفيه حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم برد أنامله، فعلم ما يختصم الملأ الأعلى، كما في الحديث الذي تجدونه في الأربعين النووية وشرحه الحافظ ابن رجب، لا في رسالة مستقلة، بيان الأولى في شرح حديث فيما يختصم الملأ الأعلى في رسالة مستقلة. نعم. فليس هو في الإسراء، وإنما هذا في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك التشبيه. نعم.
1: رؤيا الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم من هذه العبارة: إن الله سبحانه يسمع بغير هذا؟
0: لا يجوز الكلام هذا، يسمع خلاص، يسمع كما يشاء سبحانه وتعالى، ولا تقول بحاسة ولا بغير حاسة، هذا من التكييف والتكلم. نعم.
1: قضيه الشيخ وفقكم الله، ذكركم حفظكم الله ان بدعه ما اخذ في الدين مما يسلم ويراد بها التشريع في العباده او ايمان التعبيرات الباطله، فهل تعتبر تناكيل الاسلاميه الحادثه من هذا الاخر من البدع؟
0: اذا اعتبرت انها اسلاميه واعتبرت من الدين فهي بدعه، إذا اعتبرت من الدين وأنها إسلامية وأنها من الإسلام فهي بدعة. نعم.
1: ويا الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استقرار الأمر المبتدع على من التزم ولو بدعة واحدة، أما من تمنى منها الموارد لإقرار الأمر المبتدع؟
0: هذا فيه تفصيل، إن كان ارتكب البدعة وهو يعلم أنها بدعة هذا مبتدع، لأنه رضي بها، سواء هو اللي ابتدعها ولا ابتدعها غيره وهو وافق عليها وعمل بها، فإذا علم أنها بدعة وعمل بها فهي بدعة، ولو لم تكن من اختراع غيره. أما إذا كان ما يعلم أنها بدعة، ظن أنها ما هي بدعة وشاف الناس يعملون به ظن أنها مشروعة لجهله، فهذا يعذر بالجهل. نعم.
1: قضية
0: الشيخ
1: وفقكم
0: الله، هل تعتبر هذه العبارة من ضوائع الأسماء والصفات أن التشابه في الأسماء لا يلزم من الكمال لا من الصفات؟
1: صحيح،
0: هذا صحيح، التشابه في الأسماء والمعاني لا يلزم منه التشابه في الكيفية، هذا شيء معلوم،

أسماء الله وصفاته تتشابه مع أو تشترك في اللفظ مع أسماء المخلوقين وصفاتهم، والمعنى أيضا مشترك، ولكن الكيفية والحقيقة مختلفة. نعم. أينما تولوا أينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية فيها عدة تفاسير، والتفسير المشهور أن المراد بالوجه هنا القصد، أينما قصدتم واتجهتم في صلاتكم، أينما قصدتم واتجهتم في صلاتكم فقد اتجهتم، وذلك بحسب الأمر، حسب أمر الله جل وعلا، حسب أمر الله جل وعلا. فإذ أمركم الله أن تتجهوا إلى بيت المقدس وجب عليكم الامتثال وصلاتكم صحيحة، وإذا أمركم الله أن تتجهوا إلى الكعبة المشرفة فصلاتكم صحيحة. هذا حسب الأوامر الإلهية، أينما تولوا حيث أمركم الله فتم وجه الله، أي الجهة التي أمر الله بها. الجهة هنا المراد بها الوجه، المراد به هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها في الصلاة، كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله. المراد بالوجه هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها في الصلاة. وقيل المراد وجه الله الذي هو صفة من صفاته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. فتم وجه الله أي أن الله جل وعلا يواجه المصلي، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ثابتة ومعروفة عند أهل العلم ونقلوا منها وأقروها ولا فيه شك، لكن فيه ناس فارغين من بعض المتعالمين في هذا الزمان ينكرونها، هذا لا عبرة به. رسالة مشهورة ومعروفة عند أهل العلم ومناظرة عظيمة ومفشنة وفيها انتصار للحق ولله الحمد. وعبد العزيز الكناني إمام معروف نعم هو مجهول، لكن فيه بعض الكتاب المعاصرين الذين يدعون العلم يشككون في هذه الأمور. نعم. اتباع السلف، اتباع السلف، فمن كان متبعا للسلف فهو متبع للكتاب، ومن كان مخالفا للسلف فهو مخالف للكتاب، فالمقياس هو السلف الصالح. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله في سياق ذكر بعض الصفات التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فمما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فوصف نفسه بالرضا وأنه يرضى عن عباده المؤمنين. فالرضا صفة من صفات

0: رضا المخلوقين. إن الله وصف نفسه بالرضا ووصف المخلوقين بالرضا ورضوا عنه رضي الله عنه، هذا فيه إثبات الرضا لله، ورضوا عنه هذا فيه إثبات الرضا للمخلوقين وأنهم يرضون. ولكن لا تشابه بين الرضائين، رضا الله جل وعلا يختص به ورضا المخلوق يختص به وبحسبه. نعم.
1: وقوله تعالى
0: يحبهم ويحبونه، كذلك من صفاته سبحانه المحبة، أنه يحب عباده بمقتضى أعمال يعملونها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بهذه الصفات استحقوا محبة الله لهم على هذه الأعمال، على هذه الأعمال، موالاتهم للمؤمنين ومعاداتهم للكفار أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم في جانب المؤمنين أذلة يذلون لهم ويلينون لهم ويرحمونهم ويتواضعون لهم، أعزة على الكافرين، أقوياء على الكافرين، لا تلين لهم شوكة مع الكفار لأنهم أعداء الله عز وجل. أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، هذه من أعظم صفاته الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله، ولا يخافون لومة لائم، هذه أيضا من صفاته أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فبهذه الصفات استحقوا هذه المنقبة العظيمة، إن الله أحبهم سبحانه وتعالى. كذلك في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المتقين، يحب المحسنين إلى غير ذلك، فالله يحب أهل الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة. وإذا أحبهم الله عز وجل سعدوا في الدنيا والآخرة ونالوا كرامة الله جل وعلا. كذلك في هذه الآية إثبات المحبة لله وإثبات المحبة للمخلوقين، يحبهم ويحبونه، فدل على أنه لا تشابه بين الصفتين، صفة المخلوق وصفة الخالق، إن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن وجدت الصفة في المخلوقين لكنها توجد على ما يليق به ولا تكون مثل صفة الرب سبحانه وتعالى، هذه قاعدة في جميع الأسماء والصفات. نعم.
1: وقوله تعالى وغضب الله عليهم،
0: من صفات الله جل وعلا الفعلية الغضب، أنه يغضب سبحانه، يغضب على الكفار غير المغضوب عليهم، الله جل وعلا يغضب على الكفار ويغضب على بعض أهل الكبائر لأنه سبحانه يغار على حرماته، فيغضب إذا انتهكت حرماته سبحانه إنه يغضب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا

0: هي وغضب الله عليه ولعنه، غضب الله عليه بسبب جريمة القتل للمؤمن عمدا عدوانا. الغضب من صفات الله جل وعلا، فالله يغضب والمخلوق يغضب، ولكن ليس غضب الله جل وعلا كغضب المخلوق لما بين الخالق والمخلوق من الفرق العظيم، فلا تشابه بين غضب الله وغضب المخلوق، وإن اشتركت في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الكيفية والحقيقة. فسائر الصفات. نعم.
1: وقوله تعالى اتبعوا ما
0: اسخط الله، كذلك في هذه الآية وصف الله بأنه يسخط، السخط نوع من الغضب. اتبعوا ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله، والذي يسخط الله جل وعلا هو المعاصي، الكفر والشرك والمعاصي تسخط الله جل وعلا. فالله يوصف بأنه يسخط على أعدائه والمخالفين لأوامره المرتكبين لما نهى عنه، يسخط عليه. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، سخط الله عليه. والمخلوق يسخط أيضا، ولكن لا تشابه بين سخط الخالق وسخط المخلوق، وإن اشتركت في اللفظ اشتركت في المعنى لكن الكيفية مختلفة تماما بين الخالق والمخلوق. هذه قاعدة في كل الصفات. نعم. كذلك فيه وصف الله بالكراهة، لو يكره لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم تبغونكم الفتنة فيكم سمعون لهم الله عليم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هذا في المنافقين في غزوة تبوك، لما تخلف المنافقون بين الله للمؤمنين أن الله هو الذي خلفهم وأخرهم، لأنهم لو خرجوا لحصل على المؤمنين منهم ضرر. ولو أرادوا الخروج يعني للغدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعدوا له عد، ولكن كره الله انبعاثهم أي خروجهم فثبطهم عن الخروج، كسلهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم بين المفاسد في خروجهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. بين سبحانه المفاسد التي تترتب على خروجهم مع المسلمين للغزو، أنهم يوقعون الشقاق بين المسلمين، وأنهم يريدون إيقاع الفتنة بين الغزو وتفريق الكلمة، وأن من المسلمين من يستمع لهم يتأثر بكلامهم ويصدقهم. الله جل وعلا منعهم من الخروج حكمة منه سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية كره الله انبعاثه، ففيه أن الله يكره بعض الأعمال ويكره بعض الأشخاص، والمخلوق يكره أيضا، ولكن مع الفرق بين كراهة المخلوق وكراهة الخالق سبحانه وتعالى. كسائر الصفات. نعم. لما فرغ من ذكر بعض الآيات الدالة على صفات الله جل وعلا وأنها لا تشابه بينها وبين

صفات المخلوقين أراد أن يذكر نموذجا مما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب قبوله والعمل به واعتقاد ما يدل عليه كالقرآن تماما، لأن السنة وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنهم يستدلوا بالسنة في باب العقائد كما يستدل بها في باب الأحكام شرط، ويجب اعتقاد ما دلت عليه السنة إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو آحاد، يعني سواء كانت روايتها متواترة، والمتواتر ما رواه جماعة عن مثلهم من بداية السند إلى نهاية السند يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو المتواتر. والآحاد ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهاية مع السلامة من الشذوذ والعلل، هذا هو الصحيح من خبر الآحاد. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو كان آحادا فإنه يجب قبوله في العقيدة وقبوله في العمل، لا كما يقوله المبتدعة من أن الأحاديث الآحاد لا تقبل في باب العقائد لأنها عندهم لا تفيد العلم، لا تفيد العلم، والعقائد إنما تبنى على ما يفيد العلم، أما الآحاد عندهم فلا يفيد إلا الظن. هذا مذهبهم، وأما مذهب أهل السنة والجماعة فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم، يفيد العلم ويجب القطع به والإيمان به سواء في العقائد أو في الأحكام العملية، لا فرق، لأن الكل شرع من الله جل وعلا وكله نازل من عند الله وحيا منه سبحانه، يجب قبوله والعمل به. الله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول جل وعلا وإن تطيعوه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فاهتدوا. فلا فرق بين ما صح في السنة وما ثبت بالقرآن، لأنه يجب اعتقاده والعمل به. ومن ذلك الأحاديث التي جاءت بذكر أسماء الله وصفاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبولها واعتقادها والعمل بها، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. هذا الحديث الصحيح في حديث النزول، حديث المشهور الذي جاء من عدة طرق عن جماعة من الصحابة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ولذلك يستحب أن يكون الإنسان في هذه الساعة في ثلث الليل الآخر أن يكون مستيقظا يدعو الله جل وعلا ويتهجد ويستغفر حتى يحوز على هذه المنقبة العظيمة، فإنه وقت إجابة، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فإذا وافق العبد هذه الساعة يتضرع بين يدي ربه ويستغفر ويسأل ويتوب إلى الله فإن الله يعطيه ما طلب. وهذا الحديث ثابت عن رسول الله.

0: الله عليه وسلم لا كلام في ثبوته ولا مطعن في سنده، وفيه وصف الله جل وعلا بالنزول إلى سماء الدنيا، فهو حديث عظيم نثبته كما جاء، وأن الله ينزل كما وصف نفسه بذلك، ولكن لا نتعرض لكيفيته كيف ينزل، هذا لا نتعرض له كسائر الصفات لا نعلم كيفيته، فالله ينزل على ما يشاء سبحانه وتعالى كيف شاء، استوى على العرش كيف شاء، فنحن لا نبحث في كيفية النزول، وإنما نثبت النزول ونكل كيفيته إلى الله جل وعلا. ينزل ربنا أسند النزول إلى الله جل وعلا، وفي هذا رد على الذين يقولون ينزل أمره، ينزل أمره، لأن هذا تأويل باطل. الله النبي صلى الله عليه وسلم أسند النزول إلى الرب ولم يسنده إلى أمر الله، أيضا أمر الله جل وعلا دائما ينزل، ما هو خاص بثلث الليل الآخر، دائما ينزل أمر الله جل وعلا، ينزل أمره جل وعلا من السماء إلى الأرض دائما وأبدا. أيضا مما يبطل هذا التأويل أن الله جل وعلا يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل الأمر يقول هذا، الأمر يقول هل من سائل فأعطيه، الأمر يعطيه، الأمر يغفر الذنوب، الأمر يتوب على من تاب، هذه كلها صفات لله جل وعلا ليست صفات لأمره سبحانه وتعالى، فهو ينزل كما يشاء جل وعلا، نثبت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتقده ولا ندخل في كيفيته، نقول كيف ينزل، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، هل نزوله بحركة أو بغير حركة، هل إلى آخر التساؤلات، ثلث الليل يختلف باختلاف الأقاليم، كل هذا لا دخل لنا فيه، الذي خلق الأقاليم وخلق الليل والنهار هو الله جل وعلا، فهو ينزل كيف يشاء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا ندخل في هذه المتاهات وهذه الأباطيل ونتقول على الله وعلى رسوله ما لا نعلم، نحن لسنا مكلفين بذلك، كفاك أن تعلم أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وأن تتعرض لهذه النفحات ولا تحرم نفسك منها، فتقوم كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وتسأل الله وتستغفره وتتوب إليه، أما أنك تجلس تجيب هذه التساؤلات كيف ينزل كيف كذا كيف كذا الليل يختلف، تشغل نفسك بهذه الأمور وتحرم نفسك من هذا الأجر وهذه النفحات العظيمة، هذا حرمان والعياذ بالله، بلغك هذا الأمر فعليك بالمبادرة والامتثال لئلا تفوتك الفرصة، ولا تجلس تتساءل تفكر تسأل فلان وفلان، هذه مشغلة ولا طائل تحتها. نعم، الله ما أخبرنا بهذا إلا من أجل أن نستغل هذه الفرصة في كل ليلة، نستغلها نبادر إليها نتحراها، نعمة من الله جل وعلا وفرصة ثمينة، هذا هو المطلوب منا، المطلوب منا العمل، ليس المطلوب منا الاستشكالات والتحريات والقول على الله بلا علم، هذا ضلال والعياذ بالله. نعم.
1: وقوله إن يشاء ليس
0: يعجبه

0: هذا فيه إثبات العجب لله سبحانه وتعالى وأنه يعجب، يعجب للشر يعني يحب هذا الشيء جل وعلا ويعجبه. والعجب هو خروج الشيء عن المألوف، خروج الشيء عن المألوف، هذا الذي يسبب العجب. والله يوصف بالعجب والمخلوق يوصف بالعجب، الله يعجب والمخلوق يعجب، مع الفرق بين العجبين. يعجب ربنا للشاب، الشاب الذي ليس له صبوة، الصبوة هي الميل إلى الشهوات، الصبوة هي الميل إلى الشهوات والمستلذات، لأن من عادة الشاب بسبب قوة الشباب فيه وقوة الشهوة فيه أنه يميل إلى الشهوات وإلى الغفلة واللهو والتمتع بهذه الدنيا. فإذا جاء شاب على خلاف هذا المألوف وترك التصابي وترك الميل مع الشهوات وأقبل على عبادة الله في شبابه، فهذا يعجب الله جل وعلا لأنه عجب. وفي الحديث الآخر أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى. فكونه خرج عن طور الشباب والغلمة الشهوة وآلف العبادة، هذا شيء عجيب ودليل على قوة إيمانه. كما أن الشيخ كبير السن إذا حصلت منه زلة أو هفوة فهذا مما يستغرب منه، لأنه في سن لا يليق به المخالفة والميل مع الشهوات لكبر سنه، فوقوعه في الحرام دليل على ضعف إيمانه. ولهذا جاء أن من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني، أشيمط زاهن، والأشيمط تصغير أشمط، تصغير أشمط، وهذا التصغير للتحقير، والأشمط هو الذي وخطه الشيء. فكان المألوف في مثل هذا أنه يقبل على العبادة، فإذا انصرف عن العبادة إلى الشهوات خرج عن المألوف، وصار ذنبه أعظم من ذنب الشاب، لأن الشاب تدفعه قوة الشهوة، أما هذا ليس فيه قوة شهوة، لكن لحبه للمعصية وإنسه لها مال إليه. الحاصل أن هذا الحديث فيه إثبات العجب لله جل وعلا، وأنه يعجب من بعض عباده وتعجبه الأعمال، والمخلوق يعجب. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، وصف نبيه بأنه يعجب، وصف نفسه في هذا الحديث بأنه يعجب سبحانه وتعالى، مع الفرق بين العجبين. نعم.
1: فقوله جرحه الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة،
0: هذا أيضا حديث صحيح، يضحك الله إلى رجلين، فيه وصف الله بأنه يضحك سبحانه وتعالى. المخلوق يضحك أيضا، لكن مع الفرق بين ضحك الخالق جل وعلا وضحك المخلوق. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. وقد جاء تفسير ذلك لأن هذا الرجل القاتل كان على الكفر، والمقتول كان مؤمنا، فالكافر قتل المؤمن.

0: ثم تاب الله على هذا الكافر فأسلم فدخل الجنة، فاجتمع هو والقتيل في الجنة، اجتمع هو والقتيل في الجنة لأنه تاب فتاب الله عليه. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يضحك من هذا الأمر العظيم. نعم. فهذا الذي ذكر في هذه الأحاديث من هذه الصفات وما أشبهه من الأحاديث الأخرى التي فيها صفات الرب جل وعلا مما صح سنده، انتبهوا لهذا، مما صح سنده، فلا بد أن يكون السند صحيحا. والصحيح كما ذكرت لكم قريبا ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والسلامة من العلل، هذا هو الصحيح ما توفر فيه خمسة هذه الشروط. فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صفة من صفات الله جل وعلا أو خبر عن الله جل وعلا فإنه يجب الإيمان به واعتقاده سواء كان متواترا أو كان آحادا، لأنه يفيد العلم واليقين لا كما يقوله أهل الضلال إن خبر الآحاد ولو صح إنما يفيد الظن عنده، وهذا لتلوث أفكاره بعلم الكلام وعلم المنطق. ولو صحت أفهامهم وإيمانهم لما قالوا هذه المقالة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما ما لم يصح سنده فإنه لا يعمل به حديث الضعيف، لأن لاحظوا أن القدامى الحديث عندهم ينقسم إلى قسمين، إلى صحيح أو ضعيف، والحسن داخل عندهم في قسم الصحيح. إنما قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف في عهد المتأخرين من أهل الحديث، ويقول أول من ذكر هذا الإمام الترمذي رحمه الله، وإلا فالأقدمون عندهم أن الحديث ينقسم إلى صحيح ويدخل فيه الحسن وإلى ضعيف، فالضعيف لا يدخل في باب العقائد إلا إذا كان يستند إلى أدلة أخرى. قد تقول أو يقول بعضكم إن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف فيها شيء بعضها ضعيف، فنقول هذه ما ذكرها المؤلف إلا لأنها تعتضد بأدلة صحيحة تدخل تحت أصل الضعيف، إذا كان يدخل تحت أصل صحيح يستأنس به، أما إذا لم يستند إلى أصل صحيح فإنه لا يستدل به في باب العقائد. نعم.
1: هذا وما أشبه مما
0: صح سنده وعدلت رواته، عدلت رواته على داخل فيما صح سنده، أنه لا يكون صحيحا إلا إذا عدلت رواته، هذا من باب التأكيد والترادف. نعم. نؤمن به نعتقده ولا نرده، بخلاف أهل الضلال الذين يردون ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه لا يفيد العلم بناء على قواعدهم المنطقية الكلامية التي ابتدعوها، فنحن لا نعمل عملهم بل نبرأ منهم ومن عملهم، نؤمن به ونعتقد ما دل عليه. نعم.
1: نؤمن به ولا نرده،
0: ولا نرده كما يرده هؤلاء. نعم.
1: ولا
0: نجحده، أي نجحد ننفي، نجحده أي ننفي ما دل عليه من الأسماء والصفات، لا ننفي.

0: التبلش مثل ما دل عليه كما أثبته الله ورسوله. هذا واجب المسلم، الإيمان والتسليم والانقياد لما صح عن الله ورسوله، ولا يتدخل بعقله وفكره واعتراضاته وتشكيكاته، أو يقبل كلام المضللين وشبهات المشبهين، لا يلتفت إلى هذه الأمور. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمدار على الثبوت والصحة، فما ثبت وجب الإيمان به وقبوله وإثباته والعمل به دون تردد أو توقف أو التفات إلى ما يقوله أهل الضلال. نعم.
1: ولا أن
0: تأمره تأويل المخالف قاطعا. نعم، لأن عمل المخالفين إما الرد وعدم القبول، وإما الإثبات مع التأويل. إذا عجزوا عن رد النصوص فإنهم يلجؤون إلى التأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى آخر محتمل، فيصرفون النصوص عن ظواهرها إلى معان أخرى. مثلا قالوا اليد معناها القدرة، والوجه معناه الذات، والاستواء معناه الاستيلاء على العرش، لأنهم لا يقدرون على رد هذه النصوص لأنها ثابتة في القرآن السنة، فيرجعون إلى التأويل. فهم يردونها، إما أن يردوا لفظها وإما أن يردوا معناها، هذا دأبهم وهذا شأنهم. أهل الحق يقبلونها على لفظها ومعناها ويؤمنون بها، هذا مذهب أهل الحق. نعم.
1: فلا
0: نؤوله بالمخلوقين. نعم، لا نرده ولا نؤوله ولا نشبهه. الطائفة الثانية من أهل الضلال يثبتون هذه الأدلة ولا يتكلمون في ثبوتها، ولا أيضا يتكلمون في معانيها، لكن يشبهون هذه صفات المخلوقين. هؤلاء يقال لهم المشبهة والممثلة، وهو مذهب باطل مثل التعطيل تماما. والمذهب الحق هو إثباتها بلفظها ومعانيها من غير تشبيه، من غير تأويل ومن غير تشبيه، هذا مذهب أهل الحق. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثلية، وأنه لا يشبهه شيء من خلق. في الآية الأخرى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأشباه والنور. وفي الآية الأخرى ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافئا ومساميا. في الآية الأخرى هل تعلم له سميا، أي لا تعلم أحدا يستحق اسمه على الحقيقة ويماثله. فلا تجعلوا لله أندادا، والأنداد هم الأشباه والنظر، لا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس له شبيه بوجه من الوجوه، ليس له شبيه. فهؤلاء يثبتون الأدلة ولا يؤولونها، ولكنهم زادوا في الإثبات حتى شبهوا الله جل وعلا بخلقه، هذا مذهب باطل وهو عديل لمذهب المعطلة وقول على الله بلا علم. ولا بسمات المحدثين، السمات هي الصفات والخصائص، والمحدثون هم المخلوقون، لأن يعني كل مخلوق فهو محدث بعد أن لم يكن، كل مخلوق فإنه حادث بعد أن لم

0: يكون يسمى محدث لأنه كائن بعد أن لم يكن. فنحن لا نشبه الله بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، معنى واحد لكن هذا من باب التأكيد. نعم.
1: أيها الأحبة في الله،
2: الرحمن الرحيم، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية التوحيد وخطر الشرك، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع يحيى صالح بمحافظة الدائر بمنطقة جازان، وذلك في 17 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء بفضله وكرمه، نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص بوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نعلم جميعا أن الله عز وجل لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا، كما قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لم يخلقنا عبثا سبحانه وتعالى، وإنما خلقنا لأمر عظيم، ألا وهو عبادته سبحانه وتعالى، أن نعبده وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا لعبادته وحده لا شريك له، فمن عبد الله ووحد الله وأطاع الله نفع نفسه وسعى في إنقاذ نفسه من الهلاك ومن العذاب ونجا بإذن الله عز وجل وسعد في الدنيا والآخرة. وأما من تمرد على الله وأشرك مع الله غيره والعياذ بالله، فقد خسر الدنيا والآخرة. لا يضر إلا نفسه، من أطاع الله نفع نفسه، ومن تمرد على الله لم يضر إلا نفسه. لا يضر الله شيئا، لأن الله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. غني سبحانه وتعالى، غني بذاته عن مخلوقاته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز.

في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. غني سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد ولا إلى صاحبة ولا إلى ولد ولا إلى وزير ولا إلى مشير، لكن العبد هو الذي بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، بحاجة إلى أن يعبد الله، بحاجة إلى أن يوحد الله، بحاجة إلى أن يفرد الله بالعبادة، بحاجة إلى أن يتقرب إلى الله ليل نهار حتى يلقى الله سبحانه وتعالى ويخرج من هذه الدار، لأن هذه الدار ما هي إلا أيام معدودة وأعمار محدودة وسيخرج من هذه الدار، فعلى المسلم أن يتذكر: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، علينا بتقوى الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، عبر عن الموت وعن الآخرة بغد، وذلك لسرعة هجوم الموت وقرب الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذا من اللذات. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو قال بمنكبي وقال: كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، استعد للقاء الله، استعد للدار الحقيقية، هذه دار غرور أيام ما يدري أحد إذا أمسى هل يصبح أو لا يصبح، وإذا أصبح هل يمسي أو لا يمسي، لكن الدار الحقيقية هي الدار الآخرة، ثم في نعيم مقيم وجنة